0: أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطله خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال يتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ الله الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
1: إذن احنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
2: نقرا في اقتصاد، يقرا بزاف يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شتي تخبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، تنفعك واحد النهار تنفعك.
3: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه بحال بلاص ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: الذاكرة والتاريخ هو موضوع الدورة الثانية للملتقى الوطني للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، دورة تأتي في سياق تخليد الذكرى 70 لاستقلال المغرب، وتهدف إلى تسليط الضوء على حدث يكتسي أهمية كبرى في مسار الكفاح الوطني لاستعادة السيادة وبناء مغرب المستقبل.
7: هذا اللقاء العلمي الذي ينظم بشراكة مع المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والأكاديمية المملكة المغربية يدخل في إطار وقفة تأملية للبحث التاريخي في المغرب بعد 70 سنة من الاستقلال.
8: مدة 70 سنة هناك تراكم في المعرفة التاريخية من طرف مؤرخين مغاربة وأجانب، ولكن نحن اليوم نستضيف أغلبية المشاركين من المغرب ومن مختلف الأجيال، سيحاولون أولا رصد ما كتب وثانيا كذلك محاولة التجديد في مقاربة مرحلة خصوصا ما بين 1930 و 1956.
6: وعلى مدى يومين لهذا الملتقى سينكب المشاركون خلال الجلسات العلمية على تفكيك العلاقة الجدلية بين التاريخ كمعالجة نقدية للوثيقة والذاكرة كتمثل اجتماعي للماضي، وذلك عبر محاور تناقش بناء الدولة الوطنية ومسارات الاستقلال المجالية ومواقف الفاعلين، في خطوة تؤكد دور أكاديمية المملكة المغربية في تشجيع البحث العلمي وتوفير قراءة رصينة لتاريخ المغرب الحديث، وتسهم في نقل قيمه ومعانيه العميقة إلى الأجيال الصاعدة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
5: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموريكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3,000 طن من الوقود الثقيل.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: ريم راديو.
11: حركة جديدة تجمع مديرية الوثائق الملكية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، اتفاقية إطار وقعت بالرباط تروم تعزيز التعاون في مجال التكوين والبحث العلمي.
12: تهدف هذه الاتفاقية أولا إلى تبادل الخبرات والمعارف بين مديرية الوثائق الملكية وهذه الجامعة العتيدة، ثم تكوين بعض الأطر خصوصا في مجالات دقيقة كالذكاء الاصطناعي والرقمنة وكل المجالات التقنية.
11: كما تستهدف الاتفاقية التعريف بالتراث الوطني عبر تنظيم معارض وإصدار مؤلفات علمية تعنى بالتراث المكتوب والمادي واللامادي، إلى جانب تعزيز ولوج الباحثين إلى التراث الوثائقي الذي تطلع المديرية بصونه وإتاحته. تهدف هذه الاتفاقية إلى إتاحة الوثائق لفائدة الباحثين المغاربة بما يعزز البحث العلمي المرتبط بالتاريخ الوطني. ويأتي هذا التعاون في سياق التحول الرقمي الذي جعل الأرشيفات موارد استراتيجية، حيث توظف الجامعة عبر مركز موروث للتراث الثقافي الإنسانيات الرقمية وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة التراث الثقافي الوطني.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، وهذه أبرز العناوين. بتونس محكمة الاستئناف تقر حكما ابتدائيا بسنة سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. بجنوب إفريقيا مصرع 16 شخصا في حادث انقلاب حافلة بإقليم الكيب الغربي. سلطات جنوب إفريقيا توقف أزيد من 900 شخص في مظاهرات 30 يونيو. البداية من تونس، أكد مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف بتونس قضت غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي بسنة سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المصدر القضائي توضيحه بأنه تم تأجيل جلسة المحاكمة مرتين، غير أنه اتضح أن المتهم المذكور قد غادر تراب الجمهورية. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في 6 أبريل الماضي من أجل تعطيل حرية العمل.

0: 2020 وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022. إلى جنوب إفريقيا، لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم وأصيب اثنان بجروح خطيرة إثر انقلاب حافلة كانت تقل 73 راكبا على الطريق الوطنية رقم 1 في إقليم الكيب الغربي بالبلاد. المسؤولة عن حركة المرور في الإقليم ماكسين بيزويندنهوت أكدت أن فرق الإنقاذ بقيت في موقع الحادث طوال ساعات الصباح، داعية السائقين الذين يمرون بالمنطقة إلى توخي الحذر والتحلي بالصبر. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة النقل في جنوب إفريقيا، فقد تسببت حوادث السير في وفاة أكثر من 11,400 شخص خلال عام 2025، ورغم ارتفاع هذا الرقم فإنه يمثل تحسنا طفيفا مقارنة بالسنوات السابقة، إذ انخفض عدد الوفيات بنحو 700 حالة خلال العام، مسجلا بذلك أول تراجع تشهده البلاد في عدد ضحايا حوادث الطرق منذ 5 سنوات. دائما بجنوب إفريقيا، أسفرت المظاهرات المناهضة للهجرة التي شهدتها البلاد في 30 من يونيو الجاري والتي عمت 7 أقاليم من أصل 9، أسفرت عن توقيف أزيد من 900 شخص وفق ما أكدته السلطات. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
1: بحسب الهيئة الوطنية المشتركة للعمليات والاستخبارات لجنوب إفريقيا، تم توقيف أزيد من 900 شخص خلال عمليات يوم أمس، أغلبيتهم أجانب في وضعية غير نظامية أو أشخاص تورطوا في أعمال النهب. جنوب إفريقيا شهدت تنظيم 120 مظاهرة اضطرت قوات إنفاذ القانون للتدخل في 12 منها فقط، وقد سجل إقليم الكيب الغربي والشرقي الحصيلة الأكبر من التوقيفات بما يقارب 420 موقوفا تعلقت تهمهم أساسا بالعنف الحضري ومخالفة قانون الهجرة. أما في إقليم خاوتينغ فرغم تسجيل أقل عدد من التوقيفات إلا أنه شهد حوادث عنف خطيرة تمثلت في مقتل رجل خلال موجة نهب بمنطقة ألكساندرا، فضلا عن محاولة قتل رجلين في هيليبرو. وأمام إعلان بعض الحركات الاحتجاجية عن استمرار التظاهر طيلة الأشهر 6 المقبلة، أكدت الهيئة أن السلطات أخذت علما بهذه البلاغات وستواصل تتبع تطورات الوضع عن كثب.
0: بهذا نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: Caixa Banque, l'un des principaux groupes bancaires en Espagne, a annoncé à Tanger le lancement au Maroc de Thanks, une solution 100% digitale conçue pour faciliter la gestion quotidienne des transactions internationales des entreprises. PME, entreprises de taille intermédiaire, start-up, importateurs et exportateurs, peuvent y traiter leurs opérations depuis un espace centralisé et bénéficier de l'appui d'équipes spécialisées. Cette solution intervient dans un contexte où de nombreuses entreprises demeurent confrontées à des procédures complexes pour le traitement des paiements à l'international ou des opérations de charge, nécessitant le recours à plusieurs outils, documents et échanges administratifs, ce qui est de nature à ralentir les transactions, à compliquer leur suivi et réduire la visibilité sur les frais engagés.
4: Le sujet et l'objet de notre fintech, c'est de créer dans une seule expérience digitale, offrir aux clients aux entreprises marocaines dès l'ouverture du compte, ça soit en devise, s'ils ont l'autorisation, comme en dirham marocain, en dirham ou en dirham convertible, les paiements internationaux, ça soit envoyer de l'argent vers le monde ou recevoir de l'argent du monde vers le Maroc, et faire en direct et dans la même plateforme, dans la même solution, dans le même moment, le change de devise.
5: C'est une plateforme qui est dédiée aux entreprises marocaines, aussi bien petites, moyennes que grandes. Donc elle va permettre à toutes les entreprises marocaines d'avoir accès à la salle des marchés. Donc ils vont pouvoir acheter et vendre des devises directement sur la plateforme. Donc il ne va plus y avoir besoin de se déplacer directement à l'agence. Il faut savoir aussi que tout le processus depuis l'onboarding jusqu'à la transaction finale est à 100% digital.
3: Le lancement de cette plateforme s'inscrit dans le prolongement de l'accompagnement proposé par CaixaBank aux entreprises développant des activités entre le Maroc, l'Espagne et les autres marchés internationaux. Conçu conformément aux standards

0: Standard de sécurité et de fiabilité du secteur bancaire, la plateforme vise à réduire les délais de traitement des opérations et à faciliter la gestion des flux financiers liés aux activités d'importation, d'exportation et d'investissement à l'étranger.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء. أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
5: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
4: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة. يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
6: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة راه كيتقدوا عندنا التونيات. الحمد لله حنا غاديين مع المناسبات، حنا غاديين مع كأس العالم وكنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
7: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الراية ديال المغرب، تنبيعوا العدد، فهمتيني؟ ثمن الجملة وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
4: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كأس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: اتفاقية شراكة وقعت بالرباط تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات.
4: واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي نشتغلوا عليها.
3: هذه الاتفاقية تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال في سياق تعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسير الولوج إليها لفائدة طالبيها، ودعم إدارة حديثة ومنفتحة تقوم على الشفافية وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، عقد البرلمان العربي جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع بمشاركة أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية. الجلسة العامة تناولت العديد من المواضيع المتعلقة بالتطورات الجارية على الساحة العربية ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وكذلك المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية في الوطن العربي. وفي قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، شدد البرلمان العربي على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هويتها والدفاع عن أراضيها المقدسة. ودعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: فعالية الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل انطلقت بالقنيطرة. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري.
6: يتمحور هذا اللقاء حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي، حيث سينكب باحثون من دول عربية عديدة وشقيقة، سينكبون على دراسة التحديات التي تواجهها المدن العربية، خاصة التدبير البيئي، مشاكل الطاقة، مشاكل النقل.
7: يأتي هذا أولا تأكيدا على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم للبحث العلمي والجهود العربية في مجال البحث العلمي وفي نقل العلوم ونقل المعرفة.
5: الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال هندسة المدن الذكية وتكنولوجيا البناء العربي بين جامعة ابن طفيل والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بفلسطين من جهة والجامعات الألمانية الأردنية من جهة أخرى.
8: هذا الملتقى يأتي لدعم هذه الجهود في الوطن العربي، أو لاستلهام تجربة أيضا المغربية. خلال هذا 3 أيام ستكون فرصة للنقاش تبادل الخبرات بين خبراء يمثلون الجامعات، يمثلون الإدارات المعنية والوكالات المعنية.
5: برنامج الملتقى يضم جلسات علمية وحوارية حول مواضيع المدن الذكية والمستدامة ودور الجامعات والمؤسسات لتأهيل الكفاءات الهندسية في مجالات المدن والاستدامة الذكية.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم غاديو.mr.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
9: استفادت مجموعة من النساء الحوامل والمرضعات بالجامعة الترابية دبدو بإقليم توريرت من لقاء تحسيسي حول أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وذلك في إطار جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز صحة الأم والطفل. وترم هذه الفعالية ترسيخ الممارسات الصحية السليمة لدى النساء لا سيما بالمناطق القروية والنائية.
10: في إطار المجهودات الإقليمية للنهوض بصحة الأم والطفل، تم اليوم الأربعاء 1 يوليوز 2026 تم تنظيم حملة تحسيسية بالمركز الصحي الحضري دبدو من طرف عمالة إقليم توريرت وبشراكة مع جمعية دار الصحة، بحيث تم التطرق لثلاث المحاور أساسية أهمها: الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى، تحسيس بضرورة التغذية الصحية للأم والطفل، كذا توجيه الأمهات حول الطرق السليمة للتغذية التكميلية للرضيع بعد الشهر السادس.
11: في إطار تنزيل المشروع الحملات التحسيسية بأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل وتغيير السلوكيات السائدة في مجال صحة الأم والطفل، تقوم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم توريرت بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوريرت وجمعية دار الصحة لمستخدمي المستشفى الإقليمي بقرسيف بتنظيم لقاءات تواصلية مباشرة مع النساء المستهدفات.
9: هذا اللقاء التواصلي شكل فرصة سانحة لتقديم معطيات علمية ونصائح عملية للمستفيدات بغية مساعدتهن على تبني أنماط عيش صحية تنعكس إيجابيا على نماء الأطفال، مما يعكس الانخراط الفعلي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحسين المؤشرات الصحية وتقليص الفوارق المجالية.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: ماف راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة، موضحا في كلمة له عبر تقنية الفيديو أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح، مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. هذا الملتقى المنعقد تحت شعار السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية، المنظم على مدى 3 أيام تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، يعرف مشاركة وفود من عدد من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية والأسيوية لمناقشة مواضيع هامة تتناول قضايا السيادة الاقتصادية وتمويل الابتكار والتحول الرقمي.
3: اليوم قد عرف مدينة طنجة تنظيم الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، وهو ملتقى النسخة ديالو هذه الثالثة اللي كتعرف مشاركة مجموعة من الدول منهم إسبانيا، بلجيكا، إيطاليا وكذلك الدول الإفريقية، سفراء مجموعة ديال الدول، شخصيات مختلف المؤسسات العمومية وقطاع الخاص.
4: هذا الملتقى ملتقى مهم جدا، يؤكد على أهمية التفاعل الاقتصادي بين الهيئات والمؤسسات على مستوى المغرب والوطن العربي، ونحن من طرفنا كاتحاد عربي للمعارض والمؤتمرات الدولية نؤكد على دعم هذه الفعالية.
2: ويتضمن برنامج هذا المنتدى زيارات ميدانية خاصة إلى ميناء طنجة المتوسط ومدينة المهن والكفاءات، بهدف تمكين المشاركين من الاطلاع على البنيات التحتية الاستراتيجية ومبادرات التكوين التي تدعم الدينامية الاقتصادية الوطنية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
6: في الواقع هذه زيارة الأولى للمغرب كرئيسة للبنك الأوروبي للاستثمار. المملكة المغربية شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم ومواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية وطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية، البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنيات التحتية.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم،
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
7: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين،
0: ريم راديو.
8: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء. أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
9: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
8: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة. يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
10: كاين الإقبال يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة راه كيتقدوا عندنا التونيات الحمد لله. حنا غاديين مع المناسبات حنا غاديين مع هاد كأس العالم وكنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
11: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات تنبيعوا الراية ديال المغرب تنبيعوا العادات فهمتيني ثمن الجملة وثمن التقصير وثمن مناسب ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
8: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كأس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، وحظي مشروع القانون بتأييد 8 نواب فيما عرضه نائبان. وخلال هذه المناسبة أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن إحالة مشروع قانون التصفية على البرلمان أصبحت تتم في آجال أقصر مقارنة بالسابق، مبرزا أن هذا التطور إلى جانب تحسين الوثائق المرفقة بالمشروع يعزز نجاعة الرقابة البرلمانية على تنفيذ قوانين المالية ويمنح قانون التصفية قيمته في مساءلة العمل الحكومي. وأوضح السيد لقجع أن سنة 2024 اتسمت باستمرار تداعيات الظرفية الاقتصادية الدولية إلى جانب تأثير السنة السادسة من الجفاف على القطاع الفلاحي، مبرزا أنه رغم ذلك تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدل نمو بلغ 3.8%. وبخصوص تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 أكد السيد لقجع أنه يسير في ظروف جيدة مع استمرار المنحنى التصاعدي للمداخيل والتحكم في النفقات، معربا عن تطلع الحكومة إلى إنهاء السنة بعجز في حدود 3% وخفض نسبة المديونية إلى أقل من 66%.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: CaixaBank, l'un des principaux groupes bancaires en Espagne, a annoncé à Tanger le lancement au Maroc de Thanks, une solution 100% digitale conçue pour faciliter la gestion quotidienne des transactions internationales des entreprises. PME, entreprises de taille intermédiaire, start-up, importateurs et exportateurs, peuvent y traiter leurs opérations depuis un espace centralisé et bénéficier de l'appui d'équipes spécialisées. Cette solution intervient dans un contexte où de nombreuses entreprises demeurent confrontées à des procédures complexes pour le traitement des paiements à l'international ou des opérations de charge, nécessitant le recours à plusieurs outils, documents et échanges administratifs, ce qui est de nature à ralentir les transactions, à compliquer leur suivi et réduire la visibilité sur les frais engagés.
4: Le sujet et l'objet de notre fintech, c'est de créer dans une seule expérience digitale, offrir aux clients aux entreprises marocaines dès l'ouverture du compte, ça soit en devise, s'ils ont l'autorisation, comme en dirham marocain, en dirham ou en dirham convertible, les paiements internationaux, ça soit envoyer de l'argent vers le monde ou recevoir de l'argent du monde vers le Maroc, et faire en direct et dans la même plateforme, dans la même solution, dans le même moment, le change de devise.
5: C'est une plateforme qui est dédiée aux entreprises marocaines, aussi bien petites, moyennes que grandes. Donc elle va permettre à toutes les entreprises marocaines d'avoir accès à la salle des marchés. Donc ils vont pouvoir acheter et vendre des devises directement sur la plateforme. Donc il ne va plus y avoir besoin de se déplacer directement à l'agence. Il faut savoir aussi que tout le processus depuis l'onboarding jusqu'à la transaction finale est à 100% digital.
3: Le lancement de cette plateforme s'inscrit dans le prolongement de l'accompagnement proposé par CaixaBank aux entreprises développant des activités entre le Maroc, l'Espagne et les autres marchés internationaux. Conçue conformément aux standards de sécurité et de fiabilité du secteur bancaire, la plateforme vise à réduire les délais de traitement des opérations et à faciliter la gestion des flux financiers liés aux activités d'importation, d'exportation et d'investissement à l'étranger.
0: Rime Radio.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: استفادت مجموعة من النساء الحوامل والمرضعات بالجامعة الترابية دبدو بإقليم توريرت من لقاء تحسيسي حول أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة خلال 1000 يوم الأولى من حياة الطفل، وذلك في إطار جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز صحة الأم والطفل. وترم هذه الفعالية ترسيخ الممارسات الصحية السليمة لدى النساء لا سيما بالمناطق القروية والنائية.
6: في إطار مجهودات الإقليمية النهوض بصحة الأم والطفل، تم اليوم الأربعاء 1 يوليوز 2026 تم تنظيم حملة تحسيسية بالمركز الصحي الحضاري دبدو من طرف عمالة إقليم توريرت وبشراكة مع جمعية دار الصحة، بحيث تم التطرق لثلاث المحاور أساسية أهمها: الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى، تحسيس بضرورة التغذية الصحية للأم والطفل، كذا توجيه الأمهات حول الطرق السليمة للتغذية التكميلية للرضيع بعد الشهر السادس.
7: في إطار تنزيل مشروع الحملات التحسيسية بأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية خلال 1000 يوم الأولى من حياة الطفل، وتغيير السلوكيات السائدة في مجال صحة الأم والطفل، تقوم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم توريرت بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوريرت وجمعية دار الصحة لمستخدمي المستشفى الإقليمي بقرسيف بتنظيم لقاءات تواصلية مباشرة مع النساء المستهدفات.
3: هذا اللقاء التواصلي شكل فرصة سانحة لتقديم معطيات علمية ونصائح عملية للمستفيدات بغية مساعدتهن على تبني أنماط عيش صحية تنعكس إيجابيا على نماء الأطفال، مما يعكس الانخراط الفعلي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحسين المؤشرات الصحية وتقليص الفوارق المجالية.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3000 طن من الوقود الثقيل.
0: ريم راديو،
8: الخبر من المصدر.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
10: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
8: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.
11: أرجع إلى
10: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة، موضحا في كلمة له عبر تقنية الفيديو أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح، مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. هذا الملتقى المنعقد تحت شعار السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية، المنظم على مدى 3 أيام تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، يعرف مشاركة وفود من عدد من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية والأسيوية لمناقشة مواضيع هامة تتناول قضايا السيادة الاقتصادية وتمويل الابتكار والتحول الرقمي.
11: اليوم قد عرف مدينة طنجة تنظيم الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، وهو ملتقى نسخة ديالو هذه الثالثة اللي كتعرف مشاركة مجموعة من الدول منهم إسبانيا، بلجيكا، إيطاليا وكذلك دول الإفريقية، سفراء مجموعة ديال الدول، شخصيات مختلف المؤسسات العمومية وقطاع الخاص.
12: هذا الملتقى ملتقى مهم جدا، يؤكد على أهمية التفاعل الاقتصادي بين الهيئات والمؤسسات على مستوى المغرب والوطن العربي، ونحن من طرفنا كاتحاد عربي للمعارض والمؤتمرات الدولية نؤكد على دعم هذه الفعالية.
10: ويتضمن برنامج هذا المنتدى زيارات ميدانية خاصة إلى ميناء طنجة المتوسط ومدينة المهن والكفاءات بهدف تمكين المشاركين من الاطلاع على البنيات التحتية الاستراتيجية ومبادرات التكوين التي تدعم الدينامية الاقتصادية الوطنية.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: حركة جديدة تجمع مديرية الوثائق الملكية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، اتفاقية إطار وقعت بالرباط تروم تعزيز التعاون في مجال التكوين والبحث العلمي.
15: تهدف هذه الاتفاقية أولا إلى تبادل الخبرات والمعارف بين مديرية الوثائق الملكية وهذه الجامعة العتيدة، ثم تكوين بعض الأطر خصوصا في مجالات دقيقة كالذكاء الاصطناعي والرقمنة وكل مجالات التقنية.
14: كما تستهدف الاتفاقية التعريف بالتراث الوطني عبر تنظيم معارض وإصدار مؤلفات علمية تعنى بالتراث المكتوب والمادي واللامادي، إلى جانب تعزيز ولوج الباحثين إلى التراث الوثائقي الذي تطلع المديرية بصونه وإتاحته. تهدف هذه الاتفاقية إلى إتاحة الوثائق لفائدة الباحثين المغاربة بما يعزز البحث العلمي المرتبط بالتاريخ الوطني. ويأتي هذا التعاون في سياق التحول الرقمي الذي جعل الأرشيفات موارد استراتيجية، حيث توظف الجامعة عبر مركز موروث للتراث الثقافي الإنسانيات الرقمية وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة التراث الثقافي الوطني.
13: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر.
10: بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، عقد البرلمان العربي جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع بمشاركة أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية. الجلسة العامة تناولت العديد من المواضيع المتعلقة بالتطورات الجارية على الساحة العربية ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وكذلك المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية في الوطن العربي. وفي قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، شدد البرلمان العربي على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هويتها والدفاع عن أراضيها المقدسة. ودعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية.
13: أخبار المغرب والعالم.
2: الذاكرة والتاريخ هو موضوع الدورة الثانية للملتقى الوطني للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، دورة تأتي في سياق تخليد الذكرى 70 لاستقلال المغرب، وتهدف إلى تسليط الضوء على حدث يكتسي أهمية كبرى في مسار الكفاح الوطني لاستعادة السيادة وبناء مغرب المستقبل.
16: هذا اللقاء العلمي الذي ينظم بشراكة مع المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والأكاديمية المملكة المغربية يدخل في إطار وقفة تأملية للبحث التاريخي في المغرب بعد 70 سنة من الاستقلال.
17: مدة 70 سنة هناك تراكم في المعرفة التاريخية من طرف مؤرخين مغاربة وأجانب، ولكن نحن اليوم نستضيف أغلبية المشاركين من المغرب ومن مختلف الأجيال، سيحاولون أولا رصد ما كتب وثانيا كذلك محاولة تجديد في مقاربة مرحلة خصوصا ما بين 1930 و1956.
2: وعلى مدى يومين لهذا الملتقى سينكب المشاركون خلال الجلسات العلمية على تفكيك العلاقة الجدلية بين التاريخ كمعالجة نقدية للوثيقة والذاكرة كتمثل اجتماعي للماضي، وذلك عبر محاور تناقش بناء الدولة الوطنية ومسارات الاستقلال المجالية ومواقف الفاعلين، في خطوة تؤكد دور أكاديمية المملكة المغربية في تشجيع البحث العلمي وتوفير قراءة رصينة لتاريخ المغرب الحديث وتسهم في نقل قيمه ومعانيه العميقة إلى الأجيال الصاعدة.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العادات والتقاليد من أهم المقومات اللي كتميز الشعوب والأمم، هي اللي كتمثل إرث ثقافي واجتماعي كيتوارثوه الأجيال عبر الزمن. إرث كيساهم في تشكيل وصياغة ملامح الهوية الوطنية، ومع تسارع مظاهر التطور التكنولوجي والانفتاح الثقافي الواسع، صبحات العادات والتقاليد كتواجه تحديات يمكن تؤدي لزوال بعضها أو تراجع تأثيرها في حياة الأفراد. لذلك الحفاظ على العادات والتقاليد هو ماشي تمسك بالماضي كيف ما كيعتقد البعض، هو حفاظ على ملامح الهوية الوطنية وضمان استمرار الخصوصية الثقافية لأي أمة. والعادات كيتم تعريفها على أنها السلوكيات والممارسات اللي كيعتاد أفراد المجتمع على القيام بها بصورة متكررة حتى كتصبح جزء من حياتهم اليومية، بينما كتمثل التقاليد مجموعة من القيم والأعراف والممارسات الموروثة بالأجيال. وكتشمل هذه العادات والتقاليد مختلف جوانب الحياة الثقافية والتراثية والاجتماعية وغيرها، كأساليب الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية وطرق اللباس التقليدي وفنون الطهي والعلاقات الاجتماعية وأصول الضيافة والحرف اليدوية والموسيقى وغيرها من المظاهر اللي كتعكس المجتمع وتاريخه وتراثه. وأهمية العادات والتقاليد كتجلى في دورها الكبير في تعزيز الانتماء الوطني عند الأفراد، ومن اللي كيهتم المواطن بتراث بلاده كيعتز به وكيشعر بارتباط قوي بوطنه، وكيتزاد وعيه بأهمية الحفاظ على مقوماته الثقافية والحضارية. وكتساعد العادات والتقاليد أيضا على توحيد أفراد المجتمع حول منظومة مشتركة من القيم والمبادئ، وكتعزز التماسك الاجتماعي وكتقوي الروابط بين الأفراد. والهوية الوطنية كتعتبر من أهم العناصر اللي كتمنح الشعوب خصوصيتها وكتمنح ميزها على الأمم، وهي ماشي حدود جغرافية أو رموز وطنية، هي أيضا عادات وتقاليد مشتركة وتاريخ وحضارة، ويقدر يؤدي فقدانها أو إهمالها تدريجيا لضعف الشعور بالانتماء والتآكل بعض مكونات الهوية الوطنية. ولهذا السبب كتحرص الدول على حماية تقاليدها وعاداتها المستمدة من إرثها الثقافي، وكتشجع الأجيال على الاهتمام بها وعلى حمايتها. ومن أبرز مظاهر المحافظة على العادات والتقاليد الاهتمام بإحياء المناسبات الدينية والوطنية حسب موروث المجتمع من قيام وممارسات إيجابية. فالأعياد والمواسم والاحتفالات الشعبية كتشكل كلها مناسبات مهمة كترسخ روح الانتماء وكتعزز التواصل بين أفراد المجتمع، كما أن الحفاظ على اللباس التقليدي في المناسبات الخاصة والعامة كيساهم في إبراز خصوصية البلاد والتعريف بها أمام الشعوب الأخرى. وكتلعب الأسرة دور محوري في نقل العادات والتقاليد للأبناء، فالطفل كيكتسب الكثير من السلوكيات والممارسات من خلال الأسرة دياله، بحيث كيتعلم كل القيم الضرورية في حياته. وملي كتحرص الأسرة على تعريف أبنائها بتاريخ مجتمعهم وبتراثه الثقافي وعاداته وتقاليده، فهي كتزرع فيهم الشعور بالفخر والاعتزاز بهويتهم الوطنية. وكاين مؤسسات في المجتمع اللي كتساهم بدورها في هذه المهمة، بحال المدرسة من خلال المناهج التعليمية والأنشطة الثقافية اللي كتعرف التلاميذ بتراث بلادهم وبتاريخها وبكل ما كيميزها. ودور المحافظة على العادات والتقاليد ما منحصرش على المؤسسات التربوية فقط، بل كتمتد للمسؤولية للمراكز الشبابية والخاصة بالأطفال، وأيضا لوسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية المختلفة. فالإعلام قادر على إبراز التراث الوطني من خلال الأفلام الوثائقية والبرامج الثقافية، ويمكن ليه أيضا من خلال البرامج تشجيع الشباب على الاهتمام بالحرف التقليدية وبالفنون الشعبية والعادات الأصيلة. أيضا كتساهم المهرجانات الثقافية والمعارض التراثية في التعريف بهذا الموروث وإحياء العناصر دياله المختلفة. هذا الأمر كيساعد على استمراره وانتقاله من جيل لجيل. من جهة أخرى خاص التمييز بين العادات والتقاليد الإيجابية اللي كتعزز قيم المجتمع وتماسكه، وبين بعض الممارسات السلبية اللي تقدر تكون موروثة لكن ما كتوافقش مع متطلبات العصر أو مع المبادئ الإنسانية والسلوكيات السليمة. فالحفاظ على كل ما هو تراثي ما كيقبلش الجمود، هو كيعني التمسك بما هو نافع ومفيد والعمل على تطويره بما يتلائم مع تطورات الحياة. فالمجتمعات الناجحة هي اللي كتقدر توازن بين الأصالة والمعاصرة وتحافظ على جذورها الثقافية بدون ما تنغلق على نفسها أو تعيق مسيرة التقدم. وفي عصر العولمة أصبحوا الشباب أكثر احتكاك بثقافات مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. هو أمر كيحمل جوانب إيجابية عديدة كتمثل في تبادل المعرفة والانفتاح على تجارب الشعوب الأخرى، إلا أن هذا الانفتاح يقدر يؤدي أحيانا لتقليد بعض المظاهر الثقافية الأجنبية بصورة مفرطة على حساب الموروث الثقافي الوطني. لذلك كتبرز الحاجة لتعزيز الوعي بأهمية الهوية الوطنية وترسيخ الاعتزاز بكل موروث محلي، لأنه ثروة وطنية ما كتقلش أهمية على الثروات المادية والطبيعية. كيجسد ذاكرة الأمة، وهذا اللي كتقوم به بلادنا من خلال التمسك بكل موروث ديالها من عادات وتقاليد وممارسات، واللي على المواطنين صونها في الذاكرة الجماعية وتوثيقها حتى تبقى بمثابة رابط قوي ومتين بين أفراد المجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غريم راديو.
3: المجموعة الألمانية بنتلر تدشن مصنعها الجديد للسيارات بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، مما يشكل خطوة جديدة في تطوير أنشطتها الصناعية بالمملكة. ومن شأن هذا المصنع أن يسهم في إحداث أزيد من 300 منصب شغل مباشر، تعززها فرص مهنية إضافية على مستوى سلسلة القيمة المحلية بأكملها.
5: هذا المصنع هو مصنع استثمار ديال عملاق صناعي ألماني لذا ثقة في بلادنا، أول مصنع دياله في بلادنا لصناعة أجزاء هيكلية ديال الهيكل ديال السيارة. وهذا الشيء جاي طبقا للتوجيهات الملكية السامية من أجل تعزيز السيادة الصناعية والإدماج الصناعي والتنافسية الصناعية ديال بلادنا.
3: وابتداء من صيف 2026 سيتولى موقع بنتلر بالقنيطرة تصنيع مكونات مختلفة، من بينها الواقيات الصدمية الأمامية والخلفية وقضبان الحماية من الصدمات وأذرع نظام التعليق لصالح مصنع عالمي للسيارات. اليوم نفتتح وحدة إنتاج جديدة للمجموعة الألمانية بنتلر، فهذا التعاون الوثيق والقائم على الثقة مع شركائنا والمؤسسات في المغرب كان عاملا رئيسيا للنجاح طيلة مراحل التخطيط والانطلاق. وقد صمم هذا المصنع منذ البداية كوحدة إنتاج رقمية ومتصلة، حيث يعتمد على حلول الجيل الرابع من الصناعة المستمدة من مبادرة المصانع الذكية لمجموعة بنتلر، وذلك لضمان عمليات فعالة وجودة عالية وشفافية قصوى.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: اتفاقية شراكة وقعت بالرباط تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات.
8: واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي نشتغلوا عليها.
7: هذه الاتفاقية تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال في سياق تعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسير الولوج إليها لفائدة طالبيها، ودعم إدارة حديثة ومنفتحة تقوم على الشفافية وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بالرباط انطلقت أشغال ندوة علمية وطنية حول موضوع التواصل الاجتماعي والتحولات في منظومة القيم من التفاعل الرقمي إلى إعادة تشكيل المرجعيات الاجتماعية والثقافية. الندوة تهدف إلى رصد التحولات الرقمية وتحليل أثر المنصات الرقمية في تشكيل السلوك والوعي المجتمعي. وبالموازاة مع انطلاقها انطلقت دورة تكوينية حول تأثير خطاب شبكات التواصل الاجتماعي في منظومة القيم بالمغرب.
10: نعمل على تعزيز جودة التكوين وتشجيع البحث العلمي والانفتاح على محيطنا الوطني والدولي.
11: مجالات التواصل الاجتماعي وأيضا التحول الرقمي في تعزيز منظومة القيم، وهذا اللقاء غيشكل فرصة حقيقية لتكوين أساتذة الغد في هذا المجال.
9: الدورة التكوينية يستفيد منها أزيد من 200 طالب وطالبة، تهدف إلى تعميق النقاش العلمي حول التحولات الرقمية وتمكين المشاركين من آليات تحليل المحتوى الرقمي من منظور قيمي.
12: هالشراكة اللي كتجي انسجاما مع الأنشطة السنوية اللي كتديرها المؤسسة في إطار تربية على القيم، وكتتوج هذا العام بهذا الاتفاقية الشراكة اللي كنفتتحوها بواحد الندوة وطنية حول الأدوار اللي كتلعبها مؤسسة وسائل التواصل الاجتماعي والتحولات اللي كديرها على القيم داخل المجتمع.
9: هذه الندوة والدورة التكوينية يرتقب أن تفضيان إلى صياغة مقترحات علمية وتوصية هادفة تساهم في تخليق الخطاب الرقمي ومواجهة الأخبار الزائفة وتعزيز المواطنة الرقمية.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: فعالية الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل انطلقت بالقنيطرة. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري.
13: يتمحور هذا اللقاء حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي، حيث سينكب باحثون من دول عربية عديدة وشقيقة، سينكبون على دراسة التحديات التي تواجهها المدن العربية، خاصة التدبير البيئي، مشاكل الطاقة، مشاكل النقل.
14: يأتي هذا أولا تأكيدا على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم للبحث العلمي والجهود العربية في مجال البحث العلمي وفي نقل العلوم ونقل المعرفة.
9: الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال هندسة المدن الذكية وتكنولوجيا البناء العربي بين جامعة ابن طفيل والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بفلسطين من جهة والجامعات الألمانية الأردنية من جهة أخرى.
15: هذا الملتقى يأتي لدعم هذه الجهود في الوطن العربي أو لاستلهام تجربة أيضا المغربية. خلال هذا 3 أيام ستكون فرصة للنقاش تبادل الخبرات بين خبراء يمثلون الجامعات، يمثلون الإدارات المعنية والوكالات المعنية.
9: برنامج الملتقى يضم جلسات علمية وحوارية حول مواضيع المدن الذكية والمستدامة ودور الجامعات والمؤسسات لتأهيل الكفاءات الهندسية في مجالات المدن والاستدامة الذكية.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج

0: الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. جاء ذلك في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إذ أوضح أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. السيد لقجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
2: في الواقع هذه زيارتي الأولى للمغرب كرئيسة للبنك الأوروبي للاستثمار. المملكة المغربية شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم ومواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية وطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية، البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنيات التحتية.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء. أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
5: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
0: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة. يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
6: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة، راه كيتقدوا عندنا التونيات. الحمد لله حنا غاديين مع المناسبة، حنا غاديين مع هاد كأس العالم وكنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
7: التونيات تنبيعوا، تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الراية ديال المغرب، تنبيعوا العادات، فهمتيني؟ ثمن الجملة وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
0: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كأس العالم تزايد الطلب.

0: أب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، وحظي مشروع القانون بتأييد 8 نواب فيما عارضه نائبان. وخلال هذه المناسبة أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن إحالة مشروع قانون التصفية على البرلمان أصبحت تتم في آجال أقصر مقارنة بالسابق، مبرزا أن هذا التطور إلى جانب تحسين الوثائق المرفقة بالمشروع يعزز نجاعة الرقابة البرلمانية على تنفيذ قوانين المالية ويمنح قانون التصفية قيمته في مساءلة العمل الحكومي. وأوضح السيد لقجع أن سنة 2024 اتسمت باستمرار تداعيات الظرفية الاقتصادية الدولية إلى جانب تأثير السنة السادسة من الجفاف على القطاع الفلاحي، مبرزا أنه رغم ذلك تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدل نمو بلغ 3.8%. وبخصوص تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 أكد السيد لقجع أنه يسير في ظروف جيدة مع استمرار المنحنى التصاعدي للمداخيل والتحكم في النفقات، معربا عن تطلع الحكومة إلى إنهاء السنة بعجز في حدود 3% وخفض نسبة المديونية إلى أقل من 66%.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: CaixaBank, l'un des principaux groupes bancaires en Espagne, a annoncé à Tanger le lancement au Maroc de Thanks, une solution 100% digitale conçue pour faciliter la gestion quotidienne des transactions internationales des entreprises. PME, entreprises de taille intermédiaire, start-up, importateurs et exportateurs, peuvent y traiter leurs opérations depuis un espace centralisé et bénéficier de l'appui d'équipes spécialisées. Cette solution intervient dans un contexte où de nombreuses entreprises demeurent confrontées à des procédures complexes pour le traitement des paiements à l'international ou des opérations de charge, nécessitant le recours à plusieurs outils, documents et échanges administratifs, ce qui est de nature à ralentir les transactions, à compliquer leur suivi et réduire la visibilité sur les frais engagés.
3: Le sujet et l'objet de notre fintech, c'est de créer dans une seule expérience digitale, offrir aux clients aux entreprises marocaines, dès l'ouverture du compte, ça soit en devise, s'ils ont l'autorisation, comme en dirham marocain, en dirham ou en dirham convertible, les paiements internationaux, ça soit envoyer de l'argent vers le monde ou recevoir de l'argent du monde vers le Maroc, et faire en direct et dans la même plateforme, dans la même solution, dans le même moment, le change de devise.
4: C'est une plateforme qui est dédiée aux entreprises marocaines, aussi bien petites, moyennes que grandes. Donc elle va permettre à toutes les entreprises marocaines d'avoir accès à la salle des marchés. Donc ils vont pouvoir acheter et vendre des devises directement sur la plateforme. Donc il ne va plus y avoir besoin de se déplacer directement à l'agence. Il faut savoir aussi que tout le processus depuis l'onboarding jusqu'à la transaction finale est à 100% digital.
2: Le lancement de cette plateforme s'inscrit dans le prolongement de l'accompagnement proposé par CaixaBank aux entreprises développant des activités entre le Maroc, l'Espagne et les autres marchés internationaux. Conçue conformément aux standards de sécurité et de fiabilité du secteur bancaire, la plateforme vise à réduire les délais de traitement des opérations et à faciliter la gestion des flux financiers liés aux activités d'importation, d'exportation et d'investissement à l'étranger.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
2: استفادت مجموعة من النساء الحوامل والمرضعات بالجامعة الترابية دبدو بإقليم توريرت من لقاء تحسيسي حول أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وذلك في إطار جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز صحة الأم والطفل. وترم هذه الفعالية ترسيخ الممارسات الصحية السليمة لدى النساء، لا سيما بالمناطق القروية والنائية.
5: في إطار المجهودات الإقليمية للنهوض بصحة الأم والطفل، تم اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 تم تنظيم حملة تحسيسية بالمركز الصحي الحضري دبدو من طرف عمالة إقليم توريرت وبشراكة مع جمعية دار الصحة، بحيث تم التطرق لثلاث المحاور أساسية أهمها: الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى، تحسيس بضرورة التغذية الصحية للأم والطفل، كذا توجيه الأمهات حول الطرق السليمة للتغذية التكميلية للرضع بعد الشهر السادس.
6: في إطار تنزيل مشروع الحملات التحسيسية بأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وتغيير سلوكيات السائدة في مجال صحة الأم والطفل، تقوم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم توريرت بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوريرت وجمعية دار الصحة لمستخدمي المستشفى الإقليمي بقرسيف بتنظيم لقاءات تواصلية مباشرة مع النساء المستهدفات.
2: هذا اللقاء التواصلي شكل فرصة سانحة لتقديم معطيات علمية ونصائح عملية للمستفيدات بغية مساعدتهن على تبني أنماط عيش صحية تنعكس إيجابيا على نماء الأطفال، مما يعكس الانخراط الفعلي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحسين المؤشرات الصحية وتقليص الفوارق المجالية.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين
10: ريم راديو.
11: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3,000 طن من الوقود الثقيل.
9: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: مستمعين أهلا بكم إلى هذا العرض الاقتصادي الجديد ونستهله بالعناوين. ارتفاع تحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى 50.22 مليار درهم. الصادرات المغربية تتجاوز 211 مليار درهم عندما تم ماي المنصرم. والنفط يواصل التراجع وسط مؤشرات على تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. واللحظة إلى تفاصيل. أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت تحصنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي، حيث بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عندما تم ماي المنصرم مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. تفاصيل أكثر مع كيفة مزهر الرشي.
14: بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أزيد من 50.22 مليار درهم عندما تم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب معطيات مكتب الصرف. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي، رصيد إيجابي في ميزان الأسفار سجله المكتب نهز 40 مليار درهم بزيادة تقدر ب 19.4%. هذا الأداء يعزى دائما إلى نمو المداخيل ب 14.6% لترتفع إلى 53.76 مليار درهم بوتيرة أسرع من ارتفاع النفقات التي زادت ب 2.7% لتصل إلى 13.77 مليار درهم.
13: دعا دوليا واصلت أسعار النفط تراجعها لليوم الثاني على التوالي بنحو 1% خلال تعاملات يوم الخميس. هذا الانخفاض يسجل وسط مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت بمقدار 77 سنتا أي 1.1% لتسجل 70.80 دولار للبرميل، في حين تراجع خام برينت تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 84 سنتا أي 1.2% ليسجل 67.74 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد هبطت في الجلسة السابقة بأكثر من 1% لتسجل بذلك أدنى مستوياتها في نحو 4 أشهر. بهذا مستمعنا نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم. بقية أوقات ممتعة على ريم راديو، إلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
8: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
10: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة، موضحا في كلمة له عبر تقنية الفيديو أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح، مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. هذا الملتقى المنعقد تحت شعار السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية، المنظم على مدى 3 أيام تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، يعرف مشاركة وفود من عدد من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية والأسيوية لمناقشة مواضيع هامة تتناول قضايا السيادة الاقتصادية وتمويل الابتكار والتحول الرقمي.
15: اليوم قتعرف مدينة طنجة تنظيم الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، وهو ملتقى النسخة ديالو هذه الثالثة اللي كتعرف مشاركة مجموعة من الدول منهم إسبانيا، بلجيكا، إيطاليا وكذلك دول الإفريقية، سفراء مجموعة ديال الدول، شخصيات مختلف المؤسسات العمومية وقطاع الخاص.
16: هذا الملتقى ملتقى مهم جدا، يؤكد على أهمية التفاعل الاقتصادي بين الهيئات والمؤسسات على مستوى المغرب والوطن العربي، ونحن من طرفنا كاتحاد عربي للمعارض والمؤتمرات الدولية نؤكد على دعم هذه الفعالية.
10: ويتضمن برنامج هذا المنتدى زيارات ميدانية خاصة إلى ميناء طنجة المتوسط ومدينة المهن والكفاءات بهدف تمكين المشاركين من الاطلاع على البنيات التحتية الاستراتيجية ومبادرات التكوين التي تدعم الدينامية الاقتصادية الوطنية.
8: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
18: حركة جديدة تجمع مديرية الوثائق الملكية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. اتفاقية إطار وقعت بالرباط تروم تعزيز التعاون في مجال التكوين والبحث العلمي.
19: تهدف هذه الاتفاقية أولا إلى تبادل الخبرات والمعارف بين مديرية الوثائق الملكية وهذه الجامعة العتيدة، ثم تكوين بعض الأطر خصوصا في مجالات دقيقة كالذكاء الاصطناعي والرقمنة وكل مجالات التقنية.
18: كما تستهدف الاتفاقية التعريف بالتراث الوطني عبر تنظيم معارض وإصدار مؤلفات علمية تعنى بالتراث المكتوب والمادي واللامادي، إلى جانب تعزيز ولوج الباحثين إلى التراث الوثائقي الذي تطلع المديرية بصونه وإتاحته. تهدف هذه الاتفاقية إلى إتاحة الوثائق لفائدة الباحثين المغاربة بما يعزز البحث العلمي المرتبط بالتاريخ الوطني. ويأتي هذا التعاون في سياق التحول الرقمي الذي جعل الأرشيفات موارد استراتيجية، حيث توظف الجامعة عبر مركز موروث للتراث الثقافي الإنسانيات الرقمية وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة التراث الثقافي الوطني.
20: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
21: غيم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية.
22: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
21: ريم راديو،
20: أخبار المغرب والعالم.
10: بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، عقد البرلمان العربي جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع بمشاركة أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية. الجلسة العامة تناولت العديد من المواضيع المتعلقة بالتطورات الجارية على الساحة العربية ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وكذلك المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية في الوطن العربي. وفي قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، شدد البرلمان العربي على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هويتها والدفاع عن أراضيها المقدسة. ودعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية.
21: ريم راديو،
20: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
23: الذاكرة والتاريخ هو موضوع الدورة الثانية للملتقى الوطني للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، دورة تأتي في سياق تخليد الذكرى 70 لاستقلال المغرب، وتهدف إلى تسليط الضوء على حدث يكتسي أهمية كبرى في مسار الكفاح الوطني لاستعادة السيادة وبناء مغرب المستقبل.
3: هذا اللقاء العلمي الذي ينظم بشراكة مع المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والأكاديمية المملكة المغربية يدخل في إطار وقفة تأملية للبحث التاريخي في المغرب بعد 70 سنة من الاستقلال.
4: مدة 70 سنة هناك تراكم في المعرفة التاريخية من طرف مؤرخين مغاربة وأجانب، ولكن نحن اليوم نستضيف أغلبية المشاركين من المغرب ومن مختلف الأجيال، سيحاولون أولا رصد ما كتب وثانيا كذلك محاولة تجديد في مقاربة مرحلة خصوصا ما بين 1930 و1956.
23: وعلى مدى يومين لهذا الملتقى سينكب المشاركون خلال الجلسات العلمية على تفكيك العلاقة الجدلية بين التاريخ كمعالجة نقدية للوثيقة والذاكرة كتمثل اجتماعي للماضي، وذلك عبر محاور تناقش بناء الدولة الوطنية ومسارات الاستقلال المجالية ومواقف الفاعلين، في خطوة تؤكد دور أكاديمية المملكة المغربية في تشجيع البحث العلمي وتوفير قراءة رصينة لتاريخ المغرب الحديث، وتسهم في نقل قيمه ومعانيه العميقة إلى الأجيال الصاعدة.
21: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: ريم راديو، ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
6: المجموعة الألمانية بنتلر تدشن مصنعها الجديد للسيارات بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، مما يشكل خطوة جديدة في تطوير أنشطتها الصناعية بالمملكة. ومن شأن هذا المصنع أن يسهم في إحداث أزيد من 300 منصب شغل مباشر، تعززها فرص مهنية إضافية على مستوى سلسلة القيمة المحلية بأكملها.
24: هذا المصنع هو مصنع استثمار ديال عملاق صناعي ألماني لذات ثقة في بلادنا، أول مصنع دياله في بلادنا لصناعة أجزاء هيكلية ديال الهيكل ديال السيارة، وهذا شيء جاي طبقا للتوجيهات الملكية السامية من أجل تعزيز السيادة الصناعية والإدماج الصناعي والتنافسية الصناعية ديال بلادنا.
6: وابتداء من صيف 2026 سيتولى موقع بنتلر بالقنيطرة تصنيع مكونات مختلفة، من بينها الواقيات الصدمية الأمامية والخلفية وقضبان الحماية من الصدمات وأذرع نظام التعليق لصالح مصنع عالمي للسيارات. اليوم نفتتح وحدة إنتاج جديدة للمجموعة الألمانية بنتلر، فهذا التعاون الوثيق والقائم على الثقة مع شركائنا والمؤسسات في المغرب كان عاملا رئيسيا للنجاح طيلة مراحل التخطيط والانطلاق. وقد صمم هذا المصنع منذ البداية كوحدة إنتاج رقمية ومتصلة، حيث يعتمد على حلول الجيل الرابع من الصناعة المستمدة من مبادرة المصانع الذكية لمجموعة بنتلر، وذلك لضمان عمليات فعالة وجودة عالية وشفافية قصوى.
21: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
25: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي.
9: على ريم راديو.
20: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
21: ريم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: محطات ثقافية في تقديمها إلياس أبو الرجاء، مرحبا بكم. اختتام مهرجان جناوة وموسيقى العالم 2026، ثلاثة أيام من التراث بصيغة الحاضر. فوز مسرحية جسد بجائزة أحسن عمل مسرحي في الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح. مهرجان أرابيسك بمونبولييه يحتفي بثراء وتنوع الموسيقى المغربية. احتضنت مدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو الجاري الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم، التي جمعت فنانين ومعلمين جناويين ومفكرين وموسيقيين شباب، وعشرات الآلاف من الحاضرين قدموا من المغرب ومن مختلف أنحاء العالم حول قناعة واحدة مفادها أن التقاليد لا تكتسب معناها الحقيقي إلا حين تواصل الحوار مع عصرها. هذه الدورة عرفت مشاركة 460 فنانا و43 معلما جناويا و52 حفلا موسيقيا، إلى جانب تنظيم الدورة 13 لمنتدى حقوق الإنسان وبرامج للتكوين والبحث ونقل المعارف، لتؤكد هذه الدورة مرة أخرى أن مهرجان جناوة يتجاوز كونه موعدا موسيقيا ليشكل مشروعا ثقافيا متكاملا تتفاعل فيه الحفلات الموسيقية مع التفكير والتعلم والإبداع. فازت مسرحية جسد لفرقة ميتامور بمراكش بجائزة أحسن عمل مسرحي في إطار الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح. وينفتح العرض المسرحي على بنية بصرية وسمعية مشحونة تجعل الجسد علامة دلالية تختزل الألم والرغبة والانكسار. كما فازت المسرحية بجائزة أحسن نص مسرحي. وفي تصريح للصحافة أكد مدير الفنون بقطاع الثقافة هشام عبقري أن الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح عرفت نجاحا كبيرا، سواء على مستوى التنظيم أو جودة الأعمال المسرحية المقدمة. أكد مدير مهرجان أرابيسك حبيب بدشراوي أن الدورة 21 من هذا المهرجان المرتقبة من 9 إلى 21 شتنبر المقبل بمدينة مونبولييه، والتي توفر فضاء لفناني العالم العربي تسلط الضوء على المغرب بما يزخر به من غنى وتنوع موسيقي. وقال بدشراوي بمناسبة تقديم الدورة المقبلة للمهرجان: لقد ابتغينا إبراز هذا التنوع من خلال فنانين يجسدون مغربا في حركة دائمة شديد الارتباط بتقاليده، لكنه يتطلع في الوقت ذاته للمستقبل. وأوضح أن منظمي هذه التظاهرة متعددة التخصصات أعدوا برنامجا متنوعا يمتد على مدى أسبوعين تقريبا، ويضم نحو 15 مجموعة فنية مغربية، بما يتيح المجال لمختلف الأصوات والأجيال. هذا كل ما لدينا في محطات ثقافية لهذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
20: إذاعة الأخبار المغربية.
21: ريم راديو.
20: المصداقية والخبر اليقين.
21: ريم راديو.
20: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
21: ريم راديو.
2: ريم راديو. اتفاقية شراكة وقعت بالرباط تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات.
7: واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي نشتغلوا عليها.
2: هذه الاتفاقية تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال في سياق تعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسير الولوج إليها لفائدة طالبيها، ودعم إدارة حديثة ومنفتحة تقوم على الشفافية وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
21: ريم راديو.
11: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
21: ريم راديو.
11: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
21: ريم راديو.
11: ريم راديو. الخبر من المصدر.
12: بالرباط انطلقت أشغال ندوة علمية وطنية حول موضوع التواصل الاجتماعي والتحولات في منظومة القيم من التفاعل الرقمي إلى إعادة تشكيل المرجعيات الاجتماعية والثقافية. الندوة تهدف إلى رصد التحولات الرقمية وتحليل أثر المنصات الرقمية في تشكيل السلوك والوعي المجتمعي. وبالموازاة مع انطلاقها انطلقت دورة تكوينية حول تأثير خطاب شبكات التواصل الاجتماعي في منظومة القيم بالمغرب.
13: نعمل على تعزيز جودة التكوين وتشجيع البحث العلمي والانفتاح على محيطنا الوطني والدولي.
14: مجالات التواصل الاجتماعي وأيضا التحول الرقمي في تعزيز منظومة القيم، وهذا اللقاء غيشكل فرصة حقيقية لتكوين أساتذة الغد في هذا المجال.
12: الدورة التكوينية يستفيد منها أزيد من 200 طالب وطالبة، تهدف إلى تعميق النقاش العلمي حول التحولات الرقمية وتمكين المشاركين من آليات تحليل المحتوى الرقمي من منظور قيمي.
26: هالشراكة اللي كتجي انسجاما مع الأنشطة السنوية اللي كتديرها المؤسسة في إطار تربية على القيم، وكتتوج هذا العام بهذه الاتفاقية الشراكة اللي كنفتتحوها بواحد ندوة وطنية حول الأدوار اللي كتلعبها مؤسسات وسائل التواصل الاجتماعي والتحولات اللي كديرها على القيم داخل المجتمع.
12: هذه الندوة والدورة التكوينية يرتقب أن تفضيان إلى صياغة مقترحات علمية وتوصيات هادفة تساهم في تخليق الخطاب الرقمي ومواجهة الأخبار الزائفة وتعزيز المواطنة الرقمية.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
21: ريم راديو.
12: فعالية الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل انطلقت بالقنيطرة. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري.
27: يتمحور هذا اللقاء حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي.
8: العربي، حيث سينكب باحثون من دول عربية عديدة وشقيقة، سينكبون على دراسة التحديات التي تواجهها المدن العربية، خاصة التدبير البيئي، مشاكل الطاقة، مشاكل النقل.
15: يأتي هذا أولا تأكيدا على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم للبحث العلمي والجهود العربية في مجال البحث العلمي وفي نقل العلوم ونقل المعرفة.
12: الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال هندسة المدن الذكية وتكنولوجيا البناء العربي بين جامعة ابن طفيل والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بفلسطين من جهة والجامعات الألمانية الأردنية من جهة أخرى.
16: هذا الملتقى يأتي لدعم هذه الجهود في الوطن العربي، أولا استلهام تجربة أيضا المغربية. خلال هذا 3 أيام ستكون فرصة للنقاش تبادل الخبرات بين خبراء يمثلون الجامعات، يمثلون الإدارات المعنية والوكالات المعنية.
12: برنامج الملتقى يضم جلسات علمية وحوارية حول مواضيع المدن الذكية والمستدامة ودور الجامعات والمؤسسات لتأهيل الكفاءات الهندسية في مجالات المدن والاستدامة الذكية.
21: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الخبر من المصدر.
1: أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوز لقجع أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. جاء ذلك في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إذ أوضح أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. السيد لقجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: في الواقع هذه زيارتي الأولى للمغرب كرئيسة للبنك الأوروبي للاستثمار. المملكة المغربية شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم ومواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية والطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية، البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنيات التحتية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مكافحة التلوث البحري الطارئ، تمرين محاكاة بعرض سواحل العيون. جلميم، إطلاق الدفعة الأولى من رحلات التخييم الصيفي. وبالدار البيضاء، أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته، نظمت بعرض سواحل مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية، من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3000 طن من الوقود الثقيل.
6: انطلقت بمدينة قلميم الدفعة الأولى من رحلات التخييم الصيفي، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتخييم لسنة 2026. ويأتي إطلاق هذه المرحلة في إطار البرنامج الوطني للتخييم لسنة 2026 المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة. وتهم هذه العملية نحو 2000 طفل وشاب ينحدرون من الأقاليم الأربعة للجهة بغلاف مالي إجمالي يناهز 2 مليون درهم. وسيتم تنظيم عملية النقل على 5 مراحل، على أن تنطلق المراحل المقبلة أيام 13 و26 يوليوز و28 غشت. أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالدار البيضاء، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقبصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
7: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء، أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
8: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
7: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة، يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
9: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة، راه كيتقدوا عندنا التونيات الحمد لله. حنا غاديين مع المناسبه، حنا غاديين مع كاس العالم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
10: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الرايه ديال المغرب، تنبيعوا العادات، فهمتيني؟ ثمن الجمله وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
7: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كاس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
6: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
11: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: الذاكرة والتاريخ هو موضوع الدورة الثانية للملتقى الوطني للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، دورة تأتي في سياق تخليد الذكرى 70 لاستقلال المغرب، وتهدف إلى تسليط الضوء على حدث يكتسي أهمية كبرى في مسار الكفاح الوطني لاستعادة السيادة وبناء مغرب المستقبل.
13: هذا اللقاء العلمي الذي ينظم بشراكة مع المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والأكاديمية المملكة المغربية يدخل في إطار وقفة تأملية للبحث التاريخي في المغرب بعد 70 سنة من الاستقلال.
14: لمدة 70 سنة هناك تراكم في المعرفة التاريخية من طرف مؤرخين مغاربة وأجانب، ولكن نحن اليوم نستضيف أغلبية المشاركين من المغرب ومن مختلف الأجيال، سيحاولون أولا رصد ما كتب وثانيا كذلك محاولة تجديد في مقاربة مرحلة خصوصا ما بين 1930 و 1956.
12: وعلى مدى يومين لهذا الملتقى سينكب المشاركون خلال الجلسات العلمية على تفكيك العلاقة الجدلية بين التاريخ كمعالجة نقدية للوثيقة والذاكرة كتمثل اجتماعي للماضي، وذلك عبر محاور تناقش بناء الدولة الوطنية ومسارات الاستقلال المجالية ومواقف الفاعلين، في خطوة تؤكد دور أكاديمية المملكة المغربية في تشجيع البحث العلمي وتوفير قراءة رصينة لتاريخ المغرب الحديث، وتسهم في نقل قيمه ومعانيه العميقة إلى الأجيال الصاعدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
12: لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، وحظي مشروع القانون بتأييد 8 نواب فيما عرضه نائبان. وخلال هذه المناسبة أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن إحالة مشروع قانون التصفية على البرلمان أصبحت تتم في آجال أقصر مقارنة بالسابق، مبرزا أن هذا التطور إلى جانب تحسين الوثائق المرفقة بالمشروع يعزز نجاعة الرقابة البرلمانية على تنفيذ قوانين المالية ويمنح قانون التصفية قيمته في مساءلة العمل الحكومي. وأوضح السيد لقجع أن سنة 2024 اتسمت باستمرار تداعيات الظرفية الاقتصادية الدولية إلى جانب تأثير السنة السادسة من الجفاف على القطاع الفلاحي، مبرزا أنه رغم ذلك تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدل نمو بلغ 3.8%. وبخصوص تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 أكد السيد لقجع أنه يسير في ظروف جيدة مع استمرار المنحنى التصاعدي للمداخيل والتحكم في النفقات، معربا عن تطلع الحكومة إلى إنهاء السنة بعجز في حدود 3% وخفض نسبة المديونية إلى أقل من 66%.
1: أخبار المغرب والعالم.
11: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
15: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة، موضحا في كلمة له عبر تقنية الفيديو أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد

0: مواضيع هامة تتناول قضايا السيادة الاقتصادية وتمويل الابتكار والتحول الرقمي.
1: اليوم قد عرف مدينة طنجة تنظيم الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، وهو ملتقى النسخة ديالو هذه الثالثة اللي كتعرف مشاركة مجموعة من الدول منهم إسبانيا، بلجيكا، إيطاليا وكذلك الدول الإفريقية، سفراء مجموعة ديال الدول، شخصيات مختلف المؤسسات العمومية وقطاع الخاص.
2: هذا الملتقى ملتقى مهم جدا، يؤكد على أهمية التفاعل الاقتصادي بين الهيئات والمؤسسات على مستوى المغرب والوطن العربي، ونحن من طرفنا كاتحاد عربي للمعارض والمؤتمرات الدولية نؤكد على دعم هذه الفعالية.
0: ويتضمن برنامج هذا المنتدى زيارات ميدانية خاصة إلى ميناء طنجة المتوسط ومدينة المهن والكفاءات، بهدف تمكين المشاركين من الاطلاع على البنيات التحتية الاستراتيجية ومبادرات التكوين التي تدعم الدينامية الاقتصادية الوطنية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إليكم في أخبار النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: حريق غابة واسع يجبر عشرات السكان على إخلاء منازلهم في جنوب فرنسا. النمسا تسجل أطول موجة حر خلال شهر يونيو. درجات حرارة المحيطات تسجل أرقاما قياسية جديدة مع بداية فصل الصيف. اندلع حريق غابات واسع في جنوب فرنسا وصل إلى 800 هكتار من الأراضي، أجبر عشرات السكان على إخلاء منازلهم في وقت واصلت فيه فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران التي أججتها الرياح القوية. سلطات الطوارئ الفرنسية أعلنت عن إجلاء عدد من السكان، فيما طلب من آخرين البقاء داخل منازلهم حفاظا على سلامتهم، ليصل إجمالي المتضررين من هذه الإجراءات إلى نحو 200 شخص في بلدة بوزول مينيرفوا وماياك. يأتي اندلاع هذه الحرائق بعد عام من حرائق واسعة شهدتها منطقة كوربيير، وفي أعقاب موجة حر شديدة اجتاحت أجزاء واسعة من أوروبا وسط توقعات باستمرار ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة. النمسا تسجل أطول موجة حر في تاريخها خلال شهر يونيو المنصرم، مع تجاوز درجات الحرارة المستويات القياسية السابقة بمعدل 1.4 درجة. هيئة الأرصاد النمساوية أوضحت أن درجات الحرارة وصلت بحسب المنطقة إلى 30 درجة مئوية على الأقل لمدة تتراوح بين 10 أيام و14 يوما في ارتفاعات تقل عن 800 متر. بحسب خبراء المناخ، اللافت في هذه المستويات القياسية الجديدة لشهر يونيو أنها لا تتجاوز الأرقام القياسية السابقة سوى ببضع أعشار من الدرجة فقط، ولم تشهد النمسا أحوالا جوية مماثلة في أشهر يونيو من قبل. وبحسب مجموعة World Weather، فموجة الحر في أوروبا هي الأشد على الإطلاق في تاريخ القارة، ولولا التغير المناخي لكانت أمرا يستحيل حدوثه. ونبقى دائما مع درجات الحرارة المرتفعة، أسطح المحيطات حول العالم تسجل مع بداية فصل الصيف مستويات قياسية غير مسبوقة، وفق بيانات حديثة صادرة عن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي لمراقبة التغير المناخي. القياسات أظهرت أن متوسط درجة حرارة سطح المحيطات بلغ في 21 يونيو نحو 20.86 درجة مئوية وفق نظام كوبرنيكوس للمناخ، فيما سجلت خدمة كوبرنيكوس البحرية 21 درجة مئوية، متجاوزة بذلك الأرقام القياسية المسجلة في اليوم ذاته خلال عامي 2023 و2024. الظروف الحالية قد تشير إلى مرحلة مناخية جديدة قد تقود إلى تسجيل مزيد من الأرقام القياسية في درجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار ارتفاع حرارة المحيطات وبداية تشكل ظاهرة النينيو، إضافة إلى زيادة احتمالات حدوث عواصف شديدة وأمطار غزيرة وفيضانات. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: الأخبار المغربية ريم راديو.
2: المجموعة الألمانية بنتلر تدشن مصنعها الجديد للسيارات بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، مما يشكل خطوة جديدة في تطوير أنشطتها الصناعية بالمملكة. ومن شأن هذا المصنع أن يسهم في إحداث أزيد من 300 منصب شغل مباشر، تعززها فرص مهنية إضافية على مستوى سلسلة القيمة المحلية بأكملها.
3: هذا المصنع هو مصنع استثمار ديال عملاق صناعي ألماني اللي دار ثقة في بلادنا، أول مصنع دياله في بلادنا لصناعة أجزاء هيكلية ديال الهيكل ديال السيارة، وهذا الشيء جاي طبقا للتوجيهات الملكية السامية من أجل تعزيز السيادة الصناعية والإدماج الصناعي والتنافسية الصناعية ديال بلادنا.
2: وابتداء من صيف 2026 سيتولى موقع بنتلر بالقنيطرة تصنيع مكونات مختلفة، من بينها الواقيات الصدمية الأمامية والخلفية وقضبان الحماية من الصدمات وأذرع نظام التعليق لصالح مصنع عالمي للسيارات.
4: Today it's a fully operating.
2: اليوم نفتتح وحدة إنتاج جديدة للمجموعة الألمانية بنتلر، فهذا التعاون الوثيق والقائم على الثقة مع شركائنا والمؤسسات في المغرب كان عاملا رئيسيا للنجاح طيلة مراحل التخطيط والانطلاق. وقد صمم هذا المصنع منذ البداية كوحدة إنتاج رقمية ومتصلة، حيث يعتمد على حلول الجيل الرابع من الصناعة المستمدة من مبادرة المصانع الذكية لمجموعة بنتلر، وذلك لضمان عمليات فعالة وجودة عالية وشفافية قصوى.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، عقد البرلمان العربي جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع بمشاركة أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية. الجلسة العامة تناولت العديد من المواضيع المتعلقة بالتطورات الجارية على الساحة العربية ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وكذلك المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية في الوطن العربي. وفي قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، شدد البرلمان العربي على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سبيل الحفاظ على هويتها والدفاع عن أراضيها المقدسة. ودعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية.
1: ريم راديو.
7: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: الأخبار المغربية.
1: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء. أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
2: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
1: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة. يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
3: كاين الاقبال يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لان مغاربه راه كيتقدوا عندنا التونيات الحمد لله. حنا غاديين مع المناسبه حنا غاديين مع كاس العالم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
4: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات تنبيعوا الرايه ديال المغرب تنبيعوا العدد فهمتيني ثمن الجمله وثمن التقصير وثمن مناسب ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
1: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كاس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
0: غيم راديو. الخبر من المصدر.
5: بالرباط انطلقت أشغال ندوة علمية وطنية حول موضوع التواصل الاجتماعي والتحولات في منظومة القيم من التفاعل الرقمي إلى إعادة تشكيل المرجعيات الاجتماعية والثقافية. الندوة تهدف إلى رصد التحولات الرقمية وتحليل أثر المنصات الرقمية في تشكيل السلوك والوعي المجتمعي. وبالموازاة مع انطلاقها انطلقت دورة تكوينية حول تأثير خطاب شبكات التواصل الاجتماعي في منظومة القيم بالمغرب.
6: نعمل على تعزيز جودة التكوين وتشجيع البحث العلمي والانفتاح على محيطنا الوطني والدولي.
7: مجالات التواصل الاجتماعي وأيضا التحول الرقمي في تعزيز منظومة القيم. وهذا اللقاء غيشكل فرصة حقيقية لتكوين أساتذة الغد في هذا المجال.
5: الدورة التكوينية يستفيد منها أزيد من 200 طالب وطالبة تهدف إلى تعميق النقاش العلمي حول التحولات الرقمية وتمكين المشاركين من آليات تحليل المحتوى الرقمي من منظور قيمي.
8: هذه الشراكة اللي كتجي انسجاما مع الأنشطة السنوية اللي كتديرها المؤسسة في إطار تربية على القيم وكتتوج هذا العام بهذه الاتفاقية الشراكة اللي كنفتتحوها بواحد الندوة وطنية حول الأدوار اللي كتلعبها مؤسسات وسائل التواصل الاجتماعي والتحولات اللي كديرها على القيم داخل المجتمع.
5: هذه الندوة والدورة التكوينية يرتقب أن تفضيان إلى صياغة مقترحات علمية وتوصيات هادفة تساهم في تخليق الخطاب الرقمي ومواجهة الأخبار الزائفة وتعزيز المواطنة الرقمية.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. جاء ذلك في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إذ أوضح أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. السيد لقجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
9: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
5: فعالية الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل انطلقت بالقنيطرة. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري.
12: يتمحور هذا اللقاء حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي، حيث سينكب باحثون من دول عربية عديدة وشقيقة، سينكبون على دراسة التحديات التي تواجهها المدن العربية، خاصة التدبير البيئي، مشاكل الطاقة، مشاكل النقل.
13: يأتي هذا أولا تأكيدا على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم للبحث العلمي والجهود العربية في مجال البحث العلمي وفي نقل العلوم ونقل المعرفة.
5: الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال هندسة المدن الذكية وتكنولوجيا البناء العربي بين جامعة ابن طفيل والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بفلسطين من جهة والجامعة الألمانية الأردنية من جهة أخرى.
14: هذا الملتقى يأتي يعني لدعم هذه الجهود في الوطن العربي، أو لاستلهام تجربة أيضا المغربية. خلال هذا 3 أيام ستكون فرصة للنقاش، تبادل الخبرات بين خبراء يمثلون الجامعات، يمثلون الإدارات المعنية والوكالات المعنية.
5: برنامج الملتقى يضم جلسات علمية وحوارية حول مواضيع المدن الذكية والمستدامة ودور الجامعات والمؤسسات لتأهيل الكفاءات الهندسية في مجالات المدن والاستدامة الذكية.
11: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: اتفاقية شراكة وقعت بالرباط تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات.
16: واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي غنشتغلوا عليها.
1: هذه الاتفاقية تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال في سياق تعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسير الولوج إليها لفائدة طالبيها، ودعم إدارة حديثة ومنفتحة تقوم على الشفافية وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية.
10: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3,000 طن من الوقود الثقيل.
11: غيم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك، لأن الصحة لا ترتبط فقط بالجسد، فالتوازن النفسي أصبح اليوم جزءا أساسيا من الحياة والعلاقات. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على العلاج النفسي وأثره على الصحة والحياة اليومية، ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محسن مفروض، معد ذهني ومستشار أسري وكوتش بيداغوجي. أهلا بك سي محسن.
2: شكرا على الاستضافة.
1: بداية سي محسن، لماذا أصبح الحديث عن العلاج النفسي مهما اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
2: دونك حنا كنعرفوا انه في العصر الحديث وفي في اطار استعمال الانترنت بكثره، ولو الناس يعرفوا ان الصحه النفسيه عندها تاثير كبير على الصحه الجسديه. كبرنا وتنعرفوا واحد المقوله ديال العقل السليم في الجسم السليم، الوغ كذلك الجسم السليم في العقل السليم. علاش؟ لانهم بجوجهم مترابطين بعضياتهم. نعطيو مثال ديال الانسان فاش كيكون مريض، باش كيكون مريض كيحس براسو ما عنده خطر والنفسيه ديالو طايحه.
1: مريض يعني مرض جسدي.
2: مرض جسدي اكزاكتوم. تكون عنده النفسية طايحة شوية وما عندوش الخاطر. وكذلك ومثال العكس، من تيكون الإنسان النفسية ديالو طايحة تيحس بأن ماليز باختو ما عارش يحدد فين عنده في لو ماليز في الجسد ديالو. فوالا، دونك هنا تنأكدوا بأنهم مترابطين بعضياتهم، الصحة الجسدية والنفسية ما يمكنش يستغناو على بعضياتهم وبجوجهم تيكملوا بعضياتهم.
1: يعني الشخص اللي كيلجأ للعلاج النفسي هل يعني بالضرورة أنه مصاب يعني بمرض نفسي؟
2: هنا فين خصنا نعرفوا الفرق، لان الناس عندهم مغالطات كثيره ما بين الادوار ديال الطبيب النفسي اللي هو لو بسيكياتر، المعالج النفسي اللي هو لو بسيكولوج، او لا المدرب اللي هو لو كوتش. فالطبيب النفسي كيلتج الى الانسان اللي تيكون عنده مرض نفسي، كيشخصه الطبيب، والوحيد اللي عنده الصلاحيه انه يعطيه الدواء. اما المعالج النفسي هو تيخدم على فحال تنقولوا العلاج بالكلام، فهو كيخدم على السلوكيات والعواطف ديال الانسان اللي كيلتجئ ليه باش يخلصوا من صدمات سابقه كتاثر له على حياته وما كيقدرش يزيد القدام في حياته. اما المدرب فتيلتجئ للانسان اللي عنده بعض الصعوبات او بعض العراقيل في الحياه، حط اهداف وما قادرش يوصل لها، دونك تيحاول انه يعاونه باش يوصل للاهداف بواحد الطريقه سليمه، ولكن تيتبازا على المقومات ديال الشخص. دونك هنا الفرق بيناتهم. ملي عطينا هذا التعريف ديال هاد الاخصائيين بثلاثه، تنعرفوا ان ماشي بالضروره انه الانسان يكون مريض نفسيا باش يلتجئ لاخصائي نفسي اللي غادي يعاونه.
1: نعم، يعني بما اننا كنهضروا على الضغط النفسي، الى اي حد يمكن ان يؤثر الضغط النفسي على الصحه الجسديه؟
2: دابا كاين ما يسمى بالباثولوجي بسيكوسوماتيك او الامراض بسيكوسوماتيكيه، اللي هي أمراض النفس والجسم. فالأمراض النفسية كتولي كتعطينا من بعد دي باثولوجي أو الأمراض جسدية. تيبدأ الإنسان تيكون عنده توترات نفسية أو لدي تخوب بسيكولوجيك اللي ما تعرفش عليهم وما كيحددهمش، تيوليو تيعطيو أمراض بحال أمراض الجهاز الهضمي، الأمراض الجلدية، تساقط الشعر،
1: ممكن حتى توصل يعني الكريز كاردياك مثلا.
2: اكزاكتوم، ارتفاع الضغط الدموي اللي تيعطينا أمراض القلب والشرايين. هادو كاملين تيقدروا يبداو بدي تخوب بسيكولوجيك الإنسان، التوتر والقلق اللي ما تيقدرش يركز عليه ويخدم عليه تيولي تيأثر له على الصحة الجسدية.
1: ولماذا البعض يجد صعوبة في طلب المساعدة النفسية؟
2: هذا سؤال مهم مدام رغدة. علاش؟ لأنه احنا كبرنا وتنعرفوا أن كلمة لبسي سيتان تابو. للإنسان تتسمع بسي تيقولوا راه هذا مريض أو لا عنده خلل عقلي، ألوغ كو المعالجة النفسية هي مهمة، وماشي بالضروري الإنسان يكون مريض باش يلتجئ لأخصائي نفسي. مي تيكون عنده صعوبات جايه من تاثيرات سواء خارجيه او لا داخليه، خصو يعرف انه ماشي عيب الا التجأت للاخصائي النفسي. العيب هو انك تكمل في المرض النفسي ديالك بدون علاج، وليتي ولات يعطيك عواقب سواء عليك او لا على الاشخاص اللي دايرين بك.
1: سي محسن، كما قلنا انه الاستشاره الذهنيه كذلك لها ضروره في عده مجالات منهم المجال الرياضي.
2: دونك خصنا نعرفوا ان الاهداد الذهني لا يقل أهمية على الإعداد البدني والإعداد التقني. غير هو اللي خصنا نعرفه هو أنه الرياضي إلا كان واجد 100% بدنيا تقنيا وما واجد 100% ذهنيا راه تضيع الخدمة ديالو كاملة لذا. ألوغ كو العكس غير صحيح، لأنه إلا كان الإنسان موجد ذهنيا 100% وناقص شي شوية تقنيا وبدنيا فيقدر يغطي على الضعف البدني او التقني ديالو بالاعداد الذهني الكامل.
1: سي محسن، كما قلنا ان يعني الاعداد الذهني هو ضروره بالنسبه للرياضيين وكذلك للاشخاص الذين يعانون والذين ما كيعانيوش من اي مشاكل يعني نفسيه، ضروري خص تكون واحد المواكبه نفسيه لنفسنا باش ما نضروش اجسادنا وما نضروش اللي دايرين بينا.
2: تماما. فاذا كنتي إلا كان الإنسان تيتعرف على سورتو العواطف ديالو، لأن لي زيطا دو موا كيما تنقولو أولا الإنسان شنو هو السلوكيات ديالنا شنو هما دي زيموسيون أو العواطف اللي كيتحولو لدي بونسي كيتحولو لأفكار، الأفكار كيتحولو لأن كومبوختومون. يعني إلا كان الإنسان تيحاول يتحكم في العواطف ديالو ويفهمهم فهنا غيقدر ما يضرش راسو وما يضرش الناس اللي معاه.
1: نعم سليمة، وما كدرنيش وما غاديش نضر الناس اللي دايرين بيا. شكرا لك سي محسن مفروض.
2: مرحبا للرضا، وهذا شرف لي انني نكون معكم اليوم.
1: بين ضغوط الحياة والحاجة الى التوازن يبقى الاهتمام بالصحة النفسية خطوة اساسية نحو حياة افضل. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: حركة جديدة تجمع مديرية الوثائق الملكية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. اتفاقية إطار وقعت بالرباط تروم تعزيز التعاون في مجال التكوين والبحث العلمي.
2: تهدف هذه الاتفاقية أولا إلى تبادل الخبرات والمعارف بين مديرية الوثائق الملكية وهذه الجامعة العتيدة، ثم تكوين بعض الأطر خصوصا في مجالات دقيقة كالذكاء الاصطناعي والرقمنة وكل المجالات التقنية.
1: كما تستهدف الاتفاقية التعريف بالتراث الوطني عبر تنظيم معارض وإصدار مؤلفات علمية تعنى بالتراث المكتوب والمادي واللامادي، إلى جانب تعزيز ولوج الباحثين إلى التراث الوثائقي الذي تطلع المديرية بصونه وإتاحته. تهدف هذه الاتفاقية إلى إتاحة الوثائق لفائدة الباحثين المغاربة بما يعزز البحث العلمي المرتبط بالتاريخ الوطني. ويأتي هذا التعاون في سياق التحول الرقمي الذي جعل الأرشيفات موارد استراتيجية، حيث توظف الجامعة عبر مركز موروث للتراث الثقافي الإنسانيات الرقمية وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة التراث الثقافي الوطني.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطله خصهم يستافدوا شويه يدخلوا للانترنت. كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات يدخلوا لدي سيت كاين دي بروغراماسيون كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه فهمتي. اللهم الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
1: اذا حنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي.
2: نقرا في الاقتصاد يقرا بزاف يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين راه عطى الله ما يدير كاع الطرق محلوله عطى الله ما يدير عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج مقلب في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع شي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف تنفعك واحد النهار تنفعك.
3: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه بحال بلاص ما يسكرولي في تيك توك ولا انستغرام يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده حيت يقدروا هذه المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي يبدا القرايه في هذا الصيف عادي يخلي داك الشيء ثانوي.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو
4: المصداقية والخبر اليقين
5: ريم راديو.
6: استفادت مجموعة من النساء الحوامل والمرضعات بالجامعة الترابية دبدو بإقليم توريرت من لقاء تحسيسي حول أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل وذلك في إطار جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز صحة الأم والطفل. وترم هذه الفعالية ترسيخ الممارسات الصحية السليمة لدى النساء لا سيما بالمناطق القروية والنائية.
7: في إطار مجهودات الإقليمية النهوض بصحة الأم والطفل تم اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 تم تنظيم حملة تحسيسية بالمركز الصحي الحضري دبدو من طرف عمالة إقليم توريرت وبشراكة مع جمعية دار الصحة بحيث تم التطرق لثلاث المحاور أساسية أهمها الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى، تحسيس بضرورة التغذية الصحية للأم والطفل، كذا توجيه الأمهات حول الطرق السليمة للتغذية التكميلية للرضع بعد الشهر السادس.
8: في إطار تنزيل مشروع الحملات التحسيسية بأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل وتغيير سلوكيات السائدة في مجال صحة الأم والطفل، تقوم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم توريرت بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوريرت وجمعية دار الصحة لمستخدمي المستشفى الإقليمي بقرسيف بتنظيم لقاءات تواصلية مباشرة مع النساء المستهدفات.
6: هذا اللقاء التواصلي شكل فرصة سانحة لتقديم معطيات علمية ونصائح عملية للمستفيدات بغية مساعدتهن على تبني أنماط عيش صحية تنعكس إيجابيا على نماء الأطفال مما يعكس الانخراط الفعلي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحسين المؤشرات الصحية وتقليص الفوارق المجالية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
4: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: اتفاقية شراكة وقعت بالرباط تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات.
11: واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي نشتغلوا عليها.
10: هذه الاتفاقية تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال في سياق تعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسير الولوج إليها لفائدة طالبيها، ودعم إدارة حديثة ومنفتحة تقوم على الشفافية وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية.
5: ريم راديو.
9: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
6: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
12: في الواقع هذه زيارتي الأولى للمغرب كرئيسة للبنك الأوروبي للاستثمار. المملكة المغربية شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم ومواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية وطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية، البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنيات التحتية.
5: ريم راديو.
9: ريم راديو.
4: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
5: ريم راديو.
9: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
13: المجموعة الألمانية بنتلر تدشن مصنعها الجديد للسيارات بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، مما يشكل خطوة جديدة في تطوير أنشطتها الصناعية بالمملكة. ومن شأن هذا المصنع أن يسهم في إحداث أزيد من 300 منصب شغل مباشر، تعززها فرص مهنية إضافية على مستوى سلسلة القيمة المحلية بأكملها.
14: هذا المصنع هو مصنع استثمار ديال عملاق صناعي ألماني لدار الثقة في بلادنا، أول مصنع دياله في بلادنا لصناعة أجزاء هيكلية ديال الهيكل ديال السيارة. وهذا الشيء جاي طبقا للتوجيهات الملكية السامية من أجل تعزيز السيادة الصناعية والإدماج الصناعي والتنافسية الصناعية ديال بلادنا.
13: وابتداء من صيف 2026 سيتولى موقع بنتلر بالقنيطرة تصنيع مكونات مختلفة، من بينها الواقيات الصدمية الأمامية والخلفية وقضبان الحماية من الصدمات وأذرع نظام التعليق لصالح مصنع عالمي للسيارات.
15: Today, it's a fully operational.
13: اليوم نفتتح وحدة إنتاج جديدة للمجموعة الألمانية بنتلر، فهذا التعاون الوثيق والقائم على الثقة مع شركائنا والمؤسسات في المغرب كان عاملا رئيسيا للنجاح طيلة مراحل التخطيط والانطلاق. وقد صمم هذا المصنع منذ البداية كوحدة إنتاج رقمية ومتصلة، حيث يعتمد على حلول الجيل الرابع من الصناعة المستمدة من مبادرة المصانع الذكية لمجموعة بنتلر، وذلك لضمان عمليات فعالة وجودة عالية وشفافية قصوى.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: ريم راديو،
5: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء. أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
17: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
10: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة. يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
18: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة، راه كيتقدوا عندنا التونيات الحمد لله. حنا غاديين مع المناسبه، حنا غاديين مع كاس العالم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
19: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الرايه ديال المغرب، تنبيعوا العدد، فهمتيني؟ ثمن الجمله وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
10: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كاس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
5: ريم راديو،
9: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
20: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
9: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: حية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت منصة يوتيوب إطلاق مزايا جديدة وتحديثات واسعة لواجهة مقاطع الفيديو القصيرة شورتس على الأجهزة المحمولة، في خطوة تهدف إلى إعادة ابتكار تجربة المشاهدة والتفاعل. وحسب المنصة، يركز هذا التحديث الذي سيصل تدريجيا إلى جميع الهواتف الذكية بشكل أساسي على توفير تجربة مشاهدة غامرة بالكامل من خلال ميزة وضع الشاشة الواضحة التي تتيح للمستخدمين بضغطة واحدة إخفاء جميع الأزرار والرموز والتعليقات التوضيحية، بالإضافة إلى أسماء القنوات المتداخلة مع الفيديو، مما يمنحهم رؤية نظيفة وغير متقطعة للمقاطع المعروضة. كما أجرت المنصة تعديلا جوهريا بإلغاء زر عدم الإعجاب التقليدي من الواجهة الرئيسية لتقليل التفاعلات السلبية، مستبدلة نظام التوصيات بالاعتماد الكامل على خيارات التخصيص الدقيقة مثل غير مهتم أو حظر اقتراح القناة، مع تحول زر الإعجاب الكلاسيكي الشهير إلى رمز القلب الأحمر لمنح التفاعل طبعا أكثر حيوية وسرعة ومحاكاة للمنصات المنافسة. وتمت إضافة ميزة مضاعفة سرعة التشغيل، حيث يمكن للمستخدمين الآن تسريع عرض أي مقطع قصير إلى الضعف بشكل فوري وعابر عن طريق الضغط المطول على حافة الشاشة أثناء المشاهدة، والعودة للسرعة الطبيعية بمجرد رفع الأصبع. وأشارت يوتيوب إلى أن هذه التحديثات تمثل أكبر عملية إعادة تصميم تقدمها لخدمة المقاطع القصيرة منذ إطلاقها، وذلك بهدف تعزيز وتيرة البقاء داخل التطبيق ورفع معدلات الرضا العام للمستخدمين.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3000 طن من الوقود الثقيل.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. ريم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: حركة جديدة تجمع مديرية الوثائق الملكية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. اتفاقية إطار وقعت بالرباط تروم تعزيز التعاون في مجال التكوين والبحث العلمي.
3: تهدف هذه الاتفاقية أولا إلى تبادل الخبرات والمعارف بين مديرية الوثائق الملكية وهذه الجامعة العتيدة، ثم تكوين بعض الأطر خصوصا في مجالات دقيقة كالذكاء الاصطناعي والرقمنة وكل المجالات التقنية.
2: كما تستهدف الاتفاقية التعريف بالتراث الوطني عبر تنظيم معارض وإصدار مؤلفات علمية تعنى بالتراث المكتوب والمادي واللامادي، إلى جانب تعزيز ولوج الباحثين إلى التراث الوثائقي الذي تطلع المديرية بصونه وإتاحته. تهدف هذه الاتفاقية إلى إتاحة الوثائق لفائدة الباحثين المغاربة بما يعزز البحث العلمي المرتبط بالتاريخ الوطني. ويأتي هذا التعاون في سياق التحول الرقمي الذي جعل الأرشيفات موارد استراتيجية، حيث توظف الجامعة عبر مركز موروث للتراث الثقافي الإنسانيات الرقمية وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة التراث الثقافي الوطني.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، وحظي مشروع القانون بتأييد 8 نواب فيما عرضه نائبان. وخلال هذه المناسبة أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن إحالة مشروع قانون التصفية على البرلمان أصبحت تتم في آجال أقصر مقارنة بالسابق، مبرزا أن هذا التطور إلى جانب تحسين الوثائق المرفقة بالمشروع يعزز نجاعة الرقابة البرلمانية على تنفيذ قوانين المالية ويمنح قانون التصفية قيمته في مساءلة العمل الحكومي. وأوضح السيد لقجع أن سنة 2024 اتسمت باستمرار تداعيات الظرفية الاقتصادية الدولية إلى جانب تأثير السنة السادسة من الجفاف على القطاع الفلاحي، مبرزا أنه رغم ذلك تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدل نمو بلغ 3.8%. وبخصوص تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 أكد السيد لقجع أنه يسير في ظروف جيدة مع استمرار المنحنى التصاعدي للمداخيل والتحكم في النفقات، معربا عن تطلع الحكومة إلى إنهاء السنة بعجز في حدود 3% وخفض نسبة المديونية إلى أقل من 66%.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم
4: من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. جاء ذلك في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إذ أوضح أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. السيد لقجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا.

0: بجنوب إفريقيا مصرع 16 شخصاً في حادث انقلاب حافلة بإقليم الكيب الغربي. سلطات جنوب إفريقيا توقف أزيد من 900 شخص في مظاهرات 30 يونيو. البداية من تونس. أكد مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف بتونس قضت غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي بسنة سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المصدر القضائي توضيحه بأنه تم تأجيل جلسة المحاكمة مرتين، غير أنه اتضح أن المتهم المذكور قد غادر تراب الجمهورية. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في 6 أبريل الماضي من أجل تعطيل حرية العمل، حيث أوضح مصدر قضائي آنذاك بأن القضية تتعلق بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمينستير بتاريخ 13 يونيو 2022. أما جمعية القضاة التونسيين فقد قالت في بيان عقب صدور الحكم الابتدائي أن الحكم ضد رئيسها جاء على خلفية تحمله لمسؤولياته النقابية في إنجاح تحركات القضاة على إثر عزل 57 قاضيا في يونيو 2022 وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022. إلى جنوب إفريقيا. لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم وأصيب 2 بجروح خطيرة إثر انقلاب حافلة كانت تقل 73 راكبا على الطريق الوطنية رقم 1 في إقليم الكيب الغربي بالبلاد. المسؤولة عن حركة المرور في الإقليم ماكسين بيزويندنهوت أكدت أن فرق الإنقاذ بقيت في موقع الحادث طوال ساعات الصباح، داعية السائقين الذين يمرون بالمنطقة إلى توخي الحادث والتحلي بالصبر. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة النقل في جنوب إفريقيا فقد تسببت حوادث السير في وفاة أكثر من 11,400 شخص خلال عام 2025، ورغم ارتفاع هذا الرقم فإنه يمثل تحسنا طفيفا مقارنة بالسنوات السابقة، إذ انخفض عدد الوفيات بنحو 700 حالة خلال العام، مسجلا بذلك أول تراجع تشهده البلاد في عدد ضحايا حوادث الطرق منذ 5 سنوات. دائما بجنوب إفريقيا. أسفرت المظاهرات المناهضة للهجرة التي شهدتها البلاد في 30 من يونيو الجاري والتي عمت 7 أقاليم من أصل 9 أسفرت عن توقيف أزيد من 900 شخص وفق ما أكدته السلطات. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
1: بحسب الهيئة الوطنية المشتركة للعمليات والاستخبارات لجنوب إفريقيا تم توقيف أزيد من 900 شخص خلال عمليات يوم أمس، أغلبيتهم أجانب في وضعية غير نظامية أو أشخاص تورطوا في أعمال النهب. جنوب إفريقيا شهدت تنظيم 120 مظاهرة اضطرت قوات إنفاذ القانون للتدخل في 12 منها فقط، وقد سجل إقليم الكيب الغربي والشرقي الحصيلة الأكبر من التوقيفات بما يقارب 420 موقوفا تعلقت تهمهم أساسا بالعنف الحضري ومخالفة قانون الهجرة. أما في إقليم خاوتينغ فرغم تسجيل أقل عدد من التوقيفات إلا أنه شهد حوادث عنف خطيرة تمثلت في مقتل رجل خلال موجة نهب بمنطقة ألكساندرا، فضلا عن محاولة قتل رجلين في هيليبرو. وأمام إعلان بعض الحركات الاحتجاجية عن استمرار التظاهر طيلة الأشهر 6 المقبلة أكدت الهيئة أن السلطات أخذت علما بهذه البلاغات وستواصل تتبع تطورات الوضع عن كثب.
0: بهذا نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح.

0: استفادت مجموعة من النساء الحوامل والمرضعات بالجامعة الترابية دبدو بإقليم توريرت من لقاء تحسيسي حول أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة خلال 1000 يوم الأولى من حياة الطفل، وذلك في إطار جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز صحة الأم والطفل. وترم هذه الفعالية ترسيخ الممارسات الصحية السليمة لدى النساء لا سيما بالمناطق القروية والنائية.
1: في إطار المجهودات الإقليمية للنهوض بصحة الأم والطفل، تم اليوم الأربعاء 1 يوليوز 2026 تم تنظيم حملة تحسيسية بالمركز الصحي الحضري دبدو من طرف عمالة إقليم توريرت وبشراكة مع جمعية دار الصحة، بحيث تم التطرق لثلاث المحاور أساسية أهمها: الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى، تحسيس بضرورة التغذية الصحية للأم والطفل، كذا توجيه الأمهات حول الطرق السليمة للتغذية التكميلية للرضع بعد الشهر السادس.
2: في إطار تنزيل مشروع الحملات التحسيسية بأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية خلال 1000 يوم الأولى من حياة الطفل وتغيير سلوكيات السائدة في مجال صحة الأم والطفل، تقوم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم توريرت بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوريرت وجمعية دار الصحة لمستخدمي المستشفى الإقليمي بقرسيف بتنظيم لقاءات تواصلية مباشرة مع النساء المستهدفات.
0: هذا اللقاء التواصلي شكل فرصة سانحة لتقديم معطيات علمية ونصائح عملية للمستفيدات بغية مساعدتهن على تبني أنماط عيش صحية تنعكس إيجابيا على نماء الأطفال، مما يعكس الانخراط الفعلي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحسين المؤشرات الصحية وتقليص الفوارق المجالية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: بالرباط انطلقت أشغال ندوة علمية وطنية حول موضوع التواصل الاجتماعي والتحولات في منظومة القيم من التفاعل الرقمي إلى إعادة تشكيل المرجعيات الاجتماعية والثقافية. الندوة تهدف إلى رصد التحولات الرقمية وتحليل أثر المنصات الرقمية في تشكيل السلوك والوعي المجتمعي. وبالموازاة مع انطلاقها انطلقت دورة تكوينية حول تأثير خطاب شبكات التواصل الاجتماعي في منظومة القيم بالمغرب.
5: نعمل على تعزيز جودة التكوين وتشجيع البحث العلمي والانفتاح على محيطنا الوطني والدولي،
6: مجالات التواصل الاجتماعي وأيضا التحول الرقمي في تعزيز منظومة القيم. وهذا اللقاء غيشكل فرصة حقيقية لتكوين أساتذة الغد في هذا المجال.
4: الدورة التكوينية يستفيد منها أزيد من 200 طالب وطالبة، تهدف إلى تعميق النقاش العلمي حول التحولات الرقمية وتمكين المشاركين من آليات تحليل المحتوى الرقمي من منظور قيمي.
7: هذه الشراكة اللي كتجي انسجاما مع الأنشطة السنوية اللي كتديرها المؤسسة في إطار تربية على القيم، وكتتوج هذا العام بهذه الاتفاقية الشراكة اللي كنفتتحوها بواحد الندوة وطنية حول الأدوار اللي كتلعبها مؤسسات وسائل التواصل الاجتماعي والتحولات اللي كديرها على القيم داخل المجتمع.
4: هذه الندوة والدورة التكوينية يرتقب أن تفضيان إلى صياغة مقترحات علمية وتوصيات هادفة تساهم في تخليق الخطاب الرقمي ومواجهة الأخبار الزائفة وتعزيز المواطنة الرقمية.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات.
3: ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
9: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
10: الذاكرة والتاريخ هو موضوع الدورة الثانية للملتقى الوطني للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، دورة تأتي في سياق تخليد الذكرى 70 لاستقلال المغرب، وتهدف إلى تسليط الضوء على حدث يكتسي أهمية كبرى في مسار الكفاح الوطني لاستعادة السيادة وبناء مغرب المستقبل.
11: هذا اللقاء العلمي الذي ينظم بشراكة مع المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والأكاديمية المملكة المغربية يدخل في إطار وقفة تأملية للبحث التاريخي في المغرب بعد 70 سنة من الاستقلال.
12: مدة 70 سنة هناك تراكم في المعرفة التاريخية من طرف مؤرخين مغاربة وأجانب، ولكن نحن اليوم نستضيف أغلبية المشاركين من المغرب ومن مختلف الأجيال، سيحاولون أولا رصد ما كتب وثانيا كذلك محاولة تجديد في مقاربة مرحلة خصوصا ما بين 1930 و1956.
10: وعلى مدى يومين لهذا الملتقى سينكب المشاركون خلال الجلسات العلمية على تفكيك العلاقة الجدلية بين التاريخ كمعالجة نقدية للوثيقة والذاكرة كتمثل اجتماعي للماضي، وذلك عبر محاور تناقش بناء الدولة الوطنية ومسارات الاستقلال المجالية ومواقف الفاعلين، في خطوة تؤكد دور أكاديمية المملكة المغربية في تشجيع البحث العلمي وتوفير قراءة رصينة لتاريخ المغرب الحديث، وتسهم في نقل قيمه ومعانيه العميقة إلى الأجيال الصاعدة.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: فعالية الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل انطلقت بالقنيطرة. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري.
14: يتمحور هذا اللقاء حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي، حيث سينكب باحثون من دول عربية عديدة وشقيقة، سينكبون على دراسة التحديات التي تواجهها المدن العربية، خاصة التدبير البيئي، مشاكل الطاقة، مشاكل النقل.
15: يأتي هذا أولا تأكيدا على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم للبحث العلمي وللجهود العربية في مجال البحث العلمي وفي نقل العلوم ونقل المعرفة.
4: الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال هندسة المدن الذكية وتكنولوجيا البناء العربي بين جامعة ابن طفيل والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بفلسطين من جهة والجامعة الألمانية الأردنية من جهة أخرى.
16: هذا الملتقى يأتي لدعم هذه الجهود في الوطن العربي، أولا استلهام تجربة أيضا المغربية. خلال هذا 3 أيام ستكون فرصة للنقاش تبادل الخبرات بين خبراء يمثلون الجامعات، يمثلون الإدارات المعنية والوكالات المعنية.
4: برنامج الملتقى يضم جلسات علمية وحوارية حول مواضيع المدن الذكية والمستدامة ودور الجامعات والمؤسسات لتأهيل الكفاءات الهندسية في مجالات المدن والاستدامة الذكية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. اقتصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
17: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة، موضحا في كلمة له عبر تقنية الفيديو أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. هذا الملتقى المنعقد تحت شعار السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية، المنظم على مدى 3 أيام تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، يعرف مشاركة وفود من عدد من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية والأسيوية لمناقشة مواضيع هامة تتناول قضايا السيادة الاقتصادية وتمويل الابتكار والتحول الرقمي.
18: اليوم قطعنا في مدينة طنجة تنظيم الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، وهو ملتقى نسخة ديالو هذه الثالثة اللي كتعرف مشاركة مجموعة من الدول منهم إسبانيا، بلجيكا، إيطاليا وكذلك الدول الإفريقية، سفراء مجموعة ديال الدول، شخصيات مختلف المؤسسات العمومية وقطاع الخاص.
19: هذا الملتقى ملتقى مهم جدا، يؤكد على أهمية التفاعل الاقتصادي بين الهيئات والمؤسسات على مستوى المغرب والوطن العربي، ونحن من طرفنا كاتحاد عربي للمعارض والمؤتمرات الدولية نؤكد على دعم هذه الفعالية.
17: ويتضمن برنامج هذا المنتدى زيارات ميدانية خاصة إلى ميناء طنجة المتوسط ومدينة المهن والكفاءات بهدف تمكين المشاركين من الاطلاع على البنيات التحتية الاستراتيجية ومبادرات التكوين التي تدعم الدينامية الاقتصادية الوطنية.
9: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
20: اتفاقية شراكة وقعت بالرباط تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات.
21: واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي نشتغلوا عليها.
20: هذه الاتفاقية تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال في سياق تعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسير الولوج إليها لفائدة طالبيها، ودعم إدارة حديثة ومنفتحة تقوم على الشفافية وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
22: لا تنسى.
9: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال. وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: في الواقع هذه زيارتي الأولى للمغرب كرئيسة للبنك الأوروبي للاستثمار. المملكة المغربية شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم ومواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية وطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية، البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنيات التحتية. ريم راديو.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
1: المجموعة الألمانية بنتلر تدشن مصنعها الجديد للسيارات بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، مما يشكل خطوة جديدة في تطوير أنشطتها الصناعية بالمملكة. ومن شأن هذا المصنع أن يسهم في إحداث أزيد من 300 منصب شغل مباشر، تعززها فرص مهنية إضافية على مستوى سلسلة القيمة المحلية بأكملها.
2: هذا المصنع هو مصنع استثمار ديال عملاق صناعي ألماني لدار ثقة في بلادنا، أول مصنع دياله في بلادنا لصناعة أجزاء هيكلية ديال الهيكل ديال السيارة. وهذا الشيء جاي طبقا للتوجيهات الملكية السامية من أجل تعزيز السيادة الصناعية والإدماج الصناعي والتنافسية الصناعية ديال بلادنا.
1: وابتداء من صيف 2026 سيتولى موقع بنتلر بالقنيطرة تصنيع مكونات مختلفة، من بينها الواقيات الصدمية الأمامية والخلفية وقضبان الحماية من الصدمات وأذرع نظام التعليق لصالح مصنع عالمي للسيارات. اليوم نفتتح وحدة إنتاج جديدة للمجموعة الألمانية بنتلر، فهذا التعاون الوثيق والقائم على الثقة مع شركائنا والمؤسسات في المغرب كان عاملا رئيسيا للنجاح طيلة مراحل التخطيط والانطلاق. وقد صمم هذا المصنع منذ البداية كوحدة إنتاج رقمية ومتصلة، حيث يعتمد على حلول الجيل الرابع من الصناعة المستمدة من مبادرة المصانع الذكية لمجموعة بنتلر، وذلك لضمان عمليات فعالة وجودة عالية وشفافية قصوى.
3: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العادات والتقاليد من أهم المقومات اللي كتميز الشعوب والأمم، هي اللي كتمثل إرث ثقافي واجتماعي كيتوارثوه الأجيال عبر الزمن. إرث كيساهم في تشكيل وصياغة ملامح الهوية الوطنية، ومع تسارع مظاهر التطور التكنولوجي والانفتاح الثقافي الواسع، صبحات العادات والتقاليد كتواجه تحديات يمكن تؤدي لزوال بعضها أو تراجع تأثيرها في حياة الأفراد. لذلك الحفاظ على العادات والتقاليد هو ماشي تمسك بالماضي كيف ما كيعتقد البعض، هو حفاظ على ملامح الهوية الوطنية وضمان استمرار الخصوصية الثقافية لأي أمة. والعادات كيتم تعريفها على أنها السلوكيات والممارسات اللي كيعتاد أفراد المجتمع على القيام بها بصورة متكررة حتى كتصبح جزء من حياتهم اليومية، بينما كتمثل التقاليد مجموعة من القيم والأعراف والممارسات الموروثة بالأجيال، وكتشمل هذه العادات والتقاليد مختلف جوانب الحياة الثقافية والتراثية والاجتماعية وغيرها، كأساليب الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية وطرق اللباس التقليدي وفنون الطهي والعلاقات الاجتماعية وأصول الضيافة والحرف اليدوية والموسيقى وغيرها من المظاهر اللي كتعكس المجتمع وتاريخه وتراثه. وأهمية العادات والتقاليد كتجلى في دورها الكبير في تعزيز الانتماء الوطني عند الأفراد، ومن اللي كيهتم المواطن بتراث بلاده كيعتز به وكيشعر بارتباط قوي بوطنه، وكيتزاد وعيه بأهمية الحفاظ على مقوماته الثقافية والحضارية. وكتساعد العادات والتقاليد أيضا على توحيد أفراد المجتمع حول منظومة مشتركة من القيم والمبادئ، وكتعزز التماسك الاجتماعي وكتقوي الروابط بالأفراد. والهوية الوطنية كتعتبر من أهم العناصر اللي كتمنح الشعوب خصوصيتها وكتميزها على الأمم، وهي ماشي حدود جغرافية أو رموز وطنية، هي أيضا عادات وتقاليد مشتركة وتاريخ وحضارة، ويقدر يؤدي فقدانها أو إهمالها تدريجيا لضعف الشعور بالانتماء والتآكل بعض مكونات الهوية الوطنية. ولهذا السبب كتحرص الدول على حماية تقاليدها وعاداتها المستمدة من إرثها الثقافي، وكتشجع الأجيال على الاهتمام بها وعلى حمايتها. ومن أبرز مظاهر المحافظة على العادات والتقاليد الاهتمام بإحياء المناسبات الدينية والوطنية حسب موروث المجتمع من قيام وممارسات إيجابية. فالأعياد والمواسم والاحتفالات الشعبية كتشكل كلها مناسبات مهمة كترسخ روح الانتماء وكتعزز التواصل بين أفراد المجتمع، كما أن الحفاظ على اللباس التقليدي في المناسبات الخاصة والعامة كيساهم في إبراز خصوصية البلاد والتعريف بها أمام الشعوب الأخرى. وكتلعب الأسرة دور محوري في نقل العادات والتقاليد للأبناء، فالطفل كيكتسب الكثير من السلوكيات والممارسات من خلال الأسرة دياله، بحيث كيتعلم كل قيم ضرورية في حياته. ومن اللي كتحرص الأسرة على تعريف أبنائها بتاريخ مجتمعهم وبتراثه الثقافي وعاداته وتقاليده، فهي كتزرع فيهم الشعور بالفخر والاعتزاز بهويتهم الوطنية. وكاين مؤسسات في المجتمع اللي كتساهم بدورها في هذه المهمة، بحال المدرسة من خلال المناهج التعليمية والأنشطة الثقافية اللي كتعرف التلاميذ بتراث بلادهم وبتاريخها وبكل ما كيميزها، ودور المحافظة على العادات والتقاليد ما منحصرش على المؤسسات التربوية فقط، بل كتمتد للمسؤولية للمراكز الشبابية والخاصة بالأطفال، وأيضا لوسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية المختلفة. فالإعلام قادر على إبراز التراث الوطني من خلال الأفلام الوثائقية والبرامج الثقافية، ويمكن ليه أيضا من خلال البرامج تشجيع الشباب على الاهتمام بالحرف التقليدية وبالفنون الشعبية والعادات الأصيلة. أيضا كتساهم المهرجانات الثقافية والمعارض التراثية في التعريف بهذا الموروث وإحياء العناصر دياله المختلفة. هذا الأمر كيساعد على استمراره وانتقاله من جيل لجيل. من جهة أخرى، خاص التمييز بين العادات والتقاليد الإيجابية اللي كتعزز قيم المجتمع وتماسكه، وبين بعض الممارسات السلبية اللي تقدر تكون موروثة لكن ما كتوافقش مع متطلبات العصر أو مع المبادئ الإنسانية والسلوكيات السليمة. فالحفاظ على كل ما هو تراثي ما كيقبلش الجمود، هو كيعني التمسك بما هو نافع ومفيد، والعمل على تطويره بما يتلائم مع تطورات الحياة. فالمجتمعات الناجحة هي اللي كتقدر توازن بين الأصالة والمعاصرة، وتحافظ على جذورها الثقافية بدون ما تنغلق على نفسها أو تعيق مسيرة التقدم. وفي عصر العولمة أصبحوا الشباب أكثر احتكاك بثقافات مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. هو أمر كيحمل جوانب إيجابية عديدة كتمثل في تبادل المعرفة والانفتاح على تجارب الشعوب الأخرى، إلا أن هذا الانفتاح يقدر يؤدي أحيانا لتقليد بعض المظاهر الثقافية الأجنبية بصورة مفرطة على حساب الموروث الثقافي الوطني. لذلك كتبرز الحاجة لتعزيز الوعي بأهمية الهوية الوطنية وترسيخ الاعتزاز بكل موروث محلي، لأنه ثروة وطنية ما كتقلش أهمية على الثروات المادية والطبيعية. كيجسد ذاكرة الأمة، وهذا اللي كتقوم به بلادنا من خلال التمسك بكل موروث ديالها من عادات وتقاليد وممارسات، واللي على المواطنين صونها في الذاكرة الجماعية وتوثيقها حتى تبقى بمثابة رابط قوي ومتين بين أفراد المجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء. أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
5: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو، أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
2: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر، إحدى أبرز مراكز التجارة. يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
6: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة، راه كيتقدوا عندنا التونيات. الحمد لله حنا غاديين مع المناسبه، حنا غاديين مع هذا كاس العالم، وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
7: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الرايه ديال المغرب، تنبيعوا العادات، فهمتيني؟ ثمن الجمله وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
2: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كاس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
0: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماس راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3,000 طن من الوقود الثقيل.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: حركة جديدة تجمع مديرية الوثائق الملكية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، اتفاقية إطار وقعت بالرباط تروم تعزيز التعاون في مجال التكوين والبحث العلمي.
9: تهدف هذه الاتفاقية أولا إلى تبادل الخبرات والمعارف بين مديرية الوثائق الملكية وهذه الجامعة العتيدة، ثم تكوين بعض الأطر خصوصا في مجالات دقيقة كالذكاء الاصطناعي والرقمنة وكل المجالات التقنية.
8: كما تستهدف الاتفاقية التعريف بالتراث الوطني عبر تنظيم معارض وإصدار مؤلفات علمية تعنى بالتراث المكتوب والمادي واللامادي، إلى جانب تعزيز ولوج الباحثين إلى التراث الوثائقي الذي تطلع المديرية بصونه وإتاحته. تهدف هذه الاتفاقية إلى إتاحة الوثائق لفائدة الباحثين المغاربة بما يعزز البحث العلمي المرتبط بالتاريخ الوطني. ويأتي هذا التعاون في سياق التحول الرقمي الذي جعل الأرشيفات موارد استراتيجية، حيث توظف الجامعة عبر مركز موروث للتراث الثقافي الإنسانيات الرقمية وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة التراث الثقافي الوطني.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، وحظي مشروع القانون بتأييد 8 نواب فيما عرضه نائبان. وخلال هذه المناسبة أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن إحالة مشروع قانون التصفية على البرلمان أصبحت تتم في آجال أقصر مقارنة بالسابق، مبرزا أن هذا التطور إلى جانب تحسين الوثائق المرفقة بالمشروع يعزز نجاعة الرقابة البرلمانية على تنفيذ قوانين المالية ويمنح قانون التصفية قيمته في مساءلة العمل الحكومي. وأوضح السيد لقجع أن سنة 2024 اتسمت باستمرار تداعيات الظرفية الاقتصادية الدولية إلى جانب تأثير السنة السادسة من الجفاف على القطاع الفلاحي، مبرزا أنه رغم ذلك تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدل نمو بلغ 3.8%. وبخصوص تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 أكد السيد لقجع أنه يسير في ظروف جيدة مع استمرار المنحنى التصاعدي للمداخيل والتحكم في النفقات، معربا عن تطلع الحكومة إلى إنهاء السنة بعجز في حدود 3% وخفض نسبة المديونية إلى أقل من 66%.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: مستمعين أهلا بكم إلى هذا العرض الاقتصادي الجديد ونستهله بالعناوين. ارتفاع التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى 50.22 مليار درهم. الصادرات المغربية تتجاوز 211 مليار درهم عندما تم ماي المنصرم. والنفط يواصل التراجع وسط مؤشرات على تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. واللحظة إلى تفاصيل. أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت تحصنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي، حيث بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عندما تم ماي المنصرم مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. تفاصيل أكثر مع كيفة مزهر الرشي.
13: بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أزيد من 50.22 مليار درهم عندما تم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب معطيات مكتب الصرف. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي، رصيد إيجابي في ميزان الأسفار سجله المكتب مكتب نهز 40 مليار درهم بزيادة تقدر ب 19.4%. هذا الأداء يعزى دائما إلى نمو المداخيل ب 14.6% لترتفع إلى 53.76 مليار درهم بوتيرة أسرع من ارتفاع النفقات التي زادت ب 2.7% لتصل إلى 13.77 مليار درهم.
12: دوليا، واصلت أسعار النفط تراجعها لليوم الثاني على التوالي بنحو 1% خلال تعاملات يوم الخميس. هذا الانخفاض يسجل وسط مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت بمقدار 77 سنتا أي 1.1% لتسجل 70.80 دولار للبرميل، في حين تراجع خام برينت تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار هكتار 84 سنتا أي 1.2% ليسجل 67.74 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد هبطت في الجلسة السابقة بأكثر من 1% لتسجل بذلك أدنى مستوياتها في نحو 4 أشهر. بهذا مستمعنا نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم. بقية أوقات ممتعة على ريم راديو. إلى اللقاء.
10: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. جاء ذلك في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إذ أوضح أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. السيد لقجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
15: غيم راديو.
10: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: غيم راديو.
10: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
16: CaixaBank, l'un des principaux groupes bancaires en Espagne, a annoncé à Tanger le lancement au Maroc de Thanks, une solution 100% digitale conçue pour faciliter la gestion quotidienne des transactions internationales des entreprises. PME, entreprises de taille intermédiaire, start-up, importateurs et exportateurs, peuvent y traiter leurs opérations depuis un espace centralisé et bénéficier de l'appui d'équipes spécialisées. Cette solution intervient dans un contexte où de nombreuses entreprises demeurent confrontées à des procédures complexes pour le traitement des paiements à l'international ou des opérations de charges, nécessitant le recours à plusieurs outils, documents et échanges administratifs, ce qui est de nature à ralentir les transactions, à compliquer leur suivi et réduire la visibilité sur les frais engagés.
17: Le sujet et l'objet de notre fintech, c'est de créer dans une seule expérience digitale, offrir aux clients, aux entreprises marocaines, dès l'ouverture du compte, ça soit en devise, s'ils ont l'autorisation, comme en dirham marocain, en dirham ou en dirham convertible, les paiements internationaux, ça soit envoyer de l'argent vers le monde ou recevoir de l'argent du monde vers le Maroc et faire en direct et dans la même plateforme, dans la même solution, dans le même moment, le change de devise.
18: C'est une plateforme qui est dédiée aux entreprises marocaines, aussi bien petites, moyennes que grandes. Donc elle va permettre à toutes les entreprises marocaines d'avoir accès à la salle des marchés. Donc ils vont pouvoir acheter et vendre des devises directement sur la plateforme. Donc il ne va plus y avoir besoin de se déplacer directement à l'agence. Il faut savoir aussi que tout le processus depuis l'onboarding jusqu'à la transaction finale est à 100% digital.
16: Le lancement de cette plateforme s'inscrit dans le prolongement de l'accompagnement proposé par Kasha Bank aux entreprises développant des activités entre le Maroc, l'Espagne et les autres marchés internationaux. Conçue conformément aux standards de sécurité et de fiabilité du secteur bancaire, la plateforme vise à réduire les délais de traitement des opérations et à faciliter la gestion des flux financiers liés aux activités d'importation, d'exportation et d'investissement à l'étranger.
15: RIM Radio.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، عقد البرلمان العربي جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع بمشاركة أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية. الجلسة العامة تناولت العديد من المواضيع المتعلقة بالتطورات الجارية على الساحة العربية ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وكذلك المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية في الوطن العربي. وفي قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، شدد البرلمان العربي على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هويتها والدفاع عن أراضيها المقدسة. ودعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو،
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: استفادت مجموعة من النساء الحوامل والمرضعات بالجامعة الترابية دبدو بإقليم توريرت من لقاء تحسيسي حول أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وذلك في إطار جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز صحة الأم والطفل. وترم هذه الفعالية ترسيخ الممارسات الصحية السليمة لدى النساء لا سيما بالمناطق القروية والنائية.
5: في إطار المجهودات الإقليمية للنهوض بصحة الأم والطفل، تم اليوم الأربعاء 1 يوليوز 2026 تم تنظيم حملة تحسيسية بالمركز الصحي الحضاري دبدو من طرف عمالة إقليم توريرت وبشراكة مع جمعية دار الصحة، بحيث تم التطرق لثلاث المحاور أساسية أهمها: الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى، تحسيس بضرورة التغذية الصحية للأم والطفل، كذا توجيه الأمهات حول الطرق السليمة للتغذية التكميلية للرضع بعد الشهر السادس.
6: في إطار تنزيل مشروع الحملات التحسيسية بأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل وتغيير سلوكيات السائدة في مجال صحة الأم والطفل، تقوم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم توريرت بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوريرت وجمعية دار الصحة لمستخدمي المستشفى الإقليمي بقرسيف بتنظيم لقاءات تواصلية مباشرة مع النساء المستهدفات.
4: هذا اللقاء التواصلي شكل فرصة سانحة لتقديم معطيات علمية ونصائح عملية للمستفيدات بغية مساعدتهن على تبني أنماط عيش صحية تنعكس إيجابيا على نماء الأطفال، مما يعكس الانخراط الفعلي للمبادرات الوطنية للتنمية البشرية في تحسين المؤشرات الصحية وتقليص الفوارق المجالية.

0: محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بالرباط انطلقت أشغال ندوة علمية وطنية حول موضوع التواصل الاجتماعي والتحولات في منظومة القيم من التفاعل الرقمي إلى إعادة تشكيل المرجعيات الاجتماعية والثقافية. الندوة تهدف إلى رصد التحولات الرقمية وتحليل أثر المنصات الرقمية في تشكيل السلوك والوعي المجتمعي. وبالموازاة مع انطلاقها انطلقت دورة تكوينية حول تأثير خطاب شبكات التواصل الاجتماعي في منظومة القيم بالمغرب.
4: نعمل على تعزيز جودة التكوين وتشجيع البحث العلمي والانفتاح على محيطنا الوطني والدولي.
5: مجالات التواصل الاجتماعي وأيضا التحول الرقمي في تعزيز منظومة القيم. وهذا اللقاء غيشكل فرصة حقيقية لتكوين أساتذة الغد في هذا المجال.
3: الدورة التكوينية يستفيد منها أزيد من 200 طالب وطالبة، تهدف إلى تعميق النقاش العلمي حول التحولات الرقمية وتمكين المشاركين من آليات تحليل المحتوى الرقمي من منظور قيمي.
6: هذه الشراكة اللي كتجي انسجاما مع الأنشطة السنوية اللي كتديرها المؤسسة في إطار تربية على القيم، وكتتوج هذا العام بهذا الاتفاقية الشراكة اللي كنفتتحوها بواحد الندوة وطنية حول الأدوار اللي كتلعبها مؤسسة وسائل التواصل الاجتماعي والتحولات اللي كديرها على القيم داخل المجتمع.
3: هذه الندوة والدورة التكوينية يرتقب أن تفضيان إلى صياغة مقترحات علمية وتوصية هادفة تساهم في تخليق الخطاب الرقمي ومواجهة الأخبار الزائفة وتعزيز المواطنة الرقمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم
1: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: الذاكرة والتاريخ هو موضوع الدورة الثانية للملتقى الوطني للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، دورة تأتي في سياق تخليد الذكرى 70 لاستقلال المغرب، وتهدف إلى تسليط الضوء على حدث يكتسي أهمية كبرى في مسار الكفاح الوطني لاستعادة السيادة وبناء مغرب المستقبل.
9: هذا اللقاء العلمي الذي ينظم بشراكة مع المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والأكاديمية المملكة المغربية يدخل في إطار وقفة تأملية للبحث التاريخي في المغرب بعد 70 سنة من الاستقلال.
10: لمدة 70 سنة هناك تراكم في المعرفة التاريخية من طرف مؤرخين مغاربة وأجانب، ولكن نحن اليوم نستضيف أغلبية المشاركين من المغرب ومن مختلف الأجيال، سيحاولون أولا رصد ما كتب وثانيا كذلك محاولة تجديد في مقاربة مرحلة خصوصا ما بين 1930 و1956.
8: وعلى مدى يومين لهذا الملتقى سينكب المشاركون خلال الجلسات العلمية على تفكيك العلاقة الجدلية بين التاريخ كمعالجة نقدية للوثيقة والذاكرة كتمثل اجتماعي للماضي، وذلك عبر محاور تناقش بناء الدولة الوطنية ومسارات الاستقلال المجالية ومواقف الفاعلين، في خطوة تؤكد دور أكاديمية المملكة المغربية في تشجيع البحث العلمي وتوفير قراءة رصينة لتاريخ المغرب الحديث، وتسهم في نقل قيمه ومعانيه العميقة إلى الأجيال الصاعدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: فعالية الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل انطلقت بالقنيطرة. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري.
4: يتمحور هذا اللقاء حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي، حيث سينكب باحثون من دول عربية عديدة وشقيقة، سينكبون على دراسة التحديات التي تواجهها المدن العربية، خاصة التدبير البيئي، مشاكل الطاقة، مشاكل النقل.
5: يأتي هذا أولا تأكيدا على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم للبحث العلمي والجهود العربية في مجال البحث العلمي وفي نقل العلوم ونقل المعرفة.
3: الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال هندسة المدن الذكية وتكنولوجيا البناء العربي بين جامعة ابن طفيل والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بفلسطين من جهة والجامعة الألمانية الأردنية من جهة أخرى.
6: هذا الملتقى يأتي لدعم هذه الجهود في الوطن العربي، أولا استلهام تجربة أيضا مغربية. خلال هذا 3 أيام ستكون فرصة للنقاش تبادل الخبرات بين خبراء يمثلون الجامعات، يمثلون الإدارات المعنية والوكالات المعنية.
3: برنامج الملتقى يضم جلسات علمية وحوارية حول مواضيع المدن الذكية والمستدامة ودور الجامعات والمؤسسات لتأهيل الكفاءات الهندسية في مجالات المدن والاستدامة الذكية.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة، موضحا في كلمة له عبر تقنية الفيديو أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح، مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. هذا الملتقى المنعقد تحت شعار السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية، المنظم على مدى 3 أيام تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، يعرف مشاركة وفود من عدد من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية والأسيوية لمناقشة مواضيع هامة تتناول قضايا السيادة الاقتصادية وتمويل الابتكار والتحول الرقمي.
9: اليوم اقترب مدينة طنجة تنظيم الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، وهو ملتقى نسخة ديالو هذه الثالثة اللي كتعرف مشاركة مجموعة من الدول منهم إسبانيا، بلجيكا، إيطاليا وكذلك دول الإفريقية، سفراء مجموعة ديال الدول، شخصيات مختلف المؤسسات العمومية وقطاع الخاص.
10: هذا الملتقى ملتقى مهم جدا، يؤكد على أهمية التفاعل الاقتصادي بين الهيئات والمؤسسات على مستوى المغرب والوطن العربي، ونحن من طرفنا كاتحاد عربي للمعارض والمؤتمرات الدولية نؤكد على دعم هذه الفعالية.
8: ويتضمن برنامج هذا المنتدى زيارات ميدانية خاصة إلى ميناء طنجة المتوسط ومدينة المهن والكفاءات بهدف تمكين المشاركين من الاطلاع على البنيات التحتية الاستراتيجية ومبادرات التكوين التي تدعم الدينامية الاقتصادية الوطنية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
2: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في الواقع هذه زيارة الأولى للمغرب كرئيسة للبنك الأوروبي للاستثمار. المملكة المغربية شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم ومواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية وطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية، البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنيات التحتية.
1: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. جاء ذلك في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إذ أوضح أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. السيد لقجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
13: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: اتفاقية شراكة وقعت بالرباط تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات.
13: واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي نشتغلوا عليها.
12: هذه الاتفاقية تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال في سياق تعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسير الولوج إليها لفائدة طالبيها، ودعم إدارة حديثة ومنفتحة تقوم على الشفافية وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
1: راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
14: الذاكرة والتاريخ هو موضوع الدورة الثانية للملتقى الوطني للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، دورة تأتي في سياق تخليد الذكرى 70 لاستقلال المغرب، وتهدف إلى تسليط الضوء على حدث يكتسي أهمية كبرى في مسار الكفاح الوطني لاستعادة السيادة وبناء مغرب المستقبل.
15: هذا اللقاء العلمي الذي ينظم بشراكة مع المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والأكاديمية المملكة المغربية يدخل في إطار وقفة تأملية للبحث التاريخي في المغرب بعد 70 سنة من الاستقلال.
16: مدة 70 سنة هناك تراكم في المعرفة التاريخية من طرف مؤرخين مغاربة وأجانب، ولكن نحن اليوم نستضيف أغلبية المشاركين من المغرب ومن مختلف الأجيال، سيحاولون أولا رصد ما كتب، وثانيا كذلك محاولة تجديد في مقاربة مرحلة خصوصا ما بين 1930 و1956.
14: وعلى مدى يومين لهذا الملتقى سينكب المشاركون خلال الجلسات العلمية على تفكيك العلاقة الجدلية بين التاريخ كمعالجة نقدية للوثيقة والذاكرة كتمثل اجتماعي للماضي، وذلك عبر محاور تناقش بناء الدولة الوطنية ومسارات الاستقلال المجالية ومواقف الفاعلين، في خطوة تؤكد دور أكاديمية المملكة المغربية في تشجيع البحث العلمي وتوفير قراءة رصينة لتاريخ المغرب الحديث، وتسهم في نقل قيمه ومعانيه العميقة إلى الأجيال الصاعدة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: بالرباط انطلقت أشغال ندوة علمية وطنية حول موضوع التواصل الاجتماعي والتحولات في منظومة القيم من التفاعل الرقمي إلى إعادة تشكيل المرجعيات الاجتماعية والثقافية. الندوة تهدف إلى رصد التحولات الرقمية وتحليل أثر المنصات الرقمية في تشكيل السلوك والوعي المجتمعي. وبالموازاة مع انطلاقها، انطلقت دورة تكوينية حول تأثير خطاب شبكات التواصل الاجتماعي في منظومة القيم بالمغرب.
3: نعمل على تعزيز جودة التكوين وتشجيع البحث العلمي والانفتاح على محيطنا الوطني والدولي،
4: مجالات التواصل الاجتماعي وأيضا التحول الرقمي في تعزيز منظومة القيم. وهذا اللقاء غيشكل فرصة حقيقية لتكوين أساتذة الغد في هذا المجال.
2: الدورة التكوينية يستفيد منها أزيد من 200 طالب وطالبة، تهدف إلى تعميق النقاش العلمي حول التحولات الرقمية وتمكين المشاركين من آليات تحليل المحتوى الرقمي من منظور قيمي.
5: هذه الشراكة اللي كتجي انسجاما مع الأنشطة السنوية اللي كتديرها المؤسسة في إطار تربية على القيم، وكتتوج هذا العام بهذه الاتفاقية الشراكة اللي كنفتتحوها بواحد الندوة وطنية حول الأدوار اللي كتلعبها مؤسسة وسائل التواصل الاجتماعي والتحولات اللي كديرها على القيم داخل المجتمع.
2: هذه الندوة والدورة التكوينية يرتقب أن تفضيان إلى صياغة مقترحات علمية وتوصيات هادفة تساهم في تخليق الخطاب الرقمي ومواجهة الأخبار الزائفة وتعزيز المواطنة الرقمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو.
1: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك، لأن الصحة لا ترتبط فقط بالجسد، فالتوازن النفسي أصبح اليوم جزءا أساسيا من الحياة والعلاقات. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على العلاج النفسي وأثره على الصحة والحياة اليومية، ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محسن مفروض، معد ذهني ومستشار أسري وكوتش بيداغوجي. أهلا بك سي محسن.
8: شكرا على الاستضافة.
7: بداية سي محسن، لماذا أصبح الحديث عن العلاج النفسي مهما اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
8: دونك حنا كنعرفوا انه في العصر الحديث وفي في اطار استعمال الانترنت بكثره، ولو الناس يعرفوا ان الصحه النفسيه عندها تاثير كبير على الصحه الجسديه. كبرنا وتنعرفوا واحد المقوله ديال العقل السليم في الجسم السليم،
7: نعم.
8: كذلك الجسم السليم في العقل السليم. علاش؟ لانهم بجوجهم مترابطين بعضياتهم. نعطيو مثال ديال الانسان فاش كيكون مريض، باش كيكون مريض كيحس براسو ما عنده خطر والنفسيه ديالو طايحه.
7: مريض يعني مرض جسدي.
8: مرض جسدي اكزاكتوم. تكون عنده النفسية طايحة شي شوية وما عندوش الخاطر. وكذلك ومثال العكس، ملي يكون الانسان النفسية ديالو طايحة تيحس بأماليز باختو، ما عارفش يحدد فين عنده في لو ماليز في الجسد ديالو. فوالا دونك هنا تنأكدوا بانهم مترابطين بعضياتهم الصحه الجسديه والنفسيه، ما يمكنش يستغناو على بعضياتهم وبجوجهم تيكملوا بعضياتهم.
7: يعني الشخص اللي كيلجأ للعلاج النفسي هل يعني بالضروره انه مصاب يعني بمرض نفسي؟
8: هنا فين خصنا نعرفوا الفرق، لان الناس عندهم مغالطات كثيره ما بين الادوار ديال الطبيب النفسي اللي هو لو بسيكياتر، المعالج النفسي اللي هو لو بسيكولوج، او لا المدرب اللي هو لو كوتش. فالطبيب النفسي كيلتج الى الانسان اللي تيكون عنده مرض نفسي كيشخصه الطبيب، والوحيد اللي عنده الصلاحيه انه يعطيه الدواء. اما المعالج النفسي هو تيخدم على فحال تنقولوا العلاج بالكلام، فهو كيخدم على السلوكيات والعواطف ديال الانسان اللي كيلتجئ ليه باش يخلصوا من صدمات سابقه كتاثر له على حياته وما كيقدرش يزيد القدام في حياته. اما المدرب فتيلتجئ للانسان اللي عنده بعض الصعوبات او بعض العراقيل في الحياه، حط اهداف وما قادرش يوصل لها، دونك تيحاول انه يعاونه باش يوصل للاهداف بواحد الطريقه سليمه، ولكن تيتبازا على المقومات ديال الشخص. دونك هنا الفرق بيناتهم. ملي عطينا هذا التعريف ديال هاد الاخصائيين بثلاثه، تنعرفوا ان ماشي بالضروره انه الانسان يكون مريض نفسيا باش يلتجئ لاخصائي نفسي اللي غادي يعاونه.
7: نعم يعني بما اننا كنهضروا على الضغط النفسي، الى اي حد يمكن ان يؤثر الضغط النفسي على الصحه الجسديه؟
8: دابا كاين ما يسمى بالباثولوجي بسيكوسوماتيك او الامراض بسيكوسوماتيكيه اللي هي امراض النفس والجسم. فالامراض النفسيه كتولي كتعطينا من بعد دي باثولوجي او الامراض جسديه. تيبدا الانسان تيكون عنده توترات نفسيه او لدي تخوب بسيكولوجيك اللي ما تيتعرفش عليهم وما كيحددهمش، تيوليو تيعطيو امراض بحال امراض الجهاز الهضمي، الامراض الجلديه، تساقط الشعر،
7: ممكن حتى توصل يعني الكريز كاردياك مثلا.
8: اكزاكتومون، ارتفاع الضغط الدموي اللي تيعطينا امراض القلب والشرايين، هادو كاملين تيقدروا يبداو بدي تخوب بسيكولوجيك الانسان، التوتر والقلق اللي ما تيقدرش يركز عليه ويخدم عليه تيولي تيأثر له على الصحة الجسدية.
7: ولماذا البعض يجد صعوبة في طلب المساعدة النفسية؟
8: هذا سؤال مهم مدام رغدة. علاش؟ لأنه احنا كبرنا وتنعرفوا أن كلمة لبسي سيتان تابو للإنسان، تتسمع بسي تيقولوا راه هذا مريض أو لا عنده خلل عقلي، ألوغ كو المعالجة النفسية هي مهمة، وماشي بالضروري الإنسان يكون مريض باش يلتجئ لأخصائي نفسي. ما تيكون عنده صعوبات جايه من تاثيرات سواء خارجيه او لا داخليه، خصو يعرف انه ماشي عيب الا التجئتي للاخصائي نفسي. العيب هو انك تكمل في المرض النفسي ديالك بدون علاج، اللي تيولي تعطيك عواقب سواء عليك او لا على الاشخاص اللي دايرين بك.
7: سي محسن، كما قلنا انه الاستشاره الذهنيه كذلك لها ضروره في عده مجالات منهم المجال الرياضي.
8: دونك خصنا نعرفوا ان الاهداد الذهني لا يقل أهمية على الإعداد البدني والإعداد التقني. غير هو اللي خصنا نعرفه هو أنه الرياضي إلا كان واجد 100% بدنيا تقنيا وما واجد 100% ذهنيا، راه تضيع الخدمة دياله كاملة لذا. ألوغ كو العكس غير صحيح، لأنه إلا كان الإنسان موجد ذهنيا 100% وناقص شي شوية تقنيا وبدنيا، فيقدر يغطي على الضعف البدني او التقني ديالو بالاعداد الذهني الكامل.
7: سي محسن، كما قلنا ان يعني الاعداد الذهني هو ضروره بالنسبه للرياضيين وكذلك للاشخاص الذين يعانون والذين ما كيعانيوش من اي مشاكل يعني نفسيه، ضروري خص تكون واحد المواكبه نفسيه لنفسنا باش ما نضروش اجسادنا وما نضروش اللي دايرين بينا.
8: تماما. فالا كنتي إلا كان الإنسان تيتعرف على سورتو العواطف ديالو، لأن لي زيطا دو موا كيما تنقولوا، أولا الإنسان شنو هو السلوكيات ديالنا، شنو هما دي زيموسيون أو العواطف اللي كيتحولوا لدي بونسي، كيتحولوا لأفكار، الأفكار كيتحولوا لأن كومبوختومون. يعني إلا كان الإنسان تيحاول يتحكم في العواطف ديالو ويفهمهم، فهنا غيقدر ما يضرش راسو وما يضرش الناس اللي معاه.
7: نعم، سليمة وما كدرنيش وما غاديش نضر الناس اللي دايرين بيا. شكرا لك سي محسن مفروض.
8: مرحبا للرضا، وهذا شرف لي أنني نكون معكم اليوم.
7: بين ضغوط الحياة والحاجة إلى التوازن، يبقى الاهتمام بالصحة النفسية خطوة أساسية نحو حياة أفضل. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: الأخبار المغربية.
1: بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، عقد البرلمان العربي جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع بمشاركة أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية. الجلسة العامة تناولت العديد من المواضيع المتعلقة بالتطورات الجارية على الساحة العربية ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وكذلك المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية في الوطن العربي. وفي قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، شدد البرلمان العربي على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هويتها والدفاع عن أراضيها المقدسة. ودعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: ريم راديو،
3: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
4: CaixaBank, l'un des principaux groupes bancaires en Espagne, a annoncé à Tanger le lancement au Maroc de Thanks, une solution 100% digitale conçue pour faciliter la gestion quotidienne des transactions internationales des entreprises. PME, entreprises de taille intermédiaire, start-up, importateurs et exportateurs peuvent y traiter leur opération depuis un espace centralisé et bénéficier de l'appui d'équipes spécialisées. Cette solution intervient dans un contexte où de nombreuses entreprises demeurent confrontées à des procédures complexes pour le traitement des paiements à l'international ou des opérations de charge, nécessitant le recours à plusieurs outils, documents et échanges administratifs, ce qui est de nature à ralentir les transactions, à compliquer leur suivi et réduire la visibilité sur les frais engagés.
5: Le sujet et l'objet de notre fintech, c'est de créer dans une seule expérience digitale, offrir aux clients aux entreprises marocaines dès l'ouverture du compte, ça soit en devise, s'ils ont l'autorisation, comme en dirham marocain, en dirham ou en dirham convertible, les paiements internationaux, ça soit envoyer de l'argent vers le monde ou recevoir de l'argent du monde vers le Maroc, et faire en direct et dans la même plateforme, dans la même solution, dans le même moment, le change de devise.
6: C'est une plateforme qui est dédiée aux entreprises marocaines, aussi bien petites, moyennes que grandes. Donc elle va permettre à toutes les entreprises marocaines d'avoir accès à la salle des marchés. Donc ils vont pouvoir acheter et vendre des devises directement sur la plateforme. Donc il ne va plus y avoir besoin de se déplacer directement à l'agence. Il faut savoir aussi que tout le processus depuis l'onboarding jusqu'à la transaction finale est à 100% digital.
4: Le lancement de cette plateforme s'inscrit dans le prolongement de l'accompagnement proposé par CaixaBank aux entreprises développant des activités entre le Maroc, l'Espagne et les autres marchés internationaux. Conçue conformément aux standards de sécurité et de fiabilité du secteur bancaire, la plateforme vise à réduire les délais de traitement des opérations et à faciliter la gestion des flux financiers liés aux activités d'importation, d'exportation et d'investissement à l'étranger.
0: أخبار المغرب والعالم.
7: لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، وحظي مشروع القانون بتأييد 8 نواب فيما عارضه نائبان. وخلال هذه المناسبة أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن إحالة مشروع قانون التصفية على البرلمان أصبحت تتم في آجال أقصر مقارنة بالسابق، مبرزا أن هذا التطور إلى جانب تحسين الوثائق المرفقة بالمشروع يعزز نجاعة الرقابة البرلمانية على تنفيذ قوانين المالية ويمنح قانون التصفية قيمته في مساءلة العمل الحكومي. وأوضح السيد لقجع أن سنة 2024 اتسمت باستمرار تداعيات الظرفية الاقتصادية الدولية إلى جانب تأثير السنة السادسة من الجفاف على القطاع الفلاحي، مبرزا أنه رغم ذلك تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدل نمو بلغ 3.8%. وبخصوص تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 أكد السيد لقجع أنه يسير في ظروف جيدة مع استمرار المنحنى التصاعدي للمداخيل والتحكم في النفقات، معربا عن تطلع الحكومة إلى إنهاء السنة بعجز في حدود 3% وخفض نسبة المديونية إلى أقل من 66%.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطلة، خصهم يستافدوا شوية، يدخلوا للإنترنت، كاين مسائل مزيانة بحال يتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ اللهم الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
9: اذا حنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا، دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
10: نقرا في الاقتصاد، يقرا بزاف يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين راه عطا الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطا الله ما يدير، عطا الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج في الترفيه وفيها استفادتها هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شتي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، غتنفعك واحد النهار غتنفعك.
11: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه، بحال بلاص ما يسكرول في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده، حيت يقدروا هذه المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هذا الصيف عادي يخلي داك الشيء ثانوي.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت منصة يوتيوب إطلاق مزايا جديدة وتحديثات واسعة لواجهة مقاطع الفيديو القصيرة شورتس على الأجهزة المحمولة في خطوة تهدف إلى إعادة ابتكار تجربة المشاهدة والتفاعل. وحسب المنصة يركز هذا التحديث الذي سيصل تدريجيا إلى جميع الهواتف الذكية بشكل أساسي على توفير تجربة مشاهدة غامرة بالكامل من خلال ميزة وضع الشاشة الواضحة التي تتيح للمستخدمين بضغطة واحدة إخفاء جميع الأزرار والرموز والتعليقات التوضيحية بالإضافة إلى أسماء القنوات المتداخلة مع الفيديو، مما يمنحهم رؤية نظيفة وغير متقطعة للمقاطع المعروضة. كما أجرت المنصة تعديلا جوهريا بإلغاء زر عدم الإعجاب التقليدي من الواجهة الرئيسية لتقليل التفاعلات السلبية، مستبدلة نظام التوصيات بالاعتماد الكامل على خيارات التخصيص الدقيقة مثل غير مهتم أو حظر اقتراح القناة، مع تحول زر الإعجاب الكلاسيكي الشهير إلى رمز القلب الأحمر لمنح التفاعل طبعا أكثر حيوية وسرعة ومحاكاة للمنصات المنافسة. وتمت إضافة ميزة مضاعفة سرعة التشغيل، حيث يمكن للمستخدمين الآن تسريع عرض أي مقطع قصير إلى الضعف بشكل فوري وعابر عن طريق الضغط المطول على حافة الشاشة أثناء المشاهدة والعودة للسرعة الطبيعية بمجرد رفع الأصبع. وأشارت يوتيوب إلى أن هذه التحديثات تمثل أكبر عملية إعادة تصميم تقدمها لخدمة المقاطع القصيرة منذ إطلاقها، وذلك بهدف تعزيز وتيرة البقاء داخل التطبيق ورفع معدلات الرضا العام للمستخدمين.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حركة جديدة تجمع مديرية الوثائق الملكية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. اتفاقية إطار وقعت بالرباط تروم تعزيز التعاون في مجال التكوين والبحث العلمي.
4: تهدف هذه الاتفاقية أولا إلى تبادل الخبرات والمعارف بين مديرية الوثائق الملكية وهذه الجامعة العتيدة، ثم تكوين بعض الأطر خصوصا في مجالات دقيقة كالذكاء الاصطناعي والرقمنة وكل مجالات التقنية.
3: كما تستهدف الاتفاقية التعريف بالتراث الوطني عبر تنظيم معارض وإصدار مؤلفات علمية تعنى بالتراث المكتوب والمادي واللامادي، إلى جانب تعزيز ولوج الباحثين إلى التراث الوثائقي الذي تطلع المديرية بصونه وإتاحته. تهدف هذه الاتفاقية إلى إتاحة الوثائق لفائدة الباحثين المغاربة بما يعزز البحث العلمي المرتبط بالتاريخ الوطني. ويأتي هذا التعاون في سياق التحول الرقمي الذي جعل الأرشيفات موارد استراتيجية، حيث توظف الجامعة عبر مركز موروث للتراث الثقافي الإنسانيات الرقمية وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة التراث الثقافي الوطني.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيمولكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3,000 طن من الوقود الثقيل.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: أنا
2: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة، موضحا في كلمة له عبر تقنية الفيديو أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح، مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. هذا الملتقى المنعقد تحت شعار السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية، المنظم على مدى 3 أيام تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، يعرف مشاركة وفود من عدد من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية والأسيوية لمناقشة مواضيع هامة تتناول قضايا السيادة الاقتصادية وتمويل الابتكار والتحول الرقمي.
8: اليوم اقترف مدينة طنجة تنظيم الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، وهو ملتقى نسخة ديالو هذه الثالثة اللي كتعرف مشاركة مجموعة من الدول منهم إسبانيا، بلجيكا، إيطاليا وكذلك دول الإفريقية، سفراء مجموعة ديال الدول، شخصيات مختلف المؤسسات العمومية وقطاع الخاص.
9: هذا الملتقى ملتقى مهم جدا، يؤكد على أهمية التفاعل الاقتصادي بين الهيئات والمؤسسات على مستوى المغرب والوطن العربي، ونحن من طرفنا كاتحاد عربي للمعارض والمؤتمرات الدولية نؤكد على دعم هذه الفعالية.
2: ويتضمن برنامج هذا المنتدى زيارات ميدانية خاصة إلى ميناء طنجة المتوسط ومدينة المهن والكفاءات بهدف تمكين المشاركين من الاطلاع على البنيات التحتية الاستراتيجية ومبادرات التكوين التي تدعم الدينامية الاقتصادية الوطنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء. أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
2: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
1: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة. يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
3: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا الأبناء مغاربة، راه كيتقدوا عندنا التونيات. الحمد لله حنا غاديين مع المناسبه، حنا غاديين مع كاس العالم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
4: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الرايه ديال المغرب، تنبيعوا العادات، فهمتيني؟ ثمن الجمله وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
1: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كاس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
8: المجموعة الألمانية بنتلر تدشن مصنعها الجديد للسيارات بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، مما يشكل خطوة جديدة في تطوير أنشطتها الصناعية بالمملكة. ومن شأن هذا المصنع أن يسهم في إحداث أزيد من 300 منصب شغل مباشر، تعززها فرص مهنية إضافية على مستوى سلسلة القيمة المحلية بأكملها.
9: هذا المصنع هو مصنع استثمار ديال عملاق صناعي ألماني اللي دار ثقة في بلادنا، أول مصنع ديالو في بلادنا لصناعة أجزاء هيكلية ديال الهيكل ديال السيارة. وهذا الشيء جاي طبقا للتوجيهات الملكية السامية من أجل تعزيز السيادة الصناعية والإدماج الصناعي والتنافسية الصناعية ديال بلادنا.
8: وابتداء من صيف 2026 سيتولى موقع بنتلر بالقنيطرة تصنيع مكونات مختلفة، من بينها الواقيات الصدمية الأمامية والخلفية وقضبان الحماية من الصدمات وأذرع نظام التعليق لصالح مصنع عالمي للسيارات. اليوم نفتتح وحدة إنتاج جديدة للمجموعة الألمانية بنتلر، فهذا التعاون الوثيق والقائم على الثقة مع شركائنا والمؤسسات في المغرب كان عاملا رئيسيا للنجاح طيلة مراحل التخطيط والانطلاق. وقد صمم هذا المصنع منذ البداية كوحدة إنتاج رقمية ومتصلة، حيث يعتمد على حلول الجيل الرابع من الصناعة المستمدة من مبادرة المصانع الذكية لمجموعة بنتلر، وذلك لضمان عمليات فعالة وجودة عالية وشفافية قصوى.
10: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
11: لا تنسى،
10: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
5: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: فعالية الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل انطلقت بالقنيطرة. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري.
14: يتمحور هذا اللقاء حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي، حيث سينكب باحثون من دول عربية عديدة وشقيقة، سينكبون على دراسة التحديات التي تواجهها المدن العربية، خاصة التدبير البيئي، مشاكل الطاقة، مشاكل النقل.
15: يأتي هذا أولا تأكيدا على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم للبحث العلمي والجهود العربية في مجال البحث العلمي وفي نقل العلوم ونقل المعرفة.
13: الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال هندسة المدن الذكية وتكنولوجيا البناء العربي بين جامعة ابن طفيل والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بفلسطين من جهة، والجامعة الألمانية الأردنية من جهة أخرى.
16: هذا الملتقى يأتي يعني لدعم هذه الجهود في الوطن العربي، أو لاستلهام تجربة أيضا المغربية. خلال هذا 3 أيام ستكون فرصة للنقاش تبادل الخبرات بين خبراء يمثلون الجامعات، يمثلون الإدارات المعنية والوكالات المعنية.
13: برنامج الملتقى يضم جلسات علمية وحوارية حول مواضيع المدن الذكية والمستدامة ودور الجامعات والمؤسسات لتأهيل الكفاءات الهندسية في مجالات المدن والاستدامة الذكية.
5: غيم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
17: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
12: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
18: استفادت مجموعة من النساء الحوامل والمرضعات بالجامعة الترابية دبدو بإقليم توريرت من لقاء تحسيسي حول أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة خلال 1000 يوم الأولى من حياة الطفل، وذلك في إطار جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز صحة الأم والطفل. وترم هذه الفعالية ترسيخ الممارسات الصحية السليمة لدى النساء، لا سيما بالمناطق القروية والنائية.
19: في إطار المجهودات الإقليمية للنهوض بصحة الأم والطفل، تم اليوم الأربعاء 1 يوليوز 2026 تم تنظيم حملة تحسيسية بالمركز الصحي الحضري دبدو من طرف عمالة إقليم توريرت وبشراكة مع جمعية دار الصحة، بحيث تم التطرق لثلاث المحاور الأساسية أهمها: الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر 6 الأولى، تحسيس بضرورة التغذية الصحية للأم والطفل، كذا توجيه الأمهات حول الطرق السليمة للتغذية التكميلية للرضع بعد الشهر 6.
20: في إطار تنزيل مشروع الحملات التحسيسية بأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية خلال 1000 يوم الأولى من حياة الطفل، وتغيير سلوكيات السائدة في مجال صحة الأم والطفل، تقوم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم توريرت بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوريرت وجمعية دار الصحة لمستخدمي المستشفى الإقليمي بقرسيف بتنظيم لقاءات تواصلية مباشرة مع النساء المستهدفات.
18: هذا اللقاء التواصلي شكل فرصة سانحة لتقديم معطيات علمية ونصائح عملية للمستفيدات بغية مساعدتهن على تبني أنماط عيش صحية تنعكس إيجابيا على نماء الأطفال، مما يعكس الانخراط الفعلي للمبادرات الوطنية للتنمية البشرية في تحسين المؤشرات الصحية وتقليص الفوارق المجالية.
12: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على

0: ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية وطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية، البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنيات التحتية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: بالرباط انطلقت أشغال ندوة علمية وطنية حول موضوع التواصل الاجتماعي والتحولات في منظومة القيم من التفاعل الرقمي إلى إعادة تشكيل المرجعيات الاجتماعية والثقافية. الندوة تهدف إلى رصد التحولات الرقمية وتحليل أثر المنصات الرقمية في تشكيل السلوك والوعي المجتمعي. وبالموازاة مع انطلاقها انطلقت دورة تكوينية حول تأثير خطاب شبكات التواصل الاجتماعي في منظومة القيم بالمغرب.
3: نعمل على تعزيز جودة التكوين وتشجيع البحث العلمي والانفتاح على محيطنا الوطني والدولي،
4: مجالات التواصل الاجتماعي وأيضا التحول الرقمي في تعزيز منظومة القيم. وهذا اللقاء غيشكل فرصة حقيقية لتكوين أساتذة الغد في هذا المجال.
0: الدورة التكوينية يستفيد منها أزيد من 200 طالب وطالبة، تهدف إلى تعميق النقاش العلمي حول التحولات الرقمية وتمكين المشاركين من آليات تحليل المحتوى الرقمي من منظور قيمي.
5: هذه الشراكة اللي كتجي انسجاما مع الأنشطة السنوية اللي كتديرها المؤسسة في إطار تربية على القيم، وكتتوج هذا العام بهذه الاتفاقية الشراكة اللي كنفتتحوها بواحد الندوة وطنية حول الأدوار اللي كتلعبها مؤسسات وسائل التواصل الاجتماعي والتحولات اللي كديرها على القيم داخل المجتمع.
0: هذه الندوة والدورة التكوينية يرتقب أن تفضيان إلى صياغة مقترحات علمية وتوصيات هادفة تساهم في تخليق الخطاب الرقمي ومواجهة الأخبار الزائفة وتعزيز المواطنة الرقمية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: مستمعين أهلا بكم إلى هذا العرض الاقتصادي الجديد ونستهله بالعناوين. ارتفاع التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى 50.22 مليار درهم. الصادرات المغربية تتجاوز 211 مليار درهم عندما تم ماء المنصرم. والنفط يواصل التراجع وسط مؤشرات على تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. واللحظة إلى تفاصيل. أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت تحصنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي، حيث بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عندما تم ماي المنصرم مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. تفاصيل أكثر مع كيفة مزهر الرشي.
1: بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أزيد من 50.22 مليار درهم عندما تم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب معطيات مكتب الصرف. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. رصيد إيجابي في ميزان الأسفار سجله المكتب نهز 40 مليار درهم بزيادة تقدر ب 19.4%. هذا الأداء يعزى دائما إلى نمو المداخيل ب 14.6% لترتفع إلى 53.76 مليار درهم بوتيرة أسرع من ارتفاع النفقات التي زادت ب 2.7% لتصل إلى 13.77 مليار درهم.
0: دوليا واصلت أسعار النفط تراجعها لليوم الثاني على التوالي بنحو 1% خلال تعاملات يوم الخميس. هذا الانخفاض يسجل وسط مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت بمقدار 77 سنتا أي 1.1% لتسجل 70.80 دولار للبرميل، في حين تراجع خام برينت تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 84 سنتا أي 1.2% ليسجل 67.74 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد هبطت في الجلسة السابقة بأكثر من 1% لتسجل بذلك أدنى مستوياتها في نحو 4 أشهر. بهذا مستمعنا نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم. بقية أوقات ممتعة على ريم راديو. إلى اللقاء.
2: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء. أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
5: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
4: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة. يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
6: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة راه كيتقدوا عندنا التونيات. الحمد لله حنا غاديين مع المناسبه، حنا غاديين مع كاس العالم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
7: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الرايه ديال المغرب، تنبيعوا العادات. فهمتيني، ثمن الجمله وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
4: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كأس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، عقد البرلمان العربي جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع بمشاركة أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية. الجلسة العامة تناولت العديد من المواضيع المتعلقة بالتطورات الجارية على الساحة العربية ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وكذلك المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية في الوطن العربي. وفي قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، شدد البرلمان العربي على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هويتها والدفاع عن أراضيها المقدسة. ودعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية.
0: الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: اتفاقية شراكة وقعت بالرباط تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات.
3: واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي نشتغلوا عليها.
2: هذه الاتفاقية تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال في سياق تعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسير الولوج إليها لفائدة طالبيها، ودعم إدارة حديثة ومنفتحة تقوم على الشفافية وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة، موضحا في كلمة له عبر تقنية الفيديو أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح، مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. هذا الملتقى المنعقد تحت شعار السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية، المنظم على مدى 3 أيام تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، يعرف مشاركة وفود من عدد من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية والأسيوية لمناقشة مواضيع هامة تتناول قضايا السيادة الاقتصادية وتمويل الابتكار والتحول الرقمي.
6: اليوم كتعرف مدينة طنجة تنظيم الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، وهو ملتقى نسخة ديالو هذه الثالثة اللي كتعرف مشاركة مجموعة من الدول منهم إسبانيا، بلجيكا، إيطاليا وكذلك دول الإفريقية، سفراء مجموعة ديال الدول، شخصيات مختلف المؤسسات العمومية وقطاع الخاص.
7: هذا الملتقى ملتقى مهم جدا، يؤكد على أهمية التفاعل الاقتصادي بين الهيئات والمؤسسات على مستوى المغرب والوطن العربي، ونحن من طرفنا كاتحاد عربي للمعارض والمؤتمرات الدولية نؤكد على دعم هذه الفعالية.
5: ويتضمن برنامج هذا المنتدى زيارات ميدانية خاصة إلى ميناء طنجة المتوسط ومدينة المهن والكفاءات، بهدف تمكين المشاركين من الاطلاع على البنيات التحتية الاستراتيجية ومبادرات التكوين التي تدعم الدينامية الاقتصادية الوطنية.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع.
4: تترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: CaixaBank, l'un des principaux groupes bancaires en Espagne, a annoncé à Tanger le lancement au Maroc de Thanks, une solution 100% digitale conçue pour faciliter la gestion quotidienne des transactions internationales des entreprises. PME, entreprises de taille intermédiaire, start-up, importateurs et exportateurs, peuvent y traiter leurs opérations depuis un espace centralisé et bénéficier de l'appui d'équipes spécialisées. Cette solution intervient dans un contexte où de nombreuses entreprises demeurent confrontées à des procédures complexes pour le traitement des paiements à l'international ou des opérations de charge, nécessitant le recours à plusieurs outils, documents et échanges administratifs, ce qui est de nature à ralentir les transactions, à compliquer leur suivi et réduire la visibilité sur les frais engagés.
10: Le sujet et l'objet de notre fintech, c'est de créer dans une seule expérience digitale, offrir aux clients aux entreprises marocaines, dès l'ouverture du compte, ça soit en devise, s'ils ont l'autorisation, comme en dirham marocain, en dirham ou en dirham convertible, les paiements internationaux, ça soit envoyer de l'argent vers le monde ou recevoir de l'argent du monde vers le Maroc, et faire en direct et dans la même plateforme, dans la même solution, dans le même moment, le change de devise.
11: C'est une plateforme qui est dédiée aux entreprises marocaines, aussi bien petites, moyennes que grandes. Donc elle va permettre à toutes les entreprises marocaines d'avoir accès à la salle des marchés. Donc ils vont pouvoir acheter et vendre des devises directement sur la plateforme. Donc il ne va plus y avoir besoin de se déplacer directement à l'agence. Il faut savoir aussi que tout le processus depuis l'onboarding jusqu'à la transaction finale est à 100% digital.
9: Le lancement de cette plateforme s'inscrit dans le prolongement de l'accompagnement proposé par CaixaBank aux entreprises développant des activités entre le Maroc, l'Espagne et les autres marchés internationaux. Conçue conformément aux standards de sécurité et de fiabilité du secteur bancaire, la plateforme vise à réduire les délais de traitement des opérations et à faciliter la gestion des flux financiers liés aux activités d'importation, d'exportation et d'investissement à l'étranger.
0: ريم راديو
8: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم.
12: ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
13: المجموعة الألمانية بنتلر تدشن مصنعها الجديد للسيارات بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، مما يشكل خطوة جديدة في تطوير أنشطتها الصناعية بالمملكة. ومن شأن هذا المصنع أن يسهم في إحداث أزيد من 300 منصب شغل مباشر، تعززها فرص مهنية إضافية على مستوى سلسلة القيمة المحلية بأكملها.
14: هذا المصنع هو مصنع استثمار ديال عملاق صناعي ألماني لدار ثقة في بلادنا، أول مصنع دياله في بلادنا لصناعة أجزاء هيكلية ديال الهيكل ديال السيارة. وهذا الشيء جاي طبقا للتوجيهات الملكية السامية من أجل تعزيز السيادة الصناعية والإدماج الصناعي والتنافسية الصناعية ديال بلادنا.
13: وابتداء من صيف 2026 سيتولى موقع بنتلر بالقنيطرة تصنيع مكونات مختلفة، من بينها الواقيات الصدمية الأمامية والخلفية وقضبان الحماية من الصدمات وأذرع نظام التعليق لصالح مصنع عالمي للسيارات. اليوم نفتتح وحدة إنتاج جديدة للمجموعة الألمانية بنتلر، فهذا التعاون الوثيق والقائم على الثقة مع شركائنا والمؤسسات في المغرب كان عاملا رئيسيا للنجاح طيلة مراحل التخطيط والانطلاق. وقد صمم هذا المصنع منذ البداية كوحدة إنتاج رقمية ومتصلة، حيث يعتمد على حلول الجيل الرابع من الصناعة المستمدة من مبادرة المصانع الذكية لمجموعة بنتلر، وذلك لضمان عمليات فعالة وجودة عالية وشفافية قصوى.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
12: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
15: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المنخين راديو.
12: أخبار المغرب والعالم.
9: استفادت مجموعة من النساء الحوامل والمرضعات بالجامعة الترابية دبدو بإقليم توريرت من لقاء تحسيسي حول أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وذلك في إطار جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز صحة الأم والطفل. وترم هذه الفعالية ترسيخ الممارسات الصحية السليمة لدى النساء لا سيما بالمناطق القروية والنائية.
16: في إطار المجهودات الإقليمية للنهوض بصحة الأم والطفل، تم اليوم الأربعاء 1 يوليوز 2026 تم تنظيم حملة تحسيسية بالمركز الصحي الحضري دبدو من طرف عمالة إقليم توريرت وبشراكة مع جمعية دار الصحة، بحيث تم التطرق لثلاث المحاور أساسية أهمها: الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى، تحسيس بضرورة التغذية الصحية للأم والطفل، كذا توجيه الأمهات حول الطرق السليمة للتغذية التكميلية للرضع بعد الشهر السادس.
17: في إطار تنزيل مشروع الحملات التحسيسية بأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل وتغيير سلوكيات السائدة في مجال صحة الأم والطفل، تقوم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم توريرت بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوريرت وجمعية دار الصحة لمستخدمي المستشفى الإقليمي بقرسيف بتنظيم لقاءات تواصلية مباشرة مع النساء المستهدفات.
9: هذا اللقاء التواصلي شكل فرصة سانحة لتقديم معطيات علمية ونصائح عملية للمستفيدات بغية مساعدتهن على تبني أنماط عيش صحية تنعكس إيجابيا على نماء الأطفال، مما يعكس الانخراط الفعلي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحسين المؤشرات الصحية وتقليص الفوارق المجالية.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، وحظي مشروع القانون بتأييد 8 نواب فيما عارضه نائبان. وخلال هذه المناسبة أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن إحالة مشروع قانون التصفية على البرلمان أصبحت تتم في آجال أقصر مقارنة بالسابق، مبرزا أن هذا التطور إلى جانب تحسين الوثائق المرفقة بالمشروع يعزز نجاعة الرقابة البرلمانية على تنفيذ قوانين المالية ويمنح قانون التصفية قيمته في مساءلة العمل الحكومي. وأوضح السيد لقجع أن سنة 2024 اتسمت باستمرار تداعيات الظرفية الاقتصادية الدولية إلى جانب تأثير السنة السادسة من الجفاف على القطاع الفلاحي، مبرزا أنه رغم ذلك تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدل نمو بلغ 3.8%. وبخصوص تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، أكد السيد لقجع أنه يسير في ظروف جيدة مع استمرار المنحنى التصاعدي للمداخيل والتحكم في النفقات، معربا عن تطلع الحكومة إلى إنهاء السنة بعجز في حدود 3% وخفض نسبة المديونية إلى أقل من 66%.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
20: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، الأخبار المغربية.
20: ريم راديو،
15: الأخبار على مدار الساعة.
19: الذاكرة والتاريخ هو موضوع الدورة الثانية للملتقى الوطني للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، دورة تأتي في سياق تخليد الذكرى 70 لاستقلال المغرب، وتهدف إلى تسليط الضوء على حدث يكتسي أهمية كبرى في مسار الكفاح الوطني لاستعادة السيادة وبناء مغرب المستقبل.
21: هذا اللقاء العلمي الذي ينظم بشراكة مع المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والأكاديمية المملكة المغربية يدخل في إطار وقفة تأملية للبحث التاريخي في المغرب بعد 70 سنة من الاستقلال.
22: مدة 70 سنة هناك تراكم في المعرفة التاريخية من طرف مؤرخين مغاربة وأجانب، ولكن نحن اليوم نستضيف أغلبية المشاركين من المغرب ومن مختلف الأجيال، سيحاولون أولا رصد ما كتب وثانيا كذلك محاولة تجديد في مقاربة مرحلة خصوصا ما بين 1930 و 1956.
19: وعلى مدى يومين لهذا الملتقى سينكب المشاركون خلال الجلسات العلمية على تفكيك العلاقة الجدلية بين التاريخ كمعالجة نقدية للوثيقة والذاكرة كتمثل اجتماعي للماضي، وذلك عبر محاور تناقش بناء الدولة الوطنية ومسارات الاستقلال المجالية ومواقف الفاعلين، في خطوة تؤكد دور أكاديمية المملكة المغربية في تشجيع البحث العلمي وتوفير قراءة رصينة لتاريخ المغرب الحديث، وتسهم في نقل قيمه ومعانيه العميقة إلى الأجيال الصاعدة.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
20: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
23: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
20: ريم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم.
2: أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. جاء ذلك في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إذ أوضح أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. السيد لقجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية.
20: ريم راديو. ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
20: ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي يستقبل برباط وفدا رفيع المستوى يمثل الحرس المدني الإسباني. في نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. في التقرير الرياضي، أسود والأطلس يجرون حصة تدريبية ثانية بصفوف مكتملة وبمعنويات مرتفعة، والفيفا تعين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لإدارة المواجهة المرتقبة بين المغربي وكندا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي استقبل اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس باليز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. أميمة بوشانين.
24: ذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي في سياق مطبوع بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بينه وبين مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. تتويجا لهذه الشراكة الأمنية المشتركة، شهد هذا اللقاء إقامة مراسم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وهو التوشيح الذي جاء بناء على مرسوم صادر عن وزير الداخلية الإسباني اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العملياتي والمساعدة التقنية مع السلطات الأمنية الإسبانية. هذا التقليد بأوسمة إسبانية رفيعة يجسد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين أجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها بالحرس المدني الإسباني، ويعكس تقدير الجانب الإسباني للمهنية العالية التي يبذلها أطر وموظفو قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية العابرة للحرس حدود المشتركة بين البلدين.
7: من أخبار المؤسسة التشريعية، صدق مجلس الحكومة اليوم على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام الإحصائي الوطني وكاد تنظيم مهنة العدول وعدد من مشاريع القوانين الأخرى. عودة لأميمة بوشانين.
24: خلال مجلس الحكومة تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط. مشروع هذا القانون يهدف إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط من أجل تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكمة جيدة بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وبالمناسبة نفسها تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول. مشروع هذا القانون يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون متعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور. وأخيرا صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. هذا القانون يندرج في إطار تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية السامية ويهدف بالأساس إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها وقواعد تنظيم النظام الإحصائي الوطني والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
7: برلمانيا دائما وفي إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد اليوم برباط وفدا من بعثة الشباب المنتخبين الفرنسيين، يضم برلمانيين ومنتخبين محليين وممثلين عن هيئات شبابية والجمعوية، وذلك بحضور القنصلي العام للمملكة بكولومب وعدد من المسؤولين. اللقاء شكل مناسبة أكد خلالها السيد حداد أن الشراكة بين البلدين تشهد دينامية متجددة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والطموح المشترك، وتشمل مجالات الاقتصاد والتعليم والبحث العلمي والانتقال الطاقي والثقافة والأمن، فضلا عن التعاون اللامركزي والعلاقات البرلمانية. هذا التصريح للحسن حداد.
1: كان يعني لقاء مثمر تأكد على عمق ومتانة العلاقات ما بين المغرب وفرنسا، وكذلك يعني أنه العمل الذي يجرى حاليا من أجل الدفع بها إلى الأمام بشكل أكبر، خصوصا في إعادة تجديد يعني اتفاق الإطار للعلاقات والذي هو قيد الدرس. كان هناك اهتمام كبير جدا بقضايا يعني التراب والإعادة التراب، وكذلك التدبير المحلي والتنمية المحلية وكيف يمكن أن يستفيد البلدان من تجربة بعضهم البعض. كان هناك اهتمام كبير جدا بالصحراء المغربية، موقف الفرنسي الذي كان موقفا إيجابيا وقويا وتاريخيا، كيف يمكنه للمغرب وفرنسا أن يشتغل حول المبادرة الأطلسية ويعني الدفع إلى الأمام بتنمية دول الساحل لتجاوز يعني كثير من المشاكل الموجودة على هذا المستوى، وكذلك قضايا تتعلق بالتكوين وبالشباب وبالكفاءات إلى غير ذلك وهجرة الأدمغة. إذن هذه كلها كانت مواضيع أساسية جدا يهتم بها المنتخبون الشباب الفرنسيون، ولكن وكلهم يعني أمل وكذلك تجند من أجل الدفع بهذه العلاقات اللي هي متميزة والتي رعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وفخامة الرئيس ماكرون، والتي سيدفعان بها إلى أفاق جديدة ومستويات أكبر في الغضون يعني الأسابيع المقبلة إن شاء الله.
7: بجنيف دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر اليوم إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد زنيبر في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين، أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافي، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. في خبر آخر، أشاد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو بالمغرب ألكسندر أنيه تاي هوينها اليوم برباط بأن النموذج المبتكري الذي طورته المملكة في مجال التدبير الغابوي. وأوضح السيد أنيه تاي هوينها في تصريح للصحافة بمناسبة لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 20 2030 و2000 أن المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. من جانبه أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي أن الغابات تشكل حلا للتحديات المناخية وملاذا للتنوع البيولوجي وعاملا للأمن المائي وخزانا طبيعيا للكربون ومحركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برغم كونها من بين أكثر النظم البائية عرضة لآثار التغير المناخي. تصريح عبد الرحيم هومي.
4: يشكل هذا اللقاء مع شركاء التقنيين والماليين محطة مهمة لتقييم نزيه استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسيسنا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون. تنزيل هذه الاستراتيجية يعني يمر يعني في ظروف ملائمة بحيث اليوم وصلنا حققنا يعني واحد مراحل جد متقدمة في تنزيل الأوراش الكبرى والمهيكلة لهذا القطاع. بين الأوراش هناك يعني إصلاح مؤسساتي وتأهيل النظم الغابوية وكذلك حماية التنوع البيولوجي وتدبير حرائق الغابات. هذه الاستراتيجية مكنتنا باش نبقوا أكثر من 580 مليون أورو من التمويلات الدولية وهذا يدل على شيء يدل على ثقة الشركاء يعني الدوليين في استراتيجية المملكة. كذلك يعني هذا اللقاء هو فرصة لتوحيد الجهود وكذلك تطوير يعني برامج تعاون بما يعزز مساهمة المغرب في مواجهة التغيرات المناخية وتدبير التنوع البيولوجي. كذلك يكرس يعني وضعية المغرب كشريك إقليمي ودولي فعال في تدبير المستدام للغابات.
7: في أحوال الطقس وفي نشرة نذرية محينة من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء.
6: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت وذلك الخميس من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
7: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار استعداداته للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الكندي ضمن منافسة دور الثمن النهائي. وأجرى المنتخب الوطني اليوم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. هذا وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر أوليفير لقيادة هذه المباراة، وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطناه ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوانينغ كمساعد ثاني، وسيواجه أسود الأطلس المنتخب الكندي يوم 4 يوليوز الجاري بمدينة هيوستن بطموح تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
20: غيم راديو،
8: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مكافحة التلوث البحري الطارئ، تمرين محاكاة بعرض سواحل العيون. قلميم، إطلاق الدفعة الأولى من رحلات التخييم الصيفي. وبالدار البيضاء، أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته، نظمت بعرض سواحل مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طلف في المتابعة.
11: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية، من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3,000 طن من الوقود الثقيل.
10: انطلقت بمدينة قلميم الدفعة الأولى من رحلات التخييم الصيفي، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتخييم لسنة 2026. ويأتي إطلاق هذه المرحلة في إطار البرنامج الوطني للتخييم لسنة 2026 المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة. وتهم هذه العملية نحو 2,000 طفل وشاب ينحدرون من الأقاليم الأربعة للجهة بغلاف مالي إجمالي يناهز 2,000,000 درهم. وسيتم تنظيم عملية النقل على 5 مراحل، على أن تنطلق المراحل المقبلة أيام 13 و26 يوليوز و28 غشت. أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دوري 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالدار البيضاء، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقبصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
11: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء، أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
13: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب
0: في الرايه ديالو او كتشوف الرايه هي المغرب وكتقف وقفه احترام.
11: في شوارع العاصمه الاقتصاديه يطغى اللونان الاحمر والاخضر على واجهات المحلات في منطقه درب عمر احدى ابرز مراكز التجاره. يرتفع الطلب على الاعلام والاكسسوارات والمنتجات المرتبطه بالمنتخب الوطني.
13: كاين الاقبال يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لان مغاربه راه كيتقدوا عندنا التونيات الحمد لله. حنا غاديين مع المناسبه حنا غاديين مع كاس العالم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
14: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات تنبيعوا الرايه ديال المغرب تنبيعوا العادات فهمتيني. ثمن الجمله وثمن التقصير وثمن مناسب ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
11: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كاس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
16: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
15: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.

أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي يستقبل برباط وفدا رفيع المستوى يمثل الحرس المدني الإسباني. في نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. في التقرير الرياضي، أسود والأطلس يجرون حصة تدريبية ثانية بصفوف مكتملة وبمعنويات مرتفعة، والفيفا تعين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لإدارة المواجهة المرتقبة بين المغربي وكندا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي استقبل اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس باليز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. أميمة بوشانين.
4: ذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي في سياق مطبوع بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بينه وبين مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. تتويجا لهذه الشراكة الأمنية المشتركة، شهد هذا اللقاء إقامة مراسيم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وهو التوشيح الذي جاء بناء على مرسوم صادر عن وزير الداخلية الإسباني اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العملياتي والمساعدة التقنية مع السلطات الأمنية الإسبانية. هذا التقليد بأوسمة إسبانية رفيعة يجسد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين أجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها بالحرس المدني الإسباني، ويعكس تقدير الجانب الإسباني للمهنية العالية التي يبذلها أطر وموظفو قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية العابرة للحرس حدود المشتركة بين البلدين.
3: من أخبار المؤسسة التشريعية، صدق مجلس الحكومة اليوم على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام الإحصائي الوطني وكاد تنظيم مهنة العدول وعدد من مشاريع القوانين الأخرى. عودة لأميمة بوشانين.
4: خلال مجلس الحكومة تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط. مشروع هذا القانون يهدف إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط من أجل تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكمة جيدة بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وبالمناسبة نفسها تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول. مشروع هذا القانون يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون متعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور. وأخيرا صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. هذا القانون يندرج في إطار تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ويهدف بالأساس إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها وقواعد تنظيم النظام الإحصائي الوطني والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
3: برلمانيا دائما، وفي إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد اليوم برباط وفدا من بعثة الشباب المنتخبين الفرنسيين، يضم برلمانيين ومنتخبين محليين وممثلين عن هيئات شبابية والجمعوية، وذلك بحضور القنصلي العام للمملكة بكولومب وعدد من المسؤولين. اللقاء شكل مناسبة أكد خلالها السيد حداد أن الشراكة بين البلدين تشهد دينامية متجددة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والطموح المشترك، وتشمل مجالات الاقتصاد والتعليم والبحث العلمي والانتقال الطاقي والثقافة والأمن، فضلا عن التعاون اللامركزي والعلاقات البرلمانية. هذا التصريح للحسن حداد.
0: كان يعني لقاء مثمر تأكد على عمق ومتانة العلاقات ما بين المغرب وفرنسا، وكذلك يعني

0: فرنسا أن يشتغل حول المبادرة الأطلسية ويعني الدفع إلى الأمام بتنمية دول الساحل لتجاوز يعني كثير من المشاكل الموجودة على هذا المستوى، وكذلك قضايا تتعلق بالتكوين وبالشباب وبالكفاءات إلى غير ذلك وهجرة الأدمغة. إذن هذه كلها كانت مواضيع أساسية جدا يهتم بها المنتخبون الشباب الفرنسيون، ولكن وكلهم يعني أمل وكذلك تجند من أجل الدفع بهذه العلاقات اللي هي متميزة والتي راها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وفخامة الرئيس ماكرون، والتي سيدفعان بها إلى أفاق جديدة ومستويات أكبر في الغضون يعني الأسابيع المقبلة إن شاء الله.
1: بجنيف دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر اليوم إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظمة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد زنيبر في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و 2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافي، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. في خبر آخر، أشاد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو بالمغرب ألكسندر أنيه تاي هوينه اليوم بالرباط بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة في مجال التدبير الغبوي. وأوضح السيد أنيه تاي هوينه في تصريح للصحافة بمناسبة لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2030 و2000 أن المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. من جانبه أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي أن الغابات تشكل حلا للتحديات المناخية وملاذا للتنوع البيولوجي وعاملا للأمن المائي وخزانا طبيعيا للكربون ومحركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، برغم كونها من بين أكثر النظم البائية عرضة لآثار التغير المناخي. تصريح عبد الرحيم هومي.
2: يشكل هذا اللقاء مع شركاء التقنيين والماليين محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقا تحاسيسنا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون. تنزيل هذه الاستراتيجية يعني يمر يعني في ظروف ملائمة، بحيث اليوم وصلنا حققنا يعني واحد مراحل جد متقدمة في تنزيل الأوراش الكبرى والمهيكلة لهذا القطاع. بين الأوراش هناك يعني إصلاح مؤسساتي وتأهيل النظم الغابوية وكذلك حماية التنوع البيولوجي وتدبير حرائق الغابات. هذه الاستراتيجية مكنتنا باش نبقوا أكثر من 580 مليون أورو من التمويلات الدولية، وهذا يدل على شيء يدل على ثقة الشركاء يعني الدوليين في استراتيجية المملكة. كذلك يعني هذا اللقاء هو فرصة لتوحيد الجهود وكذلك تطوير يعني برامج التعاون بما يعزز مساهمة المغرب في مواجهة التغيرات المناخية وتدبير التنوع البيولوجي. كذلك يكرس يعني وضعية المغرب كشريك إقليمي ودولي فعال في تدبير المستدام للغابات.
1: في أحوال الطقس، وفي نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء.
3: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 1 و 4

0: 46 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و 41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
1: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار استعداداته للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الكندي ضمن منافسة دور الثمن النهائي. وأجرى المنتخب الوطني اليوم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. هذا وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لقيادة هذه المباراة، وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوانينغ كمساعد ثاني، وسيواجه أسود الأطلس المنتخب الكندي يوم 4 يوليوز الجاري بمدينة هيوستن بطموح تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة تأهلي للدور ربع النهائي من كأس العالم 2026. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو. للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: فعالية الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل انطلقت بالقنيطرة. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري.
5: يتمحور هذا اللقاء حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي، حيث سينكب باحثون من دول عربية عديدة وشقيقة، سينكبون على دراسة التحديات التي تواجهها المدن العربية، خاصة التدبير البيئي، مشاكل الطاقة، مشاكل النقل.
6: يأتي هذا أولا تأكيدا على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم للبحث العلمي والجهود العربية في مجال البحث العلمي وفي نقل العلوم ونقل المعرفة.
4: الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال هندسة المدن الذكية وتكنولوجيا البناء العربي بين جامعة ابن طفيل والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بفلسطين من جهة والجامعة الألمانية الأردنية من جهة أخرى.
7: هذا الملتقى يأتي يعني لدعم هذه الجهود في الوطن العربي أو لاستلهام تجربة أيضا المغربية. خلال هذا 3 أيام ستكون فرصة للنقاش تبادل الخبرات بين خبراء يمثلون الجامعات يمثلون الإدارات المعنية والوكالات المعنية.
4: برنامج الملتقى يضم جلسات علمية وحوارية حول مواضيع المدن الذكية والمستدامة ودور الجامعات والمؤسسات لتأهيل الكفاءات الهندسية في مجالات المدن والاستدامة الذكية.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: حركة جديدة تجمع مديرية الوثائق الملكية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، اتفاقية إطار وقعت بالرباط تروم تعزيز التعاون في مجال التكوين والبحث العلمي.
9: تهدف هذه الاتفاقية أولا إلى تبادل الخبرات والمعارف بين مديرية الوثائق الملكية وهذه الجامعة العتيدة، ثم تكوين بعض الأطر خصوصا في مجالات دقيقة كالذكاء الاصطناعي والرقمنة وكل مجالات التقنية.
8: كما تستهدف الاتفاقية التعريف بالتراث الوطني عبر تنظيم معارض وإصدار مؤلفات علمية تعنى بالتراث المكتوب والمادي واللامادي، إلى جانب تعزيز ولوج الباحثين إلى التراث الوثائقي الذي تطلع المديرية بصونه وإتاحته. تهدف هذه الاتفاقية إلى إتاحة الوثائق لفائدة الباحثين المغاربة بما يعزز البحث العلمي المرتبط بالتاريخ الوطني. ويأتي هذا التعاون في سياق التحول الرقمي الذي جعل الأرشيفات موارد استراتيجية، حيث توظف الجامعة عبر مركز موروث للتراث الثقافي الإنسانيات الرقمية وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة التراث الثقافي الوطني.
2: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3000 طن من الوقود الثقيل.
2: غيم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون، من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو بوينت.
2: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي يستقبل برباط وفدا رفيع المستوى يمثل الحرس المدني الإسباني. في نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. في التقرير الرياضي، أسود والأطلس يجرون حصة تدريبية ثانية بصفوف مكتملة وبمعنويات مرتفعة، والفيفا تعين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لإدارة المواجهة المرتقبة بين المغرب وكندا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي استقبل اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس باليز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيعي المستوى. أميمة بوشانين.
12: ذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي في سياق مطبوع بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بينه وبين مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. تتويجا لهذه الشراكة الأمنية المشتركة، شهد هذا اللقاء إقامة مراسيم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وهو التوشيح الذي جاء بناء على مرسوم صادر عن وزير الداخلية الإسباني اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العملياتي والمساعدة التقنية مع السلطات الأمنية الإسبانية. هذا التقليد بأوسمة إسبانية رفيعة يجسد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين أجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها بالحرس المدني الإسباني، ويعكس تقدير الجانب الإسباني للمهنية العالية التي يبذلها أطر وموظفو قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية العابرة للحرس حدود المشتركة بين البلدين.
1: من أخبار المؤسسة التشريعية، صدق مجلس الحكومة اليوم على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام الإحصائي الوطني وكاد تنظيم مهنة العدول وعدد من مشاريع القوانين الأخرى. عودة لأميمة بوشانين.
12: خلال مجلس الحكومة تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط. مشروع هذا القانون يهدف إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط من أجل تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكمة جيدة بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وبالمناسبة نفسها تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول. مشروع هذا القانون يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون متعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور. وأخيرا صدق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. هذا القانون يندرج في إطار تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ويهدف بالأساس إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها وقواعد تنظيم النظام الإحصائي الوطني والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
1: برلمانيا دائما وفي إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد اليوم برباط وفدان من بعثة الشباب المنتخبين الفرنسيين، يضم برلمانيين ومنتخبين محليين وممثلين عن هيئات شبابية والجمعوية، وذلك بحضور القنصلية العام للمملكة بكولومب وعدد من من المسؤولين. اللقاء شكل مناسبة أكد خلالها السيد حداد أن الشراكة بين البلدين تشهد دينامية متجددة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والطموح المشترك، وتشمل مجالات الاقتصاد والتعليم والبحث العلمي والانتقال الطاقي والثقافة والأمن، فضلا عن التعاون اللامركزي والعلاقات البرلمانية. هذا التصريح للحسن حداد.
13: كان يعني لقاء مثمر يؤكد على عمق ومتانة العلاقات ما بين المغرب وفرنسا، وكذلك يعني أنه العمل الذي يجرى حاليا من أجل الدفع بها إلى الأمام بشكل أكبر، خصوصا في إعادة تجديد يعني اتفاق الإطار للعلاقات والذي هو قيد الدرس. كان هناك اهتمام كبير جدا بقضايا يعني التراب والإعداد التراب، وكذلك التدبير المحلي والتنمية المحلية، وكيف يمكن أن يستفيد البلدان من تجربة بعضهما البعض. كان هناك اهتمام كبير جدا بالصحراء المغربية، الموقف الفرنسي الذي كان موقفا إيجابيا وقويا وتاريخيا، كيف يمكن للمغرب وفرنسا أن يشتغل حول المبادرة الأطلسية ويعني الدفع إلى الأمام بتنمية دول الساحل لتجاوز يعني كثير من المشاكل الموجودة على هذا المستوى، وكذلك قضايا تتعلق بالتكوين وبالشباب وبالكفاءات إلى غير ذلك وهجرة الأدمغة. إذن هذه كلها كانت مواضيع أساسية جدا يهتم بها المنتخبون الشباب الفرنسيون، ولكن وكلهم يعني أمل وكذلك تجند من أجل الدفع بهذه العلاقات اللي هي متميزة والتي يراها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وفخامة الرئيس ماكرون، والتي سيدفعان بها إلى أفاق جديدة ومستويات أكبر في الغضون يعني الأسابيع المقبلة إن شاء الله.
1: بجنيف دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر اليوم إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد زنيبر في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافي، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. في خبر آخر، أشاد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو بالمغرب ألكسندر أنيه تاي هوينها اليوم برباط بأن النموذج المبتكري الذي طورته المملكة في مجال التدبير الغبوي. وأوضح السيد أنيه تاي هوينها في تصريح للصحافة بمناسبة لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2030 و2000 أن المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. من جانبه أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي أن الغابات تشكل حلا للتحديات المناخية وملاذا للتنوع البيولوجي وعاملا للأمن المائي وخزانا طبيعيا للكربون ومحركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، برغم كونها من بين أكثر النظم البائية عرضة لآثار التغير المناخي. تصريح عبد الرحيم هومي.
14: يشكل هذا اللقاء مع شركاء التقنيين والماليين محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقا تحسينا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون. تنزيل هذه الاستراتيجية يعني يمر يعني في ظروف ملائمة، بحيث اليوم وصلنا حققنا يعني واحد مراحل جد متقدمة في تنزيل الأوراش الكبرى والمهيكلة لهذا القطاع. بين الأوراش هناك يعني إصلاح مؤسساتي وتأهيل النظم الغابوية وكذلك حماية التنوع البيولوجي وتدبير حرائق الغابات. هذه الاستراتيجية مكنتنا باش نبقوا أكثر من 580 مليون أورو من التمويلات الدولية، وهذا يدل على شيء، يدل على ثقة الشركاء يعني الدوليين في استراتيجية المملكة. كذلك يعني هذا اللقاء هو فرصة لتوحيد الجهود وكذلك تطوير يعني برامج التعاون بما يعزز مساهمة المغرب في مواجهة التغيرات المناخية وتدبير التنوع البيولوجي. كذلك يكرس يعني وضعية المغرب كشريك إقليمي ودولي فعال في تدبير المستدام للغابات.
1: في أحوال الطقس وفي نشرة الذرية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء.
0: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
1: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار استعداداته للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الكندي ضمن منافسة دور الثمن النهائي. وأجرى المنتخب الوطني اليوم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. هذا وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أولي لقيادة هذه المباراة، وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوانينغ كمساعد ثاني، وسيواجه أسود الأطلس المنتخب الكندي يوم 4 يوليوز الجاري بمدينة هيوستن بطموح تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
15: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
16: أخبار المغرب والعالم. خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة، موضحا في كلمة له عبر تقنية الفيديو أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح، مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. هذا الملتقى المنعقد تحت شعار السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية المنظم على مدى 3 أيام تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، يعرف مشاركة وفود من عدد من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية والأسيوية لمناقشة مواضيع هامة تتناول قضايا السيادة الاقتصادية وتمويل الابتكار والتحول الرقمي.
17: اليوم قتعرف مدينة طنجة تنظيم الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، وهو ملتقى نسخة ديالو هذه الثالثة اللي كتعرف مشاركة مجموعة من الدول منهم إسبانيا، بلجيكا، إيطاليا وكذلك دول الإفريقية، سفراء مجموعة ديال الدول، شخصيات مختلف المؤسسات العمومية وقطاع الخاص.
18: هذا الملتقى ملتقى مهم جدا، يؤكد على أهمية التفاعل الاقتصادي بين الهيئات والمؤسسات على مستوى المغرب والوطن العربي، ونحن من طرفنا كاتحاد عربي للمعارض والمؤتمرات الدولية نؤكد على دعم هذه الفعالية.
16: ويتضمن برنامج هذا المنتدى زيارات ميدانية خاصة إلى ميناء طنجة المتوسط ومدينة المهن والكفاءات بهدف تمكين المشاركين من الاطلاع على البنيات التحتية الاستراتيجية ومبادرات التكوين التي تدعم الدينامية الاقتصادية الوطنية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahid Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
21: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. غيم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
22: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
15: ريم راديو.
3: ريم راديو.
19: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي يستقبل برباط وفدا رفيع المستوى يمثل الحرس المدني الإسباني. في نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. في التقرير الرياضي، أسود والأطلس يجرون حصة تدريبية ثانية بصفوف مكتملة وبمعنويات مرتفعة، والفيفا تعين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لإدارة المواجهة المرتقبة بين المغربي وكندا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي استقبل اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس باليز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. أميمة بوشانين.
12: ذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارات تأتي في سياق مطبوع بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بينه وبين مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. تتويجا لهذه الشراكة الأمنية المشتركة، شهد هذا اللقاء إقامة مراسم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وهو التوشيح الذي جاء بناء على مرسوم صادر عن وزير الداخلية الإسباني اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العملياتي والمساعدة التقنية مع السلطات الأمنية الإسبانية. هذا التقليد بأوسمة إسبانية رفيعة يجسد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين أجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها بالحرس المدني الإسباني، ويعكس تقدير الجانب الإسباني للمهنية العالية التي يبذلها أطر وموظفو قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية العابرة للحرس حدود المشتركة بين البلدين.
1: من أخبار المؤسسة التشريعية، صدق مجلس الحكومة اليوم على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام الإحصائي الوطني وكاد تنظيم مهنة العدول وعدد من مشاريع القوانين الأخرى. عودة لأميمة بوشانين.
12: خلال مجلس الحكومة تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط. مشروع هذا القانون يهدف إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط من أجل تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكمة جيدة بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وبالمناسبة نفسها تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول. مشروع هذا القانون يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون متعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور. وأخيرا صدق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. هذا القانون يندرج في إطار تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ويهدف بالأساس إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها وقواعد تنظيم النظام الإحصائي الوطني والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
1: برلمانيا دائما، وفي إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد اليوم برباط وفدا من بعثة الشباب المنتخبين الفرنسيين، يضم برلمانيين ومنتخبين محليين وممثلين عن هيئات شبابية وجمعوية، وذلك بحضور القنصلي العام للمملكة بكولومب وعدد من المسؤولين. اللقاء شكل مناسبة أكد خلالها السيد حداد أن الشراكة بين البلدين تشهد دينامية متجددة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والطموح المشترك، وتشمل مجالات الاقتصاد والتعليم والبحث العلمي والانتقال الطاقي والثقافة والأمن، فضلا عن التعاون اللامركزي والعلاقات البرلمانية. هذا التصريح للحسن حداد.
13: كان يعني لقاء مثمر تأكد على عمق ومتانة العلاقات ما بين المغرب وفرنسا، وكذلك يعني أنه العمل الذي يجرى حاليا من أجل الدفع بها إلى الأمام بشكل أكبر، خصوصا في إعادة تجديد يعني اتفاق الإطار للعلاقات والذي هو قيد الدرس. كان هناك اهتمام كبير جدا بقضايا يعني التراب والإعداد التراب، وكذلك التدبير المحلي والتنمية المحلية، وكيف يمكن أن يستفيد البلدان من تجربة بعضهم البعض. كان هناك اهتمام كبير جدا بالصحراء المغربية، موقف الفرنسي الذي كان موقفا إيجابيا وقويا وتاريخيا، كيف يمكنه للمغرب وفرنسا أن يشتغل حول المبادرة الأطلسية ويعني الدفع إلى الأمام بتنمية دول الساحل لتجاوز يعني كثير من المشاكل الموجودة على هذا المستوى، وكذلك قضايا تتعلق بالتكوين وبالشباب وبالكفاءات إلى غير ذلك وهجرة الأدمغة. إذن هذه كلها كانت مواضيع أساسية جدا يهتم بها المنتخبون الشباب الفرنسيون، ولكن وكلهم يعني أمل وكذلك تجند من أجل الدفع بهذه العلاقات اللي هي متميزة والتي رعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله فخامة الرئيس ماكرون، والتي سيدفعان بها إلى أفاق جديدة ومستويات أكبر في الغضون يعني الأسابيع المقبلة إن شاء الله.
1: بجنيف، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر اليوم إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد زنيبر في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة الثانية 60 لمجلس حقوق الإنسان بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين، أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافي، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. في خبر آخر، أشاد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو بالمغرب ألكسندر أنيه تاي هوينها اليوم برباط بأن النموذج المبتكري الذي طورته المملكة في مجال التدبير الغبوي. وأوضح السيد أنيه تاي هوينها في تصريح للصحافة بمناسبة لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2030 و2000 أن المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي أن الغابات تشكل حلا للتحديات المناخية وملاذا للتنوع البيولوجي وعاملا للأمن المائي وخزانا طبيعيا للكربون ومحركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، برغم كونها من بين أكثر النظم البائية عرضة لآثار التغير المناخي. تصريح عبد الرحيم هومي.
14: يشكل هذا اللقاء مع شركاء تقنيين والماليين محطة مهمة لتقييم نجي استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقة تحسيننا اللي نصره في 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون. تنزيل هذه الاستراتيجية يعني يمر يعني في ظروف ملائمة بحيث اليوم وصلنا حققنا يعني واحد مراحل جد متقدمة في تنزيل الأوراش الكبرى والمهيكلة لهذا القطاع. بين الأوراش هناك يعني إصلاح مؤسساتي وتأهيل النظم الغابوية وكذلك حماية التنوع البيولوجي وتدبير حرائق الغابات. هذه الاستراتيجية مكنتنا باش نبقوا أكثر من 580 مليون أورو من التمويلات الدولية، وهذا إن دل على شيء يدل على ثقة الشركاء يعني الدوليين في استراتيجية المملكة. كذلك يعني هذا اللقاء هو فرصة لتوحيد الجهود وكذلك تطوير يعني برامج التعاون بما يعزز مساهمة المغرب في مواجهة التغيرات المناخية وتدبير التنوع البيولوجي. كذلك يكرس يعني وضعية المغرب كشريك إقليمي ودولي فعال في تدبير المستدام للغابات.
1: في أحوال الطقس وفي نشرة نذرية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجع.
0: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلع سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
1: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار استعداداته للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الكندي ضمن منافسات دور الثمن النهائي. وأجرى المنتخب الوطني اليوم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. هذا وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لقيادة هذه المباراة، وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطناه ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوانينغ كمساعد ثاني، وسيواجه أسود الأطلس المنتخب الكندي يوم 4 يوليوز الجاري بمدينة هيوستن بطموح تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة تأهلي للدور ربع النهائي من كأس العالم 2026. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
20: إذاعة الأخبار المغربية
15: غيم راديو،
20: الأخبار على مدار الساعة.

0: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطله خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ الله الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
1: اذا حنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
2: يقرا الاقتصاد، يقرا بزاف، يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين، راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج مقلب في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شتي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، تنفعك واحد النهار تنفعك.
3: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه بحال بلاص ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.
4: سياسه، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
6: في الواقع هذه زيارة الأولى للمغرب كرئيسة للبنك الأوروبي للاستثمار. المملكة المغربية شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم ومواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية وطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنيات التحتية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي يستقبل برباط وفدا رفيع المستوى يمثل الحرس المدني الإسباني. في نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. في التقرير الرياضي، أسود والأطلس يجرون حصة تدريبية ثانية بصفوف مكتملة وبمعنويات مرتفعة، والفيفا تعين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لإدارة المواجهة المرتقبة بين المغرب وكندا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي استقبل اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس بالييز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. أميمة بوشانين.
5: ذكر بلاغ لقطب بالمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي في سياق مطبوع بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بينه وبين مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. تتويجا لهذه الشراكة الأمنية المشتركة، شهد هذا اللقاء إقامة مراسم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وهو التوشيح الذي جاء بناء على مرسوم صادر عن وزير الداخلية الإسباني اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العملياتي والمساعدة التقنية مع السلطات الأمنية الإسبانية. هذا التقليد بأوسمة إسبانية رفيعة يجسد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين أجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها بالحرس المدني الإسباني، ويعكس تقدير الجانب الإسباني للمهنية العالية التي يبذلها أطر وموظفو قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية العابرة للحدود المشتركة بين البلدين.
4: من أخبار المؤسسة التشريعية، صدق مجلس الحكومة اليوم على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام الإحصائي الوطني وكاد تنظيم مهنة العدول وعدد من مشاريع القوانين الأخرى. عودة لأميمة بوشانين.
5: خلال مجلس الحكومة تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط. مشروع هذا القانون يهدف إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط من أجل تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكمة جيدة بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وبالمناسبة نفسها تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول. مشروع هذا القانون يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون متعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور. وأخيرا، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. هذا القانون يندرج في إطار تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ويهدف بالأساس إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها وقواعد تنظيم النظام الإحصائي الوطني والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
4: برلمانيا دائما، وفي إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد اليوم برباط وفدا من بعثة الشباب المنتخبين الفرنسيين، يضم برلمانيين ومنتخبين محليين وممثلين عن هيئات شبابية والجمعوية، وذلك بحضور القنصلي العام للمملكة بكولومب وعدد من المسؤولين. اللقاء شكل مناسبة أكد خلالها السيد حداد أن الشراكة بين البلدين تشهد دينامية متجددة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والطموح المشترك، وتشمل مجالات الاقتصاد والتعليم والبحث العلمي والانتقال الطاقي والثقافة والأمن، فضلا عن التعاون اللامركزي والعلاقات البرلمانية. هذا التصريح للحسن حداد.
2: كان يعني لقاء مثمر تأكد على عمق ومتانة العلاقات ما بين المغرب وفرنسا، وكذلك يعني أنه العمل الذي يجرى حاليا من أجل الدفع بها إلى الأمام بشكل أكبر، خصوصا في إعادة تجديد يعني اتفاق الإطار للعلاقات والذي هو قيد الدرس. كان هناك اهتمام كبير جدا بقضايا يعني التراب والإعداد التراب، وكذلك التدبير المحلي والتنمية المحلية، وكيف يمكن أن يستفيد البلدان من تجربة بعضهما البعض. كان هناك اهتمام كبير جدا بالصحراء المغربية، موقف الفرنسي الذي كان موقفا إيجابيا وقويا وتاريخيا، كيف يمكنه للمغرب وفرنسا أن يشتغل حول المبادرة الأطلسية ويعني الدفع إلى الأمام بتنمية دول الساحل لتجاوز يعني كثير من المشاكل الموجودة على هذا المستوى، وكذلك قضايا تتعلق بتكوين وبالشباب وبالكفاءات إلى غير ذلك وهجرة الأدمغة. إذن هذه كلها كانت مواضيع أساسية جدا يهتم بها

0: إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد زنيبر في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافي، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. في خبر آخر، أشاد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو بالمغرب ألكسندر أنيه تاي هوينها اليوم برباط بأن النموذج المبتكري الذي طورته المملكة في مجال التدبير الغبوي. وأوضح السيد أنيه تاي هوينها في تصريح للصحافة بمناسبة لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2030 و2000 أن المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي أن الغابات تشكل حلا للتحديات المناخية وملاذا للتنوع البيولوجي وعاملا للأمن المائي وخزانا طبيعيا للكربون ومحركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، برغم كونها من بين أكثر النظم البائية عرضة لآثار التغير المناخي. تصريح عبد الرحيم هومي.
1: يشكل هذا اللقاء مع شركاء التقنيين والماليين محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسيسنا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون. تنزيل هذه الاستراتيجية يعني يمر يعني في ظروف ملائمة، بحيث اليوم وصلنا حققنا يعني واحد مراحل جد متقدمة في تنزيل الأوراش الكبرى والمهيكلة لهذا القطاع. بين الأوراش هناك يعني إصلاح مؤسساتي وتأهيل النظم الغابوية وكذلك حماية التنوع البيولوجي وتدبير حرائق الغابات. هذه الاستراتيجية مكنتنا باش نبقوا أكثر من 580 مليون أورو من التمويلات الدولية، وهذا يدل على شيء، يدل على ثقة الشركاء يعني الدوليين في استراتيجية المملكة. كذلك يعني هذا اللقاء هو فرصة لتوحيد الجهود وكذلك تطوير يعني برامج التعاون بما يعزز مساهمة المغرب في مواجهة التغيرات المناخية وتدبير التنوع البيولوجي. كذلك يكرس يعني وضعية المغرب كشريك إقليمي ودولي فعال في تدبير المستدام للغابات.
0: في أحوال الطقس، وفي نشرة نذرية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء.
2: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولى يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و 41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد و وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفراد.

0: فران واصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوا وترودانت، وذلك الخميس من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
1: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار استعداداته للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الكندي ضمن منافسات دور الثمن النهائي. وأجرى المنتخب الوطني اليوم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. هذا وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لقيادة هذه المباراة، وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطناه ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوانينغ كمساعد ثاني، وسيواجه أسود الأطلس المنتخب الكندي يوم 4 يوليوز الجاري بمدينة هيوستن بطموح تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة تأهلي للدور ربع نهائي من كأس العالم 2026. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، وهذه أبرز العناوين. بتونس محكمة الاستئناف تقر حكما ابتدائيا بسنة سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. بجنوب إفريقيا مصرع 16 شخصا في حادث انقلاب حافلة بإقليم الكيب الغربي. سلطات جنوب إفريقيا توقف أزيد من 900 شخص في مظاهرات 30 يونيو. البداية من تونس، أكد مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف بتونس قضت غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي بسنة سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المصدر القضائي توضيحه بأنه تم تأجيل جلسة المحاكمة مرتين، غير أنه اتضح أن المتهم المذكور قد غادر تراب الجمهورية. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في 6 أبريل الماضي من أجل تعطيل حرية العمل، حيث أوضح مصدر قضائي آنذاك بأن القضية تتعلق بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمينستير بتاريخ 13 يونيو 2022. أما جمعية القضاة التونسيين فقد قالت في بيان عقب صدور الحكم الابتدائي أن الحكم ضد رئيسها جاء على خلفية تحمله لمسؤولياته النقابية في إنجاح تحركات القضاة على إثر عزل 57 قاضيا في يونيو 2022 وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022. إلى جنوب إفريقيا، لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم وأصيب 2 بجروح خطيرة إثر انقلاب حافلة كانت تقل 73 راكبا على الطريق الوطنية رقم 1 في إقليم الكيب الغربي بالبلاد. المسؤولة عن حركة المرور في الإقليم ماكسين بيزويندنهوت أكدت أن فرق الإنقاذ بقيت في موقع الحادث طوال ساعات الصباح داعية السائقين الذين يمرون بالمنطقة إلى توخي الحادث الحذر والتحلي بالصبر. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة النقل في جنوب إفريقيا، فقد تسببت حوادث السير في وفاة أكثر من 11,400 شخص خلال عام 2025، ورغم ارتفاع هذا الرقم فإنه يمثل تحسنا طفيفا مقارنة بالسنوات السابقة، إذ انخفض عدد الوفيات بنحو 700 حالة خلال العام، مسجلا بذلك أول تراجع تشهده البلاد في عدد ضحايا حوادث الطرق منذ 5 سنوات. دائما بجنوب إفريقيا، أسفرت المظاهرات المناهضة للهجرة التي شهدتها البلاد في 30 من يونيو الجاري والتي عمت 7 أقاليم من أصل 9، أسفرت عن توقيف أزيد من 900 شخص وفق ما أكدته السلطات. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
4: بحسب الهيئة الوطنية المشتركة للعمليات والاستخبارات لجنوب إفريقيا، تم توقيف أزيد من 900 شخص خلال عمليات يوم أمس، أغلبيتهم أجانب في وضعية غير نظامية أو أشخاص تورطوا في أعمال النهب. جنوب إفريقيا شهدت تنظيم 120 مظاهرة، اضطرت قوات إنفاذ القانون للتدخل في 12 منها فقط، وقد سجل إقليم الكيب الغربي والشرقي الحصيلة الأكبر من التوقيفات بما يقارب 420 موقوفا، تعلقت تهمهم أساسا بالعنف الحضري ومخالفة قانون الهجرة. أما في إقليم خاوتينغ فرغم تسجيل أقل عدد من التوقيفات، إلا أنه شهد حوادث عنف خطيرة تمثلت في مقتل رجل خلال موجة نهب بمنطقة ألكساندرا، فضلا عن محاولة قتل رجلين في هيليبرو. وأمام إعلان بعض الحركات الاحتجاجية عن استمرار التظاهر طيلة الأشهر 6 المقبلة، أكدت الهيئة أن السلطات أخذت علما بهذه البلاغات وستواصل تتبع تطورات الوضع عن كثب.
3: بهذا نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: خلال افتتاح الدورة 8 للمنتدى المغربي للحلال بالدار البيضاء، أكد مدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي أن اعتراف إندونيسيا التي تعد أول سوق للحلال في العالم من حيث عدد السكان المسلمين بنظام الحلال المغربي يفتح آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلال.
9: اقتصاد الحلال أصبح يتطور كثيرا، والمقاولة المغربية عند جميع الكفاءات من أجل ولوج هذا السوق. والمنتدى دار واحد البرنامج ديال العمل اليوم باش يهضر على لابيل حلال، علامة حلال المغرب، شنو هي الأهمية ديالها.
8: حسب الطيبي فإن هذا الاعتراف يأتي ليؤكد الثقة الممنوحة للمنظومة المغربية لمطابقة الحلالة، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك عدة تحديات قائمة تشكل أوراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
9: وضعنا الأهمية على الاعتراف الدولي بعلامة حلال المغرب، لأن الآن من أجل ولوج بعض الأسواق أو كثير من الأسواق العالمية خصوصا السوق الأندونيسي يجب أن تكون هناك المواد غذائية ومواد جميل ومواد صيدلانية أنها تكون حلال ويكون هذا علامة حلال مسلمة من هيئات معترف بها.
8: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 150 مشاركا من المغرب وخارجه تميزت بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد المغربي للتقييس واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل الجالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز التعاون في مجال الحلالة.
6: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
11: انعقد اليوم برباط الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ترأسه السيد عزيز أخنوش. المجلس صدق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وكذا على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدولة. كما صدق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمندوبيات السامية للتخطيط، واطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026، وصدق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
6: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
12: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
6: إذاعة الأخبار المغربية.

اشنو هو اصعب احساس في الكره، انك تخسر ولا انك تبقى قريب من الحلم طول عمرك وما تلمسوش؟ هذه بالضبط هي القصه ديال هولندا، منتخب غير كره القدم وصنع ثوره تكتيكيه كامله، منتخب خرج للعالم اساطير بحال يوهان كرايف، بيركامب، شنايدر وفان بيرسي، ومع ذلك كلما قرب من كاس العالم كيهرب منه. سنة 1974 المنتخب الهولندي غيبهر العالم بما سمي الكرة الشاملة، وكان الجميع مقتنع أن اللقب محسوم، لكن ألمانيا الغربية آنذاك قالت لا وما خلاتش الطواحي الهولندية تفرح باللقب. القصة ما وقفتش هنا، سنة 1978 رجعت هولندا للنهائي من جديد، وكان الحلم أقرب من أي وقت مضى، لكن لسوء الحظ الأرجنتين خطفات الكاس. مرت السنوات وتغيرت الأجيال، لكن القصة نفسها تكررت. في سنة 1998 بلغ نصف النهائي بدون المرور النهائي. في سنة 2000 وصل إلى النهائي للمرة الثالثة، لكن إنيستا قاد المنتخب الإسباني لتتويجها الأول على حساب هولندا. وفي سنة 2014 كان مرة أخرى قريب، لكن الحلم توقف في نصف النهائي. ثلاثة ديال النهائيات وخمسة ديال المرات ما بين الأربعة الكبار، إنجاز كتحلم به معظم المنتخبات، لكن هولندا ما كيحالفهاش الحظ. لسوء الحظ اللي لازم المنتخب الهولندي في النهائيات خلى الأغلبية يوصفوه بأعظم منتخب لم يفز بكأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جنيف المغرب يدعو إلى ترجمة نداء كيغالي إلى سياسات دولية ملموسة. المغرب وليبيا يجددان التأكيد على عزمهما تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتكوين المهني. ودوليا وزيرا خارجية الإمارات والبرتغال يبحثان التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت في جنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. اسمع الملكي والتفاصيل.
4: السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونة الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة.
3: هذا وأكد السفير المواصل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن الحق في التنمية يجب أن يترجم إلى سياسات عمومية دامجة ونتائج ملموسة تعود بالنفع على الساكنة، مبرزا النموذج التنموي الجديد كتجسيد ملموس لمقاربة تنموية قائمة على حقوق الإنسان. مما بوشعنين في المتابعة.
5: في كلمة له على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع الحق في التنمية حافز للتقدم في أفق 2030، أبرز السيد زنيبر أن المغرب اعتمد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نموذجا تنمويا جديد يضع حقوق الإنسان في صلب أولويات السياسات العمومية سواء كمرتكز أو كغاية للتنمية، وأوضح أن هذا النموذج يحدد مسارا واقعيا وقابلا للتحقيق في أفق سنة 2035 من أجل بناء مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف يرتكز على الديمقراطية ودولة الحق والقانون وكرامة جميع المواطنين. وانطلاقا من المقاربة ذاتها، ذكر السيد زنيبر بإطلاق المملكة الاستراتيجية جديدة للتنمية المجرية ترتكز على الجهوية المتقدمة وتهدف إلى الحد من الفوارق المجالية وتعزيز مشاركة الفاعلين المحليين. وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الرؤية توجه أيضا العمل الدولي للمملكة التي جعلت من التعاون جنوب جنوب خيارا استراتيجيا لسياستها الخارجية. وفي هذا الصدد ذكر زنيبر بأن المغرب أبرم ما يقارب من 1000 اتفاقية تعاون مع بلدان إفريقية منذ سنة 2000، مستحضرا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا الرئاسة المغربية للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، والتي تهدف إلى جعل التجارة رافعة للتنمية والقدرة على الصمود والازدهار المشترك.
3: جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد أبو عزوم التأكيد على عزم المغرب وليبيا تعزيز تعاونهما في مجالي التشغيل والتكوين المهني. لنستمع.
0: سعيد باستقبال الأخ علي رضا من الوزير الليبي ليبيا الشقيقة، اللي عندنا علاقات متميزة منذ سنوات الآن، وكيف ما كتعرفوا كاين عمالة مغربية وكاين عندنا بعض المواضيع الدقيقة التي نعمل عليها من أجل تحسين يعني الأوضاع وتحسين المساطر في هذا المجال. كذلك كاين هنالك تبادل الخبرات في المجال ديال التشغيل وفي المجال ديال التكوين كذلك، ولا سيما التكوين المهني. وكنظن أنا أنه العلاقات مع الدول الشقيقة هي كتحظى بواحد العناية خاصة في المغرب. علاش؟ لأن نحن مع دول تربطنا معها واحد التاريخ، والمغرب كبلد تخدم من أجل الاستقرار ديال المنطقة ومن أجل السلم والأمن، ما يمكن له غير ينخرط بالإضافة للمسلسل السياسي إلى مسلسل تنموي وفقا للرؤية ديال سيدنا الله ينصره.
3: في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصصا لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل السحماني.
1: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد اللي هو جو سياحة. جهة الدخل والذهبية جهة رائدة في المجال السياحي، هذو برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة للفاعلين، خصوصا اللي عرفنا لأنه برنامج كيمشي في إطار التمويل لمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال إيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
3: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرض خلال هذا الاتصال عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بتعزيز مسارات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال في العديد من القطاعات التي تدعم أولوياتهما التنموية. وأضافت الوكالة أن الوزيرين تناولا بهذه المناسبة مجمل التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم الجهود المبذولة لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
6: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
7: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة جديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
8: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا لأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
6: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
9: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كينا في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
10: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
6: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
11: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بهيوستن حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. عودة إليك أميمة بوشانين.
5: بهيوستن الأمريكية أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. وشارك جميع اللاعبين في هذه الحصة التدريبية التي تميزت بإيقاع سريع والتزام تام من كافة عناصر المجموعة على بعد يومين فقط من هذا الموعد الحاسم. وفي المقابل خاض اللاعب شادي رياض برنامجا تدريبيا خاصا ركز على التمارين العضلية، وتنوعت الحصة التدريبية لأسود الأطلس بين التمارين البدنية والورشات التقنية والتكتيكية، فضلا عن إجراء مباراة مصغرة في مساحة ضيقة وسط أجواء إيجابية تعكس مدى الانسجام والثقة لدي السودان داخل النخبة الوطنية قبل هذه المواجهة الحاسمة.
11: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف المغرب يدعو إلى ترجمة نداء كيغالي إلى سياسات دولية ملموسة. المغرب وليبيا يجددان التأكيد على عزمهما تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتكوين المهني. ودوليا وزيرا خارجية الإمارات والبرتغال يبحثان التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. اسمع الملكي والتفاصيل.
4: السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوساطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونة الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة.
3: هذا وأكد السفير المواصل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن الحق في التنمية يجب أن يترجم إلى سياسات عمومية دامجة ونتائج ملموسة تعود بالنفع على الساكنة، مبرزا النموذج التنموي الجديد كتجسيد ملموس لمقاربة تنموية قائمة على حقوق الإنسان. ميمة بوشعنين في المتابعة.
5: في كلمة له على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع الحق في التنمية حافز للتقدم في أفق 2030، أبرز السيد زنيبر أن المغرب اعتمد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نموذجا تنمويا جديد يضع حقوق الإنسان في صلب أولويات السياسات العمومية سواء كمرتكز أو كغاية للتنمية، وأوضح أن هذا النموذج يحدد مسارا واقعيا وقابلا للتحقيق في أفق سنة 2035 من أجل بناء مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف يرتكز على الديمقراطية ودولة الحق والقانون وكرامة جميع المواطنين. وانطلاقا من المقاربة ذاتها، ذكر السيد زنيبر بإطلاق المملكة الاستراتيجية جديدة للتنمية المجرية ترتكز على الجهوية المتقدمة وتهدف إلى الحد من الفوارق المجالية وتعزيز مشاركة الفاعلين المحليين. وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الرؤية توجه أيضا العمل الدولي للمملكة التي جعلت من التعاون جنوب جنوب خيارا استراتيجيا لسياستها الخارجية. وفي هذا الصدد ذكر زنيبر بأن المغرب أبرم ما يقارب من 1000 اتفاقية تعاون مع بلدان إفريقية منذ سنة 2000، مستحضرا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا الرئاسة المغربية للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، والتي تهدف إلى جعل التجارة رافعة للتنمية والقدرة على الصمود والازدهار المشترك.
3: جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد أبو عزوم التأكيد على عزم المغرب وليبيا تعزيز تعاونهما في مجالي التشغيل والتكوين المهني. لنستمع.
0: سعيد باستقبال الأخ علي رضا من الوزير الليبي ليبيا الشقيقة، اللي عندنا علاقات متميزة منذ سنوات الآن، وكيف ما كتعرفوا كاين عمالة مغربية وكاين عندنا بعض المواضيع الدقيقة التي نعمل عليها من أجل تحسين يعني الأوضاع وتحسين المساطر في هذا المجال. كذلك كاين هنالك تبادل الخبرات في المجال ديال التشغيل وفي المجال ديال التكوين كذلك، ولا سيما التكوين المهني. وكنظن على انه العلاقات مع الدول الشقيقة هي كتحظى بواحد العناية خاصة في المغرب. علاش؟ لأن نحن مع دول تربطنا معها واحد التاريخ، والمغرب كبلد تخدم من أجل الاستقرار ديال المنطقة ومن أجل السلم والأمن، ما يمكن له غير ينخرط بالإضافة للمسلسل السياسي إلى مسلسل تنموي وفقا للرؤية ديال سيدنا نايزرو.
3: في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصصا لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل السحماني.
1: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد اللي هو جو سياحة. جهة الدخل والذهبية جهة رائدة في المجال السياحي، هذو برامج اللي هما موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة لهذا الفاعلين، خصوصا اللي عرفنا لأنه برنامج كيمشي في إطار التمويل لمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال الإيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة، واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
3: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرض خلال هذا الاتصال عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتصلة بتعزيز مسارات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال في العديد من القطاعات التي تدعم أولوياتهما التنموية. وأضافت الوكالة أن الوزيرين تناولا بهذه المناسبة مجمل التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم الجهود المبذولة لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، بالموقع التاريخي لشالة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
6: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
7: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة جديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
8: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا لأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة، الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
6: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
9: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كينا في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
10: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
6: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
11: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بهيوستن حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. عودة إليك أميمة بوشانين.
12: بهيوستن الأمريكية أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. وشارك جميع اللاعبين في هذه الحصة التدريبية التي تميزت بإيقاع سريع والتزام تام من كافة عناصر المجموعة على بعد يومين فقط من هذا الموعد الحاسم. وفي المقابل خاض اللاعب شادي رياض برنامجا تدريبيا خاصا ركز على التمارين العضلية، وتنوعت الحصة التدريبية لأسود الأطلس بين التمارين البدنية والورشات التقنية والتكتيكية، فضلا عن إجراء مباراة مصغرة في مساحة ضيقة وسط أجواء إيجابية تعكس مدى الانسجام والثقة لدي السودان داخل النخبة الوطنية قبل هذه المواجهة الحاسمة.
11: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. هم الآن من المفاهيم النفسية والاجتماعية اللي كتحظى باهتمام كبير في الدراسات الإنسانية، وكتمثل الصورة اللي كيكونها الفرد على ذاته ومدى إدراكه لقيمته ومكانته داخل المجتمع. وفي الوقت اللي كيتعد امتلاك قدر مناسب من تقدير الذات أمر ضروري لتحقيق توازن نفسي والثقة بالنفس، فتضخيم الأنا وتحويلها لشعور مبالغ فيه بالتفوق والأهمية يقدر يؤدي لمجموعة من السلوكيات السلبية اللي كتأثر على الفرد وعلاقاته الاجتماعية ومع المؤسسات اللي خاص يقدرها ويحترمها. وتضخيم الأنا يبدأ كينتشر بشكل غير مسبوق، وهذا السلوك جاب فعل عوامل متعددة، منها التواصل الاجتماعي وثقافة الاستعراض والتنافس على المكانة الاجتماعية وغيرها من المؤثرات. لذلك خاص وقفة جادة لمعرفة تداعيات تضخيم الأنا وانعكاساتها على سلوكيات الأفراد داخل المجتمع. فتضخيم الأنا كتعني المبالغة في تقدير الذات والشعور المفرط بالأهمية الشخصية، بحيث كيعتقد الفرد أنه أفضل من الآخرين أو أكثر استحقاقا منهم للتقدير والاحترام والاهتمام في الممشى. وكيتجاوز هذا المفهوم حدود الثقة بالنفس حتى كيوصل لحالة من التعالي والغرور والتمركز حول الذات، وكتصبح حاجات الفرد ورغباته محور اهتمامه الأساسي بدون مراعاة مشاعر الآخرين أو حقوقهم واحتياجاتهم. وتضخيم الأنا ماشي لبدي كل فرد كيمتلك قدرات استثنائية، هي حالة كيف ما كيفسرها علم النفس تقدر تكون وسيلة لتعويض مشاعر داخلية بالنقص أو عدم الأمان النفسي. لذلك الأنا المتضخمة تقدر تخفي وراءها هشاشة نفسية كتجعل المصاب بها شديد الحساسية تجاه النقد أو الفشل. وحسب علم النفس كتعدد الأسباب اللي كتساهم في تضخم الأنا عند الأفراد، من أبرزها التنشئة الأسرية المضطربة، سواء من خلال المبالغة في المدح والثناء بدون مبررات واقعية أو من خلال تلبية جميع رغبات الطفل بدون ما يتعلم حدود المسؤولية والانتباه للآخرين وعدم التعدي على حقهم في الاحترام والتقدير. وكاين أيضا تأثيرات الاجتماعية والثقافية اللي كتربط قيمة الإنسان بمظاهر النجاح المادي أو الشهرة أو المكانة الاجتماعية، وماشي بأخلاقه وقيمه النبيلة ومساهمته في المجتمع. ووسائل التواصل الاجتماعي اللي كتعطي فرص كبيرة للأفراد باش يعرضوا جوانب محددة من حياتهم والحصول على الإعجاب والتفاعل غالبا كتعزز الشعور بالتفوق والتميز. أيضا النجاح المتكرر بدون مواجهة التحديات تقدر تخلي الفرد يعتاد على الإشادة المستمرة ويصبح غير قادر على تقبل النقد على بعض السلوكيات اللي كيقوم بها، لأن النجاح الدراسي أو المهني ما كيعطيش الحق للفرد أنه يمارس سلوكيات غير سوية. أيضا كاين عامل الرغبة في التعويض النفسي على مشاعر النقص أو الفشل اللي كتواجه الفرد، فكيلجأ لبناء صورة مبالغ فيها على ذاته، هي كتكون صورة مفبركة وغير واقعية. إذن تداعيات تضخيم الأنا على سلوكيات الفرد متعددة، منها على الخصوص كيف ما قلنا رفض النقد أو التعامل معاه بطريقة عدائية. فالفرد اللي كيشوف نفسه كامل متفوق كيلقى صعوبة في الاعتراف بأخطائه، وكيعتبر أي ملاحظة موجهة ليه هجوم شخصي عليه. وهذا الاعتقاد حسب علم النفس كيؤدي لتعطيل عملية التعلم والتطور.

يقدر يؤدي هذا السلوك لعزلة اجتماعية وفقدان الثقة المتبادلة. هذه الآنة المتضخمة أيضا كتخلي الفرد يركز على ذاته بشكل مبالغ فيه، لكن تقدر تخليه غير قادر على فهم مشاعر الآخرين، وكينشغل فقط بتحقيق مصالحه الخاصة أكثر من اهتمامه بالآخرين اللي فيهم الأصدقاء وفيهم الأسرة فيهم زملاء العمل. وهذا الأمر كيقلل من مستوى التعاطف والتعاون الاجتماعي عنده. وإذا كانوا أفراد كتار عندهم هذه الآنة المتضخمة، فهذا الأمر أكيد غيأثر سلبا على جودة العلاقات الإنسانية وغيضعف روح التضامن داخل المجتمع. أيضا تضخم الآنة كتجعل الفرد يدخل في منافسات غير صحية بهدف إثبات التفوق دياله على الآخرين، وفي هذه الحالة كيصبح النجاح الشخصي مرتبط بإخفاق الآخرين وماشي بتحقيق الإنجازات الحقيقية، ويقدر يؤدي لانتشار مشاعر الحسد والغيرة والسعي إلى التقليل من إنجازات الآخرين بدلا من تشجيعهم. من جهة أخرى كيطلب العمل الجماعي التعاون وتبادل الآراء واحترام جهود جميع الأعضاء. إلا أن الفرد اللي كيعاني من تضخم الآنة يقدر يلقى صعوبة في تقبل الأفكار المختلفة أو الاعتراف بمساهمة الأعضاء الآخرين، والنتيجة هو تراجع فعالية الفريق وزيادة الخلافات، الأمر اللي كيأثر سلبا على الإنتاجية وتحقيق الأهداف المشتركة. وأثار تضخم الآنة ما كتضرش غير الفرد اللي عنده، ولكن كتأثر حتى على المجتمع، كيعزز بسلوكه المصلحة الفردية على حساب المصلحة العامة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف المغرب يدعو إلى ترجمة نداء كيغالي إلى سياسات دولية ملموسة. المغرب وليبيا يجددان التأكيد على عزمهما تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتكوين المهني. ودوليا وزيرا خارجية الإمارات والبرتغال يبحثان التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. اسمع الملكي والتفاصيل.
3: السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة.

0: والوساطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونة الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة.
1: هذا وأكد السفير المواصل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن الحق في التنمية يجب أن يترجم إلى سياسات عمومية دامجة ونتائج ملموسة تعود بالنفع على الساكنة، مبرزا النموذج التنموي الجديد كتجسيد ملموس لمقاربة تنموية قائمة على حقوق الإنسان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: في كلمة له على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع الحق في التنمية حافز للتقدم في أفق 2030، أبرز السيد زنيبر أن المغرب اعتمد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نموذجا تنمويا جديد يضع حقوق الإنسان في صلب أولويات السياسات العمومية سواء كمرتكز أو كغاية للتنمية، وأوضح أن هذا النموذج يحدد مسارا واقعيا وقابلا للتحقيق في أفق سنة 2035 من أجل بناء مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف يرتكز على الديمقراطية ودولة الحق والقانون وكرامة جميع المواطنين. وانطلاقا من المقاربة ذاتها ذكر السيد زنيبر بإطلاق المملكة الاستراتيجية جديدة للتنمية المجرية ترتكز على الجهوية المتقدمة وتهدف إلى الحد من الفوارق المجالية وتعزيز مشاركة الفاعلين المحليين. وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الرؤية توجه أيضا العمل الدولي للمملكة التي جعلت من التعاون جنوب جنوب خيارا استراتيجيا لسياستها الخارجية. وفي هذا الصدد ذكر زنيبر بأن المغرب أبرم ما يقارب من 1000 اتفاقية تعاون مع بلدان إفريقية منذ سنة 2000، مستحضرا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا الرئاسة المغربية للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، والتي تهدف إلى جعل التجارة رافعة للتنمية والقدرة على الصمود والازدهار المشترك.
1: جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد أبو عزوم التأكيد على عزم المغرب وليبيا تعزيز تعاونهما في مجالي التشغيل والتكوين المهني. لنستمع.
3: سعيد باستقبال الأخ علي رضا من الوزير الليبي ليبيا الشقيقة اللي عندنا علاقات متميزة منذ سنوات الآن، وكيف ما كتعرفوا كاين عمالة مغربية وكاين عندنا بعض المواضيع الدقيقة التي نعمل عليها من أجل تحسين يعني الأوضاع وتحسين المساطر في هذا المجال. كذلك كاين هنالك تبادل الخبرات في المجال ديال التشغيل وفي المجال ديال التكوين كذلك، ولا سيما التكوين المهني. وكنظن على انه العلاقات مع الدول الشقيقة هي كتحظى بواحد العناية خاصة في المغرب. علاش؟ لأن نحن مع دول تربطنا معها واحد التاريخ، والمغرب كبلد تخدم من أجل الاستقرار ديال المنطقة ومن أجل السلم والأمن، ما يمكن له غير ينخرط بالإضافة للمسلسل السياسي إلى مسلسل تنموي وفقا للرؤية ديال سيدنا الله ينصره.
1: في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصصا لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل السحماني.
4: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء اندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد اللي هو جو سياحة، جهة الداخلة والذهبية جهة رائدة في المجال السياحي. هذو برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة لهذا الفاعلين، خصوصا إذا عرفنا لأنه برنامج كيمشي في إطار التمويل لمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال إيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
1: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرض خلال هذا الاتصال عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بتعزيز مسارات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال في العديد من القطاعات التي تدعم أولوياتهما التنموية. وأضافت الوكالة أن الوزيرين تناولا بهذه المناسبة مجمل التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم الجهود المبذولة لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، بالموقع التاريخي لشالة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
5: بالموقع التاريخي لشالة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
6: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
7: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
5: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
8: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كينا في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بيانسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
9: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
5: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
1: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بهيوستن حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. عودة إليك أميمة بوشانين.
2: في هيوستن الأمريكية أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. وشارك جميع اللاعبين في هذه الحصة التدريبية التي تميزت بإيقاع سريع والتزام تام من كافة عناصر المجموعة على بعد يومين فقط من هذا الموعد الحاسم. وفي المقابل خاض اللاعب شادي رياض برنامجا تدريبيا خاصا ركز على التمارين العضلية، وتنوعت الحصة التدريبية لأسود الأطلس بين التمارين البدنية والورشات التقنية والتكتيكية، فضلا عن إجراء مباراة مصغرة في مساحات ضيقة وسط أجواء إيجابية تعكس مدى الانسجام والثقة اللذين يسودان داخل النخبة الوطنية قبل هذه المواجهة الحاسمة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: مستمعين أهلا بكم إلى هذا العرض الاقتصادي الجديد ونستهله بالعناوين. ارتفاع التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى 50.22 مليار درهم. الصادرات المغربية تتجاوز 211 مليار درهم عندما تم ماي المنصرم. والنفط يواصل التراجع وسط مؤشرات على تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. واللحظة إلى تفاصيل. أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت تحصنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي، حيث بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عندما تم ماي المنصرم مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. تفاصيل أكثر مع كيفة مزهر الرشي.
3: بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أزيد من 50.22 مليار درهم عندما تم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب معطيات مكتب الصرف. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. رصيد إيجابي في ميزان الأسفار سجله المكتب نهز 40 مليار درهم بزيادة تقدر ب 19.4%. هذا الأداء يعزى دائما إلى نمو المداخيل ب 14.6% لترتفع إلى 53.76 مليار درهم بوتيرة أسرع من ارتفاع النفقات التي زادت ب 2.7% لتصل إلى 13.77 مليار درهم.
2: دولياً، واصلت أسعار النفط تراجعها لليوم الثاني على التوالي بنحو 1% خلال تعاملات يوم الخميس. هذا الانخفاض يسجل وسط مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت بمقدار 77 سنتاً أي 1.1% لتسجل 70.80 دولار للبرميل، في حين تراجع خام برينت تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 84 سنتا أي 1.2% ليسجل 67.74 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد هبطت في الجلسة السابقة بأكثر من 1% لتسجل بذلك أدنى مستوياتها في نحو 4 أشهر. بهذا مستمعنا نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم. بقية أوقات ممتعة على ريم راديو. إلى اللقاء.
0: خبر من المصدر.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناوة بوانت.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية
3: من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف المغرب يدعو إلى ترجمة نداء كيغالي إلى سياسات دولية ملموسة. المغرب وليبيا يجددان التأكيد على عزمهما تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتكوين المهني. ودوليا وزيرا خارجية الإمارات والبرتغال يبحثان التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. اسمع الملكي والتفاصيل.
3: السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة.
2: هذا وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن الحق في التنمية يجب أن يترجم إلى سياسات عمومية دامجة ونتائج ملموسة تعود من نفع على الساكنة، مبرزا النموذج التنموي الجديد كتجسيد ملموس لمقاربة تنموية قائمة على حقوق الإنسان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
4: في كلمة له على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع الحق في التنمية حافز للتقدم في أفق 2030، أبرز السيد زنيبر أن المغرب اعتمد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نموذجا تنمويا جديد يضع حقوق الإنسان في صلب أولويات السياسات العمومية سواء كمرتكز أو كغاية للتنمية. وأوضح أن هذا النموذج يحدد مسارا واقعيا وقابلا للتحقيق في أفق سنة 2035 من أجل بناء مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف يرتكز على الديمقراطية ودولة الحق والقانون وكرامة جميع المواطنين. وانطلاقا من المقاربة ذاتها، ذكر السيد زنيبر بإطلاق المملكة الاستراتيجية الجديدة للتنمية المجرية ترتكز على الجهوية المتقدمة وتهدف إلى الحد من الفوارق المجالية وتعزيز مشاركة الفاعلين المحليين. وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الرؤية توجه أيضا العمل الدولي للمملكة التي جعلت من التعاون جنوب جنوب خيارا استراتيجيا لسياستها الخارجية. وفي هذا الصدد ذكر زنيبر بأن المغرب أبرم ما يقارب من 1000 اتفاقية تعاون مع بلدان إفريقية منذ سنة 2000، مستحضرا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا الرئاسة المغربية للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، والتي تهدف إلى جعل التجارة رافعة للتنمية والقدرة على الصمود والازدهار المشترك.
2: جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد أبو عزوم التأكيد على عزم المغرب وليبيا تعزيز تعاونهما في مجالي التشغيل والتكوين المهني. لنستمع.
0: سعيد باستقبال الأخ علي رضا من الوزير الليبي ليبيا الشقيقة، اللي عندنا علاقات متميزة منذ سنوات الآن، وكيف ما كتعرفوا كاين عمالة مغربية وكاين عندنا بعض المواضيع الدقيقة التي نعمل عليها من أجل تحسين يعني الأوضاع وتحسين المساطر في هذا المجال. كذلك كاين هنالك تبادل الخبرات في المجال ديال التشغيل وفي المجال ديال التكوين كذلك، ولا سيما التكوين المهني. وكنظن على انه العلاقات مع الدول الشقيقة هي كتحظى بواحد العناية خاصة في المغرب. علاش؟ لأن نحن مع دول تربطنا معها واحد التاريخ، والمغرب كبلد تخدم من أجل الاستقرار ديال المنطقة ومن أجل السلم والأمن، ما يمكن له غير ينخرط بالإضافة للمسلسل السياسي إلى مسلسل تنموي وفقا للرؤية ديال سيدنا نايزرو.
2: في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصصا لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل السحماني.
1: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد اللي هو جو سياحة. جهة الدخل والذهب هي جهة رائدة في المجال السياحي، هذا برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة للفاعلين، خصوصا اللي عرفنا لأنه برنامج كيمشي في إطار التمويل لمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال إيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
2: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرض خلال هذا الاتصال عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بتعزيز مسارات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال في العديد من القطاعات التي تدعم أولوياتهما التنموية. وأضافت الوكالة أن الوزيرين تناولا بهذه المناسبة مجمل التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم الجهود المبذولة لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، بالموقع التاريخي لشالة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
5: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
6: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة جديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
7: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولتنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
5: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
8: هاد البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كينا في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كعلا كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
9: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
5: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
10: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بهيوستن حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. عودة إليك أميمة بوشانين.
11: بهيوستن الأمريكية أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. وشارك جميع اللاعبين في هذه الحصة التدريبية التي تميزت بإيقاع سريع والتزام تام من كافة عناصر المجموعة على بعد يومين فقط من هذا الموعد الحاسم. وفي المقابل خاض اللاعب شادي رياض برنامجا تدريبيا خاصا ركز على التمارين العضلية، وتنوعت الحصة التدريبية لأسود الأطلس بين التمارين البدنية والورشات التقنية والتكتيكية، فضلا عن إجراء مباراة مصغرة في مساحات ضيقة وسط أجواء إيجابية تعكس مدى الانسجام والثقة لدي السودان داخل النخبة الوطنية قبل هذه المواجهة الحاسمة.
10: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوارينغ كمساعد ثاني، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيلي ومواطن هيسيل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي. وستجرى هذه المباراة الحاسمة يوم السبت 4 يوليو الجارية على أرضية ملعب يوستن، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي للمونديال.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم، سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
4: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
5: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
3: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
6: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدار بوين ا، فزنا بالجائزه الاولى وهذا فخر كبير لنا اننا نكونوا حتى حنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربه الرشوه.
3: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار.

اشنو هو اصعب احساس في الكره، انك تخسر ولا انك تبقى قريب من الحلم طول عمرك وما تلمسوش؟ هذه بالضبط هي القصه ديال هولندا، منتخب غير كره القدم وصنع ثوره تكتيكيه كامله، منتخب خرج للعالم اساطير بحال يوهان كرايف، بيركامب، شنايدر وفان بيرسي، ومع ذلك كلما قرب من كاس العالم كيهرب منه. في سنة 1974 المنتخب الهولندي غيبهر العالم بما سمي الكرة الشاملة، وكان الجميع مقتنع أن اللقب محسوم، لكن ألمانيا الغربية آنذاك قالت لا وما خلاتش الطواحي الهولندية تفرح باللقب. القصة ما وقفتش هنا، سنة 1978 رجعت هولندا للنهائي من جديد، وكان الحلم أقرب من أي وقت مضى، لكن لسوء الحظ الأرجنتين خطفات الكاس. مرت السنوات وتغيرت الأجيال، لكن القصة نفسها تكررت. في سنة 1998 بلغ نصف النهائي بدون المرور النهائي. في سنة 2000 وصل إلى النهائي للمرة الثالثة، لكن إنيستا قاد المنتخب الإسباني لتتويجها الأول على حساب هولندا. وفي سنة 2014 كان مرة أخرى قريب، لكن الحلم توقف في نصف النهائي. ثلاثة ديال النهائيات وخمسة ديال المرات ما بين الأربعة الكبار، إنجاز كتحلم به معظم المنتخبات، لكن هولندا ما كيحالفهاش الحظ. لسوء الحظ اللي لازم المنتخب الهولندي في النهائيات خلى الأغلبية يوصفوه بأعظم منتخب لم يفز بكأس العالم. نشوفكم في الحلقة المجيئة.

من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جنيف المغرب يدعو إلى ترجمة نداء كيغالي إلى سياسات دولية ملموسة. المغرب وليبيا يجددان التأكيد على عزمهما تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتكوين المهني. ودوليا وزيرا خارجية الإمارات والبرتغال يبحثان التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. اسمع الملكي والتفاصيل.
4: السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونة الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة.
3: هذا وأكد السفير المواصل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن الحق في التنمية يجب أن يترجم إلى سياسات عمومية دامجة ونتائج ملموسة تعود بالنفع على الساكنة، مبرزا النموذج التنموي الجديد كتجسيد ملموس لمقاربة تنموية قائمة على حقوق الإنسان. ميمة بوشعنين في المتابعة.
5: في كلمة له على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع الحق في التنمية حافز للتقدم في أفق 2030، أبرز السيد زنيبر أن المغرب اعتمد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نموذجا تنمويا جديد يضع حقوق الإنسان في صلب أولويات السياسات العمومية سواء كمرتكز أو كغاية للتنمية، وأوضح أن هذا النموذج يحدد مسارا واقعيا وقابلا للتحقيق في أفق سنة 2035 من أجل بناء مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف يرتكز على الديمقراطية ودولة الحق والقانون وكرامة جميع المواطنين. وانطلاقا من المقاربة ذاتها، ذكر السيد زنيبر بإطلاق المملكة الاستراتيجية جديدة للتنمية المجرية ترتكز على الجهوية المتقدمة وتهدف إلى الحد من الفوارق المجالية وتعزيز مشاركة الفاعلين المحليين. وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الرؤية توجه أيضا العمل الدولي للمملكة التي جعلت من التعاون جنوب جنوب خيارا استراتيجيا لسياستها الخارجية. وفي هذا الصدد ذكر زنيبر بأن المغرب أبرم ما يقارب من 1000 اتفاقية تعاون مع بلدان إفريقية منذ سنة 2000، مستحضرا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا الرئاسة المغربية للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، والتي تهدف إلى جعل التجارة رافعة للتنمية والقدرة على الصمود والازدهار المشترك.
3: جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد أبو عزوم التأكيد على عزم المغرب وليبيا تعزيز تعاونهما في مجالي التشغيل والتكوين المهني. لنستمع.
0: سعيد باستقبال الأخ علي رضا من الوزير الليبي ليبيا الشقيقة، اللي عندنا علاقات متميزة منذ سنوات الآن، وكيف ما كتعرفوا كاين عمالة مغربية وكاين عندنا بعض المواضيع الدقيقة التي نعمل عليها من أجل تحسين يعني الأوضاع وتحسين المساطر في هذا المجال. كذلك كاين هنالك تبادل الخبرات في المجال ديال التشغيل وفي المجال ديال التكوين كذلك، ولا سيما التكوين المهني. وكنظن على انه العلاقات مع الدول الشقيقة هي كتحظى بواحد العناية خاصة في المغرب. علاش؟ لأن نحن مع دول تربطنا معها واحد التاريخ، والمغرب كبلد تخدم من أجل الاستقرار ديال المنطقة ومن أجل السلم والأمن، ما يمكن له غير ينخرط بالإضافة للمسلسل السياسي إلى مسلسل تنموي وفقا للرؤية ديال سيدنا الله ينصره.
3: في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصصا لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل السحماني.
1: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد اللي هو جو سياحة. جهة الدخل والذهب هي جهة رائدة في المجال السياحي، هذو برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة لهذا الفاعلين، خصوصا إذا عرفنا لأنه برنامج كيمشي في إطار التمويل لمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال إيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة، واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
3: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرض خلال هذا الاتصال عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتصلة بتعزيز مسارات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال في العديد من القطاعات التي تدعم أولوياتهما التنموية. وأضافت الوكالة أن الوزيرين تناولا بهذه المناسبة مجمل التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم الجهود المبذولة لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
6: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
7: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
8: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرق أهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة، الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
6: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
9: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كينا في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
10: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
6: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
11: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بهيوستن حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. عودة إليك أميمة بوشعنين.
5: بهيوستن الأمريكية أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. وشارك جميع اللاعبين في هذه الحصة التدريبية التي تميزت بإيقاع سريع والتزام تام من كافة عناصر المجموعة على بعد يومين فقط من هذا الموعد الحاسم. وفي المقابل خاض اللاعب شادي رياض برنامجا تدريبيا خاصا ركز على التمارين العضلية، وتنوعت الحصة التدريبية لأسود الأطلس بين التمارين البدنية والورشات التقنية والتكتيكية، فضلا عن إجراء مباراة مصغرة في مساحة ضيقة وسط أجواء إيجابية تعكس مدى الانسجام والثقة لدي يسودان داخل النخبة الوطنية قبل هذه المواجهة الحاسمة.
11: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تقديم البرنامج الوطني جو سياحة لفاعلي القطاع السياحي بجهة الدخل وادي الذهب. لبني ملال إطلاق البرصد الجهوي للاقتصاد لتعزيز الذكاء الترابي وإنعاش الاستثمار. وبتونات وكالة الحوض المائي لسابو تطلق حملة تحسيسية بمخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحامل المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل السحماني.
2: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد اللي هو جو سياحة. جهة الدخل والذهب هي جهة رائدة في المجال السياحي، هذا برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة للفاعلين، خصوصا اللي عرفنا لأنه برنامج كيمشي في إطار التمويل لمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال إيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
1: جرى ببني ملال الإطلاق الرسمي للبرصد الجهوي للاقتصاد بجهة بني ملال خنيفرة باعتباره منصة رقمية للذكاء الترابي تروم دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار. ويندرج إطلاق هذا المشروع في إطار الديناميات الوطنية الرامية إلى تعزيز التمركز الإداري وتحسين مناخ الأعمال من خلال توفير فضاء موحد لتجميع وتحليل المعطيات الترابية، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز الحكامة الترابية. ويعد هذا المرصد ثمرة عمل تشاركي جمع مختلف الفاعلين الجهويين، حيث يضم حاليا أزيد من 30,000 سجل من البيانات تغطي مؤشرات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وقطاعية يتم تحيينها بانتظام لتوفير قاعدة معلومات موثوقة لفائدة المستثمرين وصناع القرار والباحثين. أطلقت وكالة الحوض المائي لسابو بالسوق الأسبوعي لعند الريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنات المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتادي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. لنتابع.
3: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسابو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة أكبر سدود المملكة، كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
4: دأبت الوكالة على التنظيم ديال هذه الحملة هذه، بحيث أنه يعني في هذه السنوات الأخيرة يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث أنه منذ سنة 2017 لحد الآن يعني سجلنا أكثر من واحد 120 ضحية اللي فقدت الحياة ديالها بطبيعة الحال من جرى

0: تتطور وتنحد ما امكن من حالات الغرق.
1: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف المغرب يدعو إلى ترجمة نداء كيغالي إلى سياسات دولية ملموسة. المغرب وليبيا يجددان التأكيد على عزمهما تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتكوين المهني. ودوليا وزيرا خارجية الإمارات والبرتغال يبحثان التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. اسمع الملكي والتفاصيل.
4: السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة.
3: هذا وأكد السفير المواصل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن الحق في التنمية يجب أن يترجم إلى سياسات عمومية دامجة ونتائج ملموسة تعود بالنفع على الساكنة، مبرزا النموذج التنموي الجديد.

0: جديد كتجسيد ملموس لمقاربة تنموية قائمة على حقوق الإنسان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: في كلمة له على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع الحق في التنمية حافز للتقدم في أفق 2030، أبرز السيد زنيبر أن المغرب اعتمد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نموذجا تنمويا جديد يضع حقوق الإنسان في صلب أولويات السياسات العمومية سواء كمرتكز أو كغاية للتنمية، وأوضح أن هذا النموذج يحدد مسارا واقعيا وقابلا للتحقيق في أفق سنة 2035 من أجل بناء مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف يرتكز على الديمقراطية ودولة الحق والقانون وكرامة جميع المواطنين. وانطلاقا من المقاربة ذاتها، ذكر السيد زنيبر بإطلاق المملكة الاستراتيجية الجديدة للتنمية المجرية ترتكز على الجهوية المتقدمة وتهدف إلى الحد من الفوارق المجالية وتعزيز مشاركة الفاعلين المحليين. وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الرؤية توجه أيضا العمل الدولي للمملكة التي جعلت من التعاون جنوب جنوب خيارا استراتيجيا لسياستها الخارجية. وفي هذا الصدد ذكر زنيبر بأن المغرب أبرم ما يقارب من 1000 اتفاقية تعاون مع بلدان إفريقية منذ سنة 2000، مستحضرا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا الرئاسة المغربية للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، والتي تهدف إلى جعل التجارة رافعة للتنمية والقدرة على الصمود والازدهار المشترك.
0: جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد أبو عزوم التأكيد على عزم المغرب وليبيا تعزيز تعاونهما في مجالي التشغيل والتكوين المهني. لنستمع.
2: سعيد باستقبال الأخ علي رضا من الوزير الليبي ليبيا الشقيقة، اللي عندنا علاقات متميزة منذ سنوات الآن، وكيف ما كتعرفوا كاين عمالة مغربية وكاين عندنا بعض المواضيع الدقيقة التي نعمل عليها من أجل تحسين يعني الأوضاع وتحسين المساطر في هذا المجال. كذلك كاين هنالك تبادل الخبرات في المجال ديال التشغيل وفي المجال ديال التكوين كذلك، ولا سيما التكوين المهني. وكنظن أنا أنه العلاقات مع الدول الشقيقة هي كتحظى بواحد العناية خاصة في المغرب. علاش؟ لأن نحن مع دول تربطنا معها واحد التاريخ، والمغرب كبلد تخدم من أجل الاستقرار ديال المنطقة ومن أجل السلم والأمن، ما يمكن له غير ينخرط بالإضافة للمسلسل السياسي إلى مسلسل تنموي وفقا للرؤية ديال سيدنا نايزرو.
0: في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصصا لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل السحماني.
3: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد اللي هو جو سياحة. جهة الدخل والذهب هي جهة رائدة في المجال السياحي، هذو برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة لهذا الفاعلين، خصوصا إلى عرفنا لأنه برنامج كيمشي في إطار التمويل لمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال إيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
0: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرض خلال هذا الاتصال عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بتعزيز مسارات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال في العديد من القطاعات التي تدعم أولوياتهما التنموية. وأضافت الوكالة أن الوزيرين تناولا بهذه المناسبة مجمل التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم الجهود المبذولة لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، بالموقع التاريخي لشالة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
4: بالموقع التاريخي لشالة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
5: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
6: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
4: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
7: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كينا في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كعلا كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
8: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
4: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
0: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بهيوستن حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. عودة إليك أميمة بوشانين.
1: بهيوستن الأمريكية، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. وشارك جميع اللاعبين في هذه الحصة التدريبية التي تميزت بإيقاع سريع والتزام تام من كافة عناصر المجموعة على بعد يومين فقط من هذا الموعد الحاسم. وفي المقابل، خاض اللاعب شادي رياض برنامجا تدريبيا خاصا ركز على التمارين العضلية، وتنوعت الحصة التدريبية لأسود الأطلس بين التمارين البدنية والورشات التقنية والتكتيكية، فضلا عن إجراء مباراة مصغرة في مساحة ضيقة وسط أجواء إيجابية تعكس مدى الانسجام والثقة لدي السودان داخل النخبة الوطنية قبل هذه المواجهة الحاسمة.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: حريق غابة واسع يجبر عشرات السكان على إخلاء منازلهم في جنوب فرنسا. النمسا تسجل أطول موجة حر خلال شهر يونيو. درجات حرارة المحيطات تسجل أرقاما قياسية جديدة مع بداية فصل الصيف. اندلع حريق غابة واسع في جنوب فرنسا وصل إلى 800 هكتار من الأراضي، أجبر عشرات السكان على إخلاء منازلهم في وقت واصلت فيه فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران التي أججتها الرياح القوية. سلطات الطوارئ الفرنسية أعلنت عن إجلاء عدد من السكان، فيما طلب من آخرين البقاء داخل منازلهم حفاظا على سلامتهم، ليصل إجمالي المتضررين من هذه الإجراءات إلى نحو 200 شخص في بلدة بوزول مينيرفوا وماياك. يأتي اندلاع هذه الحرائق بعد عام من حرائق واسعة شهدتها منطقة كوربيير، وفي أعقاب موجة حر شديدة اجتاحت أجزاء واسعة من أوروبا، وسط توقعات باستمرار ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة. النمسا تسجل أطول موجة حر في تاريخها خلال شهر يونيو المنصرم، مع تجاوز درجات الحرارة المستويات القياسية السابقة بمعدل 1.4 درجة. هيئة الأرصاد النمساوية أوضحت أن درجات الحرارة وصلت بحسب المنطقة إلى 30 درجة مئوية على الأقل لمدة تتراوح بين 10 أيام و14 يوما في ارتفاعات تقل عن 800 متر. بحسب خبراء المناخ، اللافت في هذه المستويات القياسية الجديدة لشهر يونيو أنها لا تتجاوز الأرقام القياسية السابقة سوى ببضع أعشار من الدرجة فقط، ولم تشهد النمسا أحوالا جوية مماثلة في أشهر يونيو من قبل. وبحسب مجموعة World Weather، فموجة الحر في أوروبا هي الأشد على الإطلاق في تاريخ القارة، ولولا التغير المناخي لكانت أمرا يستحيل حدوثه. ونبقى دائما مع درجات الحرارة المرتفعة، أسطح المحيطات حول العالم تسجل مع بداية فصل الصيف مستويات قياسية غير مسبوقة، وفق بيانات حديثة صادرة عن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي لمراقبة التغير المناخي. القياسات أظهرت أن متوسط درجة حرارة سطح المحيطات بلغ في 21 يونيو نحو 20.86 درجة مئوية وفق نظام كوبرنيكوس للمناخ، فيما سجلت خدمة كوبرنيكوس البحرية 21 درجة مئوية، متجاوزة بذلك الأرقام القياسية المسجلة في اليوم ذاته خلال عامي 2023 و2024. الظروف الحالية قد تشير إلى مرحلة مناخية جديدة قد تقود إلى تسجيل مزيد من الأرقام القياسية في درجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار ارتفاع حرارة المحيطات وبداية تشكل ظاهرة النينيو، إضافة إلى زيادة احتمالات حدوث عواصف شديدة وأمطار غزيرة وفيضانات. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: الأخبار المغربية ريم راديو.

صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف المغرب يدعو إلى ترجمة نداء كيغالي إلى سياسات دولية ملموسة. المغرب وليبيا يجددان التأكيد على عزمهما تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتكوين المهني. ودوليا وزيرا خارجية الإمارات والبرتغال يبحثان التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. اسمع الملكي والتفاصيل.
3: السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة.
2: هذا وأكد السفير المواصل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن الحق في التنمية يجب أن يترجم إلى سياسات عمومية دامجة ونتائج ملموسة تعود بالنفع على الساكنة، مبرزا النموذج التنموي الجديد كتجسيد ملموس لمقاربة تنموية قائمة على حقوق الإنسان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
4: في كلمة له على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع الحق في التنمية حافز للتقدم في أفق 2030، أبرز السيد زنيبر أن المغرب اعتمد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نموذجا تنمويا جديد يضع حقوق الإنسان في صلب أولويات السياسات العمومية سواء كمرتكز أو كغاية للتنمية. وأوضح أن هذا النموذج يحدد مسارا واقعيا وقابلا للتحقيق في أفق سنة 2035 من أجل بناء مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف يرتكز على الديمقراطية ودولة الحق والقانون وكرامة جميع المواطنين. وانطلاقا من المقاربة ذاتها، ذكر السيد زنيبر بإطلاق المملكة الاستراتيجية الجديدة للتنمية المجرية ترتكز على الجهوية المتقدمة وتهدف إلى الحد من الفوارق المجالية وتعزيز مشاركة الفاعلين المحليين. وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الرؤية توجه أيضا العمل الدولي للمملكة التي جعلت من التعاون جنوب-جنوب خيارا استراتيجيا لسياستها الخارجية. وفي هذا الصدد ذكر زنيبر بأن المغرب أبرم ما يقارب من 1000 اتفاقية تعاون مع بلدان إفريقية منذ سنة 2000، مستحضرا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا الرئاسة المغربية للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، والتي تهدف إلى جعل التجارة رافعة للتنمية والقدرة على الصمود والازدهار المشترك.
2: جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد أبو عزوم التأكيد على عزم المغرب وليبيا تعزيز تعاونهما في مجالي التشغيل والتكوين المهني. لنستمع.
0: سعيد باستقبال الأخ علي رضا من الوزير الليبي ليبيا الشقيقة، اللي عندنا علاقات متميزة منذ سنوات الآن، وكيف ما كتعرفوا كاين عمالة مغربية وكاين عندنا بعض المواضيع الدقيقة التي نعمل عليها من أجل تحسين يعني الأوضاع وتحسين المساطر في هذا المجال. كذلك كاين هنالك تبادل للخبرات في المجال ديال التشغيل وفي المجال ديال التكوين كذلك، ولا سيما التكوين المهني. وكنظن أنا أنه العلاقات مع الدول الشقيقة هي كتحظى بواحد العناية خاصة في المغرب. علاش؟ لأن نحن مع دول تربطنا معها واحد التاريخ، والمغرب كبلد تخدم من أجل الاستقرار ديال المنطقة ومن أجل السلم والأمن، ما يمكن له غير ينخرط بالإضافة للمسلسل السياسي إلى مسلسل تنموي وفقا للرؤية ديال سيدنا الله ينصره.
2: في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصصا لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل السحماني.
1: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد هو جو سياحة. جهة الدخل والذهب هي جهة رائدة في المجال السياحي، هذو برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة للفاعلين. خصوصا إلى عرفنا لأنه برنامج كيمشي في إطار التمويل لمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال إيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة، واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
2: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرض خلال هذا الاتصال عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بتعزيز مسارات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال في العديد من القطاعات التي تدعم أولوياتهما التنموية. وأضافت الوكالة أن الوزيرين تناولا بهذه المناسبة مجمل التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم الجهود المبذولة لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، بالموقع التاريخي لشلب الرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
5: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
6: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
7: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
5: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
8: هاد البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كاينه في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بيان سور كنا كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
9: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
5: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
10: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بهيوستن حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. عودة إليك أميمة بوشانين.
11: بهيوستن الأمريكية أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. وشارك جميع اللاعبين في هذه الحصة التدريبية التي تميزت بإيقاع سريع والتزام تام من كافة عناصر المجموعة على بعد يومين فقط من هذا الموعد الحاسم. وفي المقابل خاض اللاعب شادي رياض برنامجا تدريبيا خاصا ركز على التمارين العضلية، وتنوعت الحصة التدريبية لأسود الأطلس بين التمارين البدنية والورشات التقنية والتكتيكية، فضلا عن إجراء مباراة مصغرة في مساحات ضيقة وسط أجواء إيجابية تعكس مدى الانسجام والثقة لدي يسودان داخل النخبة الوطنية قبل هذه المواجهة الحاسمة.
10: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك لكن البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوساطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونة الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة ودبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي، ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا كندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى المغربي للحلال بالدار البيضاء، أكد مدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي أن اعتراف إندونيسيا التي تعد أول سوق للحلال في العالم من حيث عدد السكان المسلمين بنظام الحلال المغربي يفتح آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلال.
5: اقتصاد الحلال أصبح يتطور كثيرا، والمقاولة المغربية عند جميع الكفاءات من أجل ولوج هذا السوق. والمنتدى دار واحد البرنامج، برنامج ديال العمل اليوم باش يهضر على لابيل حلال، علامة حلال المغرب، شنو هي الأهمية ديالها.
4: حسب الطيبي فإن هذا الاعتراف يأتي ليؤكد الثقة الممنوحة للمنظومة المغربية لمطابقة الحلالة، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك عدة تحديات قائمة تشكل أوراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
5: وضعنا الأهمية على الاعتراف الدولي بعلامة حلال المغرب، لأن الآن من أجل ولوج بعض الأسواق أو كثير من الأسواق العالمية خصوصا السوق الأندونيسي يجب أن تكون هناك المواد غذائية ومواد جميل ومواد صيدلانية أنها تكون حلال ويكون هذا علامة حلال مسلمة من هيئات معترف بها.
4: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 150 مشاركا من المغرب وخارجه تميزت بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد المغربي للتقييس واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل الجالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز التعاون في مجال الحلالة.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف المغرب يدعو إلى ترجمة نداء كيغالي إلى سياسات دولية ملموسة. المغرب وليبيا يجددان التأكيد على عزمهما تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتكوين المهني. ودوليا وزيرا خارجية الإمارات والبرتغال يبحثان التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. اسمع الملكي والتفاصيل.
2: السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة.
1: هذا وأكد السفير المواصل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن الحق في التنمية يجب أن يترجم إلى سياسات عمومية دامجة ونتائج ملموسة تعود بالنفع على الساكنة، مبرزا النموذج التنموي الجديد كتجسيد ملموس لمقاربة تنموية قائمة على حقوق الإنسان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: في كلمة له على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع الحق في التنمية حافز للتقدم في أفق 2030، أبرز السيد زنيبر أن المغرب اعتمد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نموذجا تنمويا جديد يضع حقوق الإنسان في صلب أولويات السياسات العمومية سواء كمرتكز أو كغاية للتنمية، وأوضح أن هذا النموذج يحدد مسارا واقعيا وقابلا للتحقيق في أفق سنة 2035 من أجل بناء مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف يرتكز على الديمقراطية ودولة الحق والقانون وكرامة جميع المواطنين. وانطلاقا من المقاربة ذاتها، ذكر السيد زنيبر بإطلاق المملكة الاستراتيجية الجديدة للتنمية المجرية ترتكز على الجهوية المتقدمة وتهدف إلى الحد من الفوارق المجالية وتعزيز مشاركة الفاعلين المحليين. وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الرؤية توجه أيضا العمل الدولي للمملكة التي جعلت من التعاون جنوب جنوب خيارا استراتيجيا لسياستها الخارجية. وفي هذا الصدد ذكر زنيبر بأن المغرب أبرم ما يقارب من 1000 اتفاقية تعاون مع بلدان إفريقية منذ سنة 2000، مستحضرا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا الرئاسة المغربية للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، والتي تهدف إلى جعل التجارة رافعة للتنمية والقدرة على الصمود والازدهار المشترك.
1: جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد أبو عزوم التأكيد على عزم المغرب وليبيا تعزيز تعاونهما في مجالي التشغيل والتكوين المهني. لنستمع.
4: سعيد باستقبال الأخ علي رضا من الوزير الليبي ليبيا الشقيقة، اللي عندنا علاقات متميزة منذ سنوات الآن، وكيف ما كتعرفوا كاين عمالة مغربية وكاين عندنا بعض المواضيع الدقيقة التي نعمل عليها من أجل تحسين يعني الأوضاع وتحسين المساطر في هذا المجال. كذلك كاين هنالك تبادل للخبرات في المجال ديال التشغيل وفي المجال ديال التكوين كذلك، ولا سيما التكوين المهني. وكنظن أنا أنه العلاقات مع الدول الشقيقة هي كتحظى بواحد العناية خاصة في المغرب. علاش؟ لأن نحن مع دول تربطنا معها واحد التاريخ، والمغرب كبلد تخدم من أجل الاستقرار ديال المنطقة ومن أجل السلم والأمن، ما يمكن له غير ينخرط بالإضافة للمسلسل السياسي إلى مسلسل تنموي وفقا للرؤية ديال سيدنا الله ينصره.
1: في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصصا لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل السحماني.
5: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد وجو سياحة. جهة الدخل والذهب هي جهة رائدة في المجال السياحي، هذو برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة لهذه الفاعلين، خصوصا إلى عرفنا لأنه برنامج كيمشي في إطار التمويل لمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال إيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة، واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
1: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرض خلال هذا الاتصال عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بتعزيز مسارات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال في العديد من القطاعات التي تدعم أولوياتهما التنموية. وأضافت الوكالة أن الوزيرين تناولا بهذه المناسبة مجمل التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم الجهود المبذولة لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، بالموقع التاريخي لشالة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
6: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
7: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة جديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
8: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا لأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
6: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
9: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كاينه في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بيان سور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
10: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
6: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
11: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بهيوستن حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. عودة إليك أميمة بوشانين.
3: بهيوستن الأمريكية أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. وشارك جميع اللاعبين في هذه الحصة التدريبية التي تميزت بإيقاع سريع والتزام تام من كافة عناصر المجموعة على بعد يومين فقط من هذا الموعد الحاسم. وفي المقابل خاض اللاعب شادي رياض برنامجا تدريبيا خاصا ركز على التمارين العضلية، وتنوعت الحصة التدريبية لأسود الأطلس بين التمارين البدنية والورشات التقنية والتكتيكية، فضلا عن إجراء مباراة مصغرة في مساحات ضيقة وسط أجواء إيجابية تعكس مدى الانسجام والثقة لدي السودان داخل النخبة الوطنية قبل هذه المواجهة الحاسمة.
11: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
5: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
4: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
5: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب، تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
6: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
4: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
7: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
2: كليك،
7: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
8: أعلنت الحكومة الأسترالية مؤخرا عزمها تشديد القوانين المتعلقة بالحظر الشامل المفروض على استخدام منهم دون سن 16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، مع مضاعفة الغرامات المالية في حق شركات التكنولوجيا الكبرى غير الممتثلة لهذه اللوائح. وبموجب هذه التعديلات الجديدة، سيتم رفع الحد الأقصى للعقوبات المفروضة على المنصات المختلفة المخالفة ليصل حوالي 68 مليون دولارا. كما تلزم هذه الإجراءات الصارمة الشركات بالانتقال من أساليب التصريح الذاتي بالعمر إلى اعتماد تقنيات متطورة ترتكز على الذكاء الاصطناعي والمؤشرات الحيوية لتقدير الأعمار بدقة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات وهمية. وفي هذا السياق أوضحت الحكومة أن مفوضية السلام الإلكترونية التي منحت بموجب التحديث الجديد صلاحية موسعة للوصول إلى البيانات وفحص خوارزميات التشغيل تباشر حاليا تحقيقات بشأن احتمال عدم امتثال 5 منصات كبرى، ويتعلق الأمر بكل من إنستغرام وفيسبوك ويوتيوب وسناب شات و

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف المغرب يدعو إلى ترجمة نداء كيغالي إلى سياسات دولية ملموسة. المغرب وليبيا يجددان التأكيد على عزمهما تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتكوين المهني. ودوليا وزيرا خارجية الإمارات والبرتغال يبحثان التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. اسمع الملكي والتفاصيل.
4: السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة.
3: هذا وأكد السفير المواصل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن الحق في التنمية يجب أن يترجم إلى سياسات عمومية دامجة ونتائج ملموسة تعود بالنفع على الساكنة، مبرزا النموذج التنموي الجديد كتجسيد ملموس لمقاربة تنموية قائمة على حقوق الإنسان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: في كلمة له على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع الحق في التنمية حافز للتقدم في أفق 2030، أبرز السيد زنيبر أن المغرب اعتمد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نموذجا تنمويا جديد يضع حقوق الإنسان في صلب أولويات السياسة.

0: السياسات العمومية سواء كمرتكز أو كغاية للتنمية. وأوضح أن هذا النموذج يحدد مسارا واقعيا وقابلا للتحقيق في أفق سنة 2035 من أجل بناء مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف يرتكز على الديمقراطية ودولة الحق والقانون وكرامة جميع المواطنين. وانطلاقا من المقاربة ذاتها، ذكر السيد زنيبر بإطلاق المملكة الاستراتيجية الجديدة للتنمية المجرية ترتكز على الجهوية المتقدمة وتهدف إلى الحد من الفوارق المجالية وتعزيز مشاركة الفاعلين المحليين. وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الرؤية توجه أيضا العمل الدولي للمملكة التي جعلت من التعاون جنوب جنوب خيارا استراتيجيا لسياستها الخارجية. وفي هذا الصدد ذكر زنيبر بأن المغرب أبرم ما يقارب من 1000 اتفاقية تعاون مع بلدان إفريقية منذ سنة 2000، مستحضرا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا الرئاسة المغربية للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، والتي تهدف إلى جعل التجارة رافعة للتنمية والقدرة على الصمود والازدهار المشترك.
1: جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد أبو عزوم التأكيد على عزم المغرب وليبيا تعزيز تعاونهما في مجالي التشغيل والتكوين المهني. لنستمع.
2: سعيد باستقبال الأخ علي رضا من الوزير الليبي ليبيا الشقيقة، اللي عندنا علاقات متميزة منذ سنوات الآن، وكيف ما كتعرفوا كاين عمالة مغربية وكاين عندنا بعض المواضيع الدقيقة التي نعمل عليها من أجل تحسين يعني الأوضاع وتحسين المساطر في هذا المجال. كذلك كاين هنالك تبادل الخبرات في المجال ديال التشغيل وفي المجال ديال التكوين كذلك، ولا سيما التكوين المهني. وكنظن أنا أنه العلاقات مع الدول الشقيقة هي كتحظى بواحد العناية خاصة في المغرب. علاش؟ لأن نحن مع دول تربطنا معها واحد التاريخ، والمغرب كبلد تخدم من أجل الاستقرار ديال المنطقة ومن أجل السلم والأمن، ما يمكن له غير ينخرط بالإضافة للمسلسل السياسي إلى مسلسل تنموي وفقا للرؤية ديال سيدنا الله ينصره.
1: في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصصا لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل السحماني.
3: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد وجو سياحة. جهة الدخل والذهب هي جهة رائدة في المجال السياحي، هذو برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة لهذه الفاعلين، خصوصا إلى عرفنا لأنه برنامج كيمشي في إطار التمويل لمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال إيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة، واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
1: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرض خلال هذا الاتصال عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بتعزيز مسارات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال في العديد من القطاعات التي تدعم أولوياتهما التنموية. وأضافت الوكالة أن الوزيرين تناولا بهذه المناسبة مجمل التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم الجهود المبذولة لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، بالموقع التاريخي لشالة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
4: بالموقع التاريخي لشالة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
5: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
6: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
4: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
7: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كاينة في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بيانسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
8: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
4: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
1: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بهيوستن حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. عودة إليك أميمة بوشانين.
9: بهيوستن الأمريكية، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. وشارك جميع اللاعبين في هذه الحصة التدريبية التي تميزت بإيقاع سريع والتزام تام من كافة عناصر المجموعة على بعد يومين فقط من هذا الموعد الحاسم. وفي المقابل، خاض اللاعب شادي رياض برنامجا تدريبيا خاصا ركز على التمارين العضلية، وتنوعت الحصة التدريبية لأسود الأطلس بين التمارين البدنية والورشات التقنية والتكتيكية، فضلا عن إجراء مباراة مصغرة في مساحات ضيقة وسط أجواء إيجابية تعكس مدى الانسجام والثقة لدي السودان داخل النخبة الوطنية قبل هذه المواجهة الحاسمة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، وهذه أبرز العناوين. بتونس محكمة الاستئناف تقر حكما ابتدائيا بسنة سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. بجنوب إفريقيا مصرع 16 شخصا في حادث انقلاب حافلة بإقليم الكيب الغربي. سلطات جنوب إفريقيا توقف أزيد من 900 شخص في مظاهرات 30 يونيو. البداية من تونس. أكد مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف بتونس قضت غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي بسنة سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المصدر القضائي توضيحه بأنه تم تأجيل جلسة المحاكمة مرتين، غير أنه اتضح أن المتهم المذكور قد غادر تراب الجمهورية. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في 6 أبريل الماضي من أجل تعطيل حرية العمل، حيث أوضح مصدر قضائي آنذاك بأن القضية تتعلق بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمينستير بتاريخ 13 يونيو 2022. أما جمعية القضاة التونسيين فقد قالت في بيان عقب صدور الحكم الابتدائي أن الحكم ضد رئيسها جاء على خلفية تحمله لمسؤولياته النقابية في إنجاح تحركات القضاة على إثر عزل 57 قاضيا في يونيو 2022 وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022. إلى جنوب إفريقيا، لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم وأصيب 2 بجروح خطيرة إثر انقلاب حافلة كانت تقل 73 راكبا على الطريق الوطنية رقم 1 في إقليم الكيب الغربي بالبلاد. المسؤولة عن حركة المرور في الإقليم ماكسين بيزويندنهوت أكدت أن فرق الإنقاذ بقيت في موقع الحادث طوال ساعات الصباح، داعية السائقين الذين يمرون بالمنطقة إلى توخي الحادث والتحلي بالصبر. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة النقل في جنوب إفريقيا فقد تسببت حوادث السير في وفاة أكثر من 11400 شخص خلال عام 2025، ورغم ارتفاع هذا الرقم فإنه يمثل تحسنا طفيفا مقارنة بالسنوات السابقة، إذ انخفض عدد الوفيات بنحو 700 حالة خلال العام، مسجلا بذلك أول تراجع تشهده البلاد في عدد ضحايا حوادث الطرق منذ 5 سنوات. دائما بجنوب إفريقيا، أسفرت المظاهرات المناهضة للهجرة التي شهدتها البلاد في 30 من يونيو الجاري والتي عمت 7 أقاليم من أصل 9، أسفرت عن توقيف أزيد من 900 شخص وفق ما أكدته السلطات. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
3: بحسب الهيئة الوطنية المشتركة للعمليات والاستخبارات لجنوب إفريقيا، تم توقيف أزيد من 900 شخص خلال عمليات يوم أمس، أغلبيتهم أجانب في وضعية غير نظامية أو أشخاص تورطوا في أعمال النهب. جنوب إفريقيا شهدت تنظيم 120 مظاهرة اضطرت قوات إنفاذ القانون للتدخل في 12 منها فقط، وقد سجل إقليم الكيب الغربي والشرقي الحصيلة الأكبر من التوقيفات بما يقارب 420 موقوفا تعلقت تهمهم أساسا بالعنف الحضري ومخالفة مخالفة قانون الهجرة. أما في إقليم خاوتينغ فرغم تسجيل أقل عدد من التوقيفات إلا أنه شهد حوادث عنف خطيرة تمثلت في مقتل رجل خلال موجة نهب بمنطقة ألكسندرا، فضلا عن محاولة قتل رجلين في هيليبرو. وأمام إعلان بعض الحركات الاحتجاجية عن استمرار التظاهر طيلة الأشهر الستة المقبلة، أكدت الهيئة أن السلطات أخذت علما بهذه البلاغات وستواصل تتبع تطورات الوضع عن كثب.
2: بهذا نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف المغرب يدعو إلى ترجمة نداء كيغالي إلى سياسات دولية ملموسة. المغرب وليبيا يجددان التأكيد على عزمهما تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتكوين المهني. ودوليا وزيرا خارجية الإمارات والبرتغال يبحثان التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. اسمع الملكي والتفاصيل.
4: السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة ممسوس عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة.
3: هذا وأكد السفير المواصل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن الحق في التنمية يجب أن يترجم إلى سياسات عمومية دامجة ونتائج ملموسة تعود بالنفع على الساكنة، مبرزا النموذج التنموي الجديد كتجسيد ملموس لمقاربة تنموية قائمة على حقوق الإنسان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: في كلمة له على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع الحق في التنمية حافز للتقدم في أفق 2030، أبرز السيد زنيبر أن المغرب اعتمد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نموذجا تنمويا جديد يضع حقوق الإنسان في صلب أولويات السياسات العمومية سواء كمرتكز أو كغاية للتنمية، وأوضح أن هذا النموذج يحدد مسارا واقعيا وقابلا للتحقيق في أفق سنة 2035 من أجل بناء مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف يرتكز على الديمقراطية ودولة الحق والقانون وكرامة جميع المواطنين. وانطلاقا من المقاربة ذاتها، ذكر السيد زنيبر بإطلاق المملكة الاستراتيجية الجديدة للتنمية المجرية ترتكز على الجهوية المتقدمة وتهدف إلى الحد من الفوارق المجالية وتعزيز مشاركة الفاعلين المحليين. وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الرؤية توجه أيضا العمل الدولي للمملكة التي جعلت من التعاون جنوب جنوب خيارا استراتيجيا لسياستها الخارجية. وفي هذا الصدد ذكر زنيبر بأن المغرب أبرم ما يقارب من 1000 اتفاقية تعاون مع بلدان إفريقية منذ سنة 2000، مستحضرا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا الرئاسة المغربية للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، والتي تهدف إلى جعل التجارة رافعة للتنمية والقدرة على الصمود والازدهار المشترك.
3: جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد أبو عزوم التأكيد على عزم المغرب وليبيا تعزيز تعاونهما في مجالي التشغيل والتكوين المهني. لنستمع.
0: سعيد باستقبال الأخ علي رضا من الوزير الليبي ليبيا الشقيقة، اللي عندنا علاقات متميزة منذ سنوات الآن، وكيف ما كتعرفوا كاين عمالة مغربية وكاين عندنا بعض المواضيع الدقيقة التي نعمل عليها من أجل تحسين يعني الأوضاع وتحسين المساطر في هذا المجال. كذلك كاين هنالك تبادل الخبرات في المجال ديال التشغيل وفي المجال ديال التكوين كذلك، ولا سيما التكوين المهني. وكنظن أنا أنه العلاقات مع الدول الشقيقة هي كتحظى بواحد العناية خاصة في المغرب. علاش؟ لأن نحن مع دول تربطنا معها واحد التاريخ، والمغرب كبلد تخدم من أجل الاستقرار ديال المنطقة ومن أجل السلم والأمن، ما يمكن له غير ينخرط بالإضافة للمسلسل السياسي إلى مسلسل تنموي وفقا للرؤية ديال سيدنا الله ينصره.
3: في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصصا لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل السحماني.
1: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد وجو سياحة. جهة الدخل والذهب هي جهة رائدة في المجال السياحي، هذو برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة لهذه الفاعلين، خصوصا إلى عرفنا لأنه برنامج كيمشي في إطار التمويل لمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال إيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة، واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
3: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرض خلال هذا الاتصال عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بتعزيز مسارات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال في العديد من القطاعات التي تدعم أولوياتهما التنموية. وأضافت الوكالة أن الوزيرين تناولا بهذه المناسبة مجمل التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم الجهود المبذولة لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
6: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
7: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
8: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة، الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
6: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
9: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كاينة في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بيانسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
10: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
6: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
11: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بهيوستن حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. عودة إليك أميمة بوشانين.
12: بهيوستن الأمريكية أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. وشارك جميع اللاعبين في هذه الحصة التدريبية التي تميزت بإيقاع سريع والتزام تام من كافة عناصر المجموعة على بعد يومين فقط من هذا الموعد الحاسم. وفي المقابل خاض اللاعب شادي رياض برنامجا تدريبيا خاصا ركز على التمارين العضلية، وتنوعت الحصة التدريبية لأسود الأطلس بين التمارين البدنية والورشات التقنية والتكتيكية، فضلا عن إجراء مباراة مصغرة في مساحات ضيقة وسط أجواء إيجابية تعكس مدى الانسجام والثقة لدي السودان داخل النخبة الوطنية قبل هذه المواجهة الحاسمة.
11: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في موعد ثقافي جديد، وفي تقديمه أميمة بوشعنين. نبدأ بالعناوين. عرض نوستالجيا روح الزمن، رحلة غامرة في التراث التاريخي لشالة. ومن الرباط، أكاديمية المملكة تكرم الناقد أحمد اليابوري وتستحضر بصمته في تجديد الدرس الأدبي بالمغرب. بمدينة العيون، الافتتاح الرسمي للرابطة الفرنسية. إلى التفاصيل. الموقع التاريخي لشالة بالرباط احتضن فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمن بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. وتتيح هذه التظاهرة الثقافية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 5 يوليو الجاري للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت التاريخ شالة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي. برنامج نوستالجيا أطلق سنة 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ويهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة. أكاديمية المملكة المغربية بالرباط احتضنت لقاء تكريميا للناقد الأدبي أحمد اليابوري، وذلك تحت عنوان من قراءة النص إلى قراءة العالم في تجربة الدرس الأدبي عند أحمد اليابوري. وشكل هذا اللقاء فرصة للتأمل في التجربة الفكرية والنقدية للأستاذ اليابوري واستحضار مساهمته في تطوير البحث الأدبي وتكوين أجيال من الباحثين والدارسين. لنتابع التفاصيل.
2: ناقش المشاركون التحولات التي شهدها الدراسات الأدبية خلال العقود الأخيرة من خلال مقاربات اعتبرت الأدب مجالا معرفيا لفهم الإنسان والمجتمع والثقافة واستكشاف آليات إنتاج المعنى والتفاعل مع التحولات التي يعرفها العالم المعاصر. وفي هذا السياق، أبرز أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجومري إسهام أحمد اليابوري في تجديد الدرس الأدبي بالجامعة المغربية من خلال ترسيخ القراءة التحليلية للنصوص والانفتاح على المناهج الحديثة مع الحفاظ على ارتباط بالسياق الثقافي واللغوي والتاريخي.
1: بمدينة العيون، جرى افتتاح الرابطة الفرنسية، وهي فضاء مخصص لتعليم اللغة الفرنسية والتبادل الثقافي وتشجيع الإبداع الفني، وذلك بحضور سفير فرنسا بالمغرب فيليب لاليو. إسماعيل المالكي في المتابعة.
3: هذا الفضاء الجديد يهدف إلى تعزيز اللغة الفرنسية لدى مختلف شرائح المجتمع وتطوير عرض بيداغوجي وثقافي ذي جودة وتشجيع الحوار بين الثقافات والإسهام في الإشعاع الثقافي للجهة من خلال برنامج منفتح على التبادل والتنوع الثقافي. في كلمة بالمناسبة، قال السفير الفرنسي بالمغرب فيليب لاليو إن افتتاح هذه الرابطة يندرج في إطار الالتزامات التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال زيارة الدولة التي قام بها للمغرب سنة 2024 بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما سلط السفير الضوء على الطبيعة الفريدة للمنظومة الثقافية والتربوية الفرنسية بالمغرب، معتبرا أنه لا نظير لها فعليا في الخارج، مذكرا بأن هذه الشبكة تضم حاليا 3 رابطات فرنسية و12 معهدا فرنسي، وهو ما مجموع 15 مؤسسة تغطي مجموعة الترابية المغربية من شمال المملكة إلى جنوبها. وذكر أن المملكة اختارت أن تجعل من جهة الصحراء المغربية أرض المستقبل، حيث توجد التربية والثقافة في صلب الأولويات. من جهتها، أشارت رئيسة الرابطة الفرنسية بالعيون العالية بوكزاج إلى أن افتتاح هذه المؤسسة يمثل تتويجا لمشروع قائم على قناعة مفادها أن الثقافة والتعليم والحوار بين الثقافات هي محركة أساسية للتنمية البشرية وتعزيز التقارب بين الشعوب.
1: متابعينا، نصل إلى نهاية موعدنا الثقافي. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة. ألقاكم مع أخبار ثقافية أخرى.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جنيف المغرب يدعو إلى ترجمة نداء كيغالي إلى سياسات دولية ملموسة. المغرب وليبيا يجددان التأكيد على عزمهما تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتكوين المهني. ودوليا وزيرا خارجية الإمارات والبرتغال يبحثان التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. اسمع الملكي والتفاصيل.
4: السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونة الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة.
3: هذا وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن الحق في التنمية يجب أن يترجم إلى سياسات عمومية دامجة ونتائج ملموسة تعود بالنفع على الساكنة، مبرزا النموذج التنموي الجديد كتجسيد ملموس لمقاربة تنموية قائمة على حقوق الإنسان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: في كلمة له على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع الحق في التنمية حافز للتقدم في أفق 2030، أبرز السيد زنيبر أن المغرب اعتمد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نموذجا تنمويا جديد يضع حقوق الإنسان في صلب أولويات السياسات العمومية سواء كمرتكز أو كغاية للتنمية، وأوضح أن هذا النموذج يحدد مسارا واقعيا وقابلا للتحقيق في أفق سنة 2035 من أجل بناء مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف يرتكز على الديمقراطية ودولة الحق والقانون وكرامة جميع المواطنين. وانطلاقا من المقاربة ذاتها، ذكر السيد زنيبر بإطلاق المملكة الاستراتيجية جديدة للتنمية المجرية ترتكز على الجهوية المتقدمة وتهدف إلى الحد من الفوارق المجالية وتعزيز مشاركة الفاعلين المحليين. وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الرؤية توجه أيضا العمل الدولي للمملكة التي جعلت من التعاون جنوب جنوب خيارا استراتيجيا لسياستها الخارجية. وفي هذا الصدد ذكر زنيبر بأن المغرب أبرم ما يقارب من 1000 اتفاقية تعاون مع بلدان إفريقية منذ سنة 2000، مستحضرا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا الرئاسة المغربية للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، والتي تهدف إلى جعل التجارة رافعة للتنمية والقدرة على الصمود والازدهار المشترك.
3: جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد أبو عزوم التأكيد على عزم المغرب وليبيا تعزيز تعاونهما في مجالي التشغيل والتكوين المهني. لنستمع.
0: سعيد باستقبال الأخ علي رضا من الوزير الليبي ليبيا الشقيقة، اللي عندنا علاقات متميزة منذ سنوات الآن، وكيف ما كتعرفوا كاين عمالة مغربية وكاين عندنا بعض المواضيع الدقيقة التي نعمل عليها من أجل تحسين يعني الأوضاع وتحسين المساطر في هذا المجال. كذلك كاين هنالك تبادل الخبرات في المجال ديال التشغيل وفي المجال ديال التكوين كذلك، ولا سيما التكوين المهني. وكنظن أنا أنه العلاقات مع الدول الشقيقة هي كتحظى بواحد العناية خاصة في المغرب. علاش؟ لأن نحن مع دول تربطنا معها واحد التاريخ، والمغرب كبلد تخدم من أجل الاستقرار ديال المنطقة ومن أجل السلم والأمن، ما يمكن له غير ينخرط بالإضافة للمسلسل السياسي إلى مسلسل تنموي وفقا للرؤية ديال سيدنا الله ينصره.
3: في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصصا لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل السحماني.
1: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد اللي هو جو سياحة. جهة الدخل والذهب هي جهة رائدة في المجال السياحي، هذو برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة لهذا الفاعلين، خصوصا إذا عرفنا لأنه برنامج كيمشي في إطار التمويل لمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال إيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
3: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرض خلال هذا الاتصال عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بتعزيز مسارات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال في العديد من القطاعات التي تدعم أولوياتهما التنموية. وأضافت الوكالة أن الوزيرين تناولا بهذه المناسبة مجمل التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم الجهود المبذولة لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، بالموقع التاريخي لشالة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
6: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
7: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
8: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا لأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
6: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
9: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كينا في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بيانسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
10: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
6: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
11: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بهيوستن حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. عودة إليك أميمة بوشانين.
12: بهيوستن الأمريكية أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. وشارك جميع اللاعبين في هذه الحصة التدريبية التي تميزت بإيقاع سريع والتزام تام من كافة عناصر المجموعة على بعد يومين فقط من هذا الموعد الحاسم. وفي المقابل خاض اللاعب شادي رياض برنامجا تدريبيا خاصا ركز على التمارين العضلية، وتنوعت الحصة التدريبية لأسود الأطلس بين التمارين البدنية والورشات التقنية والتكتيكية، فضلا عن إجراء مباراة مصغرة في مساحة ضيقة وسط أجواء إيجابية تعكس مدى الانسجام والثقة لدي السودان داخل النخبة الوطنية قبل هذه المواجهة الحاسمة.
11: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جنيف المغرب يدعو إلى ترجمة نداء كيغالي إلى سياسات دولية ملموسة. المغرب وليبيا يجددان التأكيد على عزمهما تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتكوين المهني. ودوليا وزيرا خارجية الإمارات والبرتغال يبحثان التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت في جنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة

0: سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضائية الفرنكوفونية ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤية السياسية الكاملة، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة.
1: هذا وأكد السفير المماثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن الحق في التنمية يجب أن يترجم إلى سياسات عمومية دامجة ونتائج ملموسة تعود من نفع على الساكنة، مبرزا النموذج التنموي الجديد كتجسيد ملموس لمقاربة تنموية قائمة على حقوق الإنسان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: في كلمة له على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع الحق في التنمية حافز للتقدم في أفق 2030، أبرز السيد زنيبر أن المغرب اعتمد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نموذجا تنمويا جديد يضع حقوق الإنسان في صلب أولويات السياسات العمومية سواء كمرتكز أو كغاية للتنمية، وأوضح أن هذا النموذج يحدد مسارا واقعيا وقابلا للتحقيق في أفق سنة 2035 من أجل بناء مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف يرتكز على الديمقراطية ودولة الحق والقانون وكرامة جميع المواطنين. وانطلاقا من المقاربة ذاتها ذكر السيد زنيبر بإطلاق المملكة الاستراتيجية الجديدة للتنمية المجرية ترتكز على الجهوية المتقدمة وتهدف إلى الحد من الفوارق المجالية وتعزيز مشاركة الفاعلين المحليين. وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الرؤية توجه أيضا العمل الدولي للمملكة التي جعلت من التعاون جنوب جنوب خيارا استراتيجيا لسياستها الخارجية. وفي هذا الصدد ذكر زنيبر بأن المغرب أبرم ما يقارب من 1000 اتفاقية تعاون مع بلدان إفريقية منذ سنة 2000، مستحضرا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا الرئاسة المغربية للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، والتي تهدف إلى جعل التجارة رافعة للتنمية والقدرة على الصمود والازدهار المشترك.
1: جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد أبو عزوم التأكيد على عزم المغرب وليبيا تعزيز تعاونهما في مجالي التشغيل والتكوين المهني. لنستمع.
3: سعيد باستقبال الأخ علي رضا من الوزير الليبي ليبيا الشقيقة اللي عندنا علاقات متميزة منذ سنوات الآن، وكيف ما كتعرفوا كاين عمالة مغربية وكاين عندنا بعض المواضيع الدقيقة التي نعمل عليها من أجل تحسين يعني الأوضاع وتحسين المساطر في هذا المجال. كذلك كاين هنالك تبادل الخبرات في المجال ديال التشغيل وفي المجال ديال التكوين كذلك، ولا سيما التكوين المهني. وكنظن على أنه العلاقات مع الدول الشقيقة هي كتحظى بواحد العناية خاصة في المغرب. علاش؟ لأن نحن مع دول تربطنا معها واحد التاريخ، والمغرب كبلد تخدم من أجل الاستقرار ديال المنطقة ومن أجل السلم والأمن، ما يمكن له غير ينخرط بالإضافة للمسلسل السياسي إلى مسلسل تنموي وفقا للرؤية ديال سيدنا نايزرو.

0: في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصصا لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل السحماني.
1: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد اللي هو جو سياحة. جهة الدخل والذهب هي جهة رائدة في المجال السياحي، هذا برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة للفاعلين، خصوصا اللي عرفنا لأنه برنامج كيمشي في إطار التمويل لمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال إيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
0: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرض خلال هذا الاتصال عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بتعزيز مسارات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال في العديد من القطاعات التي تدعم أولوياتهما التنموية. وأضافت الوكالة أن الوزيرين تناولا بهذه المناسبة مجمل التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم الجهود المبذولة لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، بالموقع التاريخي لشالة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
2: بالموقع التاريخي لشالة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
3: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيه واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
4: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولتنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
2: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
5: هاد البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كينا في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور على كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
6: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
2: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
0: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بهيوستن حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. عودة إليك أميمة بوشانين.
7: بهيوستن الأمريكية، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. وشارك جميع اللاعبين في هذه الحصة التدريبية التي تميزت بإيقاع سريع والتزام تام من كافة عناصر المجموعة على بعد يومين فقط من هذا الموعد الحاسم. وفي المقابل، خاض اللاعب شادي رياض برنامجا تدريبيا خاصا ركز على التمارين العضلية، وتنوعت الحصة التدريبية لأسود الأطلس بين التمارين البدنية والورشات التقنية والتكتيكية، فضلا عن إجراء مباراة مصغرة في مساحات ضيقة وسط أجواء إيجابية تعكس مدى الانسجام والثقة لدي السودان داخل النخبة الوطنية قبل هذه المواجهة الحاسمة.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تقديم البرنامج الوطني جو سياحة لفاعل القطاع السياحي بجهة الدخل وادي الذهب. لبني ملال إطلاق البرصد الجهوي للاقتصاد لتعزيز الذكاء الترابي وإنعاش الاستثمار. وبتونات وكالة الحوض المائي لسابو تطلق حملة تحسيسية بمخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات الواهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل سحماني.
2: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد اللي هو جو سياحة. جهة الدخل وادي الذهب هي جهة رائدة في المجال السياحي، هذو برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة لهذا الفاعلين، خصوصا إلى عرفنا لأنه برنامج كيمشي في إطار التمويل لمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال إيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
1: جرى ببني ملال الإطلاق الرسمي للبرصد الجهوي للاقتصاد بجهة بني ملال خنيفرة باعتباره منصة رقمية للذكاء الترابي تروم دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار. ويندرج إطلاق هذا المشروع في إطار الديناميات الوطنية الرامية إلى تعزيز التمركز الإداري وتحسين مناخ الأعمال من خلال توفير فضاء موحد لتجميع وتحليل المعطيات الترابية، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز الحكامة الترابية. ويعد هذا المرصد ثمرة عمل تشاركي جمع مختلف الفاعلين الجهويين، حيث يضم حاليا أزيد من 30,000 سجل من البيانات تغطي مؤشرات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وقطاعية يتم تحيينها بانتظام لتوفير قاعدة معلومات موثوقة لفائدة المستثمرين وصناع القرار والباحثين. أطلقت وكالة الحوض المائي لسابو بالسوق الأسبوعي لعند الريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنات المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتادي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. لنتابع.
3: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسابو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة أكبر سدود المملكة، كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
4: دابت الوكاله على التنظيم ديال هذه الحمله هذه بحيث انه يعني في هذه السنوات الاخيره يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا, بحيث انه منذ سنه 2017 لحد الان يعني سجلنا اكثر من واحد 120 ضحيه اللي فقدات الحياه ديالها بطبيعه الحال من جراء السباحه في الحقنات ديال السدود.
3: وتهدف الحمله الى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بان هدوء مياه السدود يعني الامان, فهذه المنشات تخفي مخاطر مميته كالاوحال والتيارات القويه والعمق السحيق, وهي بيئه غير مهيئه اطلاقا للاستجمام.
5: هاد الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات, والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
3: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق, فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية
6: غريم راديو, إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف المغرب يدعو إلى ترجمة نداء كيغالي إلى سياسات دولية ملموسة. المغرب وليبيا يجددان التأكيد على عزمهما تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتكوين المهني. ودوليا وزيرا خارجية الإمارات والبرتغال يبحثان التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت في جنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. اسمع الملكي والتفاصيل.
4: السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونة الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة.
3: هذا وأكد السفير المواصل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن الحق في التنمية يجب أن يترجم إلى سياسات عمومية دامجة ونتائج ملموسة تعود بالنفع على الساكنة، مبرزا النموذج التنموي الجديد كتجسيد ملموس لمقاربة تنموية قائمة على حقوق الإنسان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: في كلمة له على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع الحق في التنمية حافز للتقدم في أفق 2030، أبرز السيد زنيبر أن المغرب اعتمد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نموذجا تنمويا جديد يضع حقوق الإنسان في صلب أولويات السياسات العمومية سواء كمرتكز أو كغاية للتنمية، وأوضح أن هذا النموذج يحدد مسارا واقعيا وقابلا للتحقيق في أفق سنة 2035 من أجل بناء مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف يرتكز على الديمقراطية ودولة الحق والقانون وكرامة جميع المواطنين. وانطلاقا من المقاربة ذاتها، ذكر السيد زنيبر بإطلاق المملكة الاستراتيجية الجديدة للتنمية المجرية ترتكز على الجهوية المتقدمة وتهدف إلى الحد من الفوارق المجالية وتعزيز مشاركة الفاعلين المحليين. وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الرؤية توجه أيضا العمل الدولي للمملكة التي جعلت من التعاون جنوب جنوب خيارا استراتيجيا لسياستها الخارجية. وفي هذا الصدد ذكر زنيبر بأن المغرب أبرم ما يقارب من 1000 اتفاقية تعاون مع بلدان إفريقية منذ سنة 2000، مستحضرا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا الرئاسة المغربية للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، والتي تهدف إلى جعل التجارة رافعة للتنمية والقدرة على الصمود والازدهار المشترك.
3: جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد أبو عزوم التأكيد على عزم المغرب وليبيا تعزيز تعاونهما في مجالي التشغيل والتكوين المهني. لنستمع.
0: سعيد باستقبال الأخ علي رضا من الوزير الليبي ليبيا الشقيقة، اللي عندنا علاقات متميزة منذ سنوات الآن، وكيف ما كتعرفوا كاين عمالة مغربية وكاين عندنا بعض المواضيع الدقيقة التي نعمل عليها من أجل تحسين يعني الأوضاع وتحسين المساطر في هذا المجال. كذلك كاين هنالك تبادل الخبرات في المجال ديال التشغيل وفي المجال ديال التكوين كذلك، ولا سيما التكوين المهني. وكنظن على انه العلاقات مع الدول الشقيقه هي كتحظى بواحد العنايه خاصه في المغرب. علاش؟ لان نحن مع دول تربطنا معها واحد التاريخ، والمغرب كبلد تخدم من اجل الاستقرار ديال المنطقه ومن اجل السلم والامن، ما يمكن له غير ينخرط بالإضافة للمسلسل السياسي إلى مسلسل تنموي وفقا للرؤية ديال سيدنا الله ينصره.
3: في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصصا لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل السحماني.
1: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد اللي هو جو سياحة. جهة الدخل والذهبية جهة رائدة في المجال السياحي، هذو برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة لهذا الفاعلين، خصوصا اللي عرفنا لأنه برنامج كيمشي في إطار التمويل لمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال إيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة، واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
3: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرض خلال هذا الاتصال عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بتعزيز مسارات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال في العديد من القطاعات التي تدعم أولوياتهما التنموية. وأضافت الوكالة أن الوزيرين تناولا بهذه المناسبة مجمل التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم الجهود المبذولة لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
6: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
7: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
8: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
6: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
9: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كينا في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب بينسور كوعلا، كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
10: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
6: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
11: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بهيوستن حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. عودة إليك أميمة بوشانين.
5: بهيوستن الأمريكية أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. وشارك جميع اللاعبين في هذه الحصة التدريبية التي تميزت بإيقاع سريع والتزام تام من كافة عناصر المجموعة على بعد يومين فقط من هذا الموعد الحاسم. وفي المقابل خاض اللاعب شادي رياض برنامجا تدريبيا خاصا ركز على التمارين العضلية، وتنوعت الحصة التدريبية لأسود الأطلس بين التمارين البدنية والورشات التقنية والتكتيكية، فضلا عن إجراء مباراة مصغرة في مساحات ضيقة وسط أجواء إيجابية تعكس مدى الانسجام والثقة لدي السودان داخل النخبة الوطنية قبل هذه المواجهة الحاسمة.
11: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: حريق غابة واسع يجبر عشرات السكان على إخلاء منازلهم في جنوب فرنسا. النمسا تسجل أطول موجة حر خلال شهر يونيو. درجات حرارة المحيطات تسجل أرقاما قياسية جديدة مع بداية فصل الصيف. اندلع حريق غابات واسع في جنوب فرنسا وصل إلى 800 هكتار من الأراضي، أجبر عشرات السكان على إخلاء منازلهم في وقت واصلت فيه فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران التي أججتها الرياح القوية. سلطات الطوارئ الفرنسية أعلنت عن إجلاء عدد من السكان، فيما طلب من آخرين البقاء داخل منازلهم حفاظا على سلامتهم، ليصل إجمالي المتضررين من هذه الإجراءات إلى نحو 200 شخص في بلدة بوزول مينيرفوا وماياك. يأتي اندلاع هذه الحرائق بعد عام من حرائق واسعة شهدتها منطقة كوربيير، وفي أعقاب موجة حر شديدة اجتاحت أجزاء واسعة من أوروبا، وسط توقعات باستمرار ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة. النمسا تسجل أطول موجة حر في تاريخها خلال شهر يونيو المنصرم، مع تجاوز درجات الحرارة المستويات القياسية السابقة بمعدل 1.4 درجة. هيئة الأرصاد النمساوية أوضحت أن درجات الحرارة وصلت بحسب المنطقة إلى 30 درجة مئوية على الأقل لمدة تتراوح بين 10 أيام و14 يوما في ارتفاعات تقل عن 800 متر. بحسب خبراء المناخ، اللافت في هذه المستويات القياسية الجديدة لشهر يونيو أنها لا تتجاوز الأرقام القياسية السابقة سوى ببضع أعشار من الدرجة فقط، ولم تشهد النمسا أحوالا جوية مماثلة في أشهر يونيو من قبل. وبحسب مجموعة World Weather، فموجة الحر في أوروبا هي الأشد على الإطلاق في تاريخ القارة، ولولا التغير المناخي لكانت أمرا يستحيل حدوثه. ونبقى دائما مع درجات الحرارة المرتفعة، أسطح المحيطات حول العالم تسجل مع بداية فصل الصيف مستويات قياسية غير مسبوقة، وفق بيانات حديثة صادرة عن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي لمراقبة التغير المناخي. القياسات أظهرت أن متوسط درجة حرارة سطح المحيطات بلغ في 21 يونيو نحو 20.86 درجة مئوية وفق نظام كوبرنيكوس للمناخ، فيما سجلت خدمة كوبرنيكوس البحرية 21 درجة مئوية، متجاوزة بذلك الأرقام القياسية المسجلة في اليوم ذاته خلال عامي 2023 و2024. الظروف الحالية قد تشير إلى مرحلة مناخية جديدة قد تقود إلى تسجيل مزيد من الأرقام القياسية في درجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار ارتفاع حرارة المحيطات وبداية تشكل ظاهرة النينيو، إضافة إلى زيادة احتمالات حدوث عواصف شديدة وأمطار غزيرة وفيضانات. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية كم
3: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle, Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جنيف المغرب يدعو إلى ترجمة نداء كيغالي إلى سياسات دولية ملموسة. المغرب وليبيا يجددان التأكيد على عزمهما تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتكوين المهني. ودوليا وزيرا خارجية الإمارات والبرتغال يبحثان التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. اسمع الملكي والتفاصيل.
4: السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونة الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة.
3: هذا وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن الحق في التنمية يجب أن يترجم إلى سياسات عمومية دامجة ونتائج ملموسة تعود بالنفع على الساكنة، مبرزا النموذج التنموي الجديد كتجسيد ملموس لمقاربة تنموية قائمة على حقوق الإنسان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: في كلمة له على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع الحق في التنمية حافز للتقدم في أفق 2030، أبرز السيد زنيبر أن المغرب اعتمد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نموذجا تنمويا جديد يضع حقوق الإنسان في صلب أولويات السياسات العمومية سواء كمرتكز أو كغاية للتنمية، وأوضح أن هذا النموذج يحدد مسارا واقعيا وقابلا للتحقيق في أفق سنة 2035 من أجل بناء مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف يرتكز على الديمقراطية ودولة الحق والقانون وكرامة جميع المواطنين. وانطلاقا من المقاربة ذاتها، ذكر السيد زنيبر بإطلاق المملكة الاستراتيجية جديدة للتنمية المجرية ترتكز على الجهوية المتقدمة وتهدف إلى الحد من الفوارق المجالية وتعزيز مشاركة الفاعلين المحليين. وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الرؤية توجه أيضا العمل الدولي للمملكة التي جعلت من التعاون جنوب جنوب خيارا استراتيجيا لسياستها الخارجية. وفي هذا الصدد ذكر زنيبر بأن المغرب أبرم ما يقارب من 1000 اتفاقية تعاون مع بلدان إفريقية منذ سنة 2000، مستحضرا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا الرئاسة المغربية للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، والتي تهدف إلى جعل التجارة رافعة للتنمية والقدرة على الصمود والازدهار المشترك.
3: جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد أبو عزوم التأكيد على عزم المغرب وليبيا تعزيز تعاونهما في مجالي التشغيل والتكوين المهني. لنستمع.
0: سعيد باستقبال الأخ علي رضا من الوزير الليبي ليبيا الشقيقة، اللي عندنا علاقات متميزة منذ سنوات الآن، وكيف ما كتعرفوا كاين عمالة مغربية وكاين عندنا بعض المواضيع الدقيقة التي نعمل عليها من أجل تحسين يعني الأوضاع وتحسين المساطر في هذا المجال. كذلك كاين هنالك تبادل الخبرات في المجال ديال التشغيل وفي المجال ديال التكوين كذلك، ولا سيما التكوين المهني. وكنظن على انه العلاقات مع الدول الشقيقة هي كتحظى بواحد العناية خاصة في المغرب. علاش؟ لأن نحن مع دول تربطنا معها واحد التاريخ، والمغرب كبلد تخدم من أجل الاستقرار ديال المنطقة ومن أجل السلم والأمن، ما يمكن له غير ينخرط بالإضافة للمسلسل السياسي إلى مسلسل تنموي وفقا للرؤية ديال سيدنا نايزرو.
3: في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصصا لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل السحماني.
1: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد اللي هو جو سياحة. جهة الدخل والذهب هي جهة رائدة في المجال السياحي، هذو برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة لهذا الفاعلين، خصوصا إذا عرفنا لأنه برنامج كيمشي في إطار التمويل لمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال إيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
3: دولياً، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرض خلال هذا الاتصال عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بتعزيز مسارات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال في العديد من القطاعات التي تدعم أولوياتهما التنموية. وأضافت الوكالة أن الوزيرين تناولا بهذه المناسبة مجمل التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم الجهود المبذولة لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
6: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
7: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة جديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
8: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة، الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
6: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
9: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كينا في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
10: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
6: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
11: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بهيوستن حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. عودة إليك أميمة بوشانين.
5: بهيوستن الأمريكية أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. وشارك جميع اللاعبين في هذه الحصة التدريبية التي تميزت بإيقاع سريع والتزام تام من كافة عناصر المجموعة على بعد يومين فقط من هذا الموعد الحاسم. وفي المقابل خاض اللاعب شادي رياض برنامجا تدريبيا خاصا ركز على التمارين العضلية، وتنوعت الحصة التدريبية لأسود الأطلس بين التمارين البدنية والورشات التقنية والتكتيكية، فضلا عن إجراء مباراة مصغرة في مساحة ضيقة وسط أجواء إيجابية تعكس مدى الانسجام والثقة لدي السودان داخل النخبة الوطنية قبل هذه المواجهة الحاسمة.
11: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مفهوم الأنا من المفاهيم النفسية والاجتماعية اللي كتحظى باهتمام كبير في الدراسات الإنسانية، وكتمثل الصورة اللي كيكونها الفرد على ذاته ومدى إدراكه لقيمته ومكانته داخل المجتمع. وفي الوقت اللي كيتعد امتلاك قدر مناسب من تقدير الذات أمر ضروري لتحقيق توازن نفسي وثقة بالنفس، فتضخيم الأنا وتحويلها لشعور مبالغ فيه بالتفوق والأهمية يقدر يؤدي لمجموعة من السلوكيات السلبية اللي كتأثر على الفرد وعلاقاته الاجتماعية ومع المؤسسات اللي خاص يقدرها ويحترمها. وتضخيم الأنا بدا كينتشر بشكل غير مسبوق، وهذا السلوك جاب فعل عوامل متعددة منها التواصل الاجتماعي وثقافة الاستعراض والتنافس على المكانة الاجتماعية وغيرها من المؤثرات. لذلك خاص وقفة جادة لمعرفة تداعيات تضخيم الأنا وانعكاساتها على سلوكيات الأفراد داخل المجتمع. فتضخيم الأنا كتعني المبالغة في تقدير الذات والشعور المفرط بالأهمية الشخصية، بحيث كيعتقد الفرد أنه أفضل من الآخرين أو أكثر استحقاقا منهم للتقدير والاحترام والاهتمام في الممشى. وكيتجاوز هذا المفهوم حدود الثقة بالنفس حتى كيوصل لحالة من التعالي والغرور والتمركز حول الذات، وكتصبح حاجات الفرد ورغباته محور اهتمامه الأساسي بدون مراعاة مشاعر الآخرين أو حقوقهم واحتياجاتهم. وتضخيم الأنا ماشي لبدي كل فرد كيمتلك قدرات استثنائية، هي حالة كيف ما كيفسرها علم النفس تقدر تكون وسيلة لتعويض مشاعر داخلية بالنقص أو عدم الأمان النفسي. لذلك الأنا المتضخمة تقدر تخفي وراءها هشاشة نفسية كتجعل المصاب بها شديد الحساسية تجاه النقد أو الفشل. وحسب علم النفس كتعدد الأسباب اللي كتساهم في تضخم الأنا عند الأفراد، من أبرزها التنشئة الأسرية المضطربة، سواء من خلال المبالغة في المدح والثناء بدون مبررات واقعية أو من خلال تلبية جميع رغبات الطفل بدون ما يتعلم حدود المسؤولية والانتباه للآخرين وعدم التعدي على حقهم في الاحترام والتقدير. وكاين أيضا تأثيرات الاجتماعية والثقافية اللي كتربط قيمة الإنسان بمظاهر النجاح المادي أو الشهرة أو المكانة الاجتماعية، وماشي بأخلاقه وقيمه النبيلة ومساهمته في المجتمع. ووسائل التواصل الاجتماعي اللي كتعطي فرص كبيرة للأفراد باش يعرضوا جوانب محددة من حياتهم والحصول على الإعجاب والتفاعل غالبا كتعزز الشعور بالتفوق والتميز. أيضا النجاح المتكرر بدون مواجهة التحديات تقدر تخلي الفرد يعتاد على الإشادة المستمرة ويصبح غير قادر على تقبل النقد على بعض السلوكيات اللي كيقوم بها، لأن النجاح الدراسي أو المهني ما كيعطيش الحق للفرد أنه يمارس سلوكيات غير سوية. أيضا كاين عامل الرغبة في التعويض النفسي على مشاعر النقص أو الفشل اللي كتواجه الفرد، فكيلجأ لبناء صورة مبالغ فيها على ذاته، هي كتكون صورة مفبركة وغير واقعية. إذا تداعيات تضخيم الأنا على سلوكيات الفرد متعددة، منها على الخصوص كيف ما قلنا رفض النقد أو التعامل معه بطريقة عدائية. فالفرد اللي كيشوف نفسه كامل متفوق كيلقى صعوبة في الاعتراف بأخطائه، وكيعتبر أي ملاحظة موجهة ليه هجوم شخصي ليه. وهذا الاعتقاد حسب علم النفس كيؤدي لتعطيل عملية التعلم والتطور الذاتي، لأن النقد البناء وسيلة مهمة لتحسين الأداء وتصحيح السلوك. أيضا من هذه التداعيات التوتر في العلاقات الاجتماعية، فغالبا ما كيواجه الفرد اللي عنده الأنا المتضخمة مشاكل في بناء علاقات اجتماعية مستقرة، لأنه كيميل لرفض آراء الآخرين والتقليل من شأنهم، وكيسعى لجذب الانتباه والحصول على التقدير، الأمر اللي كيخلق حالة من التوتر والصراع داخل الأسرة أو في بيئة العمل أو بين الأصدقاء. ومع مرور الوقت يقدر يؤدي هذا السلوك لعزلة اجتماعية وفقدان الثقة المتبادلة. هاد الأنا المتضخمة أيضا كتخلي الفرد يركز على ذاته بشكل مبالغ فيه، لكن تقدر تخليه غير قادر على فهم مشاعر الآخرين، وكينشغل فقط بتحقيق مصالحه الخاصة أكثر من اهتمامه بالآخرين اللي فيهم الأصدقاء وفيهم الأسرة فيهم زملاء العمل. وهذا الأمر كيقلل من مستوى التعاطف والتعاون الاجتماعي عنده. وإذا كانوا أفراد كتار عندهم هذا الأنا المتضخمة، فهذا الأمر أكيد غيأثر سلبا على جودة العلاقات الإنسانية وغيضعف روح التضامن داخل المجتمع. أيضا تضخم الأنا كتجعل الفرد يدخل في منافسات غير صحية بهدف إثبات التفوق دياله على الآخرين، وفي هذه الحالة كيصبح النجاح الشخصي مرتبط بإخفاق الآخرين وماشي بتحقيق الإنجازات الحقيقية، ويقدر يؤدي لانتشار مشاعر الحسد والغيرة والسعي إلى التقليل من إنجازات الآخرين بدلا من تشجيعهم. من جهة أخرى كيطلب العمل الجماعي التعاون وتبادل الآراء واحترام جهود جميع الأعضاء، إلا أن الفرد اللي كيعاني من تضخم الأنا يقدر يلقى صعوبة في تقبل الأفكار المختلفة أو الاعتراف بمساهمة الأعضاء الآخرين، والنتيجة هو تراجع فعالية الفريق وزيادة الخلافات، الأمر اللي كيأثر سلبا على الإنتاجية وتحقيق الأهداف المشتركة. وأثار تضخم الأنا ما كتضرش غير الفرد اللي عنده، ولكن كتأثر حتى على المجتمع، كيعزز بسلوكه المصلحة الفردية على حساب المصلحة العامة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف المغرب يدعو إلى ترجمة نداء كيغالي إلى سياسات دولية ملموسة. المغرب وليبيا يجددان التأكيد على عزمهما تعزيز

0: إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. اسمع الملكي والتفاصيل.
1: السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثة الثانية الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة.
0: هذا وأكد السفير المواصل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن الحق في التنمية يجب أن يترجم إلى سياسات عمومية دامجة ونتائج ملموسة تعود من نفع على الساكنة، مبرزا النموذج التنموي الجديد كتجسيد ملموس لمقاربة تنموية قائمة على حقوق الإنسان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: في كلمة له على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع الحق في التنمية حافز للتقدم في أفق 2030، أبرز السيد زنيبر أن المغرب اعتمد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نموذجا تنمويا جديد يضع حقوق الإنسان في صلب أولويات السياسات العمومية سواء كمرتكز أو كغاية للتنمية. وأوضح أن هذا النموذج يحدد مسارا واقعيا وقابلا للتحقيق في أفق سنة 2035 من أجل بناء مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف يرتكز على الديمقراطية ودولة الحق والقانون وكرامة جميع المواطنين. وانطلاقا من المقاربة ذاتها ذكر السيد زنيبر بإطلاق المملكة الاستراتيجية الجديدة للتنمية المجرية ترتكز على الجهوية المتقدمة وتهدف إلى الحد من الفوارق المجالية وتعزيز مشاركة الفاعلين المحليين. وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الرؤية توجه أيضا العمل الدولي للمملكة التي جعلت من التعاون جنوب جنوب خيارا استراتيجيا لسياستها الخارجية. وفي هذا الصدد ذكر زنيبر بأن المغرب أبرم ما يقارب من 1000 اتفاقية تعاون مع بلدان إفريقية منذ سنة 2000، مستحضرا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا الرئاسة المغربية للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، والتي تهدف إلى جعل التجارة رافعة للتنمية والقدرة على الصمود والازدهار المشترك.
0: جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد أبو عزوم التأكيد على عزم المغرب وليبيا تعزيز تعاونهما في مجالي التشغيل والتكوين المهني. لنستمع.
3: سعيد باستقبال الأخ علي رضا من الوزير الليبي ليبيا الشقيقة اللي عندنا علاقات متميزة منذ سنوات الآن، وكيف ما كتعرفوا كاين عمالة مغربية وكاين عندنا بعض المواضيع الدقيقة التي نعمل عليها من أجل تحسين يعني الأوضاع وتحسين المساطر

0: في هذا المجال. كذلك كاين هنالك تبادل الخبرات في المجال ديال التشغيل وفي المجال ديال التكوين كذلك، ولا سيما التكوين المهني. وكنظن على انه العلاقات مع الدول الشقيقه هي كتحظى بواحد العنايه خاصه في المغرب. علاش؟ لان نحن مع دول تربطنا معها واحد التاريخ، والمغرب كبلد تخدم من اجل الاستقرار ديال المنطقه ومن اجل السلم والامن، ما يمكن له غير ينخرط بالاضافه للمسلسل السياسي الى مسلسل تنموي وفقا للرؤيه ديال سيدنا الله ينصرو.
1: في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصصا لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل السحماني.
2: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد اللي هو جو سياحة. جهة الدخل والذهب هي جهة رائدة في المجال السياحي، هذو برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة لهذا الفاعلين، خصوصا إلى عرفنا لأنه برنامج كيمشي في إطار التمويل لمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال إيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
1: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرض خلال هذا الاتصال عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بتعزيز مسارات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال في العديد من القطاعات التي تدعم أولوياتهما التنموية. وأضافت الوكالة أن الوزيرين تناولا بهذه المناسبة مجمل التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم الجهود المبذولة لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، بالموقع التاريخي لشالة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
3: بالموقع التاريخي لشالة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
4: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
5: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
3: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شالة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
6: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كينا في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بيانسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
7: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
3: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
1: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بهيوستن حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. عودة إليك أميمة بوشانين.
8: بهيوستن الأمريكية، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. وشارك جميع اللاعبين في هذه الحصة التدريبية التي تميزت بإيقاع سريع والتزام تام من كافة عناصر المجموعة على بعد يومين فقط من هذا الموعد الحاسم. وفي المقابل، خاض اللاعب شادي رياض برنامجا تدريبيا خاصا ركز على التمارين العضلية، وتنوعت الحصة التدريبية لأسود الأطلس بين التمارين البدنية والورشات التقنية والتكتيكية، فضلا عن إجراء مباراة مصغرة في مساحة ضيقة وسط أجواء إيجابية تعكس مدى الانسجام والثقة لدي السودان داخل النخبة الوطنية قبل هذه المواجهة الحاسمة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: مستمعين أهلا بكم إلى هذا العرض الاقتصادي الجديد ونستهله بالعناوين. ارتفاع التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى 50.22 مليار درهم. الصادرات المغربية تتجاوز 211 مليار درهم عندما تم ماي المنصرم. والنفط يواصل التراجع وسط مؤشرات على تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. واللحظة إلى تفاصيل. أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت تحصنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي، حيث بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عندما تم ماي المنصرم مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. تفاصيل أكثر مع كيفة زهراء الرشي.
4: بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أزيد من 50.22 مليار درهم عندما تم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب معطيات مكتب الصرف. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي، رصيد إيجابي في ميزان الأسفار سجله المكتب نهز 40 مليار درهم بزيادة تقدر ب 19.4%. هذا الأداء يعزى دائما إلى نمو المداخيل ب 14.6% لترتفع إلى 53.76 مليار درهم بوتيرة أسرع من ارتفاع النفقات التي زادت ب 2.7% لتصل إلى 13.77 مليار درهم.
3: دوليا، واصلت أسعار النفط تراجعها لليوم الثاني على التوالي بنحو 1% خلال تعاملات يوم الخميس. هذا الانخفاض يسجل وسط مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت بمقدار 77 سنتا أي 1.1% لتسجل 70.80 دولار للبرميل، في حين تراجع خام برينت تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 84 سنتا أي 1.2% ليسجل 67.74 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد هبطت في الجلسة السابقة بأكثر من 1% لتسجل بذلك أدنى مستوياتها في نحو 4 أشهر. بهذا مستمعنا نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم. بقية أوقات ممتعة على ريم راديو. إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
5: غيم راديو.

وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف المغرب يدعو إلى ترجمة نداء كيغالي إلى سياسات دولية ملموسة. المغرب وليبيا يجددان التأكيد على عزمهما تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتكوين المهني. ودوليا وزيرا خارجية الإمارات والبرتغال يبحثان التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. اسمع الملكي والتفاصيل.
3: السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة.
2: هذا وأكد السفير المواثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن الحق في التنمية يجب أن يترجم إلى سياسات عمومية دامجة ونتائج ملموسة تعود بالنفع على الساكنة، مبرزا النموذج التنموي الجديد كتجسيد ملموس لمقاربة تنموية قائمة على حقوق الإنسان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
4: في كلمة له على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع الحق في التنمية حافز للتقدم في أفق 2030، أبرز السيد زنيبر أن المغرب اعتمد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نموذجا تنمويا جديد يضع حقوق الإنسان في صلب أولويات السياسات العمومية سواء كمرتكز أو كغاية للتنمية. وأوضح أن هذا النموذج يحدد مسارا واقعيا وقابلا للتحقيق في أفق سنة 2035 من أجل بناء مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف يرتكز على الديمقراطية ودولة الحق والقانون وكرامة جميع المواطنين. وانطلاقا من المقاربة ذاتها، ذكر السيد زنيبر بإطلاق المملكة الاستراتيجية الجديدة للتنمية المجرية ترتكز على الجهوية المتقدمة وتهدف إلى الحد من الفوارق المجالية وتعزيز مشاركة الفاعلين المحليين. وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الرؤية توجه أيضا العمل الدولي للمملكة التي جعلت من التعاون جنوب جنوب خيارا استراتيجيا لسياستها الخارجية. وفي هذا الصدد ذكر زنيبر بأن المغرب أبرم ما يقارب من 1000 اتفاقية تعاون مع بلدان إفريقية منذ سنة 2000، مستحضرا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا الرئاسة المغربية للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، والتي تهدف إلى جعل التجارة رافعة للتنمية والقدرة على الصمود والازدهار المشترك.
2: جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد أبو عزوم التأكيد على عزم المغرب وليبيا تعزيز تعاونهما في مجالي التشغيل والتكوين المهني. لنستمع.
0: سعيد باستقبال الأخ علي رضا من الوزير الليبي ليبيا الشقيقة، اللي عندنا علاقات متميزة منذ سنوات الآن، وكيف ما كتعرفوا كاين عمالة مغربية وكاين عندنا بعض المواضيع الدقيقة التي نعمل عليها من أجل تحسين يعني الأوضاع وتحسين المساطر في هذا المجال. كذلك كاين هنالك تبادل الخبرات في المجال ديال التشغيل وفي المجال ديال التكوين كذلك، ولا سيما التكوين المهني. وكنظن على انه العلاقات مع الدول الشقيقة هي كتحظى بواحد العناية خاصة في المغرب. علاش؟ لأن نحن مع دول تربطنا معها واحد التاريخ، والمغرب كبلد تخدم من أجل الاستقرار ديال المنطقة ومن أجل السلم والأمن، ما يمكن له غير ينخرط بالإضافة للمسلسل السياسي إلى مسلسل تنموي وفقا للرؤية ديال سيدنا نايزرو.
2: في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصصا لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل السحماني.
1: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد اللي هو جو سياحة. جهة الدخل والذهب هي جهة رائدة في المجال السياحي، هذا برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة لهذه الفاعلين، خصوصا اللي عرفنا لأنه برنامج كيمشي في إطار التمويل لمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال إيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة، واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
2: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام. وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن الجانبين استعرض خلال هذا الاتصال عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بتعزيز مسارات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال في العديد من القطاعات التي تدعم أولوياتهما التنموية. وأضافت الوكالة أن الوزيرين تناولا بهذه المناسبة مجمل التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم الجهود المبذولة لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي. في الشأن الثقافي، بالموقع التاريخي لشالة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
5: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
6: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
7: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولتنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة، الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
5: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
8: هاد البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كينا في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كعلا كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
9: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
5: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
10: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بهيوستن حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. عودة إليك أميمة بوشانين.
11: بهيوستن الأمريكية أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. وشارك جميع اللاعبين في هذه الحصة التدريبية التي تميزت بإيقاع سريع والتزام تام من كافة عناصر المجموعة على بعد يومين فقط من هذا الموعد الحاسم. وفي المقابل خاض اللاعب شادي رياض برنامجا تدريبيا خاصا ركز على التمارين العضلية، وتنوعت الحصة التدريبية لأسود الأطلس بين التمارين البدنية والورشات التقنية والتكتيكية، فضلا عن إجراء مباراة مصغرة في مساحات ضيقة وسط أجواء إيجابية تعكس مدى الانسجام والثقة لدي السودان داخل النخبة الوطنية قبل هذه المواجهة الحاسمة.
10: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ريم راديو، الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في موعد ثقافي جديد، وفي تقديمه أميمة بوشعنين. نبدأ بالعناوين. عرض نوستالجيا روح الزمن، رحلة غامرة في التراث التاريخي لشالة. ومن الرباط، أكاديمية المملكة تكرم الناقد أحمد اليابوري وتستحضر بصمته في تجديد الدرس الأدبي بالمغرب. بمدينة العيون، الافتتاح الرسمي للرابطة الفرنسية. إلى التفاصيل. الموقع التاريخي لشالة بالرباط احتضن فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمن بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. وتتيح هذه التظاهرة الثقافية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 5 يوليو الجاري للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت التاريخ شالة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي. برنامج نوستالجيا أطلق سنة 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ويهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة. أكاديمية المملكة المغربية بالرباط احتضنت لقاء تكريميا للناقد الأدبي أحمد اليابوري، وذلك تحت عنوان من قراءة النص إلى قراءة العالم في تجربة الدرس الأدبي عند أحمد اليابوري. وشكل هذا اللقاء فرصة للتأمل في التجربة الفكرية والنقدية للأستاذ اليابوري واستحضار مساهمته في تطوير البحث الأدبي وتكوين أجيال من الباحثين والدارسين. لنتابع التفاصيل.
2: ناقش المشاركون التحولات التي شهدها الدراسات الأدبية خلال العقود الأخيرة من خلال مقاربات اعتبرت الأدب مجالا معرفيا لفهم الإنسان والمجتمع والثقافة واستكشاف آليات إنتاج المعنى والتفاعل مع التحولات التي يعرفها العالم المعاصر. وفي هذا السياق، أبرز أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجومري إسهام أحمد اليابوري في تجديد الدرس الأدبي بالجامعة المغربية من خلال ترسيخ القراءة التحليلية للنصوص والانفتاح على المناهج الحديثة مع الحفاظ على ارتباط بالسياق الثقافي واللغوي والتاريخي.
1: بمدينة العيون، جرى افتتاح الرابطة الفرنسية، وهي فضاء مخصص لتعليم اللغة الفرنسية والتبادل الثقافي وتشجيع الإبداع الفني، وذلك بحضور سفير فرنسا بالمغرب فيليب لاليو. إسماعيل المالكي في المتابعة.
3: هذا الفضاء الجديد يهدف إلى تعزيز اللغة الفرنسية لدى مختلف شرائح المجتمع وتطوير عرض بيداغوجي وثقافي ذي جودة وتشجيع الحوار بين الثقافات والإسهام في الإشعاع الثقافي للجهة من خلال برنامج منفتح على التبادل والتنوع الثقافي. في كلمة بالمناسبة، قال سفيرها الفرنسي بالمغرب فيليب لاليو إن افتتاح هذه الرابطة يندرج في إطار الالتزامات التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال زيارة الدولة التي قام بها للمغرب سنة 2024 بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما سلط السفير الضوء على الطبيعة الفريدة للمنظومة الثقافية والتربوية الفرنسية بالمغرب، معتبرا أنه لا نظير لها فعليا في الخارج، مذكرا بأن هذه الشبكة تضم حاليا 3 رابطات فرنسية و12 معهدا فرنسي فرنسيا، وهو ما مجمع 15 مؤسسة تغطي مجموعة الترابية المغربية من شمال المملكة إلى جنوبها. وذكر أن المملكة اختارت أن تجعل من جهة الصحراء المغربية أرض المستقبل، حيث توجد التربية والثقافة في صلب الأولويات. من جهتها أشارت رئيسة الرابطة الفرنسية بالعيون العالية بوكزاج إلى أن افتتاح هذه المؤسسة يمثل تتويجا لمشروع قائم على قناعة مفادها أن الثقافة والتعليم والحوار بين الثقافات هي محركات أساسية للتنمية البشرية وتعزيز التقارب بين الشعوب.
1: متابعينا، نصل إلى نهاية موعدنا الثقافي. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة. ألقاكم مع أخبار ثقافية أخرى.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصنف الأرباح العقارية المعروفة بلا تي بي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء، الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي العمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذلك العم دياله كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هات العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك. وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنهم ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوها، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذن كيفاش غادي نخلص هذه الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد التشجيع من الدوله باش يكون هذا النوع ديال الكرم اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت، دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال للتحملات الماليه شيء مهم.
0: نعم.
1: قبل من الاطراف ما يقدموا على داك التوقيع ديال داك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء اساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظه ما الى ذلك، وايضا الضرائب اللي خصها تتادى بما في ذلك الضريبه على الارباح العقاريه اللي ذكرتوها، ولو ان الامر كيتعلق بالهبه ولا بالصدقه.
0: نعم.
1: غير المساله اللي كاينه، الفرق ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شيك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل، وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، هذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال داك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب، هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد
1: يعني
0: بالصدقه
1: باطلا.
0: نعم.
1: الوعد بالهبه.
0: نعم.
1: وكنا حنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب، لانه حتى تخرج هذا المقتضى هذه وتفهمه. إذن إذا بغيت تقول بأنه هذا الرأي المسبق راه مستنين منه الحالة ديال الهيبة.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الأجل.
0: نعم. واضح أستاذي الفاضل. إذن بالنسبة للناس اللي كيعملوا الهيبة أو الصداقة أو كيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية لاتيبي أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذا واخا كتعطي ديك الهيبة ولا كتعطي ديك الصدقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشارة ديال الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق إصداء النصح اللي تكلمتي عليه أستاذ الفاضل. إذا كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيه هيبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو كنحتسبوه. إذن هذا القيمة ديال الشراء، وكنشوفوا القيمة اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبة ولا الصدقة.
0: تمام.
1: مثلا صرحنا بأنه القيمة اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا عقد 15%
1: بحال تقام علينا هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه واحد 20% على ذاك الفرق، على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حددته مدونه العامه للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 30% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأديه ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قمناه.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصداقة أو الهيبة ولكن ما دخلش في الخانات ديال الإعفاء كتخلص الضريبة على الأرباح العقارية، كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الأستاذ سيدي توفيق العزوزي على أنه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن أو واحد التقويم ديال ذاك العقار. مثلا أعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم، كيفاش دار الضريبة هتخلص من هذاك السيد؟ أش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قول اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملاتها الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لو فينونس القانون ديال الماليه اللي كيكون في مدونه العامه المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون التقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبة 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمة الأعلى.
1: طبعا الحال
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس واننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال.
0: نعم
1: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الارباح العقاريه داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضريبي تجاه اداره الضرائب.
0: نعم
1: اذا اولا اي شخص صرح لك انت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن انه يكون موضوع مراجعة ولا تصحيح ضريبي من إدارة الضرائب إلى شافت عندك قيمة اللي أعطيتها مش هي هذيك.
0: نعم وهذه المسألة ديال المراجعة أو المسألة ديال التصحيح لأن أمر مهم جدا غادي نخليوها أستاذي الفاضل للحلقة المقبلة بحول الله تعالى. كنشكركم الأستاذ توفيق العزوزي وأنتم الموثق بمدينة تمارا رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الأستاذ هشام على الاستضافة.
0: أيضا الشكر موصول لكم وإلى أن ألقاكم مرات ومرات دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. تقديم البرنامج الوطني جو سياحة لفاعلي القطاع السياحي بجهة الدخل وادي الذهب. ببني ملال إطلاق البرصد الجهوي للاقتصاد لتعزيز الذكاء الترابي وإنعاش الاستثمار. وبتونات وكالة الحوض المائي سابو تطلق حملة تحسيسية بمخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحامل المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل السحماني.
4: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد هو جو سياحة. جهة الدخل والذهب هي جهة رائدة في المجال السياحي، هذو برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة للفاعلين، خصوصا إذا عرفنا لأنه برنامج البرنامج كيمشي في إطار التمويل لمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي من خلال إيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
3: جرى ببني ملال الإطلاق الرسمي للبرسد الجهوي للاقتصاد بجهة بني ملال خنيفرة باعتباره منصة رقمية للذكاء الترابي تنمو دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار. ويندرج إطلاق هذا المشروع في إطار الديناميات الوطنية الرامية إلى تعزيز التمركز الإداري وتحسين مناخ الأعمال من خلال توفير فضاء موحد لتجميع وتحليل المعطيات الترابية بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز الحكامة الترابية. ويعد هذا المرصد ثمرة عمل تشاركي جمع مختلف الفاعلين الجهويين، حيث يضم حاليا أزيد من 30,000 سجل من البيانات تغطي مؤشرات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وقطاعية يتم تحيينها بانتظام لتوفير قاعدة معلومات موثوقة لفائدة المستثمرين وصناع القرار والباحثين. أطلقت وكالة الحوض المائي لسبوب السوق الأسبوعي لعين الريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنات المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتادي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. لنتابع.
5: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة أكبر سدود المملكة كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
6: دأبت الوكالة على التنظيم ديال هذه الحملة هذه بحيث أنه يعني في هذه السنوات الأخيرة يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث أنه منذ سنة 2017 لحد الآن يعني سجلنا أكثر من واحد 120 ضحية اللي فقدت الحياة ديالها بطبيعة الحال من جراء السباحة في الحقينات ديال السدود.
5: وتهدف الحملة إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمن، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق، وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
7: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
5: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
3: وبهذا نصل إلى نهاية
8: غريم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
10: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
8: ريم راديو،
10: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، المغرب يشارك في تنظيم حدث لدعم ضحايا الإرهاب. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق جنوب فرنسا تلتهم مساحات واسعة، واستنفار ل800 عنصر إطفاء. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصصا لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. زينب عادية وتفاصيل.
12: شارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 دجنبر 2025، والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي

0: عددا من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
1: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وششاوي ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها عمالات وأقاليم الراشدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وقنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
0: في خبر آخر، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة الادعاءات الصادرة عن إحدى الجمعيات بخصوص وضعية السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مجموعة من المدن. وأكدت المندوبية في بيان توضيحي ردا على البلاغ الصادر عن إحدى الجمعيات التي تدعي أن هؤلاء المعتقلين محرومون من حقهم في التعليم والرعاية الصحية ومعاناتهم من سوء ظروف الاعتقال. وأكدت المندوبية أن السجناء المعنيين يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إنهم يستفيدون من حقهم في الاتصال بعائلاتهم عبر الهاتف ومن الزيارة العائلية، وكذا من الحق في اقتناء السلع من متاجر المؤسسات الموجودين بها، فضلا عن الاستفادة من الرعاية الطبية داخل وخارج المؤسسات السجنية عند الاقتضاء. دوليا، أفادت السلطات الفرنسية بأن مئات من رجال الإطفاء يواصلون منذ أول أمس مكافحة حرائق غابات في جنوب البلاد، لا سيما في إقليمي أود وبوش دوغوم، وسط رياح قوية وجفاف وارتفاع درجات الحرارة. حفص الحجام في المتابعة.
2: إدارة إقليم أود أوضحت أن الحريق الذي اندلع بكل من أود وهيرو أتى على نحو 900 هكتار وما يزال نشطا حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم تعبئة حوالي 800 عنصر إطفاء مدعومين ب150 أهلية وطائرة إطفاء. وفي هذا السياق وصف قائد فرق الإطفاء بإقليم بوش ديرون جان لوك بيكاري الوضعية بالصعبة للغاية، محذرا من استمرار خطورة الوضع خلال اليوم بالنظر إلى سرعة الرياح وارتفاع درجة الحرارة. وأعلنت الشركة الوطنية لاستكاك الحديدية الفرنسية إلغاء العديد من الرحلات المتجهة إلى كل من ميراماس وبوردو وأفينيون كإجراء احترازي. يذكر أن فرنسا تترقب موجة حر ثالثة في غضون أسابيع قليلة في وقت تم فيه وضع 6 أقاليم على طول الساحل المتوسط تحت حالة تأهب تحسبا لخطر اندلاع حرائق الغابات.
0: في أشاني الثقافية للنشرة، وبالموقع التاريخي لشلة برباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
3: بالموقع التاريخي لشلة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
4: هذه مبادرة ثقافية تراثية

0: الهدف ديالها الاساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة جديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
1: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي. حاولتنا نطرقوا لأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
2: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
3: هاد البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كاينة في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بيان سور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
4: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
2: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
5: رياضيا، إثارة الدوري الاحترافي إنوي لكرة القدم لا تزال متواصلة، حيث تأجل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة. المزيد من التفاصيل وآخر أخبار المونديال في هذه الورقة الرياضية لإلياس أبو الرجاء.
6: تأجل حسم لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة عقب إجراء مباريات الدورة 29 وما قبل الأخيرة، والتي حافظ خلالها المغرب الفاسي على صدارة، فيما تأكد نزول أولمبيك آسفي إلى القسم الثاني. وحافظ المغرب الفاسي على مركزه في الصدارة برصيد 56 نقطة عقب تعادله خارج ميدانه أمام الكوكب المراكشي بدون أهداف، مستفيدا من خسارة مطارده المباشر الجيش الملكي أمام مضيفه النادي المكناسي بثلاثة أهداف لهدفين. ورغم تعادله ظل الفريق الفاسي في موقع المريح نسبيا قبل الجولة الختامية بعدما وسع الفريق عن الجيش الملكي إلى نقطتين في وقت رفع فيه الكوكب المراكشي رصيده إلى 35 نقطة. من جانبه تجمد رصيد الجيش الملكي عند 54 نقطة في المركز الثاني متساويا مع نهضة بركان الذي عزز حظوظه في المنافسة عقب فوزه على الوداد الرياضي بهدفين دون رد. أما الرجاء الرياضي فواصل حضوره في كوكبة المقدمة بفوزه على حسنية قدير بهدفين دون رد، محافظا على حظوظه في سباق اللقب قبل الجولة الأخيرة. وفي أسفل الترتيب تعادل أولمبيك تشيرا مع أولمبيك آسفي بهدف لمثله ليرفع ممثل تشيرا رصيده إلى 30 نقطة، فيما بلغ رصيد الفريق المسفوي 22 نقطة في المركز الأخير. وبهذه النتيجة تأكد نزول أولمبيك آسفي إلى القسم الثاني بعدما أصبح غير قادر على اللحاق بأقرب منافسيه قبل الجولة الأخيرة في وقت ظل فيه الصراع على أشده لتفادي نزول بين عدد من أندية أسفل ترتيب. أما في آخر نتائج المونديال، فقد تأهل المنتخب الإسباني إلى دور ثمن النهائية عقب فوزه العريض على نظيره النمساوي بثلاثية نظيفة، وسيضرب المنتخب الإسباني موعدا في دور ثمن النهائي مع المنتخب البرتغالي الذي انتزع فوزا مثيرا أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 2-1 ليحجز تذكرة العبور إلى ثمن النهائي. كما حجز المنتخب السويسري بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فانكوفر بكندا. وبهذا الفوز تلتحق سويسرا بركب المتأهلين إلى دور الثمن وتضرب موعدا مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين المنتخب الكولومبي ونظيره الغاني.
5: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
8: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تشيد بالنموذج المغربي المبتكر في مجال التدبير الغابوي. زيمبابوي تفقد أكثر من 327 ألف هكتار من الغطاء الغابوي سنويا بحسب الصندوق العالمي للطبيعة. هولندا تخصص 10 ملايين يورو لتطوير تقنيات الطاقة النووية ومعالجة النفايات المشعة. نستهل النشرة الإيكولوجية من الرباط ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب ألكسندر، يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة في مجال التدبير الغابوي. جاء ذلك خلال لقاء خصص لتقديم حصيلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. تفاصيل هذا النموذج الغابوي نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
9: هذا النموذج المبتكر والخاص بالمغرب كما أوضحه ممثل الفاو يتيح اعتماد مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار دور الساكنة المحلية في تدبير الغابات، وهو نموذج يشمل أيضا التنمية الاقتصادية وإحداث فرص الشغل لمواجهة تحديات التغير المناخي كالجفاف وحرائق الغابات مع ضمان سبل عيش مستدامة للسكان. وقد جددت المنظمة الأممية التزامها بمواكبة المغرب لتعزيز هذا النموذج ونقله إلى بلدان أفريقية أخرى. المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي قال إن الغابات ورغم كونها عرضة لأثار التغير المناخي والأنشطة البشرية المفرطة إلا أنها تشكل حل للتحديات المناخية ومحرك للتنمية. استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 تندرج في إطار تحول عميق للحكمة البيئية، فمنذ إطلاقها تم استعادة أزيد من 200 ألف هكتار من الغابات والنظم البيئية. الوكالة الوطنية للمياه والغابات تضم اليوم أزيد من 4000 فاعل سوسيو مهني ونحو 6000 صانع تقليدي، مع طموح لمواكبة جيل جديد من التعاونيات لتثمين المنتجات الغابوية وتشجيع المقاولات الخضراء. هذا اللقاء جمع مختلف الشركاء التقنيين والماليين والمنظمات الدولية بهدف تعزيز الحوار وتوطيد آليات التنسيق لضمان تنفيذ أكثر فعالية لبرامج التعاون خدمة للتنمية المستدامة للغابات المغربية.
8: نواصل من زيمبابوي. تقرير للصندوق العالمي للطبيعة كشف أن البلاد تفقد أكثر من 327 ألف هكتار من غطائها الغابوي سنويا جراء تداعيات التغير المناخي وتدهور التنوع البيولوجي والاستغلال غير المستدام للأراضي، باعتبارها عوامل باتت تهدد مجتمعة الأمن الغذائي والموارد المائية وكذا وسائل عيش الساكنة القروية. تفاصيل أوفى في تقرير عصام بلغانا.
10: تقرير الصندوق العالمي للطبيعة كشف أن التغيرات المناخية وتدمير الموائل الطبيعية إلى جانب المصالح الاقتصادية المتضاربة تفرض ضغوطا متزايدة على النظم الإيكولوجية لزيمبابوي، وهو ما يجعل أنواعا حيوانية كالفيلة والأسود ووحيد القرن مهددة بفعل صيد الجائر والنزاعات بين الإنسان والحياة البرية. وعلى المستوى السوسيو-اقتصادي يشير التقرير إلى أن أكثر من 7 ملايين زيمبابوي يعتمدون على الفلاحة المعيشية، مما يجعل من فقدان الغابات تهديدا مباشرا لدخل الأسر وأمنها الغذائي. وأمام هذا الوضع المستعجل استعرض الصندوق العالمي للطبيعة مخططه الاستراتيجي للفترة 2026-2030، استعرض خططا تتوخى تحقيق نتائج ملموسة عبر حماية الأنواع والحد من انبعاثات الكربون مع دعم سبل العيش الإيكولوجية لفائدة 22 ألف أسرة على الأقل من خلال تدخلات مندمجة تقودها الساكنة المحلية.
8: Yeah. والختام من هولندا، أعلنت الحكومة تخصيص 10 ملايين يورو لتمويل 4 مشاريع بحثية وابتكارية تروم تطوير تقنيات نووية متقدمة وإيجاد حلول لمعالجة النفايات المشعة. وزارة المناخ والنمو الأخضر أوضحت أن التمويل يشمل مشروع مارلين الذي يعمل على تطوير مفاعل نووي مدمج بقدرة 25 ميجاوات كهربائي و70 ميجاوات حراري موجهة للاستخدامات الصناعية والبحرية. كما يشمل التمويل مشروع برونتو الهادف إلى تطوير مفاعل مبتكر يعتمد على الأملاح المنصهرة وقادر على تحويل النفايات النووية إلى طاقة منخفضة التكلفة وإنتاج حرارة عالية مخصصة للصناعات ومراكز البيانات. أما في مجال تدبير النفايات المشعة فتسهر جامعة ديلفيت للتكنولوجيا على تطوير أساليب جديدة لتصميم منشآت التخزين الجيولوجي النهائي داخل الطبقات الطينية، بينما تقود منظمة TNO المشروع الرابع والذي يركز على تطوير حلول للتخزين النهائي للنفايات في أبار عميقة أو فائقة العمق. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو
2: ريم راديو
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، المغرب يشارك في تنظيم حدث لدعم ضحايا الإرهاب. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق جنوب فرنسا تلتهم مساحات واسعة واستنفار لثمانمائة عنصر إطفاء. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حادثا موازيا خصصا لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. زينب عادية وتفاصيل.
4: شارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و3 دجنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
5: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوي ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم الراشدية وسيد بن نور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفر وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
3: في خبر آخر، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة الإدعاءات الصادرة عن إحدى الجمعيات بخصوص وضعية السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مجموعة من المدن. وأكدت المندوبية في بيان توضيحي ردا على البلاغ الصادر عن إحدى الجمعيات التي تدعي أن هؤلاء المعتقلين محرومون من حقهم في التعليم والرعاية الصحية ومعاناتهم من سوء ظروف الاعتقال. وأكدت المندوبية أن السجناء المعنيين يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إنهم يستفيدون من حقهم في الاتصال بعائلاتهم عبر الهاتف ومن الزيارة العائلية، وكذا من الحق في اقتناء السلع من متاجر المؤسسات الموجودين بها، فضلا عن الاستفادة من الرعاية الطبية داخل وخارج المؤسسات السجنية عند الاقتضاء. دوليا، أفادت السلطات الفرنسية بأن مئات من رجال الإطفاء يواصلون منذ أول أمس مكافحة حرائق غابات في جنوب البلاد، لا سيما في إقليمي أود وبوش دوغوم، وسط رياح قوية وجفاف وارتفاع درجات الحرارة. حفص الحجام في المتابعة.
2: إدارة إقليم أود أوضحت أن الحريق الذي اندلع بكل من أود وهيرو أتى على نحو 900 هكتار وما يزال نشطا حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم تعبئة حوالي 800 عنصر إطفاء مدعومين ب150 آلية وطائرة إطفاء. وفي هذا السياق وصف قائد فرق الإطفاء بإقليم بوش ديغون جان لوك بيكاري الوضعية بالصعبة للغاية، محذرا من استمرار خطورة الوضع خلال اليوم بالنظر إلى سرعة الرياح وارتفاع درجة الحرارة. وأعلنت الشركة الوطنية لاستكاك الحديدية الفرنسية إلغاء العديد من الرحلات المتجهة إلى كل من ميراماس وبوردو وأفينيون كإجراء احترازي. يذكر أن فرنسا تترقب موجة حر ثالثة في غضون أسابيع قليلة، في وقت تم فيه وضع 6 أقاليم على طول الساحل المتوسط تحت حالة تأهب تحسبا لخطر اندلاع حرائق الغابات.
3: في أشانية ثقافية للنشرة، وبالموقع التاريخي لشلة برباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
6: بالموقع التاريخي لشلة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
7: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
8: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
6: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
9: هاد البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كاينه في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بيان سور على كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
10: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
6: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
3: رياضيا، إثارة الدوري الاحترافي إنوي لكرة القدم لا تزال متواصلة، حيث تأجل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة. المزيد من التفاصيل وآخر أخبار المونديال في هذه الورقة الرياضية لإلياس أبو الرجاء.
5: تأجل حسم لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة عقب إجراء مباريات الدورة 29 وما قبل الأخيرة، والتي حافظ خلالها المغرب الفاسي على صدارته، فيما تأكد نزول أولمبيك آسفي إلى القسم الثاني. وحافظ المغرب الفاسي على مركزه في الصدارة برصيد 56 نقطة عقب تعادله خارج ميدانه أمام الكوكب المراكشي بدون أهداف، مستفيدا من خسارة مطارده المباشر الجيش الملكي أمام مضيفه النادي المكنسي بثلاثة أهداف لهدفين. ورغم تعادله ظل الفريق الفاسي في موقع المريح نسبيا قبل الجولة الختامية بعدما وسع الفريق عن الجيش الملكي إلى نقطتين في وقت رفع فيه الكوكب المراكشي رصيده إلى 35 نقطة. من جانبه تجمد رصيد الجيش الملكي عند 54 نقطة في المركز الثاني متساويا مع نهضة بركان الذي عزز حظوظه في المنافسة عقب فوزه على الوداد الرياضي بهدفين دون رد. أما الرجاء الرياضي فواصل حضوره في كوكبة المقدمة بفوزه على حسنية قدير بهدفين دون رد، محافظا على حظوظه في سباق اللقب قبل الجولة الأخيرة. وفي أسفل الترتيب تعادل أولمبيك تشيرا مع أولمبيك آسفي بهدف لمثله ليرفع ممثل تشيرا رصيده إلى 30 نقطة، فيما بلغ رصيد الفريق المسفوي 22 نقطة في المركز الأخير. وبهذه النتيجة تأكد نزول أولمبيك آسفي إلى القسم الثاني بعدما أصبح غير قادر على اللحاق بأقرب منافسيه قبل الجولة الأخيرة في وقت ظل فيه الصراع على أشده لتفادي نزول بين عدد من أندية أسفل ترتيب. أما في آخر نتائج المونديال فقد تأهل المنتخب الإسباني إلى دور ثمن النهائية عقب فوزه العريض على نظيره النمساوي بثلاثية نظيفة، وسيضرب المنتخب الإسباني موعدا في دور ثمن النهائي مع المنتخب البرتغالي الذي انتزع فوزا مثيرا أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 2-1 ليحجز تذكرة العبور إلى ثمن النهائي. كما حجز المنتخب السويسري بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فانكوفر بكندا. وبهذا الفوز تلتحق سويسرا بركب المتأهلين إلى دور الثمن، وتضرب موعدا مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين المنتخب الكولومبي ونظيره الغاني.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
11: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
12: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
6: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
9: هاد البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب بيانسور كعلا كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين. فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
10: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
6: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة أكبر سدود المملكة، كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
14: دابت الوكالة على التنظيم ديال هاد الحملة هادي بحيث أنه يعني في هاد السنوات الأخيرة يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث أنه منذ سنة 2017 لحد الآن يعني سجلنا أكثر من واحد 120 ضحية اللي فقدات الحياة ديالها بطبيعة الحال من جراء السباحة في الحقينات ديال السدود.
13: وتهدف الحملة إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمن، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق، وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
15: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
13: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
1: أخبار المغرب والعالم.
16: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى المغربي للحلال بالدار البيضاء، أكد مدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي أن اعتراف إندونيسيا التي تعد أول سوق للحلال في العالم من حيث عدد السكان المسلمين بنظام الحلال المغربي يفتح آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلال.
17: اقتصاد الحلال أصبح يتطور كثيرا، والمقاولة المغربية عند جميع الكفاءات من أجل ولوج هذا السوق. والمنتدى دار واحد برنامج ديال العمل اليوم باش يهضر على لابيل حلال، علامة حلال المغرب، شنو هي الأهمية ديالها.
6: حسب الطيبي فإن هذا الاعتراف يأتي ليؤكد الثقة الممنوحة للمنظومة المغربية لمطابقة الحلال، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك عدة تحديات قائمة تشكل أوراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
17: وضعنا الأهمية على الاعتراف الدولي بعلامة حلال المغرب، لأن الآن من أجل ولوج بعض الأسواق أو كثير من الأسواق العالمية خصوصا السوق الأندونيسي يجب أن تكون هناك المواد غداء غذائية ومواد جميل ومواد صيدلانية أنها تكون حلال ويكون هذا علامة حلال مسلمة من هيئات معترف بها.
6: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 150 مشاركا من المغرب وخارجه تميزت بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد المغربي للتقييس واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل الجالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز التعاون في مجال الحلالة.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
19: ريم راديو،
16: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، المغرب يشارك في تنظيم حدث لدعم ضحايا الإرهاب. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق جنوب فرنسا تلتهم مساحات واسعة واستنفار ل800 عنصر إطفاء. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حادثا موازيا خصصا لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. زينب عادية وتفاصيل.
4: شارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 جنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
5: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوي الحلوى ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عمالات وأقاليم الرشيدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدا وتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
3: في خبر آخر، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة الادعاءات الصادرة عن إحدى الجمعيات بخصوص وضعية السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مجموعة من المدن. وأكدت المندوبية في بيان توضيحي ردا على البلاغ الصادر عن إحدى الجمعيات التي تدعي أن هؤلاء المعتقلين محرومون من حقهم في التعليم والرعاية الصحية ومعاناتهم من سوء ظروف الاعتقال. وأكدت المندوبية أن السجناء المعنيين يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إنهم يستفيدون من حقهم في الاتصال بعائلاتهم عبر الهاتف ومن الزيارة العائلية، وكذا من الحق في اقتناء السلع من متاجر المؤسسات الموجودين بها، فضلا عن الاستفادة من الرعاية الطبية داخل وخارج المؤسسات السجنية عند الاقتضاء. دوليا، أفادت السلطات الفرنسية بأن مئات من رجال الإطفاء يواصلون منذ أول أمس مكافحة حرائق غابات في جنوب البلاد، لا سيما في إقليمي أود وبوش دوغوم، وسط رياح قوية وجفاف وارتفاع درجات الحرارة. حفص الحجام في المتابعة.
2: إدارة إقليم أود أوضحت أن الحريق الذي اندلع بكل من أود وهيرو أتى على نحو 900 هكتار وما يزال نشطا حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم تعبئة حوالي 800 عنصر إطفاء مدعومين ب150 آلية وطائرة إطفاء. وفي هذا السياق وصف قائد فرق الإطفاء بإقليم بوش ديرون جان لوك بيكاري الوضعية بالصعبة للغاية، محذرا من استمرار خطورة الوضع خلال اليوم بالنظر إلى سرعة الرياح وارتفاع درجة الحرارة. وأعلنت الشركة الوطنية لاستكاك الحديدية الفرنسية إلغاء العديد من الرحلات المتجهة إلى كل من ميراماس وبوردو وأفينيون كإجراء احترازي. يذكر أن فرنسا تترقب موجة حر ثالثة في غضون أسابيع قليلة، في وقت تم فيه وضع 6 أقاليم على طول الساحل المتوسط تحت حالة تأهب تحسبا لخطر اندلاع حرائق الغابات.
3: في الشأن الثقافي للنشرة، وبالموقع التاريخي لشلة برباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
6: بالموقع التاريخي لشلة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
7: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
8: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
6: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
9: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كاينة في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شلة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بيان سور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
10: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
6: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
3: رياضيا، إثارة الدوري الاحترافي إنوي لكرة القدم لا تزال متواصلة، حيث تأجل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة. المزيد من التفاصيل وآخر أخبار المونديال في هذه الورقة الرياضية لإلياس أبو الرجاء.
5: تأجل حسم لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة عقب إجراء مباريات الدورة 29 وما قبل الأخيرة، والتي حافظ خلالها المغرب الفاسي على صدارة، فيما تأكد نزول أولمبيك آسفي إلى القسم الثاني. وحافظ المغرب الفاسي على مركزه في الصدارة برصيد 56 نقطة عقب تعادله خارج ميدانه أمام الكوكب المراكشي بدون أهداف، مستفيدا من خسارة مطارده المباشر الجيش الملكي أمام مضيفه النادي المكنسي بثلاثة أهداف لهدفين. ورغم تعادله ظل الفريق الفاسي في موقع مريح نسبيا قبل الجولة الختامية بعدما وسع الفريق عن الجيش الملكي إلى نقطتين في وقت رفع فيه الكوكب المراكشي رصيده إلى 35 نقطة. من جانبه تجمد رصيد الجيش الملكي عند 54 نقطة في المركز الثاني متساويا مع نهضة بركان الذي عزز حظوظه في المنافسة عقب فوزه على الوداد الرياضي بهدفين دون رد. أما الرجاء الرياضي فواصل حضوره في كوكبة المقدمة بفوزه على حسنية قدير بهدفين دون رد، محافظا على حظوظه في سباق اللقب قبل الجولة الأخيرة. وفي أسفل الترتيب تعادل أولمبيك تشيرا مع أولمبيك آسفي بهدف لمثله ليرفع ممثل تشيرا رصيده إلى 30 نقطة، فيما بلغ رصيد الفريق المسفوي 22 نقطة في المركز الأخير. وبهذه النتيجة تأكد نزول أولمبيك آسفي إلى القسم الثاني بعدما أصبح غير قادر على اللحاق بأقرب منافسيه قبل الجولة الأخيرة في وقت ظل فيه الصراع على أشده لتفادي نزول بين عدد من أندية أسفل ترتيب. أما في آخر نتائج المونديال، فقد تأهل المنتخب الإسباني إلى دور ثمن النهائي عقب فوزه العريض على نظيره النمساوي بثلاثية نظيفة، وسيضرب المنتخب الإسباني موعدا في دور ثمن النهائي مع المنتخب البرتغالي الذي انتزع فوزا مثيرا أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 2-1 ليحجز تذكرة العبور إلى ثمن النهائي. كما حجز المنتخب السويسري بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فانكوفر بكندا. وبهذا الفوز تلتحق سويسرا بركب المتأهلين إلى دور الثمن، وتضرب موعدا مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين المنتخب الكولومبي ونظيره الغاني.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الرياضة البحرية، يعني مهمة بالنسبة للإنسان سواء من الناحية الصحية أو النفسية أو حتى الرياضية، فهو نشاط مهم جدا خصوصا في فترة الصيف. يعني فترة الصيف طبيعة الحال تكون هذا النشاط مهم جدا، ومع العلم أن المغرب يتوفر على واحد شريط ساحلي كبير. بالنسبة للشباب تنصحهم باش يتجهوا لهذه الرياضات اللي فيها أنواع متعددة.
1: بالنسبة للفترة الصيفية يعني كنشوفوا أن كاين إقبال كبير للسبور نوتيك، باغ إكزومبل كنشوفوا لي جون كيمشيو يديروا الكايا، كاين اللي كيدير لا ناتاسيون في لي بلاج. تبارك الله عندنا المغرب الواجهتين بحريتين، يعني أون ا بليزيوغ ديستيناسيون، والحمد لله يعني بنادم كيتحرك في الصيف يا بلوس بوكو دو داكتيفيتي. وهاد لي سبور نوتيك يعني هما راه كيحركوا الدورة الدموية، يعني مزيانين للميتابوليزم، يعني سي فريمون اون اكتيفيتي اللي كتحرك لنا الفيزيك ديالنا وكتعاوننا باش نكونوا اون بون سونتي.
2: الرياضات البحريه اخويا راه مهمه بزاف، راه ضروره. راه كاين انواع منها، كاين عاوتاني السباحه، كاين السيرف، كاين اللي كيضربوا كاياك، انت داك الشيء ضروري خصك ديرو في حياتك باش تبقى في صحه زوينه. وسخشي دابا راك عارف الصيف فهمتي، راه الصاد راه تمشي تبرد ودير الرياضه في نفس الوقت.
3: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الحكومة الأسترالية مؤخرا عزمها تشديد القوانين المتعلقة بالحظر الشامل المفروض على استخدام منهم دون سن 16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي مع مضاعفة الغرامات المالية في حق شركات التكنولوجيا الكبرى غير الممتثلة لهذه اللوائح. وبموجب هذه التعديلات الجديدة سيتم رفع الحد الأقصى للعقوبات المفروضة على المنصات المخالفة ليصل حوالي 68 مليون دولارا. كما تلزم هذه الإجراءات الصارمة الشركات بالانتقال من أساليب التصريح الذاتي بالعمر إلى اعتماد تقنيات متطورة ترتكز على الذكاء الاصطناعي والمؤشرات الحيوية لتقدير الأعمار بدقة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات وهمية. وفي هذا السياق أوضحت الحكومة أن مفوضية السلامة الإلكترونية التي منحت بموجب التحديث الجديد صلاحية موسعة للوصول إلى البيانات وفحص خوارزميات التشغيل تباشر حاليا تحقيقات بشأن احتمال عدم امتثال 5 منصات كبرى، ويتعلق الأمر بكل من انستغرام وفيسبوك ويوتيوب وسناب شات وتيك توك. أستراليا تعد أول دولة في العالم تفرض حظرا شاملا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما، وهي الخطوة التي دفعت دولا أخرى إلى التوجه نحو تقنين هذا الاستخدام وسط تنامي المخاوف الدولية بشأن تأثيرات العالم الرقمي على صحة وسلامة القاصرين.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، المغرب يشارك في تنظيم حدث لدعم ضحايا الإرهاب. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق جنوب فرنسا تلتهم مساحات واسعة واستنفار ل800 عنصر إطفاء. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصصا لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. زينب عادية وتفاصيل.
5: شارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و3 جنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
6: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتفع

0: الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عمالاتي وأقاليم الرشيدية وسيد بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عمالاتي وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعمالاتي وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
1: في خبر آخر، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة الادعاءات الصادرة عن إحدى الجمعيات بخصوص وضعية السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مجموعة من المدن. وأكدت المندوبية في بيان توضيحي ردا على البلاغ الصادر عن إحدى الجمعيات التي تدعي أن هؤلاء المعتقلين محرومون من حقهم في التعليم والرعاية الصحية ومعاناتهم من سوء ظروف الاعتقال. وأكدت المندوبية أن السجناء المعنيين يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إنهم يستفيدون من حقهم في الاتصال بعائلاتهم عبر الهاتف ومن الزيارة العائلية، وكذا من الحق في اقتناء السلع من متاجر المؤسسات الموجودين بها، فضلا عن الاستفادة من الرعاية الطبية داخل وخارج المؤسسات السجنية عند الاقتضاء. دوليا، أفادت السلطات الفرنسية بأن مئات من رجال الإطفاء يواصلون منذ أول أمس مكافحة حرائق غابات في جنوب البلاد، لا سيما في إقليمي أود وبوش دوغوم، وسط رياح قوية وجفاف وارتفاع درجات الحرارة. حفص الحجام في المتابعة.
2: إدارة إقليم أود أوضحت أن الحريق الذي اندلع بكل من أود وهيرو أتى على نحو 900 هكتار وما يزال نشطا حتى الآن، مشيرة إلى أنه تمت تعبئة حوالي 800 عنصر إطفاء مدعومين ب150 أهلية وطائرة إطفاء. وفي هذا السياق وصف قائد فرق الإطفاء بإقليم بوش ديرون جان لوك بيكاري الوضعية بالصعبة للغاية، محذرا من استمرار خطورة الوضع خلال اليوم بالنظر إلى سرعة الرياح وارتفاع درجة الحرارة. وأعلنت الشركة الوطنية لاستكاك الحديدية الفرنسية إلغاء العديد من الرحلات المتجهة إلى كل من ميراماس وبوردو وأفينيون كإجراء احترازي. يذكر أن فرنسا تترقب موجة حر ثالثة في غضون أسابيع قليلة، في وقت تم فيه وضع 6 أقاليم على طول الساحل المتوسطي تحت حالة تأهب تحسبا لخطر اندلاع حرائق الغابات.
1: في أشان الثقافية للنشرة، وبالموقع التاريخي لشلة برباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
3: بالموقع التاريخي لشلة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
4: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
5: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرق أهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
3: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي بما

0: يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
1: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كاينة في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب بيان سور، كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
2: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
0: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
3: رياضيا، إثارة الدوري الاحترافي إنوي لكرة القدم لا تزال متواصلة حيث تأجل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة. المزيد من التفاصيل وآخر أخبار المونديال في هذه الورقة الرياضية لإلياس أبو الرجاء.
4: تأجل حسم لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة عقب إجراء مباريات الدورة 29 وما قبل الأخيرة، والتي حافظ خلالها المغرب الفاسي على صدارة، فيما تأكد نزول أولمبيك آسفي إلى القسم الثاني، وحافظ المغرب الفاسي على مركزه في الصدارة برصيد 56 نقطة عقب تعادله خارج ميدانه أمام الكوكب المراكشي بدون أهداف، مستفيدا من خسارة مطارده المباشر الجيش الملكي أمام مضيفه النادي المكنسي بثلاثة أهداف لهدفين. ورغم تعادله ظل الفريق الفاسي في موقع المريح نسبيا قبل الجولة الختامية بعدما وسع الفريق عن الجيش الملكي إلى نقطتين في وقت رفع فيه الكوكب المراكشي رصيده إلى 35 نقطة. من جانبه تجمد رصيد الجيش الملكي عند 54 نقطة في المركز الثاني متساويا مع نهضة بركان الذي عزز حظوظه في المنافسة عقب فوزه على الوداد الرياضي بهدفين دون رد. أما الرجاء الرياضي فواصل حضوره في كوكبة المقدمة بفوزه على حسنية قدير بهدفين دون رد، محافظا على حظوظه في سباق اللقب قبل الجولة الأخيرة. وفي أسفل الترتيب تعادل أولمبيك تشيرا مع أولمبيك آسفي بهدف لمثله ليرفع ممثل تشيرا رصيده إلى 30 نقطة، فيما بلغ رصيد الفريق المسفوي 22 نقطة في المركز الأخير. وبهذه النتيجة تأكد نزول أولمبيك آسفي إلى القسم الثاني بعدما أصبح غير قادر على اللحاق بأقرب منافسيه قبل الجولة الأخيرة في وقت ظل فيه الصراع على أشده لتفادي نزول بين عدد من أندية أسفل ترتيب. أما في آخر نتائج المونديال فقد تأهل المنتخب الإسباني إلى دور ثمن النهائية عقب فوزه العريض على نظيره النمساوي بثلاثية نظيفة، وسيضرب المنتخب الإسباني موعدا في دور ثمن النهائي مع المنتخب البرتغالي الذي انتزع فوزا مثيرا أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 2-1 ليحجز تذكرة العبور إلى ثمن النهائي. كما حجز المنتخب السويسري بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فانكوفر بكندا. وبهذا الفوز تلتحق سويسرا بركب المتأهلين إلى دور الثمن، وتضرب موعدا مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين المنتخب الكولومبي ونظيره الغاني.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين
6: ريم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلاً ب بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، وهذه أبرز العناوين. بتونس محكمة الاستئناف تقر حكماً ابتدائياً بسنة سجناً في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. بجنوب إفريقيا مسرع 16 شخصاً في حادث انقلاب حافلة بإقليم الكيب الغربي. سلطات جنوب إفريقيا توقف أزيد من 900 شخص في مظاهرات 30 يونيو. البداية من تونس. أكد مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف بتونس قضت غيابياً بإقرار الحكم الابتدائي بسنة سجناً في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المصدر القضائي توضيحه بأنه تم تأجيل جلسة المحاكمة مرتين، غير أنه اتضح أن المتهم المذكور قد غادر تراب الجمهورية. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في 6 أبريل الماضي من أجل تعطيل حرية العمل، حيث أوضح مصدر قضائي آنذاك بأن القضية تتعلق بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمينستير بتاريخ 13 يونيو 2022. أما جمعية القضاة التونسيين فقد قالت في بيان عقب صدور الحكم الابتدائي أن الحكم ضد رئيسها جاء على خلفية تحمله لمسؤولياته النقابية في إنجاح تحركات القضاة على إثر عزل 57 قاضيا في يونيو 2022 وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022. إلى جنوب إفريقيا، لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم وأصيب 2 بجروح خطيرة إثر انقلاب حافلة كانت تقل 73 راكبا على الطريق الوطنية رقم 1 في إقليم الكيب الغربي بالبلاد. المسؤولة عن حركة المرور في الإقليم ماكسين بيزويندنهوت أكدت أن فرق الإنقاذ بقيت في موقع الحادث طوال ساعات الصباح، داعية السائقين الذين يمرون بالمنطقة إلى توخي الحذر والتحلي بالصبر. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة النقل في جنوب إفريقيا، فقد تسببت حوادث السير في وفاة أكثر من 11,400 شخص خلال عام 2025، ورغم ارتفاع هذا الرقم فإنه يمثل تحسنا طفيفا مقارنة بالسنوات السابقة، إذ انخفض عدد الوفيات بنحو 700 حالة خلال العام، مسجلا بذلك أول تراجع تشهده البلاد في عدد ضحايا حوادث الطرق منذ 5 سنوات. دائما بجنوب إفريقيا، أسفرت المظاهرات المناهضة للهجرة التي شهدتها البلاد في 30 من يونيو الجاري والتي عمت 7 أقاليم من أصل 9، أسفرت عن توقيف أزيد من 900 شخص وفق ما أكدته السلطات. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
8: بحسب الهيئة الوطنية المشتركة للعمليات والاستخبارات لجنوب إفريقيا، تم توقيف أزيد من 900 شخص خلال عمليات يوم أمس، أغلبيتهم أجانب في وضعية غير نظامية أو أشخاص تورطوا في أعمال النهب. جنوب إفريقيا شهدت تنظيم 120 مظاهرة اضطرت قوات إنفاذ القانون للتدخل في 12 منها فقط، وقد سجل إقليم الكيب الغربي والشرقي الحصيلة الأكبر من التوقيفات بما يقارب 420 موقوفا تعلقت تهمهم أساسا بالعنف الحضري ومخالفة الهجرة. أما في إقليم خاوتينغ فرغم تسجيل أقل عدد من التوقيفات إلا أنه شهد حوادث عنف خطيرة تمثلت في مقتل رجل خلال موجة نهب بمنطقة ألكساندرا، فضلا عن محاولة قتل رجلين في هيليبرو. وأمام إعلان بعض الحركات الاحتجاجية عن استمرار التظاهر طيلة الأشهر 6 المقبلة، أكدت الهيئة أن السلطات أخذت علما بهذه البلاغات وستواصل تتبع تطورات الوضع عن كثب.
7: بهذا نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو.
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، المغرب يشارك في تنظيم حدث لدعم ضحايا الإرهاب. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق جنوب فرنسا تلتهم مساحات واسعة واستنفار ل800 عنصر إطفاء. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حادثا موازيا خصصا لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. زينب عادية وتفاصيل.
12: شارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 جنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها عمالات وأقاليم الرشيدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولاي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
3: في خبر آخر، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة الادعاءات الصادرة عن إحدى الجمعيات بخصوص وضعية السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مجموعة من المدن. وأكدت المندوبية في بيان توضيحي ردا على البلاغ الصادر عن إحدى الجمعيات التي تدعي أن هؤلاء المعتقلين محرومون من حقهم في التعليم والرعاية الصحية ومعاناتهم من سوء ظروف الاعتقال. وأكدت المندوبية أن السجناء المعنيين يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إنهم يستفيدون من حقهم في الاتصال بعائلاتهم عبر الهاتف ومن الزيارة العائلية، وكذا من الحق في اقتناء السلع من متاجر المؤسسات الموجودين بها، فضلا عن الاستفادة من الرعاية الطبية داخل وخارج المؤسسات السجنية عند الاقتضاء. دوليا، أفادت السلطات الفرنسية بأن مئات من رجال الإطفاء يواصلون منذ أول أمس مكافحة حرائق غابات في جنوب البلاد، لا سيما في إقليمي أود وبوش دوغوم، وسط رياح قوية وجفاف وارتفاع درجات الحرارة. حفص الحجام في المتابعة.
8: إدارة إقليم أود أوضحت أن الحريق الذي اندلع بكل من أود وهيرو أتى على نحو 900 هكتار وما يزال نشطا حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم تعبئة حوالي 800 عنصر إطفاء مدعومين ب 150 أهلية وطائرة إطفاء. وفي هذا السياق وصف قائد فرق الإطفاء بإقليم بوش ديرون جان لوك بيكاري الوضعية بالصعبة للغاية، محذرا من استمرار خطورة الوضع خلال اليوم بالنظر إلى سرعة الرياح وارتفاع درجة الحرارة. وأعلنت الشركة الوطنية لاستكاك الحديدية الفرنسية إلغاء العديد من الرحلات المتجهة إلى كل من ميراماس وبوردو وأفينيون كإجراء احترازي. يذكر أن فرنسا تترقب موجة حر ثالثة في غضون أسابيع قليلة في وقت تم فيه وضع 6 أقاليم على طول الساحل المتوسط تحت حالة تأهب تحسبا لخطر اندلاع حرائق الغابات.
3: في أشانية ثقافية للنشرة، وبالموقع التاريخي لشلة برباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
13: بالموقع التاريخي لشلة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
14: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة جديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
15: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرق أهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة، الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
13: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
1: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربيه كاملين، كاينه في مدينه ديال الرباط بالضبط في مدينه ديال شاله اللي كتسلط الضوء على واحد الفتره مهمه من التاريخ اللي داز من المغرب. بيان سور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فتره مهمه واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
2: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
13: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
3: رياضيا، إثارة الدوري الاحترافي إنوي لكرة القدم لا تزال متواصلة، حيث تأجل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة. المزيد من التفاصيل وآخر أخبار المونديال في هذه الورقة الرياضية لإلياس أبو الرجاء.
4: تأجل حسم لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة عقب إجراء مباريات الدورة 29 وما قبل الأخيرة، والتي حافظ خلالها المغرب الفاسي على صدارة، فيما تأكد نزول أولمبيك آسفي إلى القسم الثاني. وحافظ المغرب الفاسي على مركزه في الصدارة برصيد 56 نقطة عقب تعادله خارج ميدانه أمام الكوكب المراكشي بدون أهداف، مستفيدا من خسارة مطارده المباشر الجيش الملكي أمام مضيفه النادي المكنسي بثلاثة أهداف لهدفين. ورغم تعادله ظل الفريق الفاسي في موقع المريح نسبيا قبل الجولة الختامية بعدما وسع الفريق عن الجيش الملكي إلى نقطتين في وقت رفع فيه الكوكب المراكشي رصيده إلى 35 نقطة. من جانبه تجمد رصيد الجيش الملكي عند 54 نقطة في المركز الثاني متساويا مع نهضة بركان الذي عزز حظوظه في المنافسة عقب فوزه على الوداد الرياضي بهدفين دون رد. أما الرجاء الرياضي فواصل حضوره في كوكبة المقدمة بفوزه على حسنية قدير بهدفين دون رد، محافظا على حظوظه في سباق اللقب قبل الجولة الأخيرة. وفي أسفل الترتيب تعادل أولمبيك تشيرا مع أولمبيك آسفي بهدف لمثله ليرفع ممثل تشيرا رصيده إلى 30 نقطة، فيما بلغ رصيد الفريق المسفوي 22 نقطة في المركز الأخير. وبهذه النتيجة تأكد نزول أولمبيك آسفي إلى القسم الثاني بعدما أصبح غير قادر على اللحاق بأقرب منافسيه قبل الجولة الأخيرة في وقت ظل فيه الصراع على أشده لتفادي نزول بين عدد من أندية أسفل ترتيب. أما في آخر نتائج المونديال فقد تأهل المنتخب الإسباني إلى دور ثمن النهائي عقب فوزه العريض على نظيره النمساوي بثلاثية نظيفة، وسيضرب المنتخب الإسباني موعدا في دور ثمن النهائي مع المنتخب البرتغالي الذي انتزع فوزا مثيرا أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 2-1 ليحجز تذكرة العبور إلى ثمن النهائي. كما حجز المنتخب السويسري بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فانكوفر بكندا. وبهذا الفوز تلتحق سويسرا بركب المتأهلين إلى دور الثمن، وتضرب موعدا مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين المنتخب الكولومبي ونظيره الغاني.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء. غير.
6: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
6: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من يوميات المونديال، نستهله بأخبار المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الذي أجرى بهيوستن حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين، كما خاض اللاعب شاد رياض برنامجا تدريبيا خاصا ركز على تمارين العضلية، وتنوعت الحصة التدريبية لأسود الأطلس بين التمارين البدنية والورشات التقنية والتكتيكية، فضلا عن إجراء مباراة مصغرة في مساحات ضيقة، وركز فيها الناخب الوطني محمد وهبي على رفع درجة التركيز لدى اللاعبين إلى جانب الاشتغال على الجوانب التقنية والبدنية بهدف ضمان الجاهزية الكاملة وسط أجواء إيجابية تعكس مدى الانسجام والثقة اللذين يسودان داخل النخبة الوطنية قبل هذه المواجهة الحاسمة. وفي سياق متصل، دائما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لقيادة هذه المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي، وسيساعد الحكم أوليفر في إدارة هذه المواجهة القوية مواطناها ستيوارت بيرت مساعد أول وجيمس ماينورينغ كمساعد ثانٍ، في حين نيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيلي ومواطنه هيسل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي. دائما مع أخبار النخبة الوطنية، حيث أقامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حفل تكريم على شرف الدولي المغربي أشرف حكيمي، وذلك احتفاء بوصوله إلى 100 مباراة دولية مع المنتخب الوطني الأول، في إنجاز يعكس المسار المتميز لأحد أبرز لاعبي أسود الأطلس خلال السنوات الأخيرة. وجرى هذا الحفل بمقر إقامة المنتخب الوطني بمدينة هيوستن بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجة وأعضاء الطاقم التقني والطبي والإداري إلى جانب جميع لاعبي المنتخب الوطني، في أجواء سادها الاعتزاز والتقدير لما قدمه اللاعب من عطاءات متواصلة بقميص المنتخب. وخلال هذا الحفل توجه أشرف حكيمي بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ما يقدمه من دعم متواصل ورعاية سامية للرياضة المغربية وكرة القدم الوطنية، كما وجه شكره لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع ولأعضاء الطاقم التقني والطبي والإداري وزملائه اللاعبين على هذه اللفتة التقديرية التي تعكس روح العائلة الواحدة داخل المنتخب الوطني. كما عبر أشرف حكيمي عن اعتزازه الكبير بهذا التكريم، مؤكدا أن بلوغه 100 مباراة دولية يشكل محطة مهمة في مسيرته ودافعا إضافيا لمواصلة العمل والاجتهاد. وفي آخر نتائج المونديال، تأهل المنتخب الإسباني إلى دور ثمن النهائي عقب فوزه العريض على نظيره النمساوي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب لوس أنجلوس برسم الدور 32. وسيضرب المنتخب الإسباني موعدا في دور ثمن النهائي مع المنتخب البرتغالي الذي انتزع فوزا مثيرا أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 2-1 ليحجز تذكرة العبور إلى ثمن نهائي، وخيم تعادل الإيجابي على نتيجة المباراة قبل أن يخطف المهاجم غونزالو راموس هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء تواصلت الإثارة حين سجل المنتخب الكرواتي هدف التعادل عن طريق غفارديول، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد بداعي وجود حالة تسلل، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب البرتغالي وتأهله إلى دور 16. كما حجز المنتخب السويسري بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فانكوفر بكندا لحساب الدور 32. وبهذا الفوز تلتحق سويسرا بركب المتأهلين إلى دور الثمن، وتضرب موعدا مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين منتخب كولومبيا ومنتخب غانا. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، المغرب يشارك في تنظيم حدث لدعم ضحايا الإرهاب. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق جنوب فرنسا تلتهم مساحات واسعة واستنفار لـ800 عنصر إطفاء. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حادثا موازيا خصصا لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. زينب عادية وتفاصيل.
2: شارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و3 دجنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يوليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
3: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوي الحلاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عمالات وأقاليم الراشدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
1: في خبر آخر، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة الادعاءات الصادرة عن إحدى الجمعيات بخصوص وضعية السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مجموعة من المدن. وأكدت المندوبية في بيان توضيحي ردا على البلاغ الصادر عن إحدى الجمعيات التي تدعي أن هؤلاء المعتقلين محرومون من حقهم في التعليم والرعاية الصحية ومعاناتهم من سوء ظروف الاعتقال. وأكدت المندوبية أن السجناء المعنيين يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إنهم يستفيدون من حقهم في الاتصال بعائلاتهم عبر الهاتف ومن الزيارة العائلية، وكذا من الحق في اقتناء السلع من متاجر المؤسسات الموجودين بها، فضلا عن الاستفادة من الرعاية الطبية داخل وخارج المؤسسات السجنية عند الاقتضاء. دوليا، أفادت السلطات الفرنسية بأن مئات من رجال الإطفاء يواصلون منذ أول أمس مكافحة حرائق غابات في جنوب البلاد، لا سيما في إقليمي أود وبوش دوغوم، وسط رياح قوية وجفاف وارتفاع درجات الحرارة. حفص الحجام في المتابعة.
4: إدارة إقليم أود أوضحت أن الحريق الذي اندلع بكل من أود وهيرو أتى على نحو 900 هكتار وما يزال نشطا حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم تعبئة حوالي 800 عنصر إطفاء مدعومين ب150 آلية وطائرة إطفاء. وفي هذا السياق وصف قائد فرق الإطفاء بإقليم بوش ديغون جان لوك بيكاري الوضعية بالصعبة للغاية، محذرا من استمرار خطورة الوضع خلال اليوم بالنظر إلى سرعة الرياح وارتفاع درجة الحرارة. وأعلنت الشركة الوطنية لاستكاك الحديدية الفرنسية إلغاء العديد من الرحلات المتجهة إلى كل من ميراماس وبوردو وأفينيون كإجراء احترازي. يذكر أن فرنسا تترقب موجة حر ثالثة في غضون أسابيع قليلة في وقت تم فيه وضع 6 أقاليم على طول الساحل المتوسط تحت حالة تأهب تحسبا لخطر اندلاع حرائق الغابات.
1: في أشانية ثقافية للنشرة، وبالموقع التاريخي لشلة برباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
5: بالموقع التاريخي لشلة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
6: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
7: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
5: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شال من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
8: هاد البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كاينه في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بيان سور كنا كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
9: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
5: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
1: رياضيا، إثارة الدوري الاحترافي إنوي لكرة القدم لا تزال متواصلة، حيث تأجل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة. المزيد من التفاصيل وآخر أخبار المونديال في هذه الورقة الرياضية لإلياس أبو الرجاء.
3: تأجل حسم لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة عقب إجراء مباريات الدورة 29 وما قبل الأخيرة، والتي حافظ خلالها المغرب الفاسي على صدارة، فيما تأكد نزول أولمبيك آسفي إلى القسم الثاني. وحافظ المغرب الفاسي على مركزه في الصدارة برصيد 56 نقطة عقب تعادله خارج ميدانه أمام الكوكب المراكشي بدون أهداف، مستفيدا من خسارة مطارده المباشر الجيش الملكي أمام مضيفه النادي المكنسي بثلاثة أهداف لهدفين. ورغم تعادله ظل الفريق الفاسي في موقع المريح نسبيا قبل الجولة الختامية بعدما وسع الفريق عن الجيش الملكي إلى نقطتين في وقت رفع فيه الكوكب المراكشي رصيده إلى 35 نقطة. من جانبه تجمد رصيد الجيش الملكي عند 54 نقطة في المركز الثاني، متساويا مع نهضة بركان الذي عزز حظوظه في المنافسة عقب فوزه على الوداد الرياضي بهدفين دون رد. أما الرجاء الرياضي فواصل حضوره في كوكبة المقدمة بفوزه على حسنية قدير بهدفين دون رد، محافظا على حظوظه في سباق اللقب قبل الجولة الأخيرة. وفي أسفل الترتيب تعادل أولمبيك تشيرا مع أولمبيك آسفي بهدف لمثله، ليرفع ممثل تشيرا رصيده إلى 30 نقطة، فيما بلغ رصيد الفريق المسفوي 22 نقطة في المركز الأخير. وبهذه النتيجة تأكد نزول أولمبيك آسفي إلى القسم الثاني بعدما أصبح غير قادر على اللحاق بأقرب منافسيه قبل الجولة الأخيرة، في وقت ظل فيه الصراع على أشده لتفادي نزول بين عدد من أندية أسفل ترتيب. أما في آخر نتائج المونديال، فقد تأهل المنتخب الإسباني إلى دور ثمن النهائية عقب فوزه العريض على نظيره النمساوي بثلاثية نظيفة، وسيضرب المنتخب الإسباني موعدا في دور ثمن النهائي مع المنتخب البرتغالي الذي انتزع فوزا مثيرا أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 2-1 ليحجز تذكرة العبور إلى ثمن النهائي. كما حجز المنتخب السويسري بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فانكوفر بكندا. وبهذا الفوز تلتحق سويسرا بركب المتأهلين إلى دور الثمن، وتضرب موعدا مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين المنتخب الكولومبي ونظيره الغاني.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مفهوم الأنا من المفاهيم النفسية والاجتماعية اللي كتحظى باهتمام كبير في الدراسات الإنسانية، وكتمثل الصورة اللي كيكونها الفرد على ذاته ومدى إدراكه لقيمته ومكانته داخل المجتمع. وفي الوقت اللي كيتعد امتلاك قدر مناسب من تقدير الذات أمر ضروري لتحقيق توازن نفسي والثقة بالنفس، فتضخيم الأنا وتحويلها لشعور مبالغ فيه بالتفوق والأهمية يقدر يؤدي لمجموعة من السلوكيات السلبية اللي كتأثر على الفرد وعلاقاته الاجتماعية ومع المؤسسات اللي خاص يقدرها ويحترمها. وتضخيم الأنا يبدأ كينتشر بشكل غير مسبوق، وهذا السلوك جاب فعل عوامل متعددة منها التواصل الاجتماعي وثقافة الاستعراض والتنافس على المكانة الاجتماعية وغيرها من المؤثرات. لذلك خاص وقفة جادة لمعرفة تداعيات تضخيم الأنا وانعكاساتها على سلوكيات الأفراد داخل المجتمع. فتضخيم الأنا كتعني المبالغة في تقدير الذات والشعور المفرط بالأهمية الشخصية، بحيث كيعتقد الفرد أنه أفضل من الآخرين أو أكثر استحقاقا منهم للتقدير والاحترام والاهتمام في الممشى. وكيتجاوز هذا المفهوم حدود الثقة بالنفس حتى كيوصل لحالة من التعالي والغرور والتمركز حول الذات، وكتصبح حاجات الفرد ورغباته محور اهتمامه الأساسي بدون مراعاة مشاعر الآخرين أو حقوقهم واحتياجاتهم. وتضخيم الأنا ماشي لبدي كل فرد كيمتلك قدرات استثنائية، هي حالة كيف ما كيفسرها علم النفس تقدر تكون وسيلة لتعويض مشاعر داخلية بالنقص أو عدم الأمان النفسي. لذلك الأنا المتضخمة تقدر تخفي وراءها هشاشة نفسية كتجعل المصاب بها شديد الحساسية تجاه النقد أو الفشل. وحسب علم النفس كتعدد الأسباب اللي كتساهم في تضخم الأنا عند الأفراد، من أبرزها التنشئة الأسرية المضطربة، سواء من خلال المبالغة في المدح والثناء بدون مبررات واقعية أو من خلال تلبية جميع رغبات الطفل بدون ما يتعلم حدود المسؤولية والانتباه للآخرين وعدم التعدي على حقهم في الاحترام والتقدير. وكاين أيضا تأثيرات الاجتماعية والثقافية اللي كتربط قيمة الإنسان بمظاهر النجاح المادي أو الشهرة أو المكانة الاجتماعية، وماشي بأخلاقه وقيمه النبيلة ومساهمته في المجتمع. ووسائل التواصل الاجتماعي اللي كتعطي فرص كبيرة للأفراد باش يعرضوا جوانب محددة من حياتهم والحصول على الإعجاب والتفاعل غالبا كتعزز الشعور بالتفوق والتميز. أيضا النجاح المتكرر بدون مواجهة التحديات تقدر تخلي الفرد يعتاد على الإشادة المستمرة ويصبح غير قادر على تقبل النقد على بعض السلوكيات اللي كيقوم بها، لأن النجاح الدراسي أو المهني ما كيعطيش الحق للفرد أنه يمارس سلوكيات غير سوية. أيضا كاين عامل الرغبة في التعويض النفسي على مشاعر النقص أو الفشل اللي كتواجه الفرد، فكيلجأ لبناء صورة مبالغ فيها على ذاته، هي كتكون صورة مفبركة وغير واقعية. إذن تداعيات تضخيم الأنا على سلوكيات الفرد متعددة، منها على الخصوص كيف ما قلنا رفض النقد أو التعامل معه بطريقة عدائية. فالفرد اللي كيشوف نفسه كامل متفوق كيلقى صعوبة في الاعتراف بأخطائه، وكيعتبر أي ملاحظة موجهة ليه هجوم شخصي ليه. وهذا الاعتقاد حسب علم النفس كيؤدي لتعطيل عملية التعلم والتطور الذاتي، لأن النقد البناء وسيلة مهمة لتحسين الأداء وتصحيح السلوك. أيضا من هذه التداعيات التوتر في العلاقات الاجتماعية، فغالبا ما كيواجه الفرد اللي عنده الأنا المتضخمة مشاكل في بناء علاقات اجتماعية مستقرة، لأنه كيميل لرفض آراء الآخرين والتقليل من شأنهم، وكيسعى لجذب الانتباه والحصول على التقدير، الأمر اللي كيخلق حالة من التوتر والصراع داخل الأسرة أو في بيئة العمل أو بين الأصدقاء. ومع مرور الوقت يقدر يؤدي هذا السلوك لعزلة اجتماعية وفقدان الثقة المتبادلة. هذه الأنا المتضخمة أيضا كتخلي الفرد يركز على ذاته بشكل مبالغ فيه، لكن تقدر تخليه غير قادر على فهم مشاعر الآخرين، وكينشغل فقط بتحقيق مصالحه الخاصة أكثر من اهتمامه بالآخرين اللي فيهم الأصدقاء وفيهم الأسرة فيهم زملاء العمل. وهذا الأمر كيقلل من مستوى التعاطف والتعاون الاجتماعي عنده. وإذا كانوا أفراد كتار عندهم هاد الأنا المتضخمة، فهذا الأمر أكيد غيأثر سلبا على جودة العلاقات الإنسانية وغيضعف روح التضامن داخل المجتمع. أيضا تضخم الأنا كتجعل الفرد يدخل في منافسات غير صحية بهدف إثبات التفوق دياله على الآخرين، وفي هذه الحالة كيصبح النجاح الشخصي مرتبط بإخفاق الآخرين وماشي بتحقيق الإنجازات الحقيقية، ويقدر يؤدي لانتشار مشاعر الحسد والغيرة والسعي إلى التقليل من إنجازات الآخرين بدلا من تشجيعهم. من جهة أخرى كيطلب العمل الجماعي التعاون وتبادل الآراء واحترام جهود جميع الأعضاء. إلا أن الفرد اللي كيعاني من تضخم الأنا يقدر يلقى صعوبة في تقبل الأفكار المختلفة أو الاعتراف بمساهمات الأعضاء الآخرين، والنتيجة هو تراجع فعالية الفريق وزيادة الخلافات، الأمر اللي كيأثر سلبا على الإنتاجية وتحقيق الأهداف المشتركة. وأثار تضخم الأنا ما كتضرش غير الفرد اللي عنده، ولكن كتأثر حتى على المجتمع، كيعزز بسلوكه المصلحة الفردية على حساب المصلحة العامة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: أخبار المغرب والعالم.
12: ريم راديو.
13: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، المغرب يشارك في تنظيم حدث لدعم ضحايا الإرهاب. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق جنوب فرنسا تلتهم مساحات واسعة واستنفار ل800 عنصر إطفاء. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حادثا موازيا خصصا لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. زينب عادية وتفاصيل.
2: شارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 جنبر 2025، والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
3: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش وارحمنا والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة.

0: سفرة وجلميم وبن سليمان ووزان وتازة، وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران، كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعمالات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
1: في خبر آخر، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة الإدعاءات الصادرة عن إحدى الجمعيات بخصوص وضعية السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مجموعة من المدن. وأكدت المندوبية في بيان توضيحي ردا على البلاغ الصادر عن إحدى الجمعيات التي تدعي أن هؤلاء المعتقلين محرومون من حقهم في التعليم والرعاية الصحية ومعاناتهم من سوء ظروف الاعتقال، وأكدت المندوبية أن السجناء المعنيين يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إنهم يستفيدون من حقهم في الاتصال بعائلاتهم عبر الهاتف ومن الزيارة العائلية، وكذا من الحق في اقتناء السلع من متاجر المؤسسات الموجودين بها، فضلا عن الاستفادة من الرعاية الطبية داخل وخارج المؤسسات السجنية عند الاقتضاء. دوليا، أفادت السلطات الفرنسية بأن مئات من رجال الإطفاء يواصلون منذ أول أمس مكافحة حرائق غابات في جنوب البلاد، لا سيما في إقليمي أود وبوش دوغوم، وسط رياح قوية وجفاف وارتفاع درجات الحرارة. حفص الحجام في المتابعة.
2: إدارة إقليم أود أوضحت أن الحريق الذي اندلع بكل من أود وهيرو أتى على نحو 900 هكتار وما يزال نشطا حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم تعبئة حوالي 800 عنصر إطفاء مدعومين ب 150 أهلية وطائرة إطفاء. وفي هذا السياق وصف قائد فرق الإطفاء بإقليم بوش ديرون جان لوك بيكاري الوضعية بالصعبة للغاية، محذرا من استمرار خطورة الوضع خلال اليوم بالنظر إلى سرعة الرياح وارتفاع درجة الحرارة. وأعلنت الشركة الوطنية لاستكاك الحديدية الفرنسية إلغاء العديد من الرحلات المتجهة إلى كل من ميراماس وبوردو وأفينيون كإجراء احترازي. يذكر أن فرنسا تترقب موجة حر ثالثة في غضون أسابيع قليلة، في وقت تم فيه وضع 6 أقاليم على طول الساحل المتوسط تحت حالة تأهب تحسبا لخطر اندلاع حرائق الغابات.
1: في أشانية ثقافية للنشرة، وبالموقع التاريخي لشلة برباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
3: بالموقع التاريخي لشلة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
4: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
5: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرق أهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
3: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
6: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كينا في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بيان سور كنهضروا على

0: رومان وكنهضروا على المارينيين فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
1: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
2: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
3: رياضيا، إثارة الدوري الاحترافي إنوي لكرة القدم لا تزال متواصلة، حيث تأجل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة. المزيد من التفاصيل وآخر أخبار المونديال في هذه الورقة الرياضية لإلياس أبو الرجاء.
4: تأجل حسم لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة عقب إجراء مباريات الدورة 29 وما قبل الأخيرة، والتي حافظ خلالها المغرب الفاسي على صدارة، فيما تأكد نزول أولمبيك آسفي إلى القسم الثاني. وحافظ المغرب الفاسي على مركزه في الصدارة برصيد 56 نقطة عقب تعادله خارج ميدانه أمام الكوكب المراكشي بدون أهداف، مستفيدا من خسارة مطارده المباشر الجيش الملكي أمام مضيفه النادي المكنسي بثلاثة أهداف لهدفين. ورغم تعادله ظل الفريق الفاسي في موقع المريح نسبيا قبل الجولة الختامية بعدما وسع الفريق عن الجيش الملكي إلى نقطتين في وقت رفع فيه الكوكب المراكشي رصيده إلى 35 نقطة. من جانبه تجمد رصيد الجيش الملكي عند 54 نقطة في المركز الثاني، متساويا مع نهضة بركان الذي عزز حظوظه في المنافسة عقب فوزه على الوداد الرياضي بهدفين دون رد. أما الرجاء الرياضي فواصل حضوره في كوكبة المقدمة بفوزه على حسنية قدير بهدفين دون رد، محافظا على حظوظه في سباق اللقب قبل الجولة الأخيرة. وفي أسفل الترتيب تعادل أولمبيك تشيرا مع أولمبيك آسفي بهدف لمثله ليرفع ممثل تشيرا رصيده إلى 30 نقطة، فيما بلغ رصيد الفريق المسفوي 22 نقطة في المركز الأخير. وبهذه النتيجة تأكد نزول أولمبيك آسفي إلى القسم الثاني بعدما أصبح غير قادر على اللحاق بأقرب منافسيه قبل الجولة الأخيرة في وقت ظل فيه الصراع على أشده لتفادي نزول بين عدد من أندية أسفل ترتيب. أما في آخر نتائج المونديال، فقد تأهل المنتخب الإسباني إلى دور ثمن النهائية عقب فوزه العريض على نظيره النمساوي بثلاثية نظيفة، وسيضرب المنتخب الإسباني موعدا في دور ثمن النهائي مع المنتخب البرتغالي الذي انتزع فوزا مثيرا أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 2-1 ليحجز تذكرة العبور إلى ثمن النهائي. كما حجز المنتخب السويسري بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فانكوفر بكندا. وبهذا الفوز تلتحق سويسرا بركب المتأهلين إلى دور الثمن، وتضرب موعدا مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين المنتخب الكولومبي ونظيره الغاني.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: مستمعين أهلا بكم إلى هذا العرض الاقتصادي الجديد ونستهله بالعناوين. ارتفاع التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى 50.22 مليار درهم. الصادرات المغربية تتجاوز 211 مليار درهم عند تتميم المنصرم. والنفط يواصل التراجع وسط مؤشرات على تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. واللحظة إلى تفاصيل. أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت تحصنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي، حيث بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي المنصرم مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. تفاصيل أكثر مع كيفة مزهر الرشي.
8: بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب معطيات مكتب الصرف. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي، رصيد إيجابي في ميزان الأسفار سجله المكتب كتب نهز 40 مليار درهم بزيادة تقدر ب 19.4%. هذا الأداء يعزى دائما إلى نمو المداخيل ب 14.6% لترتفع إلى 53.76 مليار درهم بوتيرة أسرع من ارتفاع النفقات التي زادت ب 2.7% لتصل إلى 13.77 مليار درهم.
7: دوليا واصلت أسعار النفط تراجعها لليوم الثاني على التوالي بنحو 1% خلال تعاملات يوم الخميس. هذا الانخفاض يسجل وسط مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت بمقدار 77 سنتا أي 1.1% لتسجل 70.80 دولار للبرميل، في حين تراجع خام برينت تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 84 سنتا أي 1.2% ليسجل 67.74 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد هبطت في الجلسة السابقة بأكثر من 1% لتسجل بذلك أدنى مستوياتها في نحو 4 أشهر. بهذا مستمعنا نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم. بقية أوقات ممتعة على ريم راديو. إلى اللقاء.

0: العربية. ريم راديو. ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى المغربي للحلال بالدار البيضاء، أكد مدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي أن اعتراف إندونيسيا التي تعد أول سوق للحلال في العالم من حيث عدد السكان المسلمين بنظام الحلال المغربي يفتح آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلال.
4: اقتصاد الحلال أصبح يتطور كثيرا، والمقاولة المغربية عند جميع الكفاءات من أجل ولوج هذا السوق. والمنتدى دار واحد برنامج ديال العمل اليوم باش يهضر على لابيل حلال، علامة حلال المغرب، شنو هي الأهمية ديالها.
3: حسب الطيبي فإن هذا الاعتراف يأتي ليؤكد الثقة الممنوحة للمنظومة المغربية لمطابقة الحلال، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك عدة تحديات قائمة تشكل أوراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
4: وضعنا الأهمية على الاعتراف الدولي بعلامة حلال المغرب، لأن الآن من أجل ولوج بعض الأسواق أو كثير من الأسواق العالمية خصوصا السوق الأندونيسي، يجب أن تكون هناك المواد غذائية ومواد جميل ومواد صيدلانية أنها تكون حلال، ويكون هذا علامة حلال مسلمة من هيئات معترف بها.
3: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 150 مشاركا من المغرب وخارجه تميزت بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد المغربي للتقييس واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل الجالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز التعاون في مجال الحلال.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، المغرب يشارك في تنظيم حدث لدعم ضحايا الإرهاب. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق جنوب فرنسا تلتهم مساحات واسعة واستنفار ل800 عنصر إطفاء. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حادثا موازيا خصصا لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. زينب عادية وتفاصيل.
6: شارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و3 دجنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يوليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
5: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
7: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش وارحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم الراشدية وسيدي بن نور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدا وتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وقنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران، كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
5: في خبر آخر، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة الادعاءات الصادرة عن إحدى الجمعيات بخصوص وضعية السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مجموعة من المدن. وأكدت المندوبية في بيان توضيحي ردا على البلاغ الصادر عن إحدى الجمعيات التي تدعي أن هؤلاء المعتقلين محرومون من حقهم في التعليم والرعاية الصحية ومعاناتهم من سوء ظروف الاعتقال. وأكدت المندوبية أن السجناء المعنيين يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إنهم يستفيدون من حقهم في الاتصال بعائلاتهم عبر الهاتف ومن الزيارة العائلية، وكذا من الحق في اقتناء السلع من متاجر المؤسسات الموجودين بها، فضلا عن الاستفادة من الرعاية الطبية داخل وخارج المؤسسات السجنية عند الاقتضاء. دوليا، أفادت السلطات الفرنسية بأن مئات من رجال الإطفاء يواصلون منذ أول أمس مكافحة حرائق غابات في جنوب البلاد، لا سيما في إقليمي أود وبوش دوغوم، وسط رياح قوية وجفاف وارتفاع درجات الحرارة. حفص الحجام في المتابعة.
8: إدارة إقليم أود أوضحت أن الحريق الذي اندلع بكل من أود وهيرو أتى على نحو 900 هكتار وما يزال نشطا حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم تعبئة حوالي 800 عنصر إطفاء مدعومين ب 150 آلية وطائرة إطفاء. وفي هذا السياق وصف قائد فرق الإطفاء بإقليم بوش ديرون جان لوك بيكاري الوضعية بالصعبة للغاية، محذرا من استمرار خطورة الوضع خلال اليوم بالنظر إلى سرعة الرياح وارتفاع درجة الحرارة. وأعلنت الشركة الوطنية لاستكاك الحديد الفرنسية إلغاء العديد من الرحلات الرحلات المتجهة إلى كل من ميراماس وبوردو وأفينيون كإجراء احترازي. يذكر أن فرنسا تترقب موجة حر ثالثة في غضون أسابيع قليلة في وقت تم فيه وضع 6 أقاليم على طول الساحل المتوسطي تحت حالة تأهب تحسبا لخطر اندلاع حرائق الغابات.
5: في أشانية ثقافية للنشرة وبالموقع التاريخي لشالا برباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
3: بالموقع التاريخي لشالا بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
9: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
10: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
3: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
11: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كاينه في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بيان سور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
12: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
3: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
5: رياضيا، إثارة الدور الاحترافي إنوي لكرة القدم لا تزال متواصلة حيث تأجل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة. المزيد من التفاصيل وآخر أخبار المونديال في هذه الورقة الرياضية لإلياس أبو الرجاء.
7: تأجل حسم لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة عقب إجراء مباريات الدورة 29 وما قبل الأخيرة، والتي حافظ خلالها المغرب الفاسي على صدارة، فيما تأكد نزول أولمبيك آسفي إلى القسم الثاني. وحافظ المغرب الفاسي على مركزه في الصدارة برصيد 56 نقطة عقب تعادله خارج ميدانه أمام الكوكب المراكشي بدون أهداف، مستفيدا من خسارة مطارده المباشر الجيش الملكي أمام مضيفه النادي المكناسي بثلاثة أهداف لهدفين. ورغم تعادله ظل الفريق الفاسي في موقع المريح نسبيا قبل الجولة الختامية بعدما وسع الفريق عن الجيش الملكي إلى نقطتين في وقت رفع فيه الكوكب المراكشي رصيده إلى 35 نقطة. من جانبه تجمد رصيد الجيش الملكي عند 54 نقطة في المركز الثاني متساويا مع نهضة بركان الذي عزز حظوظه في المنافسة عقب فوزه على الوداد الرياضي بهدفين دون رد. أما الرجاء الرياضي فواصل حضوره في كوكبة المقدمة بفوزه على حسنية قدير بهدفين دون رد، محافظا على حظوظه في سباق اللقب قبل الجولة الأخيرة. وفي أسفل الترتيب تعادل أولمبيك تشيرا مع أولمبيك آسفي بهدف لمثله ليرفع ممثل تشيرا رصيده إلى 30 نقطة، فيما بلغ رصيد الفريق المصفوي 22 نقطة في المركز الأخير. وبهذه النتيجة تأكد نزول أولمبيك أسفي إلى القسم الثاني بعدما أصبح غير قادر على اللحاق بأقرب منافسيه قبل الجولة الأخيرة، في وقت ظل فيه الصراع على أشده لتفادي نزول بين عدد من أندية أسفل ترتيب. أما في آخر نتائج المونديال، فقد تأهل المنتخب الإسباني إلى دور ثمن النهائي عقب فوزه العريض على نظيره النمساوي بثلاثية نظيفة، وسيضرب المنتخب الإسباني موعدا في دور ثمن النهائي مع المنتخب البرتغالي الذي انتزع فوزا مثيرا أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 2-1 ليحجز تذكرة العبور إلى ثمن النهائي. كما حجز المنتخب السويسري بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فانكوفر بكندا. وبهذا الفوز تلتحق سويسرا بركب المتأهلين إلى دور الثمن، وتضرب موعدا مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين المنتخب الكولومبي ونظيره الغاني.
5: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
13: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو فوان.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة، وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب. تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة، تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية. في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية، أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس، ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام، وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
14: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء
16: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، المغرب يشارك في تنظيم حدث لدعم ضحايا الإرهاب. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق جنوب فرنسا تلتهم مساحات واسعة، واستنفار ل800 عنصر إطفاء. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصصا لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. زينب عادية وتفاصيل.
6: شارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 دجنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
5: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
7: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوى ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها عمالات وأقاليم الرشيدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
5: في خبر آخر، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة الادعاءات الصادرة عن إحدى الجمعيات بخصوص وضعية السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مجموعة من المدن. وأكدت المندوبية في بيان توضيحي ردا على البلاغ الصادر عن إحدى الجمعيات التي تدعي أن هؤلاء المعتقلين محرومون من حقهم في التعليم والرعاية الصحية ومعاناتهم من سوء ظروف الاعتقال. وأكدت المندوبية أن السجناء المعنيين يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إنهم يستفيدون من حقهم في الاتصال بعائلاتهم عبر الهاتف ومن الزيارة العائلية، وكذا من الحق في اقتناء السلع من متاجر المؤسسات الموجودين بها، فضلا عن الاستفادة من الرعاية الطبية داخل وخارج المؤسسات السجنية عند الاقتضاء. دوليا، أفادت السلطات الفرنسية بأن مئات من رجال الإطفاء يواصلون منذ أول أمس مكافحة حرائق غابات في جنوب البلاد، لا سيما في إقليمي أود وبوش دوغوم، وسط رياح قوية وجفاف وارتفاع درجات الحرارة. حفص الحجام في المتابعة.
8: إدارة إقليم أود أوضحت أن الحريق الذي اندلع بكل من أود وهيرو أتى على نحو 900 هكتار وما يزال نشطا حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم تعبئة حوالي 800 عنصر إطفاء مدعومين ب 150 آلية وطائرة إطفاء. وفي هذا السياق وصف قائد فرق الإطفاء بإقليم بوش ديرون جان لوك بيكاري الوضعية بالصعبة للغاية، محذرا من استمرار خطورة الوضع خلال اليوم بالنظر إلى سرعة الرياح وارتفاع درجة الحرارة. وأعلنت الشركة الوطنية لاستكاك الحديدية الفرنسية إلغاء العديد من الرحلات المتجهة إلى كل من ميراماس وبوردو وأفينيون كإجراء احترازي. يذكر أن فرنسا تترقب موجة حر ثالثة في غضون أسابيع قليلة في وقت تم فيه وضع 6 أقاليم على طول الساحل المتوسط تحت حالة تأهب تحسبا لخطر اندلاع حرائق الغابات.
5: في أشانية ثقافية للنشرة وبالموقع التاريخي لشلة برباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
3: بالموقع التاريخي لشلة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
9: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
10: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرق الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
3: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
11: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كينا في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شلة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
12: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
3: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
5: رياضيا، إثارة الدوري الاحترافي إنوي لكرة القدم لا تزال متواصلة حيث تأجل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة. المزيد من التفاصيل وآخر أخبار المونديال في هذه الورقة الرياضية لإلياس أبو الرجاء.
7: تأجل حسم لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة عقب إجراء مباريات الدورة 29 وما قبل الأخيرة، والتي حافظ خلالها المغرب الفاسي على صدارة، فيما تأكد نزول أولمبيك آسفي إلى القسم الثاني. وحافظ المغرب الفاسي على مركزه في الصدارة برصيد 56 نقطة عقب تعادله خارج ميدانه أمام الكوكب المراكشي بدون أهداف، مستفيدا من خسارة مطارده المباشر الجيش الملكي أمام مضيفه النادي المكنسي بثلاثة أهداف لهدفين. ورغم تعادله ظل الفريق الفاسي في موقع مريح نسبيا قبل الجولة الختامية بعدما وسع الفريق عن الجيش الملكي إلى نقطتين في وقت رفع فيه الكوكب المراكشي رصيده إلى 35 نقطة. من جانبه تجمد رصيد الجيش الملكي عند 54 نقطة في المركز الثاني متساويا مع نهضة بركان الذي عزز حظوظه في المنافسة عقب فوزه على الوداد الرياضي بهدفين دون رد. أما الرجاء الرياضي فواصل حضوره في كوكبة المقدمة بفوزه على حسنية قدير بهدفين دون رد، محافظا على حظوظه في سباق اللقب قبل الجولة الأخيرة. وفي أسفل الترتيب تعادل أولمبيك تشيرا مع أولمبيك آسفي بهدف لمثله ليرفع ممثل تشيرا رصيده إلى 30 نقطة فيما بلغ رصيد الفريق المسفوي 22 نقطة في المركز الأخير. وبهذه النتيجة تأكد نزول أولمبيك آسفي إلى القسم الثاني بعدما أصبح غير قادر على اللحاق بأقرب منافسيه قبل الجولة الأخيرة في وقت ظل فيه الصراع على أشده لتفادي نزول بين عدد من أندية أسفل ترتيب. أما في آخر نتائج المونديال فقد تأهل المنتخب الإسباني إلى دور ثمن النهائية عقب فوزه العريض على نظيره النمساوي بثلاثية نظيفة، وسيضرب المنتخب الإسباني موعدا في دور ثمن النهائي مع المنتخب البرتغالي الذي انتزع فوزا مثيرا أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 2-1 ليحجز تذكرة العبور إلى ثمن النهائي. كما حجز المنتخب السويسري بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فانكوفر بكندا. وبهذا الفوز تلتحق سويسرا بركب المتأهلين إلى دور الثمن وتضرب موعدا مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين المنتخب الكولومبي ونظيره الغاني.
5: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
16: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تقديم البرنامج الوطني جو سياحة لفاعل القطاع السياحي بجهة الدخل وادي الذهب. في بني ملال إطلاق البرصد الجهوي للاقتصاد لتعزيز الذكاء الترابي وإنعاش الاستثمار. وبتونات وكالة الحوض المائي سابو تطلق حملة تحسيسية بمخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحامل المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل السحماني.
18: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد اللي هو جو سياحة. جهة الدخل وادي الذهب هي جهة رائدة في المجال السياحي، هذو برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة للفاعلين، خصوصا اللي عرفنا لأنه برنامج كيمشي في إطار التمويل لمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال إيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
17: جرى ببني ملال الإطلاق الرسمي للبرصد الجهوي للاقتصاد بجهة بني ملال خنيفرة باعتباره منصة رقمية للذكاء الترابي تروم دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار. ويندرج إطلاق هذا المشروع في إطار الديناميات الوطنية الرامية إلى تعزيز التمركز الإداري وتحسين مناخ الأعمال من خلال توفير فضاء موحد لتجميع وتحليل المعطيات الترابية بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز الحكامة الترابية. ويعد هذا المرصد ثمرة عمل تشاركي جمع مختلف الفاعلين الجهويين، حيث يضم حاليا أزيد من 30,000 سجل من البيانات تغطي مؤشرات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وقطاعية يتم تحيينها بانتظام لتوفير قاعدة معلومات موثوقة لفائدة المستثمرين وصناع القرار والباحثين. أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو بالسوق الأسبوعي لعند الريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنات المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتادي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. لنتابع.
19: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة أكبر سدود المملكة، كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
20: دأبت الوكالة على التنظيم ديال هاد الحملة هادي بحيث أنه يعني في هاد السنوات الأخيرة يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث أنه منذ سنة 2017 لحد الآن يعني سجلنا أكثر من واحد 120 ضحية اللي فقدات الحياة ديالها بطبيعة الحال من جراء السباحة في الحقينات ديال السدود.
19: وتهدف الحملة إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمن، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق، وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
21: هاد الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
19: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
17: وبهذا نصل إلى نهاية
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، المغرب يشارك في تنظيم حدث لدعم ضحايا الإرهاب. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق جنوب فرنسا تلتهم مساحات واسعة واستنفار ل800 عنصر إطفاء. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حادثا موازيا خصصا لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. زينب عادية وتفاصيل.
17: شارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 جنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
5: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
7: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوي ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم الراشدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفر وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية

0: أن هؤلاء المعتقلين محرومون من حقهم في التعليم والرعاية الصحية ومعاناتهم من سوء ظروف الاعتقال. وأكدت المندوبية أن السجناء المعنيين يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إنهم يستفيدون من حقهم في الاتصال بعائلاتهم عبر الهاتف ومن الزيارة العائلية، وكذا من الحق في اقتناء السلع من متاجر المؤسسات الموجودين بها، فضلا عن الاستفادة من الرعاية الطبية داخل وخارج المؤسسات السجنية عند الاقتضاء. دوليا، أفادت السلطات الفرنسية بأن مئات من رجال الإطفاء يواصلون منذ أول أمس مكافحة حرائق غابات في جنوب البلاد، لا سيما في إقليمي أود وبوش دوغوم، وسط رياح قوية وجفاف وارتفاع درجات الحرارة. حفص الحجام في المتابعة.
1: إدارة إقليم أود أوضحت أن الحريق الذي اندلع بكل من أود وهيرو أتى على نحو 900 هكتار وما يزال نشطا حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم تعبئة حوالي 800 عنصر إطفاء مدعومين ب150 أهلية وطائرة إطفاء. وفي هذا السياق وصف قائد فرق الإطفاء بإقليم بوش ديرون جان لوك بيكاري الوضعية بالصعبة للغاية، محذرا من استمرار خطورة الوضع خلال اليوم بالنظر إلى سرعة الرياح وارتفاع درجة الحرارة. وأعلنت الشركة الوطنية لاستكاك الحديدية الفرنسية إلغاء العديد من الرحلات المتجهة إلى كل من ميراماس وبوردو وأفينيون كإجراء احترازي. يذكر أن فرنسا تترقب موجة حر ثالثة في غضون أسابيع قليلة، في وقت تم فيه وضع 6 أقاليم على طول الساحل المتوسط تحت حالة تأهب تحسبا لخطر اندلاع حرائق الغابات.
0: في أشانية ثقافية للنشرة وبالموقع التاريخي لشالا برباط، افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
2: بالموقع التاريخي لشالة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
3: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
4: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
2: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
5: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كاينه في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بيان سور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
6: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
2: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
0: رياضيا، إثارة الدوري الاحترافي إنوي لكرة القدم لا تزال متواصلة، حيث تأجل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة. المزيد من التفاصيل وآخر أخبار المونديال في هذه الورقة الرياضية لإلياس أبو الرجاء.
7: تأجل حسم لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة عقب إجراء مباريات الدورة 29 وما قبل الأخيرة، والتي حافظ خلالها المنزل

0: المغرب الفاسي على صدارته فيما تأكد نزول أولمبيك آسفي إلى القسم الثاني، وحافظ المغرب الفاسي على مركزه في الصدارة برصيد 56 نقطة عقب تعادله خارج ميدانه أمام الكوكب المراكشي بدون أهداف، مستفيدا من خسارة مطارده المباشر الجيش الملكي أمام مضيفه النادي المكنسي بثلاثة أهداف لهدفين. ورغم تعادله ظل الفريق الفاسي في موقع المريح نسبيا قبل الجولة الختامية بعدما وسع الفريق عن الجيش الملكي إلى نقطتين في وقت رفع فيه الكوكب المراكشي رصيده إلى 35 نقطة. من جانبه تجمد رصيد الجيش الملكي عند 54 نقطة في المركز الثاني متساويا مع نهضة بركان الذي عزز حظوظه في المنافسة عقب فوزه على الوداد الرياضي بهدفين دون رد. أما الرجاء الرياضي فواصل حضوره في كوكبة المقدمة بفوزه على حسنية قدير بهدفين دون رد، محافظا على حظوظه في سباق اللقب قبل الجولة الأخيرة. وفي أسفل الترتيب تعادل أولمبيك تشيرا مع أولمبيك آسفي بهدف لمثله ليرفع ممثل تشيرا رصيده إلى 30 نقطة، فيما بلغ رصيد الفريق المسفوي 22 نقطة في المركز الأخير. وبهذه النتيجة تأكد نزول أولمبيك آسفي إلى القسم الثاني بعدما أصبح غير قادر على اللحاق بأقرب منافسيه قبل الجولة الأخيرة في وقت ظل فيه الصراع على أشده لتفادي نزول بين عدد من أندية أسفل ترتيب. أما في آخر نتائج المونديال فقد تأهل المنتخب الإسباني إلى دور ثمن النهائي عقب فوزه العريض على نظيره النمساوي بثلاثية نظيفة، وسيضرب المنتخب الإسباني موعدا في دور ثمن النهائي مع المنتخب البرتغالي الذي انتزع فوزا مثيرا أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 2-1 ليحجز تذكرة العبور إلى ثمن النهائي. كما حجز المنتخب السويسري بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فانكوفر بكندا. وبهذا الفوز تلتحق سويسرا بركب المتأهلين إلى دور الثمن وتضرب موعدا مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين المنتخب الكولومبي ونظيره الغاني.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا إلى هذا العرض الاقتصادي الجديد، وهذه أبرز العناوين. المديرية العامة للضرائب تنشر دليلا حول تدابير التشجيعات الضريبية لفائدة بورصة القيم بالدار البيضاء. بإسبانيا انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 18 عاما. والذهب يرتفع وسط تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. اللحظة إلى التفاصيل. أهلا بكم. أصدرت المديرية العامة للضرائب دليلا يتعلق بتدابير التشجيعات الضريبية لفائدة بورصة القيم بالدار البيضاء، ويستعرض هذا الدليل التدابير الجبائية التحفيزية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب لتشجيع الاستثمار في القيم المنقولة ودعم دينامية سوق الرسميل. وتتعلق هذه التدابير بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وواجبة التسجيل، ويمكن الاطلاع على تفاصيل أوفر عبر الموقع الإلكتروني للمديرية www.tax.gov.ma. إلى إسبانيا، حيث بلغ مستوى البطالة أدنى مستوى له منذ 18 عاما، حيث انخفض عدد العاطلين عن العمل إلى ما دون عتبة 2,300,000 للمرة الأولى منذ يناير 2008. المزيد مع كسارة بن جعفر.
5: وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، بلغت نسبة البطالة بين الشباب دون سن 25 عاما أيضا أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث استقرت عند أقل من 160 ألف شخص. وسجل سوق العمل الإسباني في الوقت نفسه رقما قياسيا جديدا في يونيو، مدفوعا بشكل خاص بحيوية توظيف العمال الأجانب، حيث بلغ عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي أكثر من 22 مليون شخص فاصل 46، وتجاوز عدد العمال الأجانب المسجلين حتى الآن أكثر من 3,440,000 شخص، أي ما يعادل 15.3% من الإجمالي. هذا التطور يأتي في إطار استمرار العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين التي سمحت بدمج ما يقرب من 160 ألف مساهما جديدا في نهاية يونيو، وكان قطاعي التجارة والفنادق المحركين الرئيسيين لخلق فرص العمل، مما عوض التراجع الذي لوحظ في قطاع التعليم.
4: ارتفع الذهب في التعاملات الأسيوية متجها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ 5 أسابيع بعد تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% ليستقر عند سعر 4179 دولار و94 سنتا للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو الماضي. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم غشت المقبل، زادت بنسبة 1.6% لتصل إلى 4,193 دولارا فاصل 20. ضعف بيانات الوظائف وتراجع الضغوط التضخيمية إلى جانب انخفاض الدولار الذي يعزز جاذبية الذهب يدفع بالمعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 2.3%. وبالنسبة للمعادن الأخرى، فارتفعت الفضة بنسبة 2.3% لتصل إلى سعر 62.43 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين بنسبة 2.7% إلى 1,660 دولارا فاصل 0.5، بينما صعد البلاديوم ب1.3% إلى 1,284 دولار فاصل 40.
6: نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، لكم تحية عصام بلقنا، في أمان الله.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
3: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
4: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
2: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
5: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ بوين ا، فزنا بالجائزة الأولى وهذا فخر كبير لنا أننا نكون حتى احنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
2: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، المغرب يشارك في تنظيم حدث لدعم ضحايا الإرهاب. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق جنوب فرنسا تلتهم مساحات واسعة واستنفار ل800 عنصر إطفاء. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصصا لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. زينب عادية وتفاصيل.
8: شارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 دجنبر 2025، والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
7: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
6: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وششاوي ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها عمالات وأقاليم الراشدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
7: في خبر آخر، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة الادعاءات الصادرة عن إحدى الجمعيات بخصوص وضعية السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مجموعة من المدن. وأكدت المندوبية في بيان توضيحي ردا على البلاغ الصادر عن إحدى الجمعيات التي تدعي أن هؤلاء المعتقلين محرومون من حقهم في التعليم والرعاية الصحية ومعاناتهم من سوء ظروف الاعتقال. وأكدت المندوبية أن السجناء المعنيين يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إنهم يستفيدون من حقهم في الاتصال بعائلاتهم عبر الهاتف ومن الزيارة العائلية، وكذا من الحق في اقتناء السلع من متاجر المؤسسات الموجودين بها، فضلا عن الاستفادة من الرعاية الطبية داخل وخارج المؤسسات السجنية عند الاقتضاء. دوليا، أفادت السلطات الفرنسية بأن مئات من رجال الإطفاء يواصلون منذ أول أمس مكافحة حرائق غابات في جنوب البلاد، لا سيما في إقليمي أود وبوش دوغوم، وسط رياح قوية وجفاف وارتفاع درجات الحرارة. حفص الحجام في المتابعة.
9: إدارة إقليم أود أوضحت أن الحريق الذي اندلع بكل من أود وهيرو أتى على نحو 900 هكتار وما يزال نشطا حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم تعبئة حوالي 800 عنصر إطفاء مدعومين ب 150 آلية وطائرة إطفاء. وفي هذا السياق وصف قائد فرق الإطفاء بإقليم بوش ديغون جان لوك بيكاري الوضعية بالصعبة للغاية، محذرا من استمرار خطورة الوضع خلال اليوم بالنظر إلى سرعة الرياح وارتفاع درجة الحرارة. وأعلنت الشركة الوطنية لاستكاك الحديدية الفرنسية إلغاء العديد من الرحلات المتجهة إلى كل من ميراماس وبوردو وأفينيون كإجراء احترازي. يذكر أن فرنسا تترقب موجة حر ثالثة في غضون أسابيع قليلة في وقت تم فيه وضع 6 أقاليم على طول الساحل المتوسط تحت حالة تأهب تحسبا لخطر اندلاع حرائق الغابات.
7: في أشانية ثقافية للنشرة وبالموقع التاريخي لشلة برباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. لنتابع.
10: بالموقع التاريخي لشلة بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
11: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطي واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
12: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولتنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
10: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
13: هاد البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، كينا في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شلة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور على كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
14: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
10: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
7: رياضيا، إثارة الدوري الاحترافي إنوي لكرة القدم لا تزال متواصلة حيث تأجل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة. المزيد من التفاصيل وآخر أخبار المونديال في هذه الورقة الرياضية لإلياس أبو الرجاء.
6: تأجل حسم لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة عقب إجراء مباريات الدورة 29 وما قبل الأخيرة، والتي حافظ خلالها المغرب الفاسي على صدارة، فيما تأكد نزول أولمبيك آسفي إلى القسم الثاني. وحافظ المغرب الفاسي على مركزه في الصدارة برصيد 56 نقطة عقب تعادله خارج ميدانه أمام الكوكب المراكشي بدون أهداف، مستفيدا من خسارة مطارده المباشر الجيش الملكي أمام مضيفه النادي المكناسي بثلاثة أهداف لهدفين. ورغم تعادله ظل الفريق الفاسي في موقع المريح نسبيا قبل الجولة الختامية بعدما وسع الفريق عن الجيش الملكي إلى نقطتين في وقت رفع فيه الكوكب المراكشي رصيده إلى 35 نقطة. من جانبه تجمد رصيد الجيش الملكي عند 54 نقطة في المركز الثاني متساويا متساويا مع نهضة بركان الذي عزز حظوظه في المنافسة عقب فوزه على الوداد الرياضي بهدفين دون رد. أما الرجاء الرياضي فواصل حضوره في كوكبة المقدمة بفوزه على حسنية قدير بهدفين دون رد، محافظا على حظوظه في سباق اللقب قبل الجولة الأخيرة. وفي أسفل الترتيب تعادل أولمبيك تشيرا مع أولمبيك آسفي بهدف لمثله ليرفع ممثل تشيرا رصيده إلى 30 نقطة، فيما بلغ رصيد الفريق المسفوي 22 نقطة في المركز الأخير. وبهذه النتيجة تأكد نزول أولمبيك آسفي إلى القسم الثاني بعدما أصبح غير قادر على اللحاق بأقرب منافسيه قبل الجولة الأخيرة، في وقت ظل فيه الصراع على أشده لتفادي نزول بين عدد من أندية أسفل ترتيب. أما في آخر نتائج المونديال فقد تأهل المنتخب الإسباني إلى دور ثمن النهائية عقب فوزه العريض على نظيره النمساوي بثلاثية نظيفة، وسيضرب المنتخب الإسباني موعدا في دور ثمن النهائي مع المنتخب البرتغالي الذي انتزع فوزا مثيرا أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 2-1 ليحجز تذكرة العبور إلى ثمن النهائي. كما حجز المنتخب السويسري بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فانكوفر بكندا. وبهذا الفوز تلتحق سويسرا بركب المتأهلين إلى دور الثمن، وتضرب موعدا مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين المنتخب الكولومبي ونظيره الغاني.
7: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
15: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية،
16: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكرة.

أهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من يوميات المونديال، نستهله بأخبار المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الذي أجرى بهيوستن حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين، بينما خاض اللاعب شاد رياض برنامجا تدريبيا خاصا ركز على تمارين العضلية، وتنوعت الحصة التدريبية لأسود الأطلس بين التمارين البدنية والورشات التقنية والتكتيكية، فضلا عن إجراء مباراة مصغرة في مساحات ضيقة، وركز فيها الناخب الوطني محمد وهبي على رفع درجة التركيز لدى اللاعبين إلى جانب الاشتغال على الجوانب التقنية والبدنية بهدف ضمان الجاهزية الكاملة وسط أجواء إيجابية تعكس مدى الانسجام والثقة اللذين يسودان داخل النخبة الوطنية قبل هذه المواجهات الحاسمة. وفي سياق متصل، دائما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لقيادة هذه المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي، وسيساعد الحكم أوليفر في إدارة هذه المواجهة القوية مواطناها ستيوارت بيرت مساعد أول وجيمس ماينورينغ كمساعد ثانٍ، في حين نيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيلي ومواطنه هيسل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي. دائما مع أخبار النخبة الوطنية، حيث أقامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حفل تكريم على شرف الدولي المغربي أشرف حكيمي، وذلك احتفاء بوصوله إلى 100 مباراة دولية مع المنتخب الوطني الأول، في إنجاز يعكس المسار المتميز لأحد أبرز لاعبي أسود الأطلس خلال السنوات الأخيرة. وجرى هذا الحفل بمقر إقامة المنتخب الوطني بمدينة هيوستن بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجة وأعضاء الطاقم التقني والطبي والإداري إلى جانب جميع لاعبي المنتخب الوطني، في أجواء سادها الاعتزاز والتقدير لما قدمه اللاعب من عطاءات متواصلة بقميص المنتخب. وخلال هذا الحفل توجه أشرف حكيمي بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ما يقدمه من دعم متواصل ورعاية سامية للرياضة المغربية وكرة القدم الوطنية، كما وجه شكره لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع ولأعضاء الطاقم التقني والطبي والإداري وزملائه اللاعبين على هذه اللفتة التقديرية التي تعكس روح العائلة الواحدة داخل المنتخب الوطني. كما عبر أشرف حكيمي عن اعتزازه الكبير بهذا التكريم، مؤكدا أن بلوغه 100 مباراة دولية يشكل محطة مهمة في مسيرته ودافعا إضافيا لمواصلة العمل والاجتهاد. وفي آخر نتائج المونديال، تأهل المنتخب الإسباني إلى دور ثمن النهائي عقب فوزه العريض على نظيره النمساوي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب لوس أنجلوس برسم الدور الثاني والثلاثين. وسيضرب المنتخب الإسباني موعدا في دور ثمن النهائي مع المنتخب البرتغالي الذي انتزع فوزا مثيرا أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 2-1 ليحجز تذكرة العبور إلى ثمن نهائي. وخيم تعادل الإيجابي على نتيجة المباراة قبل أن يخطف المهاجم غونزالو راموس هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء تواصلت الإثارة حين سجل المنتخب الكرواتي هدف التعادل عن طريق غفارديول، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد بداعي وجود حالة تسلل، ينتهي اللقاء بفوز المنتخب البرتغالي وتأهله إلى دور 16. كما حجز المنتخب السويسري بطاقة العبور إلى دور ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فانكوفر بكندا لحساب الدور 32. وبهذا الفوز تلتحق سويسرا بركب المتأهلين إلى دور الثمن وتضرب موعدا مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين منتخب كولومبيا ومنتخب غانا.
هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال لهذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: باستثمار يفوق 60 مليون درهم وبكفاءة مغربية 100%، شهدت مدينة الفقي بن صالح تدشين الوحدة الصناعية المبتكرة ميلكو التابعة لشركة سنترال دانون، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. هذا المشروع الصناعي يهدف إلى تثمين الحليب المجمع محليا وتقليص الاعتماد على الواردات من المكونات الأساسية للصناعات الحليبية.
4: يندرج هذا المشروع الذي رصد له استثمار يفوق 60 مليون درهم في إطار المجهودات التي تقوم بها شركة سنترال دانون من أجل ترسيخ الابتكار الصناعي كرافعة أساسية لتعزيز تنافسيتها والرفع من قيمتها المضافة وتقليص بصمتها الكربونية.
3: وتعتبر هذه الوحدة الأولى من نوعها في قطاع الحليب بالمغرب، حيث ترتكز على تكنولوجيا متطورة لتجزئة الحليب عبر تقنيات الترشيح الدقيق والفائق. هذه التقنيات تسمح باستخراج مكونات أساسية كالبروتينات واللاكتوز لاستخدامها في صناعة الأجبان والياغورت والمشروبات. نحن أول من يمتلك هذه التكنولوجيا التي تسمى ميلكو، وهي تكنولوجيا تقتصر على عدد قليل من الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية. ستسمح هذه التكنولوجيا بخلق قيمة مضافة أكبر للحليب المغربي الذي نجمعه يوميا من خلال 40,000 مربي ماشية نتعامل معهم. اختيار الفقي بن صالح لم يأتي عبثا، فالمدينة تقع في قلب حوض استراتيجي لإنتاج الحليب. هذه الوحدة الجديدة ستسهم في تعزيز استدامة النشاط الاقتصادي للفلاحين، لا سيما صغار المنتجين، وتدعم سلسلة القيمة الوطنية لقطاع الحليب بشكل متكامل ومستدام.
1: الخبر من المصدر.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تحت شعار الابتكار في الحكامة من أجل إدارة عمومية جاهزة للمستقبل، اختتمت بالرباط أشغال المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين. هذا المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل تطوير الإدارة العمومية في ظل التحولات المتسارعة، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية. عقدنا هذا الاجتماع من أجل تبادل التجارب العربية الرائدة وتقاسم الممارسات الفضلة في مجال تحديث الإدارة العمومية، حيث يعد هذا التحديث مسارا جماعيا يقوم على التعاون والتبادل الخبرات. وعلى هامش اختتام أشغال المنتدى، وقعت السيدة الصغروشني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالجمهورية اللبنانية إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، وهذه أبرز العناوين. بتونس محكمة الاستئناف تقر حكما ابتدائيا بسنة سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. بجنوب إفريقيا مصرع 16 شخصا في حادث انقلاب حافلة بإقليم الكيب الغربي. سلطات جنوب إفريقيا توقف أزيد من 900 شخص في مظاهرات 30 يونيو. البداية من تونس، أكد مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف بتونس قضت غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي بسنة سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المصدر القضائي توضيحه بأنه تم تأجيل جلسة المحاكمة مرتين، غير أنه اتضح أن المتهم المذكور قد غادر تراب الجمهورية. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في 6 أبريل الماضي من أجل تعطيل حرية العمل، حيث أوضح مصدر قضائي آنذاك بأن القضية تتعلق بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمينستير بتاريخ 13 يونيو 2022. أما جمعية القضاة التونسيين فقد قالت في بيان عقب صدور الحكم الابتدائي أن الحكم ضد رئيسها جاء على خلفية تحمله لمسؤولياته النقابية في إنجاح تحركات القضاة على إثر عزل 57 قاضيا في يونيو 2022 وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022. إلى جنوب إفريقيا، لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم وأصيب 2 بجروح خطيرة إثر انقلاب حافلة كانت تقل 73 راكبا على الطريق الوطنية رقم 1 في إقليم الكيب الغربي بالبلاد. المسؤولة عن حركة المرور في الإقليم ماكسين بيزويندنهوت أكدت أن فرق الإنقاذ بقيت في موقع الحادث طوال ساعات الصباح، داعية السائقين الذين يمرون بالمنطقة إلى توخي الحذر والتحلي بالصبر. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة النقل في جنوب إفريقيا، فقد تسببت حوادث السير في وفاة أكثر من 11,400 شخص خلال عام 2025، ورغم ارتفاع هذا الرقم فإنه يمثل تحسنا طفيفا مقارنة بالسنوات السابقة، إذ انخفض عدد الوفيات بنحو 700 حالة خلال العام، مسجلا بذلك أول تراجع تشهده البلاد في عدد ضحايا حوادث الطرق منذ 5 سنوات. دائما بجنوب إفريقيا، أسفرت المظاهرات المناهضة للهجرة التي شهدتها البلاد في 30 من يونيو الجاري والتي عمت 7 أقاليم من أصل 9، أسفرت عن توقيف أزيد من 900 شخص وفق ما أكدته السلطات. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
9: بحسب الهيئة الوطنية المشتركة للعمليات والاستخبارات لجنوب إفريقيا، تم توقيف أزيد من 900 شخص خلال عمليات يوم أمس، أغلبيتهم أجانب في وضعية غير نظامية أو أشخاص تورطوا في أعمال النهب. جنوب إفريقيا شهدت تنظيم 120 مظاهرة اضطرت قوات إنفاذ القانون للتدخل في 12 منها فقط، وقد سجل إقليم الكيب الغربي والشرقي الحصيلة الأكبر من التوقيفات بما يقارب 420 موقوفا تعلقت تهمهم أساسا بالعنف الحضري ومخالفة قانون الهجرة. أما في إقليم خاوتينغ فرغم تسجيل أقل عدد من التوقيفات إلا أنه شهد حوادث عنف خطيرة تمثلت في مقتل رجل خلال موجة نهب بمنطقة ألكساندرا، فضلا عن محاولة قتل رجلين في هيليبرو. وأمام إعلان بعض الحركات الاحتجاجية عن استمرار التظاهر طيلة الأشهر الستة المقبلة، أكدت الهيئة أن السلطات أخذت علما بهذه البلاغات وستواصل تتبع تطورات الوضع عن كثب.
8: بهذا نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي برسم ثم النهائي كأس العالم 2026، وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوارينغ كمساعد ثاني، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيري ومواطن هيسيل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي، وستجرى هذه المباراة الحاسمة يوم السبت 4 يوليو الجارية على أرضية ملعب يوستن، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي للمونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة. ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
10: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, Cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة، وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
11: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Doul Ali, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. Trois jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
2: Rime Radio.
13: Rime Radio. إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: الخبر من المصدر.
5: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مفهوم الأنا من المفاهيم النفسية والاجتماعية اللي كتحظى باهتمام كبير في الدراسات الإنسانية، وكتمثل الصورة اللي كيكونها الفرد على ذاته ومدى إدراكه لقيمته ومكانته داخل المجتمع. وفي الوقت اللي كيتعد امتلاك قدر مناسب من تقدير الذات أمر ضروري لتحقيق توازن نفسي وثقة بالنفس، فتضخيم الأنا وتحويلها لشعور مبالغ فيه بالتفوق والأهمية يقدر يؤدي لمجموعة من السلوكيات السلبية اللي كتأثر على الفرد وعلاقاته الاجتماعية ومع المؤسسات اللي خاص يقدرها ويحترمها. وتضخيم الأنا يبدأ كينتشر بشكل غير مسبوق، وهذا السلوك جاب فعل عوامل متعددة منها التواصل الاجتماعي وثقافة الاستعراض والتنافس على المكانة الاجتماعية وغيرها من المؤثرات. لذلك خاص وقفة جادة لمعرفة تداعيات تضخيم الأنا وانعكاساتها على سلوكيات الأفراد داخل المجتمع. فتضخيم الأنا كتعني المبالغة في تقدير الذات والشعور المفرط بالأهمية الشخصية، بحيث كيعتقد الفرد أنه أفضل من الآخرين أو أكثر استحقاقا منهم للتقدير والاحترام والاهتمام فيما مشى. وكيتجاوز هذا المفهوم حدود الثقة بالنفس حتى كيوصل لحالة من التعالي والغرور والتمركز حول الذات، وكتصبح حاجات الفرد ورغباته محور اهتمامه الأساسي بدون مراعاة مشاعر الآخرين أو حقوقهم واحتياجاتهم. وتضخيم الأنا ماشي لبدي كل فرد كيمتلك قدرات استثنائية، هي حالة كيف ما كيفسرها علم النفس تقدر تكون وسيلة لتعويض مشاعر داخلية بالنقص أو عدم الأمان النفسي. لذلك الأنا المتضخمة تقدر تخفي وراءها هشاشة نفسية كتجعل المصاب بها شديد الحساسية تجاه النقد أو الفشل. وحسب علم النفس كتعدد الأسباب اللي كتساهم في تضخم الأنا عند الأفراد، من أبرزها التنشئة الأسرية المضطربة، سواء من خلال المبالغة في المدح والثناء بدون مبررات واقعية أو من خلال تلبية جميع رغبات الطفل بدون ما يتعلم حدود المسؤولية والانتباه للآخرين وعدم التعدي على حقهم في الاحترام والتقدير. وكاين أيضا تأثيرات الاجتماعية والثقافية اللي كتربط قيمة الإنسان بمظاهر النجاح المادي أو الشهرة أو المكانة الاجتماعية، وماشي بأخلاقه وقيمه النبيلة ومساهمته في المجتمع. ووسائل التواصل الاجتماعي اللي كتعطي فرص كبيرة للأفراد باش يعرضوا جوانب محددة من حياتهم والحصول على الإعجاب والتفاعل غالبا كتعزز الشعور بالتفوق والتميز. أيضا النجاح المتكرر بدون مواجهة التحديات تقدر تخلي الفرد يعتاد على الإشادة المستمرة ويصبح غير قادر على تقبل النقد على بعض السلوكيات اللي كيقوم بها، لأن النجاح الدراسي أو المهني ما كيعطيش الحق للفرد أنه يمارس سلوكيات غير سوية. أيضا كاين عامل الرغبة في التعويض النفسي على مشاعر النقد النقص أو الفشل اللي كتواجه الفرد، فكيلجأ لبناء صورة مبالغ فيها على ذاته، هي كتكون صورة مفبركة وغير واقعية. إذن تداعيات تضخيم الأنا على سلوكيات الفرد متعددة، منها على الخصوص كيف ما قلنا رفض النقد أو التعامل معه بطريقة عدائية. فالفرد اللي كيشوف نفسه كامل متفوق كيلقى صعوبة في الاعتراف بأخطائه، وكيعتبر أي ملاحظة

0: الحصول على التقدير، الأمر اللي كيخلق حالة من التوتر والصراع داخل الأسرة أو في بيئة العمل أو بين الأصدقاء. ومع مرور الوقت يقدر يؤدي هذا السلوك لعزلة اجتماعية وفقدان الثقة المتبادلة. هاد الآن المتضخمة أيضا كتخلي الفرد يركز على ذاته بشكل مبالغ فيه، لكن تقدر تخليه غير قادر على فهم مشاعر الآخرين، وكينشغل فقط بتحقيق مصالحه الخاصة أكثر من اهتمامه بالآخرين اللي فيهم الأصدقاء وفيهم الأسرة فيهم زملاء العمل. وهذا الأمر كيقلل من مستوى التعاطف والتعاون الاجتماعي عنده. وإذا كانوا أفراد كتار عندهم هاد الآن المتضخمة، فهذا الأمر أكيد غيأثر سلبا على جودة العلاقات الإنسانية وغيضعف روح التضامن داخل المجتمع. أيضا تضخم الآن كتجعل الفرد يدخل في منافسات غير صحية بهدف إثبات التفوق دياله على الآخرين، وفي هذه الحالة كيصبح النجاح الشخصي مرتبط بإخفاق الآخرين وماشي بتحقيق الإنجازات الحقيقية، ويقدر يؤدي لانتشار مشاعر الحسد والغيرة والسعي إلى التقليل من إنجازات الآخرين بدلا من تشجيعهم. من جهة أخرى كيطلب العمل الجماعي التعاون وتبادل الآراء واحترام جهود جميع الأعضاء. إلا أن الفرد اللي كيعاني من تضخم الآن يقدر يلقى صعوبة في تقبل الأفكار المختلفة أو الاعتراف بمساهمات الأعضاء الآخرين، والنتيجة هو تراجع فعالية الفريق وزيادة الخلافات، الأمر اللي كيأثر سلبا على الإنتاجية وتحقيق الأهداف المشتركة. وأثار تضخم الآن ما كتدرش غير الفرد اللي عنده، ولكن كتأثر حتى على المجتمع، كيعزز بسلوكه المصلحة الفردية على حساب المصلحة العامة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. أخبار المغرب والعالم.
2: المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخل وادي الذهب ينظم بالداخل لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع.
3: انه برنامج كيمشي في اطار التمويل المختلف، يعني مختلف يعني حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال يعني الايواء السياحي.
2: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مغرب المقاولات، يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلة الواعدة، ولا سيما جهة الداخل وادي الذهب.
4: البرنامج اسمه جو سياحة، والهدف منه هو دعم المقاولات اللي ينشطوا في قطاع السياحة المتوسطات والصغرى.
2: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض حول آليات المواكبة والتمويل المقترحة في إطار برنامج جو سياحة، إلى جانب تبادل الآراء مع حاملي المشاريع وتنظيم لقاءات للتواصل والتشبيك بين مختلف المتدخلين في القطاع.
1: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
5: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة أكبر سدود المملكة، كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
6: دأبت الوكالة على التنظيم ديال هاد الحملة هادي، بحيث أنه يعني في هاد السنوات الأخيرة يعني سجلنا واحد الارتفاع اللي فقدت الحياة ديالها بطبيعة الحال من جراء السباحة في الحقينات ديال السدود.
5: وتهدف الحملة إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمن، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق، وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
7: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات.

أهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من يوميات المونديال، نستهله بأخبار المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الذي أجرى بهيوستن حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين، بينما خاض اللاعب شاد رياض برنامجا تدريبيا خاصا ركز على تمارين العضلية. وتنوعت الحصة التدريبية لأسود الأطلس بين التمارين البدنية والورشات التقنية والتكتيكية، فضلا عن إجراء مباراة مصغرة في مساحات ضيقة، وركز فيها الناخب الوطني محمد وهبي على رفع درجة التركيز لدى اللاعبين إلى جانب الاشتغال على الجوانب التقنية والبدنية بهدف ضمان الجاهزية الكاملة وسط أجواء إيجابية تعكس مدى الانسجام والثقة اللذين يسودان داخل النخبة الوطنية قبل هذه المواجهات الحاسمة. وفي سياق متصل، دائما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لقيادة هذه المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي، وسيساعد الحكم أوليفر في إدارة هذه المواجهة القوية مواطناها ستيوارت بيرت مساعد أول وجيمس ماينورينغ كمساعد ثانٍ، في حين نيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيلي ومواطنه هيسل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي. دائما مع أخبار النخبة الوطنية، حيث أقامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حفل تكريم على شرف الدولي المغربي أشرف حكيمي، وذلك احتفاء بوصوله إلى 100 مباراة دولية مع المنتخب الوطني الأول، في إنجاز يعكس المسار المتميز لأحد أبرز لاعبي أسود الأطلس خلال السنوات الأخيرة. وجرى هذا الحفل بمقر إقامة المنتخب الوطني بمدينة هيوستن بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجة وأعضاء الطاقم التقني والطبي والإداري إلى جانب جميع لاعبي المنتخب الوطني، في أجواء سادها الاعتزاز والتقدير لما قدمه اللاعب من عطاءات متواصلة بقميص المنتخب. وخلال هذا الحفل توجه أشرف حكيمي بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ما يقدمه من دعم متواصل ورعاية سامية للرياضة المغربية وكرة القدم الوطنية، كما وجه شكره لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع ولأعضاء الطاقم التقني والطبي والإداري وزملائه اللاعبين على هذه اللفتة التقديرية التي تعكس روح العائلة الواحدة داخل المنتخب الوطني. كما عبر أشرف حكيمي عن اعتزازه الكبير بهذا التكريم، مؤكدا أن بلوغه 100 مباراة دولية يشكل محطة مهمة في مسيرته ودافعا إضافيا لمواصلة العمل والاجتهاد. وفي آخر نتائج المونديال، تأهل المنتخب الإسباني إلى دور ثمن النهائي عقب فوزه العريض على نظيره النمساوي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب لوس أنجلوس برسم الدور الثاني والثلاثين. وسيضرب المنتخب الإسباني موعدا في دور ثمن النهائي مع المنتخب البرتغالي الذي انتزع فوزا مثيرا أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 2-1 ليحجز تذكرة العبور إلى ثمن نهائي. وخيم تعادل الإيجابي على نتيجة المباراة قبل أن يخطف المهاجم غونزالو راموس هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء تواصلت الإثارة حين سجل المنتخب الكرواتي هدف التعادل عن طريق غفارديول، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد بداعي وجود حالة تسلل، ينتهي اللقاء بفوز المنتخب البرتغالي وتأهله إلى دور 16. كما حجز المنتخب السويسري بطاقة العبور إلى دور ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فانكوفر بكندا لحساب الدور 32. وبهذا الفوز تلتحق سويسرا بركب المتأهلين إلى دور الثمن وتضرب موعدا مع الفائز من المباراة التي تجمع بين منتخب كولومبيا ومنتخب غانا.
هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلم يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصنف الأرباح العقارية المعروفة بلاتيبي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء، الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي لعمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذاك العم ديالو كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هات العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك، وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنه ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشو خاصكم تخلصوها، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذن كيفاش غادي نخلص هات الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد تشجيع من الدولة باش يكون هذا النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع وستنا بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الإعفاء محددة اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لأنه المجال التحملات المالية شيء مهم. قبل من الأطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء أساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظة مع ذلك، وأيضا ضرائب اللي خصها تتأدى بما في ذلك ضريبة على الأرباح العقارية اللي ذكرتها، ولو أن الأمر يتعلق بالهبة ولا بالصدقة. غير المسألة اللي كاينة، الفرق ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف. الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، ذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا. خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب، هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد يعني بالصدقه
1: باطلا. نعم. الوعد بالهبه. نعم. وكنا حنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب لانه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. اذا الا بغيت تقول بانه هذا الراي المسبق راه مسنين منه الحالات ديال الهبه.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الاجنده.
0: نعم. كنا واضح استاذي الفاضل. اذا بالنسبه للناس اللي كيعملوا الهبه او الصدقه وكيكونوا خارج الاطار ديال الحالات اللي هي معفيه يعني من الضريبه على الدخل او الضريبه العامه على الدخل المتعلقه او صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. اذا واخا كتعطي ديك الهبه ولا كتعطي ديك الصدقه بلا فلوس، انت اما عطيها لوجه يعني الموهوب له او لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. وهذا كيف ما قلنا على انه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشاره ديال الناس المتخصصين، خاصه يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق اصداء النصح اللي تكلمتي عليه استاذي الفاضل. اذا كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيو هبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه.
0: تمام.
1: مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا عقد 15%
1: على المعامل يعني هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه 21% على داك الفرق على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حدته مدونة العامة للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 3% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأدي ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قلناها.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصدقه او الهبه ولكن ما دخلش في الخانات ديال الاعفاء كتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الاستاذ سيدي توفيق العزوزي على انه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه غتخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهي يبيعه في 2026 مليون أو التقويم دياله لأنه ما يبيعش عام الهبة، التقويم دياله هو 40 مليون. قلنا على أنه ذاك الثمن كان ضربوه الأولاني اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم دياله الأول أو ديال الشراء دياله الأول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الأستاذ يعني عملات هاد الدولة كمصاريف اللي كانت أنا ذاك من التسجيل والتحفيظ الوسيط إلى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لو فينونس القانون ديال الماليه اللي كيكون في المدونه العامه المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون التقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى
1: طبعا الحال
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل نتمنى نكونوا ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال
0: نعم
1: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضريبي تجاه اداره الضرائب
0: نعم
1: اذا ولا اي شخص صرح لك انت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن انه يكون موضوع مراجعه ولا تصحيح ضريبي من اداره الضرائب الا شافت عندك قيمه اللي عطيتيها ماشي هي هذيك
0: نعم وهذه المساله ديال المراجعه او المساله ديال التصحيح لان امر مهم جدا غادي نخليوها استاذي الفاضل للحلقه المقبله بحول الله تعالى كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي وانتم الموثق بمدينه تماره رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وايضا الخبير في القانون الدولي الخاص
1: شكرا لكم الاستاذ هشام على الاستضافه
0: ايضا الشكر موصول لكم والى ان القاكم مرات ومرات دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه تعالى وبركاته.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
4: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين تقديم البرنامج الوطني جو سياحة لفاعلي القطاع السياحي بجهة الدخل وادي الذهب لبني ملال إطلاق البرصد الجهوي للاقتصاد لتعزيز الذكاء الترابي وإنعاش الاستثمار وبتونات وكالة الحوض المائي لسابو تطلق حملة تحسيسية بمخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات الواهلات الواعدة نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحامل المشاريع نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل السحماني
5: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد لجو سياحة جهة الدخل والذهب هي جهة رائدة في المجال السياحي هذو برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار من خلال مواكبة مغرب بيمو من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة لهذه الفاعلين خصوصا إذا عرفنا لأنه برنامج البرنامج كيمشي في إطار التمويل للمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي من خلال إيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية لمراكز الجهة والاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
4: جرى ببني ملال الإطلاق الرسمي للبرسد الجهوي للاقتصاد بجهة بني ملال خنيفرة باعتباره منصة رقمية للذكاء الترابي تروم دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار. ويندرج إطلاق هذا المشروع في إطار الديناميات الوطنية الرامية إلى تعزيز التمركز الإداري وتحسين مناخ الأعمال من خلال توفير فضاء موحد لتجميع وتحليل المعطيات الترابية بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز الحكامة الترابية. ويعد هذا المرصد ثمرة عمل تشاركي جمع مختلف الفاعلين الجهويين، حيث يضم حاليا أزيد من 30,000 سجل من البيانات تغطي مؤشرات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وقطاعية يتم تحيينها بانتظام لتوفير قاعدة معلومات موثوقة لفائدة المستثمرين وصناع القرار والباحثين. أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو بالسوق الأسبوعي لعين الريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنات المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتادي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. لنتابع.
3: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة أكبر سدود المملكة كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
6: دأبت الوكالة على التنظيم ديال هذه الحملة هذه بحيث أنه يعني في هذه السنوات الأخيرة يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث أنه منذ سنة 2017 لحد الآن يعني سجلنا أكثر من واحد 120 ضحية اللي فقدات الحياة ديالها بطبيعة الحال من جراء السباحة في الحقينات ديال السدود.
3: وتهدف الحملة إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمن، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق، وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
7: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
3: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
4: وبهذا نصل إلى نهاية
2: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
8: ريم راديو. ريم راديو ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
4: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تشيد بالنموذج المغربي المبتكر في مجال التدبير الغابوي. زيمبابوي تفقد أكثر من 327 ألف هكتار من الغطاء الغابوي سنويا بحسب الصندوق العالمي للطبيعة.
3: تخصص 10 ملايين يورو لتطوير تقنيات الطاقة النووية ومعالجة النفايات المشعة. نستهل النشرة الإيكولوجية من الرباط ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب ألكسندر، يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة في مجال التدبير الغابوي. جاء ذلك خلال لقاء خصص لتقديم حصيلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. تفاصيل هذا النموذج الغابوي نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: هذا النموذج المبتكر والخاص بالمغرب كما أوضحه ممثل الفاو يتيح اعتمادا مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار دور الساكنة المحلية في تدبير الغابات، وهو نموذج يشمل أيضا التنمية الاقتصادية وإحداث فرص الشغل لمواجهة تحديات التغير المناخي كالجفاف وحرائق الغابات مع ضمان سبل عيش مستدامة للسكان. وقد جددت المنظمة الأممية التزامها بمواكبة المغرب لتعزيز هذا النموذج ونقله إلى بلدان أفريقية أخرى. المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي قال إن الغابات ورغم كونها عرضة لأثار التغير المناخي والأنشطة البشرية المفرطة إلا أنها تشكل حل للتحديات المناخية ومحرك للتنمية. استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 تندرج في إطار تحول عميق للحكمة البيئية، فمنذ إطلاقها تم استعادة أزيد من 200,000 هكتار من الغابات والنظم البيئية. الوكالة الوطنية للمياه والغابات تضم اليوم أزيد من 4,000 فاعل سوسيو مهني ونحو 6,000 صانع تقليدي، مع طموح لمواكبة جيل جديد من التعاونيات لتثمين المنتجات الغابوية وتشجيع المقاولات الخضراء. هذا اللقاء جمع مختلف الشركاء التقنيين والماليين والمنظمات الدولية بهدف تعزيز الحوار توطيد آليات التنسيق لضمان تنفيذ أكثر فعالية لبرامج التعاون خدمة للتنمية المستدامة للغابات المغربية.
3: نواصل من زيمبابوي. تقرير للصندوق العالمي للطبيعة كشف أن البلاد تفقد أكثر من 327,000 هكتار من غطائها الغابوي سنويا جراء تداعيات التغير المناخي وتدهور التنوع البيولوجي والاستغلال غير المستدام للأراضي باعتبارها عوامل باتت تهدد مجتمعة الأمن الغذائي والموارد المائية وكذا وسائل عيش الساكنة القروية. تفاصيل أوفى في تقرير عصام بلجانة.
11: تقرير الصندوق العالمي للطبيعة كشف أن التغيرات المناخية وتدمير الموائل الطبيعية إلى جانب المصالح الاقتصادية المتضاربة تفرض ضغوطا متزايدة على النظم الإيكولوجية لزيمبابوي، وهو ما يجعل أنواعا حيوانية كالفيلة والأسود ووحيد القرن مهددة بفعل الصيد الجائر والنزاعات بين الإنسان والحياة البرية. وعلى المستوى السوسيو-اقتصادي يشير التقرير إلى أن أكثر من 7 ملايين زيمبابوي يعتمدون على الفلاحة المعيشية، مما يجعل من فقدان الغابات تهديدا مباشرا لدخل الأسر وأمنها الغذائي. وأمام هذا الوضع المستعجل استعرض الصندوق العالمي للطبيعة مخططه الاستراتيجي للفترة 2026-2030. استعرض خططا تتوخى تحقيق نتائج ملموسة عبر حماية الأنواع والحد من انبعاثات الكربون مع دعم سبل العيش الإيكولوجية لفائدة 22,000 أسرة على الأقل من خلال تدخلات مندمجة تقودها الساكنة المحلية.
3: والختام من هولندا. أعلنت الحكومة تخصيص 10 ملايين يورو لتمويل 4 مشاريع بحثية وابتكارية تروم تطوير تقنيات نووية متقدمة وإيجاد حلول لمعالجة النفايات المشعة. وزارة المناخ والنمو الأخضر أوضحت أن التمويل يشمل مشروع مارلين الذي يعمل على تطوير مفاعل نووي مدمج بقدرة 25 ميجاوات كهربائي و70 ميجاوات حراري موجهة للاستخدامات الصناعية والبحرية. كما يشمل التمويل مشروع برونتو الهادف إلى تطوير مفاعل مبتكر يعتمد على الأملاح المنصهرة وقادر على تحويل النفايات النووية إلى طاقة منخفضة منخفضة التكلفة وإنتاج حرارة عالية مخصصة للصناعات ومراكز البيانات. أما في مجال تدبير النفايات المشعة فتسهر جامعة ديلفيت للتكنولوجيا على تطوير أساليب جديدة لتصميم منشآت التخزين الجيولوجي النهائي داخل الطبقات الطينية، بينما تقود منظمة TNO المشروع الرابع والذي يركز على تطوير حلول للتخزين النهائي للنفايات في أبار عميقة أو فائقة العمق. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

أهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من يوميات المونديال، نستهله بأخبار المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الذي أجرى بهيوستن حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين، بينما خاض اللاعب شاد رياض برنامجا تدريبيا خاصا ركز على تمارين العضلية، وتنوعت الحصة التدريبية لأسود الأطلس بين التمارين البدنية والورشات التقنية والتكتيكية، فضلا عن إجراء مباراة مصغرة في مساحات ضيقة، وركز فيها الناخب الوطني محمد وهبي على رفع درجة التركيز لدى اللاعبين إلى جانب الاشتغال على الجوانب التقنية والبدنية بهدف ضمان الجاهزية الكاملة وسط أجواء إيجابية تعكس مدى الانسجام والثقة اللذين يسودان داخل النخبة الوطنية قبل هذه المواجهات الحاسمة. وفي سياق متصل، دائما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لقيادة هذه المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي، وسيساعد الحكم أوليفر في إدارة هذه المواجهة القوية مواطناها ستيوارت بيرت مساعد أول وجيمس ماينورينغ كمساعد ثاني، في حين نيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيلي ومواطنه هيسل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي. دائما مع أخبار النخبة الوطنية، حيث أقامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حفل تكريم على شرف الدولي المغربي أشرف حكيمي، وذلك احتفاء بوصوله إلى 100 مباراة دولية مع المنتخب الوطني الأول، في إنجاز يعكس المسار المتميز لأحد أبرز لاعبي أسود الأطلس خلال السنوات الأخيرة. وجرى هذا الحفل بمقر إقامة المنتخب الوطني بمدينة هيوستن بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجة وأعضاء الطاقم التقني والطبي والإداري إلى جانب جميع لاعبي المنتخب الوطني، في أجواء سادها الاعتزاز والتقدير لما قدمه اللاعب من عطاءات متواصلة بقميص المنتخب. وخلال هذا الحفل توجه أشرف حكيمي بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ما يقدمه من دعم متواصل ورعاية سامية للرياضة المغربية وكرة القدم الوطنية، كما وجه شكره لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع ولأعضاء الطاقم التقني والطبي والإداري وزملائه اللاعبين على هذه اللفتة التقديرية التي تعكس روح العائلة الواحدة داخل المنتخب الوطني. كما عبر أشرف حكيمي عن اعتزازه الكبير بهذا التكريم، مؤكدا أن بلوغه 100 مباراة دولية يشكل محطة مهمة في مسيرته ودافعا إضافيا لمواصلة العمل والاجتهاد. وفي آخر نتائج المونديال، تأهل المنتخب الإسباني إلى دور ثمن النهائي عقب فوزه العريض على نظيره النمساوي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب لوس أنجلوس برسم الدور 32، وسيضرب المنتخب الإسباني موعدا في دور ثمن النهائي مع المنتخب البرتغالي الذي انتزع فوزا مثيرا أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 2-1 ليحجز تذكرة العبور إلى ثمن نهائي. وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة المباراة قبل أن يخطف المهاجم غونزالو راموس هدف الفوز القاتل في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء تواصلت الإثارة حين سجل المنتخب الكرواتي هدف التعادل عن طريق غفارديول، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد بداعي وجود حالة تسلل، ينتهي اللقاء بفوز المنتخب البرتغالي وتأهله إلى دور 16. كما حجز المنتخب السويسري بطاقة العبور إلى دور ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فانكوفر بكندا لحساب الدور 32. وبهذا الفوز تلتحق سويسرا بركب المتأهلين إلى دور الثمن، وتضرب موعدا مع الفائز من المباراة التي تجمع بين منتخب كولومبيا ومنتخب غانا.
هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال لهذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو
0: أخبار المغرب والعالم.

0: الرياضة البحرية، يعني مهمة بالنسبة للإنسان سواء من الناحية الصحية أو النفسية أو حتى الرياضية، فهو نشاط مهم جدا خصوصا في فترة الصيف. يعني فترة الصيف طبيعة الحال تكون هذا النشاط مهم جدا، ومع العلم أن المغرب يتوفر على واحد شريط ساحلي كبير. بالنسبة للشباب تنصحهم باش يتجهوا لهذه الرياضات اللي فيها أنواع متعددة.
1: بالنسبة للفترة الصيفية يعني كنشوفوا أن كاين إقبال كبير لي سبور نوتيك، باغ إكزومبل كنشوفوا لي جون كيمشيو يديروا الكاياك، اللي كيدير لا ناتاسيون في لي بلاج. تبارك الله عندنا المغرب الواجهتين بحريتين، يعني أون أ بليزيوغ ديستيناسيون، والحمد لله يعني بنادم كيتحرك في الصيف يا بلوس بوكو دو داكتيفيتي. وهاد لي سبور نوتيك يعني هما راه كيحركوا الدورة الدموية، يعني مزيانين للميتابوليزم، يعني سي فريمون اون اكتيفيتي اللي كتحرك لنا الفيزيك ديالنا وكتعاوننا باش نكونوا اون بون سونتي.
2: الرياضات البحريه اخويا راه مهمه بزاف، راه ضروره. راه كاين انواع منها، كاين عاوتاني السباحه، كاين السيرف، كاين اللي كيضربوا كاياك، انت داك الشيء ضروري خصك ديرو في حياتك باش تبقى في صحه زوينه. وسخشي دابا راك عارف الصيف فهمتي، راه الصدر هادشي تبرد ودير الرياضه في نفس الوقت.
3: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.

0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الحكومة الأسترالية مؤخرا عزمها تشديد القوانين المتعلقة بالحظر الشامل المفروض على استخدام منهم دون سن 16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي مع مضاعفة الغرامات المالية في حق شركات التكنولوجيا الكبرى غير الممتثلة لهذه اللوائح. وبموجب هذه التعديلات الجديدة سيتم رفع الحد الأقصى للعقوبات المفروضة على المنصات المخالفة ليصل حوالي 68 مليون دولارا. كما تلزم هذه الإجراءات الصارمة الشركات بالانتقال من أساليب التصريح الذاتي بالعمر إلى اعتماد تقنيات متطورة ترتكز على الذكاء الاصطناعي والمؤشرات الحيوية لتقدير الأعمار بدقة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات وهمية. وفي هذا السياق أوضحت الحكومة أن مفوضية السلامة الإلكترونية التي منحت بموجب التحديث الجديد صلاحية موسعة للوصول إلى البيانات وفحص خوارزميات التشغيل تباشر حاليا تحقيقات بشأن احتمال عدم امتثال 5 منصات كبرى، ويتعلق الأمر بكل من إنستغرام وفيسبوك ويوتيوب وسناب شات وتيك توك. أستراليا تعد أول دولة في العالم تفرض حظرا شاملا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما، وهي الخطوة التي دفعت دولا أخرى إلى التوجه نحو تقنين هذا الاستخدام وسط تنامي المخاوف الدولية بشأن تأثيرات العالم الرقمي على صحة وسلامة القاصرين.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، وهذه أبرز العناوين. بتونس محكمة الاستئناف تقر حكما ابتدائيا بسنة سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. بجنوب إفريقيا مصرع 16 شخصا في حادث انقلاب حافلة بإقليم الكيب الغربي. سلطات جنوب إفريقيا توقف أزيد من 900 شخص في مظاهرات 30 يونيو. البداية من تونس، أكد مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف بتونس قضت غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي بسنة سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المصدر القضائي توضيحه بأنه تم تأجيل جلسة المحاكمة مرتين، غير أنه اتضح أن المتهم المذكور قد غادر تراب الجمهورية. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في 6 أبريل الماضي من أجل تعطيل حرية العمل، حيث أوضح مصدر قضائي آنذاك بأن القضية تتعلق بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمينستير بتاريخ 13 يونيو 2022. أما جمعية القضاة التونسيين فقد قالت في بيان عقب صدور الحكم الابتدائي أن الحكم ضد رئيسها جاء على خلفية تحمله لمسؤولياته النقابية في إنجاح تحركات القضاة على إثر عزل 57 قاضيا في يونيو 2022 وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022. إلى جنوب إفريقيا، لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم وأصيب 2 بجروح خطيرة إثر انقلاب حافلة كانت تقل 73 راكبا على الطريق الوطنية رقم 1 في إقليم الكيب الغربي بالبلاد. المسؤولة عن حركة المرور في الإقليم ماكسين بيزويندنهوت أكدت أن فرق الإنقاذ بقيت في موقع الحادث طوال ساعات الصباح، داعية السائقين الذين يمرون بالمنطقة إلى توخي الحادث والتحلي بالصبر. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة النقل في جنوب إفريقيا، فقد تسببت حوادث السير في وفاة أكثر من 11,400 شخص خلال عام 2025، ورغم ارتفاع هذا الرقم فإنه يمثل تحسنا طفيفا مقارنة بالسنوات السابقة، إذ انخفض عدد الوفيات بنحو 700 حالة خلال العام، مسجلا بذلك أول تراجع تشهده البلاد في عدد ضحايا حوادث الطرق منذ 5 سنوات. دائما بجنوب إفريقيا، أسفرت المظاهرات المناهضة للهجرة التي شهدتها البلاد في 30 من يونيو الجاري والتي عمت 7 أقاليم من أصل 9، أسفرت عن توقيف أزيد من 900 شخص وفق ما أكدته السلطات. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
4: بحسب الهيئة الوطنية المشتركة للعمليات والاستخبارات لجنوب إفريقيا، تم توقيف أزيد من 900 شخص خلال عمليات يوم أمس، أغلبيتهم أجانب في وضعية غير نظامية أو أشخاص تورطوا في أعمال النهب. جنوب إفريقيا شهدت تنظيم 120 مظاهرة اضطرت قوات إنفاذ القانون للتدخل في 12 منها فقط، وقد سجل إقليم الكيب الغربي والشرقي الحصيلة الأكبر من التوقيفات بما يقارب 420 موقوفا تعلقت تهمهم أساسا بالعنف الحضري ومخالفة قانون الهجرة. أما في إقليم خاوتينغ فرغم تسجيل أقل عدد من التوقيفات إلا أنه شهد حوادث عنف خطيرة تمثلت في مقتل رجل خلال موجة نهب بمنطقة ألكسندرا، فضلا عن محاولة قتل رجلين في هيليبرو. وأمام إعلان بعض الحركات الاحتجاجية عن استمرار التظاهر طيلة الأشهر الستة المقبلة، أكدت الهيئة أن السلطات أخذت علما بهذه البلاغات وستواصل تتبع تطورات الوضع عن كثب.
3: بهذا نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم

0: by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: Rim Radio.
2: Rim Radio.
3: الخبر من المصدر.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم

0: لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
4: المصداقية والخبر اليقين.
6: غيم راديو.
7: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مفهوم الأنا من المفاهيم النفسية والاجتماعية اللي كتحظى باهتمام كبير في الدراسات الإنسانية، وكتمثل الصورة اللي كيكونها الفرد على ذاته ومدى إدراكه لقيمته ومكانته داخل المجتمع. وفي الوقت اللي كيتعد امتلاك قدر مناسب من تقدير الذات أمر ضروري لتحقيق توازن نفسي والثقة بالنفس، فتضخيم الأنا وتحويلها لشعور مبالغ فيه بالتفوق والأهمية يقدر يؤدي لمجموعة من السلوكيات السلبية اللي كتأثر على الفرد وعلاقاته الاجتماعية ومع المؤسسات اللي خاص يقدرها ويحترمها. وتضخيم الأنا يبدا كينتشر بشكل غير مسبوق، وهذا السلوك جاء بفعل عوامل متعددة، منها التواصل الاجتماعي وثقافة الاستعراض والتنافس على المكانة الاجتماعية وغيرها من المؤثرات. لذلك خاص وقفة جادة لمعرفة تداعيات تضخيم الأنا وانعكاساتها على سلوكيات الأفراد داخل المجتمع. فتضخيم الأنا كتعني المبالغة في تقدير الذات والشعور المفرط بالأهمية الشخصية، بحيث كيعتقد الفرد أنه أفضل من الآخرين أو أكثر استحقاقا منهم للتقدير والاحترام والاهتمام في الممشى. وكيتجاوز هذا المفهوم حدود الثقة بالنفس حتى كيوصل لحالة من التعالي والغرور والتمركز حول الذات، وكتصبح حاجات الفرد ورغباته محور اهتمامه الأساسي بدون مراعاة مشاعر الآخرين أو حقوقهم واحتياجاتهم. وتضخيم الأنا ماشي لبدي كل فرد كيمتلك قدرات استثنائية، هي حالة كيف ما كيفسرها علم النفس تقدر تكون وسيلة لتعويض مشاعر داخلية بالنقص أو عدم الأمان النفسي. لذلك الأنا المتضخمة تقدر تخفي وراءها هشاشة نفسية كتجعل المصاب بها شديد الحساسية تجاه النقد أو الفشل. وحسب علم النفس كتعدد الأسباب اللي كتساهم في تضخم الأنا عند الأفراد، من أبرزها التنشئة الأسرية المضطربة، سواء من خلال المبالغة في المدح والثناء بدون مبررات واقعية أو من خلال تلبية جميع رغبات الطفل بدون ما يتعلم حدود المسؤولية والانتباه للآخرين وعدم التعدي على حقهم في الاحترام والتقدير. وكاين أيضا التأثيرات الاجتماعية والثقافية اللي كتربط قيمة الإنسان بمظاهر النجاح المادي أو الشهرة أو المكانة الاجتماعية، وماشي بأخلاقه وقيمه النبيلة ومساهمته في المجتمع. ووسائل التواصل الاجتماعي اللي كتعطي فرص كبيرة للأفراد باش يعرضوا جوانب محددة من حياتهم والحصول على الإعجاب والتفاعل غالبا كتعزز الشعور بالتفوق والتميز. أيضا النجاح المتكرر بدون مواجهة التحديات تقدر تخلي الفرد يعتاد على الإشادة المستمرة ويصبح غير قادر على تقبل النقد على بعض السلوكيات اللي كيقوم بها، لأن النجاح الدراسي أو المهني ما كيعطيش الحق للفرد أنه يمارس سلوكيات غير سوية. أيضا كاين عامل الرغبة في التعويض النفسي على مشاعر النقص أو الفشل اللي كتواجه الفرد، فكيلجأ لبناء صورة مبالغ فيها على ذاته، هي كتكون صورة مفبركة وغير واقعية. إذا تداعيات تضخيم الأنا على سلوكيات الفرد متعددة، منها على الخصوص كيف ما قلنا رفض النقد أو التعامل معه بطريقة عدائية. فالفرد اللي كيشوف نفسه كامل متفوق كيلقى صعوبة في الاعتراف بأخطائه، وكيعتبر أي ملاحظة موجهة ليه هجوم شخصي ليه، وهذا الاعتقاد حسب علم النفس كيؤدي لتعطيل عملية التعلم والتطور الذاتي، لأن النقد البناء وسيلة مهمة لتحسين الأداء وتصحيح السلوك. أيضا من هذه التداعيات التوتر في العلاقات الاجتماعية، فغالبا ما كيواجه الفرد اللي عنده الآن المتضخمة مشاكل في بناء علاقات اجتماعية مستقرة، لأنه كيميل لرفض آراء الآخرين والتقليل من شأنهم، وكيسعى لجذب الانتباه والحصول على التقدير، الأمر اللي كيخلق حالة من التوتر والصراع داخل الأسرة أو في بيئة العمل أو بين الأصدقاء. ومع مرور الوقت يقدر يؤدي هذا السلوك لعزلة اجتماعية وفقدان الثقة المتبادلة. هاد الأنا المتضخمة أيضا كتخلي الفرد يركز على ذاته بشكل مبالغ فيه، لكن تقدر تخليه غير قادر على فهم مشاعر الآخرين، وكينشغل فقط بتحقيق مصالحه الخاصة أكثر من اهتمامه بالآخرين اللي فيهم الأصدقاء وفيهم الأسرة فيهم زملاء العمل، وهذا الأمر كيقلل من مستوى التعاطف والتعاون الاجتماعي عنده. وإذا كانوا أفراد كتار عندهم هاد الأنا المتضخمة، فهذا الأمر أكيد غيأثر سلبا على جودة العلاقات الإنسانية وغيضعف روح التضامن داخل المجتمع. أيضا تضخم الآنة كتجعل الفرد يدخل في منافسات غير صحية بهدف إثبات التفوق دياله على الآخرين، وفي هذه الحالة كيصبح النجاح الشخصي مرتبط بإخفاق الآخرين وماشي بتحقيق الإنجازات الحقيقية، ويقدر يؤدي لانتشار مشاعر الحسد والغيرة والسعي إلى التقليل من إنجازات الآخرين بدلا من تشجيعهم. من جهة أخرى كيطلب العمل الجماعي التعاون وتبادل الآراء واحترام جهود جميع الأعضاء، إلا أن الفرد اللي كيعاني من تضخم الأنا يقدر يلقى صعوبة في تقبل الأفكار المختلفة أو الاعتراف بمساهمة الأعضاء الآخرين، والنتيجة هو تراجع فعالية الفريق وزيادة الخلافات، الأمر اللي كيأثر سلبا على الإنتاجية وتحقيق الأهداف المشتركة. وأثار تضخم الأنا ما كتضرش غير الفرد اللي عنده، ولكن كتأثر حتى على المجتمع، كيعزز بسلوكه المصلحة الفردية على حساب المصلحة العامة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا إلى هذا العرض الاقتصادي الجديد، وهذه أبرز العناوين. المديرية العامة للضرائب تنشر دليلا حول تدابير التشجيعات الضريبية لفائدة بورصة القيم بالدار البيضاء. بإسبانيا انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 18 عاما. والذهب يرتفع وسط تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. اللحظة إلى التفاصيل. أهلا بكم. أصدرت المديرية العامة للضرائب دليلا يتعلق بتدابير التشجيعات الضريبية لفائدة بورصة القيم بالدار البيضاء، ويستعرض هذا الدليل التدابير الجبائية التحفيزية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب لتشجيع الاستثمار في القيم المنقولة ودعم دينامية سوق الرسميل. وتتعلق هذه التدابير بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وواجبة التسجيل. ويمكن الاطلاع على تفاصيل أوفر عبر الموقع الإلكتروني للمديرية www.tax.gov.ma. إلى إسبانيا، حيث بلغ مستوى البطالة أدنى مستوى له منذ 18 عاما، حيث انخفض عدد العاطلين عن العمل إلى ما دون عتبة 2,300,000 للمرة الأولى منذ يناير 2008. المزيد معك سارة بن جعفر.
4: وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، بلغت نسبة البطالة بين الشباب دون سن 25 عاما أيضا أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث استقرت عند أقل من 160 ألف شخص. وسجل سوق العمل الإسباني في الوقت نفسه رقما قياسيا جديدا في يونيو، مدفوعا بشكل خاص بحيوية توظيف العمال الأجانب، حيث بلغ عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي أكثر من 22 مليون شخص فاصل 46، وتجاوز عدد العمال الأجانب المسجلين حتى الآن أكثر من 3,440,000 شخص، أي ما يعادل 15.3% من الإجمالي. هذا التطور يأتي في إطار استمرار العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين التي سمحت بدمج ما يقرب من 160 ألف مساهما جديدا في نهاية يونيو، وكان قطاعي التجارة والفنادق المحركين الرئيسيين لخلق فرص العمل، مما عوض التراجع الذي لوحظ في قطاع التعليم.
3: ارتفع الذهب في التعاملات الأسيوية متجها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ 5 أسابيع بعد تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% ليستقر عند سعر 4179 دولار و94 سنتا للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو الماضي. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم غشت المقبل، زادت بنسبة 1.6% لتصل إلى 4,193 دولارا فاصل 20. ضعف بيانات الوظائف وتراجع الضغوط التضخيمية إلى جانب انخفاض الدولار الذي يعزز جاذبية الذهب يدفع بالمعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 2.3%. وبالنسبة للمعادن الأخرى، فارتفعت الفضة بنسبة 2.3% لتصل إلى سعر 62.43 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين بنسبة 2.7% إلى 1,660 دولارا فاصل 0.5، بينما صعد البلاديوم ب 1.3% إلى 1,284 دولار فاصل 40. نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم. لكم تحية عصام بالقناة، في أمان الله.
0: الخبر من المصدر. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
6: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراق التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
7: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
5: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
8: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
5: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو،
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
9: محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقا تحسيننا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
5: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نعم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو
1: ريم راديو
0: نشرة الأخبار على ريم راديو
11: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد والبداية بأبرز العناوين السيد نيبر يدعو إلى تمكين الفضاء الفرنكوفوني من الاطلاع بدور رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي في نشرة إنذارية موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة مونديال 2026 المغرب في مواجهة كندا لقاء يعيد إلى الأذهان ذكريات جميلة لأسود الأطلس إلى التفاصيل بجنيف وخلال الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني للحكامة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكامة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية شيماء جبران في المتابعة
12: أكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود أي بما يخدم مصلحة الجميع داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة من جهة أخرى أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي
11: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل
3: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم الرشيدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدا وتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
11: في الخبر الجهوي، بأقادير استقبلت جهة سوس ماسا وفدا رفيع المستوى من مقاطعة غويتشو بجمهورية الصين الشعبية، وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة علاقة الصداقة والتعاون بين جهة سوس ماسا ومقاطعة غويتشو وبحث آفاق واعدة لشراكة والتبادل المؤسساتي في مجالات ذات اهتمام مشترك، لا سيما التعاون العلمي والثقافي بما يعزز دينامية التعاون اللامركزي والانفتاح الدولي للجهة. في خبر آخر، وبالعاصمة الاقتصادية، أبرزت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء ستات مختلف المشاريع والإجراءات التي باشرتها لتعزيز الأمن المائي من خلال تحسين مردودية شبكات توزيع الماء وتطوير الموارد المائية غير التقليدية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثانية للملتقى الدولي حول الحكمة المندمجة للماء. وشكل هذا الموعد العلمي المنظم تحت شعار الأمن المائي والتدبير المستدام في مواجهة التغيرات المناخية، مناسبة لاستعراض تجربة الشركة في مجال تدبير الموارد المائية وتقاسم أبرز الممارسات المعتمدة للرفع من مردودية شبكات التوزيع والحد من ضياع المياه، إلى جانب إبراز دور مشاريع تحلية المياه في مواجهة تحديات الإجهاد المائي. تصريح صلاح الدين ذهبي المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء لنستمع.
13: هذه الدورة تشكل مناسبة لتقديم التوجهات الكبرى للسياسة المائية بالمغرب إلى جانب أبرز الإصلاحات المرتبطة بها. هذه السياسة تعرف اليوم إعادة هيكلة جديدة في ظل ما يواجهه المغرب من إجهاد مائي وتراجع للموارد المائية مقابل تزايد الطلب على الماء. هذه الرؤية تقوم بالأساس على مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية من خلال إنجاز السدود، فضلا عن تنظيم الموارد المائية خلال فترات التساقطات الاستثنائية التي قد تتسبب في الفيضانات.
10: أخبار المغرب والعالم. أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصنف الأرباح العقارية المعروفة بلا تي بي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء، الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي لعمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذاك العم ديالو كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هاد العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك، وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنه ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشو خاصكم تخلصوها، شنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذا كيفاش غادي نخلص هاد الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: يعني بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد تشجيع من الدولة باش يكون هذا النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الإعفاء محددة اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لأنه المجال التحملات المالية شيء مهم.
0: نعم.
1: قبل من الأطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء أساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظة مع ذلك، وأيضا ضرائب اللي خصها تتأدى بما في ذلك ضريبة على الأرباح العقارية اللي ذكرتها، ولو أن الأمر كيتعلق بالهبة ولا بالصدقة.
0: نعم.
1: غير المسألة اللي كاينة الفرق، ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، ذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب، ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع. وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد يعني بالصدقه
1: يقع باطلا.
0: نعم.
1: الوعد بالهبه.
0: نعم.
1: وكنا حنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب، لانه حتى تخرج هذا المقتضى هذه وتفهمه. إذن إلا بغيت تقول بأنه هذا الرأي المسبق راه مسنين منه الحالة ديال الهيبة.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديرو التصريح ديالنا في الأجل.
0: نعم. واضح أستاذي الفاضل. إذن بالنسبة للناس اللي كيعملوا الهيبة أو الصداقة وكيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية تيبي أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذن واخا كتعطي ديك الهيبة ولا كتعطي ديك الصدقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هات العقود يكونوا فاهمين هات المسائل هذه بالاستشارة دي الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هات المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق إصداء النصح اللي تكلمتي عليه أستاذي الفاضل. إذن كيف ما قلنا هات الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير، واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيو، هيبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا، مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كان كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه.
0: تمام.
1: مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمة ديال هذا عقد الصدقة، وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا عطيك 15%
1: بحال تقع علينا هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه 21% على ذاك الفرق، على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ آخر. نعم. اللي حدته مدونة العامة للضرائب اللي كتقول لك أنه في حالة أداء ضريبة الأرباح العقارية المبلغ الأدنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تعدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنادي ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قلناها.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لا تيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصداقه او الهيبه ولكن ما دخلش في الخانات ديال الاعفاء كتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الاستاذ سيدي توفيق العزوزي على انه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم، كيفاش دار الضريبه تخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملات هاد الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لو فينانس القانون ديال الماليه اللي كيكون في المدونه العامه المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال اللي كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون التقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل. نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال.
0: نعم
1: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضريبي تجاه اداره الضرائب.
0: نعم
1: اذا اولا اي شخص صرح لك انت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن انه يكون موضوع مراجعه ولا تصحيح ضريبي من اداره الضرائب الا شافت عندك قيمه اللي عطيتيها ماشي هي هذيك.
0: نعم وهذه المساله ديال المراجعه او المساله ديال التصحيح لان امر مهم جدا غادي نخليوها استاذي الفاضل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي وانتم الموثق بمدينه تماره رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وايضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الاستاذ هشام على الاستضافه.
0: ايضا الشكر موصول لكم والى ان القاكم مرات ومرات دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تقديم البرنامج الوطني جو سياحة لفاعلي القطاع السياحي بجهة الدخل وادي الذهب. لبني ملال إطلاق البرصد الجهوي للاقتصاد لتعزيز الذكاء الترابي وإنعاش الاستثمار. وبتونات وكالة الحوض المائي دي سابو تطلق حملة تحسيسية بمخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل السحماني.
2: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد اللي هو جو سياحة. جهة الدخل والذهب هي جهة رائدة في المجال السياحي، هذو برامج اللي هما موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة لهذا الفاعلين، خصوصا إذا عرفنا لأنه برنامج كيمشي في إطار التمويل لمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال الإيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
1: جرى ببني ملال الإطلاق الرسمي للبرصد الجهوي للاقتصاد بجهة بني ملال خنيفرة باعتباره منصة رقمية للذكاء الترابي تروم دعم تنمية الاقتصادية وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار. ويندرج إطلاق هذا المشروع في إطار الديناميات الوطنية الرامية إلى تعزيز التمركز الإداري وتحسين مناخ الأعمال من خلال توفير فضاء موحد لتجميع وتحليل المعطيات الترابية، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز الحكامة الترابية. ويعد هذا المرصد ثمرة عمل تشاركي جمع مختلف الفاعلين الجهويين، حيث يضم حاليا أزيد من 30,000 سجل من البيانات تغطي مؤشرات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وقطاعية يتم تحيينها بانتظام لتوفير قاعدة معلومات موثوقة لفائدة المستثمرين وصناع القرار والباحثين. أطلقت وكالة الحوض المائي لسابو بالسوق الأسبوعي لعند الريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنات المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتادي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. لنتابع.
3: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسابو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعند ريج المحاذي لسد الوحدة أكبر سدود المملكة، كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
4: دابت الوكاله على التنظيم ديال هذه الحمله هذه بحيث انه يعني في هذه السنوات الاخيره يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث انه منذ سنه 2017 لحد الان يعني سجلنا اكثر من واحد 120 ضحيه اللي فقدات الحياه ديالها بطبيعه الحال من جراء السباحه في الحقينات ديال السدود.
3: وتهدف الحمله الى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بان هدوء مياه السدود يعني الامان، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميته كالاوحال والتيارات القويه والعمق السحيق، وهي بيئه غير مهيئه اطلاقا للاستجمام.
5: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
3: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية
6: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو،
6: ريم راديو،
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. السيد نيبر يدعو إلى تمكين الفضاء الفرنكوفوني من الاطلاع بدور رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. مونديال 2026، المغرب في مواجهة كندا، لقاء يعيد إلى الأذهان ذكريات جميلة لأسود الأطلس. إلى التفاصيل. بجنيف وخلال الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني للحكامة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكامة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. شيماء جبران في المتابعة.
9: أكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعرفة المعارف والممارسات الفضلى. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
10: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
11: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش وارحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم الرشيدية وسيد بن نور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدا وتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
10: في الخبر الجهوي، بأقادير استقبلت جهة سوس ماسا وفدا رفيع المستوى من مقاطعة غويتشو بجمهورية الصين الشعبية، وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة علاقة الصداقة والتعاون بين جهة سوس ماسا ومقاطعة غويتشو وبحث آفاق واعدة لشراكة والتبادل المؤسساتي في مجالات ذات اهتمام مشترك، لا سيما التعاون العلمي والثقافي بما يعزز دينامية التعاون اللامركزي والانفتاح الدولي للجهة. في خبر آخر وبالعاصمة الاقتصادية، أبرزت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء ستات مختلف المشاريع والإجراءات التي باشرتها لتعزيز الأمن المائي من خلال تحسين مردودية شبكات توزيع الماء وتطوير الموارد المائية غير التقليدية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثانية للملتقى الدولي حول الحكمة المندمجة للماء. وشكل هذا الموعد العلمي المنظم تحت الأمن المائي والتدبير المستدام في مواجهة التغيرات المناخية مناسبة لاستعراض تجربة الشركة في مجال تدبير الموارد المائية وتقاسم أبرز الممارسات المعتمدة للرفع من مردودية شبكات التوزيع والحد من ضياع المياه، إلى جانب إبراز دور مشاريع تحلية المياه في مواجهة تحديات الإجهاد المائي. تصريح صلاح الدين ذهبي المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء لنستمع.
12: هذه الدورة تشكل مناسبة لتقديم التوجهات الكبرى للسياسة المائية بالمغرب إلى جانب أبرز الإصلاحات المرتبطة بها. هذه السياسة تعرف اليوم إعادة هيكلة جديدة في ظل ما يواجهه المغرب من إجهاد مائي وتراجع للموارد المائية مقابل تزايد الطلب على الماء. هذه الرؤية تقوم بالأساس على مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية من خلال إنجاز السدود، فضلا عن تنظيم

0: أفريقيا أمتع أيقونة البوب البريطاني جمهوره الغفير الحاضر بمنصة كازا أنفا بعرض استثنائي جدير بمكانته كفنان متكامل. وفي دورته 19 التي تتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري، يقدم مهرجان جازا بلانكا برمجة متميزة ومتنوعة تواكب أحدث التوجهات الفنية ومفتوحة للفنانين المغاربة. وتشهد نسخة هذه السنة نقلة نوعية، حيث يحتضن المهرجان لأول مرة في تاريخه 40 حفلا موسيقيا بمنتزه أنفا و10 حفلات مجانية بحديقة الجامعة العربية. في الورقة الرياضية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء غد السبت صوب مدينة هيوستن الأمريكية الحاضنة للموقعة المونديالية التي تجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في صدام قوي لحساب ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000، حيث يشتعل الصراع خطفا لبطاقة العبور الثمينة إلى دور الربع. موقعة جمرية تعيد إلى الأذهان شريط الذكريات الجميلة والملامح الاستثنائية التي سطرها الأسود في مونديال قطر 22 و2. سارة بن جعفر في المتابعة.
1: تعود بنا عقارب الساعة إلى تفاصيل الملحمة القطرية المجيدة، وتحديدا إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال 2022. يومها زأر أسود الأطلس في وجه كندا بهدف في حكيم زياش ويوسف النصيري لينتزع فوزا تاريخيا بنتيجة 2-1، مهد طريق الصدارة والعبور نحو المربع الذهبي. اليوم وفي المونديال الأمريكي 2026 يتجدد الموعد برهان مختلف ومرحلة متقدمة، لكن بعزيمة يقودها رفاق أشرف حكيمي لتكرار الإنجاز. إلا أن هذا المشهد هذه المرة يبدو مغايرا، فالمنتخب المغربي كشر عن أنياب تكتيكية جديدة تحت قيادة الإطار الوطني محمد وهبي. الأسود باتوا أكثر نزعة للهجوم وأشد تمسكا بالاستحواذ وبناء اللعب بجرأة وشجاعة دون أن يهتز توازنهم الدفاعي. ومنذ ضربة البداية والعروض المغربية تقنع وتمتع، من الدور الأول وصولا للإطاحة بهولندا في دور 32 بفضل نضج جماعي وقدرة رهيبة على خلق الخطورة، وفي وقت يبرز فيه اسم إسماعيل سيباري كإحدى الأوراق القوية، تكمن القوة الحقيقية للأسود في العمق التكتيكي للدكة البدلاء والتي تضخ دماء جديدة تمنح الطاقم التقني خيارات وحلولا متعددة. وفي قراءة لرجال الميدان، بصم النجم عز الدين أوناحي على عودة باهرة وتألق لافت في الموقعة الأخيرة ضد هولندا، مؤكدا مكانته الأساسية كركيزة محورية. أوناحي ببنيته الرشيقة والمتماسكة التي تمنحه أفضلية التحرك بسلاسة استعاد كامل توهجه ولياقته، ففي الوقت الذي عجز فيه زملاؤه عن فك شفرة الدفاع الهولندي كان الرقم 8 يبتكر الحلول بثلاثة تمريرات مفتاحية وعرضية ناجحة ونسبة تمرير بلغت 94%، أي 79 تمريرة ناجحة من أصل 84، قاطعا مسافة 9.4 كيلومترات. هذا الأداء التكتيكي الراقي والذكاء الحاد هو ثمرة يانعة لتكوين رفيع المستوى تلقاه بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، المرجع الحقيقي في صقل المواهب الوطنية وتخريج جيل قادر على مقارعة كبريات المدارس العالمية.
0: نهاية النشرة الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
5: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام، وإلى العناوين.

0: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تشيد بالنموذج المغربي المبتكر في مجال التدبير الغابوي. زيمبابوي تفقد أكثر من 327 ألف هكتار من الغطاء الغابوي سنوياً بحسب الصندوق العالمي للطبيعة. هولندا تخصص 10 ملايين يورو لتطوير تقنيات الطاقة النووية ومعالجة النفايات المشعة. نستهل النشرة الإيكولوجية من الرباط ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب ألكسندر يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة في مجال التدبير الغابوي. جاء ذلك خلال لقاء خصص لتقديم حصيلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. تفاصيل هذا النموذج الغابوي نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: هذا النموذج المبتكر والخاص بالمغرب كما أوضحه ممثل الفاو يتيح اعتماد مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار دور الساكنة المحلية في تدبير الغابات، وهو نموذج يشمل أيضا التنمية الاقتصادية وإحداث فرص الشغل لمواجهة تحديات التغير المناخي كالجفاف وحرائق الغابات مع ضمان سبل عيش مستدامة للسكان. وقد جددت المنظمة الأممية التزامها بمواكبة المغرب لتعزيز هذا النموذج ونقله إلى بلدان أفريقية أخرى. المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي قال إن الغابات ورغم كونها عرضة لأثار التغير المناخي والأنشطة البشرية المفرطة إلا أنها تشكل حل للتحديات المناخية ومحرك للتنمية. استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 تندرج في إطار تحول عميق للحكمة البيئية، فمنذ إطلاقها تم استعادة أزيد من 200 ألف هكتار من الغابات والنظم البيئية. الوكالة الوطنية للمياه والغابات تضم اليوم أزيد من 4000 فاعل سوسيو مهني ونحو 6000 صانع تقليدي، مع طموح لمواكبة جيل جديد من التعاونيات لتثمين المنتجات الغابوية وتشجيع المقاولات الخضراء. هذا اللقاء جمع مختلف الشركاء التقنيين والماليين والمنظمات الدولية بهدف تعزيز الحوار توطيد آليات التنسيق لضمان تنفيذ أكثر فاعلية لبرامج التعاون خدمة لتنمية المستدامة للغابات المغربية.
0: نواصل من زيمبابوي. تقرير للصندوق العالمي للطبيعة كشف أن البلاد تفقد أكثر من 327 ألف هكتار من غطائها الغابوي سنويا جراء تداعيات التغير المناخي وتدهور التنوع البيولوجي والاستغلال غير المستدام للأراضي باعتبارها عوامل باتت تهدد مجتمعة الأمن الغذائي والموارد المائية وكذا وسائل عيش الساكنة القروية. تفاصيل أوفى في تقرير عصام بلجانة.
2: تقرير الصندوق العالمي للطبيعة كشف أن التغيرات المناخية وتدمير الموائل الطبيعية إلى جانب المصالح الاقتصادية المتضاربة تفرض ضغوطا متزايدة على النظم الإيكولوجية لزيمبابوي، وهو ما يجعل أنواعا حيوانية كالفيلة والأسود ووحيد القرن مهددة بفعل صيد الجائر والنزاعات بين الإنسان والحياة البرية. وعلى المستوى السوسيو-اقتصادي يشير التقرير إلى أن أكثر من 7 ملايين زيمبابوي يعتمدون على الفلاحة المعيشية، مما يجعل من فقدان الغابات تهديدا مباشرا لدخل الأسر وأمنها الغذائي. وأمام هذا الوضع المستعجل استعرض الصندوق العالمي للطبيعة مخططه الاستراتيجي للفترة 2026-2030. استعرض خططا تتوخى تحقيق نتائج ملموسة عبر حماية الأنواع والحد من انبعاثات الكربون مع دعم سبل العيش الإيكولوجية لفائدة 22 ألف أسرة على الأقل من خلال تدخلات مندمجة تقودها الساكنة المحلية.
0: والختام من هولندا، أعلنت الحكومة تخصيص 10 ملايين يورو لتمويل 4 مشاريع بحثية وابتكارية تروم تطوير تقنيات نووية متقدمة وإيجاد حلول لمعالجة النفايات المشعة. وزارة المناخ والنمو الأخضر أوضحت أن التمويل يشمل مشروع مارلين الذي يعمل على تطوير مفاعل نووي مدمج بقدرة 25 ميجاوات كهربائي و70 ميجاوات حراري موجهة للاستخدامات الصناعية والبحرية. كما يشمل التمويل مشروع برونتو الهادف إلى تطوير مفاعل مبتكر يعتمد على الأملاح المنصهرة وقادر على تحويل النفايات النووية إلى طاقة منخفضة التكلفة وإنتاج حرارة عالية مخصصة للصناعات ومراكز البيانات. أما في مجال تدبير النفايات المشعة فتسهر جامعة ديلفيت للتكنولوجيا على تطوير أساليب جديدة لتصميم منشآت التخزين الجيولوجي النهائي داخل الطبقات الطينية، بينما تقود منظمة TNO المشروع الرابع والذي يركز على تطوير حلول للتخزين النهائي للنفايات في أبار عميقة أو فائقة العمق. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو فوان.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. السيد نيبر يدعو إلى تمكين الفضاء الفرنكوفوني من الاطلاع بدور رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. مونديال 2026، المغرب في مواجهة كندا، لقاء يعيد إلى الأذهان ذكريات جميلة لأسود الأطلس. إلى التفاصيل. بجنيف وخلال الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني للحكامة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكامة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. شيماء أجبران في المتابعة.
5: أكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية، ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف، من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
4: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
6: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم الراشدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدا وتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
4: في الخبر الجهوي، بأقادير استقبلت جهة سوس ماسا وفدا رفيع المستوى من مقاطعة غويتشو بجمهورية الصين الشعبية، وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة علاقة الصداقة والتعاون بين جهة سوس ماسا ومقاطعة غويتشو وبحث آفاق واعدة لشراكة والتبادل المؤسساتي في مجالات ذات اهتمام مشترك، لا سيما التعاون العلمي والثقافي بما يعزز دينامية التعاون اللامركزي والانفتاح الدولي للجهة. في خبر آخر، وبالعاصمة الاقتصادية، أبرزت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء ستات مختلف المشاريع والإجراءات التي باشرتها لتعزيز الأمن المائي من خلال تحسين مردودية شبكات توزيع الماء وتطوير الموارد المائية غير التقليدية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثانية للملتقى الدولي حول الحكمة المندمجة للماء. وشكل هذا الموعد العلمي المنظم تحت شعار الأمن المائي والتدبير المستدام في مواجهة التغيرات المناخية مناسبة لاستعراض تجربة الشركة في مجال تدبير الموارد المائية وتقاسم أبرز الممارسات المعتمدة للرفع من مردودية شبكات التوزيع والحد من ضياع المياه، إلى جانب إبراز دور مشاريع تحلية المياه في مواجهة تحدية الإجهاد المائي. تصريح صلاح الدين ذهبي المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء لنستمع.
3: هذه الدورة تشكل مناسبة لتقديم التوجهات الكبرى للسياسة المائية بالمغرب إلى جانب أبرز الإصلاحات المرتبطة بها. هذه السياسة تعرف اليوم إعادة هيكلة جديدة في ظل ما يواجهه المغرب من إجهاد مائي وتراجع للموارد المائية مقابل تزايد الطلب على الماء. هذه الرؤية تقوم بالأساس على مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية من خلال إنجاز السدود، فضلا عن تنظيم الموارد المائية خلال فترات التساقطات الاستثنائية التي قد تتسبب في الفيضانات.
4: في شأن ثقافي، أحيا النجم العالمي البريطاني روبي ويليامز مساء أمس ضمن الأمسية الافتتاحية للدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا حفلا غنائيا مميزا ألهب من خلاله حماس الجماهير بباقة من أشهر أغانيه الخالدة. وفي أول حفل له بالمغرب وشمال إفريقيا، أمتع أيقونة البوب البريطاني جمهوره الغفير الحاضر بمنصة كازا أنفا بعرض استثنائي جدير مكانته كفنان متكامل. وفي دورته 19 التي تتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري، يقدم مهرجان جازابلانكا برمجة متميزة ومتنوعة تواكب أحدث التوجهات الفنية ومفتوحة للفنانين المغاربة. وتشهد نسخة هذه السنة نقلة نوعية، حيث يحتضن المهرجان لأول مرة في تاريخه 40 حفلا موسيقيا بمنتزه أنفا و10 حفلات مجانية بحضر الجامعة العربية. في الورقة الرياضية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء غد السبت صوب مدينة هيوستن الأمريكية الحاضنة للموقعات المونديالية التي تجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في صدام قوي لحساب ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000، حيث يشتعل الصراع خطفا لبطاقة العبور الثمينة إلى دور الربع. موقعة جمرية تعيد إلى الأذهان شريط الذكريات الجميلة والملامح الاستثنائية التي سطرها الأسود في مونديال قطر 22 و2000. سارة بن جعفر في المتابعة.
7: تعود بنا عقارب الساعة إلى تفاصيل الملحمة القطرية المجيدة، وتحديدا إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال 2022. يومها زأر أسود الأطلس في وجه كندا بهدفي حكيم زياش ويوسف النصيري لينتزعوا فوزا تاريخيا بنتيجة 2-1، مهد طريق الصدارة والعبور نحو المربع الذهبي. اليوم وفي المونديال الأمريكي 2026 يتجدد الموعد برهان مختلف ومرحلة متقدمة، لكن بعزيمة يقودها رفاق أشرف حكيمي لتكرار الإنجاز. إلا أن هذا المشهد هذه المرة يبدو مغايرا، فالمنتخب المغربي كشر عن أنياب تكتيكية جديدة تحت قيادة الإطار الوطني محمد وهبي. الأسود باتوا أكثر نزعة للهجوم وأشد تمسكا بالاستحواذ وبناء اللعب بجرأة وشجاعة دون أن يهتز توازنهم الدفاعي. ومنذ ضربة البداية والعروض المغربية تقنع وتمتع من الدور الأول وصولا للإطاحة بهولندا في دور الثاني والثلاثين بفضل نضج جماعي وقدرة رهيبة على خلق الخطورة، وفي وقت يبرز فيه اسم إسماعيل صيباري كإحدى الأوراق القوية تكمن القوة الحقيقية للأسود في العمق التكتيكي للدكة البدلاء والتي تضخ دماء جديدة تمنح الطاقم التقني خيارات وحلولا متعددة. وفي قراءة لرجال الميدان، بصم النجم عز الدين أوناحي على عودة باهرة وتألق لافت في الموقعة الأخيرة ضد هولندا، مؤكدا مكانته الأساسية كركيزة محورية. أوناحي ببنيته الرشيقة والمتماسكة التي تمنحه أفضلية التحرك بسلاسة استعاد كامل توهجه ولياقته، ففي الوقت الذي عجز فيه زملاؤه عن فك شفرة الدفاع الهولندي كان الرقم 8 يبتكر الحلول بثلاثة تمريرات مفتاحية وعرضية ناجحة ونسبة تمرير بلغت 94%، أي 79 تمريرة ناجحة من أصل 84، قاطعا مسافة 9.4 كيلومترات. هذا الأداء التكتيكي الراقي والذكاء الحاد هو ثمرة يانعة لتكوين الرفيع المستوى تلقاه بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، المرجع الحقيقي في صقل المواهب الوطنية وتخريج جيل قادر على مقارعة كبريات المدارس العالمية.
4: نهاية النشرة الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكرة.

أهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من يوميات المونديال، نستهله بأخبار المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الذي أجرى بهيوستن حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة نظيره الكندي يوم السبت المقبل بملعب هيوستن برسم ثمن نهائي كأس العالم، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين، بينما خاض اللاعب شاد رياض برنامجا تدريبيا خاصا ركز على التمارين العضلية. وتنوعت الحصة التدريبية لأسود الأطلس بين التمارين البدنية والورشات التقنية والتكتيكية، فضلا عن إجراء مباراة مصغرة في مساحات ضيقة، وركز فيها الناخب الوطني محمد وهبي على رفع درجة التركيز لدى اللاعبين إلى جانب الاشتغال على الجوانب التقنية والبدنية بهدف ضمان الجاهزية الكاملة وسط أجواء إيجابية تعكس مدى الانسجام والثقة اللذين يسودان داخل النخبة الوطنية قبل هذه المواجهة الحاسمة. وفي سياق متصل، دائما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لقيادة هذه المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي، وسيساعد الحكم أوليفر في إدارة هذه المواجهة القوية مواطناها ستيوارت بيرت مساعد أول وجيمس ماينورينغ كمساعد ثاني، في حين نيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيلي ومواطنه هيسل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي. دائما مع أخبار النخبة الوطنية، حيث أقامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حفل تكريم على شرف الدولي المغربي أشرف حكيمي، وذلك احتفاء بوصوله إلى 100 مباراة دولية مع المنتخب الوطني الأول في إنجاز يعكس المسار المتميز لأحد أبرز لاعبي أسود الأطلس خلال السنوات الأخيرة. وجرى هذا الحفل بمقر إقامة المنتخب الوطني بمدينة هيوستن بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجة وأعضاء الطاقم التقني والطبي والإداري إلى جانب جميع لاعبي المنتخب الوطني، في أجواء سادها الاعتزاز والتقدير لما قدمه اللاعب من عطاءات متواصلة بقميص المنتخب. وخلال هذا الحفل توجه أشرف حكيمي بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ما يقدمه من دعم متواصل ورعاية سامية للرياضة المغربية وكرة القدم الوطنية، كما وجه شكره لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع ولأعضاء الطاقم التقني والطبي والإداري وزملائه اللاعبين على هذه اللفتة التقديرية التي تعكس روح العائلة الواحدة داخل المنتخب الوطني. كما عبر أشرف حكيمي عن اعتزازه الكبير بهذا التكريم، مؤكدا أن بلوغه 100 مباراة دولية يشكل محطة مهمة في مسيرته ودافعا إضافيا لمواصلة العمل والاجتهاد. وفي آخر نتائج المونديال، تأهل المنتخب الإسباني إلى دور ثمن النهائي عقب فوزه العريض على نظيره النمساوي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب لوس أنجلوس برسم الدور الثاني والثلاثين. وسيضرب المنتخب الإسباني موعدا في دور ثمن النهائي مع المنتخب البرتغالي الذي انتزع فوزا مثيرا أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 2-1 ليحجز تذكرة العبور إلى ثمن النهائي. وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة المباراة قبل أن يخطف المهاجم غونزالو راموس هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء تواصلت الإثارة حين سجل المنتخب الكرواتي هدف التعادل عن طريق غفارديول، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد بداعي وجود حالة تسلل، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب البرتغالي وتأهله إلى دور 16. كما حجز المنتخب السويسري بطاقة العبور إلى دور ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فانكوفر بكندا لحساب الدور 32. وبهذا الفوز تلتحق سويسرا بركب المتأهلين إلى دور الثمن وتضرب موعدا مع الفائز من المباراة التي تجمع بين منتخب كولومبيا ومنتخب غانا.
هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال لهذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تحت شعار الابتكار في الحكامة من أجل إدارة عمومية جاهزة للمستقبل، اختتمت بالرباط أشغال المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين. هذا المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل تطوير الإدارة العمومية في ظل التحولات المتسارعة، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية. عقدنا هذا الاجتماع من أجل تبادل التجارب العربية الرائدة وتقاسم الممارسات الفضلة في مجال تحديث الإدارة العمومية، حيث يعد هذا التحديث مسارا جماعيا يقوم على التعاون وتبادل الخبرات. وعلى هامش اختتام أشغال المنتدى، وقعت السيدة الصغروشني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالجمهورية اللبنانية إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مستمعينا، أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. السيد نيبر يدعو إلى تمكين الفضاء الفرنكوفوني من الاطلاع بدور رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. مونديال 2026، المغرب في مواجهة كندا، لقاء يعيد إلى الأذهان ذكريات جميلة لأسود الأطلس. إلى التفاصيل. بجنيف، وخلال الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني للحكامة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكامة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. شيماء جبران في المتابعة.
4: أكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية، ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف، من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
3: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
1: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش وارحمنا والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم الرشيدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولاي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
3: في الخبر الجهوي، بأقادير استقبلت جهة سوس ماسا وفدا رفيع المستوى من مقاطعة غويتشو بجمهورية الصين الشعبية، وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة علاقة الصداقة والتعاون بين جهة سوس ماسا ومقاطعة غويتشو وبحث آفاق واعدة للشراكة والتبادل المؤسساتي في مجالات ذات اهتمام مشترك، لا سيما التعاون العلمي والثقافي بما يعزز دينامية التعاون اللامركزي والانفتاح الدولي للجهة. في خبر آخر وبالعاصمة الاقتصادية، أبرزت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء ستات مختلف المشاريع والإجراءات التي باشرتها لتعزيز الأمن المائي من خلال تحسين مردودية شبكات توزيع الماء وتطوير الموارد المائية غير التقليدية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثانية للملتقى الدولي حول الحكمة المندمجة للماء. وشكل هذا الموعد العلمي المنظم تحت الأمن المائي والتدبير المستدام في مواجهة التغيرات المناخية مناسبة لاستعراض تجربة الشركة في مجال تدبير الموارد المائية وتقاسم أبرز الممارسات المعتمدة للرفع من مردودية شبكات التوزيع والحد من ضياع المياه، إلى جانب إبراز دور مشاريع تحلية المياه في مواجهة تحدية الإجهاد المائي. تصريح صلاح الدين ذهبي المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء لنستمع.
5: هذه الدورة تشكل مناسبة لتقديم التوجهات الكبرى للسياسة المائية بالمغرب إلى جانب أبرز الإصلاحات المرتبطة بها. هذه السياسة تعرف اليوم إعادة هيكلة جديدة في ظل ما يواجهه المغرب من إجهاد مائي وتراجع للموارد المائية مقابل تزايد الطلب على الماء. هذه الرؤية تقوم بالأساس على مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية من خلال إنجاز السدود، فضلا عن تنظيم الموارد المائية خلال فترات التساقطات الاستثنائية التي قد تتسبب في الفيضانات.
3: في الشأن الثقافي، أحيا النجم العالمي البريطاني روبي ويليامز مساء أمس ضمن الأمسية الافتتاحية للدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا حفلا غنائيا مميزا ألهب من خلاله حماس الجماهير بباقة من أشهر أغانيه الخالدة. وفي أول حفل له بالمغرب وشمال إفريقيا، أمتع أيقونة البوب البريطاني جمهوره الغفير الحاضر بمنصة كازا أنفا بعرض استثنائي جدير بمجرد مكانته كفنان متكامل. وفي دورته 19 التي تتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري، يقدم مهرجان جازابلانكا برمجة متميزة ومتنوعة تواكب أحدث التوجهات الفنية ومفتوحة للفنانين المغاربة. وتشهد نسخة هذه السنة نقلة نوعية، حيث يحتضن المهرجان لأول مرة في تاريخه 40 حفلا موسيقيا بمنتزه أنفا وعشر حفلات مجانية بحديقة الجامعة العربية. في الورقة الرياضية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء غد السبت صوب مدينة هيوستن الأمريكية الحاضنة للموقعة المونديالية التي تجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في صدام قوي لحساب ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000، حيث يشتعل الصراع خطفا لبطاقة العبور الثمينة إلى دور الربع. موقعة جمرية تعيد إلى الأذهان شريط الذكريات الجميلة والملامح الاستثنائية التي سطرها الأسود في مونديال قطر 22 و2000. سارة بن جعفر في المتابعة.
6: تعود بنا عقارب الساعة إلى تفاصيل الملحمة القطرية المجيدة، وتحديدا إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال 2022. يومها زأر أسود الأطلس في وجه كندا بهدف في حكيم زياش ويوسف النصيري لينتزعوا فوزا تاريخيا بنتيجة 2-1، مهد طريق الصدارة والعبور نحو المربع الذهبي. اليوم وفي المونديال الأمريكي 2026 يتجدد الموعد برهان مختلف ومرحلة متقدمة، لكن بعزيمة يقودها رفاق أشرف حكيمي لتكرار الإنجاز. إلا أن هذا المشهد هذه المرة يبدو مغايرا، فالمنتخب المغربي كشر عن أنياب تكتيكية جديدة تحت قيادة الإطار الوطني محمد وهبي. الأسود باتوا أكثر نزعة للهجوم وأشد تمسكا بالاستحواذ وبناء اللعب بجرأة وشجاعة دون أن يهتز توازنهم الدفاعي. ومنذ ضربة البداية والعروض المغربية تقنع وتمتع، من الدور الأول وصولا للإطاحة بهولندا في دور الثاني والثلاثين بفضل نضج جماعي وقدرة رهيبة على خلق الخطورة، وفي وقت يبرز فيه اسم إسماعيل سيباري كإحدى الأوراق القوية، تكمن القوة الحقيقية للأسود في العمق التكتيكي للدكة البدلاء والتي تضخ دماء جديدة تمنح الطاقم التقني خيارات وحلولا متعددة. وفي قراءة لرجال الميدان، بصم النجم عز الدين أوناحي على عودة باهرة وتألق لافت في الموقعة الأخيرة ضد هولندا، مؤكدا مكانته الأساسية كركيزة محورية. أوناحي ببنيته الرشيقة والمتماسكة التي تمنحه أفضلية التحرك بسلاسة استعاد كامل توهجه ولياقته، ففي الوقت الذي عجز فيه زملاؤه عن فك شفرة الدفاع الهولندي كان الرقم 8 يبتكر الحلول بثلاثة تمريرات مفتاحية وعرضية ناجحة ونسبة تمرير بلغت 94%، أي 79 تمريرة ناجحة من أصل 84، قاطعا مسافة 9.4 كيلومترات. هذا الأداء التكتيكي الراقي والذكاء الحاد هو ثمرة يانعة لتكوين رفيع المستوى تلقاه بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، المرجع الحقيقي في صقل المواهب الوطنية وتخريج جيل قادر على مقارعة كبريات المدارس العالمية.
3: نهاية النشرة الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: الرياضة البحرية يعني مهمة بالنسبة للإنسان، سواء من الناحية الصحية أو النفسية أو حتى الرياضية، فهو نشاط مهم جدا خصوصا في فترة الصيف. يعني فترة الصيف طبيعة الحال تكون هذا النشاط مهم جدا، ومع العلم أن المغرب يتوفر على واحد الشريط ساحلي كبير. بالنسبة للشباب تنصحهم باش يتجهوا لهذه الرياضات اللي فيها أنواع متعددة.
1: بالنسبه للفتره الصيفيه يعني كنشوفوا ان كاين اقبال كبير لي سبور نوتيك، باغ اكزومبل كنشوفوا لي جون كيمشيو يديروا الكاياك، اللي كيدير لا ناتاسيون في لي بلاج. برك الله عندنا المغرب الواجهتين بحريتين، يعني اون ا بلوزور ديستيناسيون، والحمد لله يعني بنادم كيتحرك في الصيف يا بلوس بوكو دو داكتيفيتي. وهاد لي سبور نوتيك يعني هما راه كيحركوا الدوره الدمويه، يعني مزيانين للميتابوليزم، يعني سي فريمون اون اكتيفيتي اللي كتحرك لنا الفيزيك ديالنا وكتعاوننا باش نكونوا اون بون سونتي.
2: الرياضات البحريه اخويا راه مهمه بزاف، راه ضروره، راه كاين انواع منها، كاين عاوتاني السباحه، كاين السيرف، كاين اللي كيضربوا كاياك، انت داك الشيء ضروري خصك ديرو في حياتك باش تبقى في صحه زوينه. وسيرتو دابا راك عارف الصيف، فهمتي، راه الصاد راه تبرد ودير الرياضه في نفس الوقت.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الحكومة الأسترالية مؤخرا عزمها تشديد القوانين المتعلقة بالحظر الشامل المفروض على استخدام منهم دون سن 16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي مع مضاعفة الغرامات المالية في حق شركات التكنولوجيا الكبرى غير الممتثلة لهذه اللوائح. وبموجب هذه التعديلات الجديدة سيتم رفع الحد الأقصى للعقوبات المفروضة على المنصات المخالفة ليصل حوالي 68 مليون دولار. كما تلزم هذه الإجراءات الصارمة الشركات بالانتقال من أساليب التصريح الذاتي بالعمر إلى اعتماد تقنيات متطورة ترتكز على الذكاء الاصطناعي والمؤشرات الحيوية لتقدير الأعمار بدقة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات وهمية. وفي هذا السياق أوضحت الحكومة أن مفوضية السلامة الإلكترونية التي منحت بموجب التحديث الجديد صلاحية موسعة للوصول إلى البيانات وفحص خوارزميات التشغيل تباشر حاليا تحقيقات بشأن احتمال عدم امتثال 5 منصات كبرى، ويتعلق الأمر بكل من انستغرام وفيسبوك ويوتيوب وسناب شات وتيك توك. أستراليا تعد أول دولة في العالم تفرض حظرا شاملا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما، وهي الخطوة التي دفعت دولا أخرى إلى التوجه نحو تقنين هذا الاستخدام وسط تنامي المخاوف الدولية بشأن تأثيرات العالم الرقمي على صحة وسلامة القاصرين.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
2: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
1: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
2: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
3: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
1: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثيرة.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: مستمعينا، أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. السيد نيبر يدعو إلى تمكين الفضاء الفرنكوفوني من الاطلاع بدور رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. مونديال 2026، المغرب في مواجهة كندا، لقاء يعيد إلى الأذهان ذكريات جميلة لأسود الأطلس. إلى التفاصيل. بجنيف، وخلال الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني للحكامة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكامة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. شيماء جبران في المتابعة.
7: أكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
6: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
8: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش وارحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم الرشيدية وسيد بن نور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
6: في الخبر الجهوي، بأقادير استقبلت جهة سوس ماسا وفدا رفيع المستوى من مقاطعة غويتشو بجمهورية الصين الشعبية، وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة علاقة الصداقة والتعاون بين جهة سوس ماسا ومقاطعة غويتشو وبحث آفاق واعدة لشراكة والتبادل المؤسساتي في مجالات ذات اهتمام مشترك، لا سيما التعاون العلمي والثقافي بما يعزز دينامية التعاون اللامركزي والانفتاح الدولي للجهة. في خبر آخر وبالعاصمة الاقتصادية، أبرزت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء ستات مختلف المشاريع والإجراءات التي باشرتها لتعزيز الأمن المائي من خلال تحسين مردودية شبكات توزيع الماء وتطوير الموارد المائية غير التقليدية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثانية للملتقى الدولي حول الحكمة المندمجة للماء. وشكل هذا الموعد العلمي المنظم تحت شعار شعار الأمن المائي والتدبير المستدام في مواجهة التغيرات المناخية، مناسبة لاستعراض تجربة الشركة في مجال تدبير الموارد المائية وتقاسم أبرز الممارسات المعتمدة للرفع من مردودية شبكات التوزيع والحد من ضياع المياه، إلى جانب إبراز دور مشاريع تحلية المياه في مواجهة تحدية الإجهاد المائي. تصريح صلاح الدين ذهبي المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء لنستمع.
9: هذه الدورة تشكل مناسبة لتقديم التوجهات الكبرى للسياسة المائية بالمغرب إلى جانب أبرز الإصلاحات المرتبطة بها. هذه السياسة تعرف اليوم إعادة هيكلة جديدة في ظل ما يواجهه المغرب من إجهاد مائي وتراجع للموارد المائية مقابل تزايد الطلب على الماء. هذه الرؤية تقوم بالأساس على مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية من خلال إنجاز السدود، فضلا عن تنظيم الموارد المائية خلال فترات التساقطات الاستثنائية التي قد تتسبب في الفيضانات.
6: في الشأن الثقافي، أحيا النجم العالمي البريطاني روبي ويليامز مساء أمس ضمن الأمسية الافتتاحية للدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا حفلا غنائيا مميزا ألهب من خلاله حماس الجماهير بباقة من أشهر أغانيه الخالدة. وفي أول حفل له بالمغرب وشمال إفريقيا، أمتع أيقونة البوب البريطاني جمهوره الغفير الحاضر بمنصة كازا أنفا بعرض استثنائي جدير

0: الرياضية تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء غد السبت صوب مدينة هيوستن الأمريكية الحاضنة للموقعة المونديالية التي تجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في صدام قوي لحساب ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000، حيث يشتعل الصراع خطفا لبطاقة العبور الثمينة إلى دور الربع. موقعة جمرية تعيد إلى الأذهان شريط الذكريات الجميلة والملامح الاستثنائية التي سطرها الأسود في مونديال قطر 22 و2000. سارة بن جعفر في المتابعة.
1: تعود بنا عقارب الساعة إلى تفاصيل الملحمة القطرية المجيدة، وتحديدا إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال 2022. يومها زأر أسود الأطلس في وجه كندا بهدف في حكيم زياش ويوسف النصيري لينتزعوا فوزا تاريخيا بنتيجة 2-1، مهد طريق الصدارة والعبور نحو المربع الذهبي. اليوم وفي المونديال الأمريكي 2026 يتجدد الموعد برهان مختلف ومرحلة متقدمة، لكن بعزيمة يقودها رفاق أشرف حكيمي لتكرار الإنجاز. إلا أن هذا المشهد هذه المرة يبدو مغايرا. في المنتخب المغربي كشر عن أنياب تكتيكية جديدة تحت قيادة الإطار الوطني محمد وهبي. الأسود باتوا أكثر نزعة للهجوم وأشد تمسكا بالاستحواذ وبناء اللعب بجرأة وشجاعة دون أن يهتز توازنهم الدفاعي. ومنذ ضربة البداية والعروض المغربية تقنع وتمتع، من الدور الأول وصولا للإطاحة بهولندا في دور الثاني والثلاثين بفضل نضج جماعي وقدرة رهيبة على خلق الخطورة، وفي وقت يبرز فيه اسم إسماعيل سيباري كإحدى الأوراق القوية تكمن القوة الحقيقية للأسود في العمق التكتيكي للدكة البدلاء، والتي تضخ دماء جديدة تمنح الطاقم التقني خيارات وحلولا متعددة. وفي قراءة لرجال الميدان بصم النجم عز الدين أوناحي على عودة باهرة وتألق لافت في الموقعة الأخيرة ضد هولندا، مؤكدا مكانته الأساسية كركيزة محورية. أوناحي ببنيته الرشيقة والمتماسكة التي تمنحه أفضلية التحرك بسلاسة استعاد كامل توهجه ولياقته، ففي الوقت الذي عجز فيه زملاؤه عن فك شفرة الدفاع الهولندي كان الرقم 8 يبتكر الحلول بثلاثة تمريرات مفتاحية وعرضية ناجحة ونسبة تمرير بلغت 94%، أي 79 تمريرة ناجحة من أصل 84، قاطعا مسافة 9.4 كيلومترات. هذا الأداء التكتيكي الراقي والذكاء الحاد هو ثمرة يانعة لتكوين رفيع المستوى تلقاه بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، المرجع الحقيقي في صقل المواهب الوطنية وتخريج جيل قادر على مقارعة كبريات المدارس العالمية.
0: نهاية النشرة الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، وهذه أبرز العناوين. بتونس محكمة الاستئناف تقر حكما ابتدائيا بسنة سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. بجنوب إفريقيا مصرع 16 شخصا في حادث انقلاب حافلة بإقليم الكيب الغربي. سلطات جنوب إفريقيا توقف أزيد من 900 شخص في مظاهرات 30 يونيو. البداية من تونس، أكد مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف بتونس قضت غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي بسنة سجنا في حق أنس الحمادي

0: رئيس جمعية القضاة. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المصدر القضائي توضيحه بأنه تم تأجيل جلسة المحاكمة مرتين، غير أنه اتضح أن المتهمة المذكورة قد غادر تراب الجمهورية. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في 6 أبريل الماضي من أجل تعطيل حرية العمل، حيث أوضح مصدر قضائي آنذاك بأن القضية تتعلق بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمينستير بتاريخ 13 يونيو 2022. أما جمعية القضاة التونسيين فقد قالت في بيان عقب صدور الحكم الابتدائي أن الحكم ضد رئيسها جاء على خلفية تحمله لمسؤولياته النقابية في إنجاح تحركات القضاة على إثر عزل 57 قاضيا في يونيو 2022، وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022. إلى جنوب إفريقيا، لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 2 بجروح خطيرة إثر انقلاب حافلة كانت تقل 73 راكبا على الطريق الوطنية رقم 1 في إقليم الكيب الغربي بالبلاد. المسؤولة عن حركة المرور في الإقليم ماكسين بيزويندنهوت أكدت أن فرق الإنقاذ بقيت في موقع الحادث طوال ساعات الصباح، داعية السائقين الذين يمرون بالمنطقة إلى توخي الحادث والتحلي بالصبر. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة النقل في جنوب إفريقيا، فقد تسببت حوادث السير في وفاة أكثر من 11,400 شخص خلال عام 2025، ورغم ارتفاع هذا الرقم فإنه يمثل تحسنا طفيفا مقارنة بالسنوات السابقة، إذ انخفض عدد الوفيات بنحو 700 حالة خلال العام، مسجلا بذلك أول تراجع تشهده البلاد في عدد ضحايا حوادث الطرق منذ 5 سنوات. دائما بجنوب إفريقيا، أسفرت المظاهرات المناهضة للهجرة التي شهدتها البلاد في 30 من يونيو الجاري والتي عمت 7 أقاليم من أصل 9، أسفرت عن توقيف أزيد من 900 شخص وفق ما أكدته السلطات. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
1: بحسب الهيئة الوطنية المشتركة للعمليات والاستخبارات لجنوب إفريقيا، تم توقيف أزيد من 900 شخص خلال عمليات يوم أمس، أغلبيتهم أجانب في وضعية غير نظامية أو أشخاص تورطوا في أعمال النهب. جنوب إفريقيا شهدت تنظيم 120 مظاهرة، اضطرت قوات إنفاذ القانون للتدخل في 12 منها فقط، وقد سجل إقليم الكيب الغربي والشرقي الحصيلة الأكبر من التوقيفات بما يقارب 420 موقوفا، تعلقت تهمهم أساسا بالعنف الحضري ومخالفة قانون الهجرة. أما في إقليم خاوتينغ فرغم تسجيل أقل عدد من التوقيفات إلا أنه شهد حوادث عنف خطيرة تمثلت في مقتل رجل خلال موجة نهب بمنطقة ألكساندرا، فضلا عن محاولة قتل رجلين في هيليبرو. وأمام إعلان بعض الحركات الاحتجاجية عن استمرار التظاهر طيلة الأشهر 6 المقبلة، أكدت الهيئة أن السلطات أخذت علما بهذه البلاغات وستواصل تتبع تطورات الوضع عن كثب.
0: بهذا نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: Sous le patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
4: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي، في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
5: محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقا تحسيننا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
4: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. السيد نيبر يدعو إلى تمكين الفضاء الفرنكوفوني من الاطلاع بدور رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. مونديال 2026، المغرب في مواجهة كندا، لقاء يعيد إلى الأذهان ذكريات جميلة لأسود الأطلس. إلى التفاصيل. بجنيف وخلال الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني للحكامة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكامة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. شيماء جبران في المتابعة.
7: أكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
6: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
8: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم الراشدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
6: في الخبر الجهوي، بأقادير استقبلت جهة سوس ماسا وفدا رفيع المستوى من مقاطعة غويتشو بجمهورية الصين الشعبية، وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة علاقة الصداقة والتعاون بين جهة سوس ماسا ومقاطعة غويتشو وبحث آفاق واعدة لشراكة والتبادل المؤسساتي في مجالات ذات اهتمام مشترك، لا سيما التعاون العلمي والثقافي بما يعزز دينامية التعاون اللامركزي والانفتاح الدولي للجهة. في خبر آخر، وبالعاصمة الاقتصادية، أبرزت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء ستات مختلف المشاريع والإجراءات التي باشرتها لتعزيز الأمن المائي من خلال تحسين مردودية شبكات توزيع الماء وتطوير الموارد المائية غير التقليدية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثانية للملتقى الدولي حول الحكمة المندمجة للماء. وشكل هذا الموعد العلمي المنظم تحت شعار الأمن المائي والتدبير المستدام في مواجهة التغيرات المناخية مناسبة لاستعراض تجربة الشركة في مجال تدبير الموارد المائية وتقاسم أبرز الممارسات المعتمدة للرفع من مردودية شبكات التوزيع والحد من ضياع المياه، إلى جانب إبراز دور مشاريع تحلية المياه في مواجهة تحديات الإجهاد المائي. تصريح صلاح الدين ذهبي المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء لنستمع.
9: هذه الدورة تشكل مناسبة لتقديم التوجهات الكبرى للسياسة المائية بالمغرب إلى جانب أبرز الإصلاحات المرتبطة بها. هذه السياسة تعرف اليوم إعادة هيكلة جديدة في ظل ما يواجهه المغرب من إجهاد مائي وتراجع للموارد المائية مقابل تزايد الطلب على الماء. هذه الرؤية تقوم بالأساس على مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية من خلال إنجاز السدود، فضلا عن تنظيم الموارد المائية خلال فترات التساقطات الاستثنائية التي قد تتسبب في الفيضانات.
6: في شأن ثقافي، أحيا النجم العالمي البريطاني روبي ويليامز مساء أمس ضمن الأمسية الافتتاحية للدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا حفلا غنائيا مميزا ألهب من خلاله حماس الجماهير بباقة من أشهر أغانيه الخالدة. وفي أول حفل له بالمغرب وشمال إفريقيا، أمتع أيقونة البوب البريطاني جمهوره الغفير الحاضر بمنصة كازا أنفا بعرض استثنائي جدير بمكانه مكانته كفنان متكامل. وفي دورته 19 التي تتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري، يقدم مهرجان جازابلانكا برمجة متميزة ومتنوعة تواكب أحدث التوجهات الفنية ومفتوحة للفنانين المغاربة. وتشهد نسخة هذه السنة نقلة نوعية، حيث يحتضن المهرجان لأول مرة في تاريخه 40 حفلا موسيقيا بمنتزه أنفا وعشر حفلات مجانية بحديقة الجامعة العربية. في الورقة الرياضية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء غد السبت صوب مدينة هيوستن الأمريكية الحاضنة للموقعة المونديالية التي تجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في صدام قوي لحساب ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000، حيث يشتعل الصراع خطفا لبطاقة العبور الثمينة إلى دور الربع. موقعة جمرية تعيد إلى الأذهان شريط الذكريات الجميلة والملامح الاستثنائية التي سطرها الأسود في مونديال قطر 22 و2000. سارة بن جعفر في المتابعة.
0: تعود بنا عقارب الساعة إلى تفاصيل الملحمة القطرية المجيدة، وتحديدا إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال 2022. يومها زأر أسود الأطلس في وجه كندا بهدف في حكيم زياش ويوسف النصيري لينتزعوا فوزا تاريخيا بنتيجة 2-1، مهد طريق الصدارة والعبور نحو المربع الذهبي. اليوم وفي المونديال الأمريكي 2026 يتجدد الموعد برهان مختلف ومرحلة متقدمة، لكن بعزيمة يقودها رفاق أشرف حكيمي لتكرار الإنجاز. إلا أن هذا المشهد هذه المرة يبدو مغايرا، فالمنتخب المغربي كشر عن أنياب تكتيكية جديدة تحت قيادة الإطار الوطني محمد وهبي. الأسود باتوا أكثر نزعة للهجوم وأشد تمسكا بالاستحواذ وبناء اللعب بجرأة وشجاعة دون أن يهتز توازنهم الدفاعي. ومنذ ضربة البداية والعروض المغربية تقنع وتمتع، من الدور الأول وصولا للإطاحة بهولندا في دور الثاني والثلاثين بفضل نضج جماعي وقدرة رهيبة على خلق الخطورة، وفي وقت يبرز فيه اسم إسماعيل سيباري كإحدى الأوراق القوية، تكمن القوة الحقيقية للأسود في العمق التكتيكي للدكة البدلاء والتي تضخ دماء جديدة تمنح الطاقم التقني خيارات وحلولا متعددة. وفي قراءة لرجال الميدان، بصم النجم عز الدين أوناحي على عودة باهرة وتألق لافت في الموقعة الأخيرة ضد هولندا، مؤكدا مكانته الأساسية كركيزة محورية. أوناحي ببنيته الرشيقة والمتماسكة التي تمنحه أفضلية التحرك بسلاسة استعاد كامل توهجه ولياقته، ففي الوقت الذي عجز فيه زملاؤه عن فك شفرة الدفاع الهولندي كان الرقم 8 يبتكر الحلول بثلاثة تمريرات مفتاحية وعرضية ناجحة ونسبة تمرير بلغت 94%، أي 79 تمريرة ناجحة من أصل 84، قاطعا مسافة 9.4 كيلومترات. هذا الأداء التكتيكي الراقي والذكاء الحاد هو ثمرة يانعة لتكوين الرفيع المستوى تلقاه بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، المرجع الحقيقي في صقل المواهب الوطنية وتخريج جيل قادر على مقارعة كبريات المدارس العالمية.
6: نهاية النشرة الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
10: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. À
13: avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au Gala Francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
2: Rim Radio. Rim Radio. أخبار المغرب والعالم.
4: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
5: محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقة تحاسينا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
4: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
2: ريم راديو.
13: ريم راديو.
14: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. السيد نيبر يدعو إلى تمكين الفضاء الفرنكوفوني من الاطلاع بدور رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. مونديال 2026، المغرب في مواجهة كندا، لقاء يعيد إلى الأذهان ذكريات جميلة لأسود الأطلس. إلى التفاصيل. بجنيف، وخلال الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني للحكامة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكامة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. شيماء جبران في المتابعة.
7: أكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية، ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
6: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
8: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش وارحمنا والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم الرشيدية وسيد بن نور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدا وتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
6: في الخبر الجهوي، بأقادير استقبلت جهة سوس ماسا وفدا رفيع المستوى من مقاطعة غويتشو بجمهورية الصين الشعبية، وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة علاقة الصداقة والتعاون بين جهة سوس ماسا ومقاطعة غويتشو وبحث آفاق واعدة لشراكة والتبادل المؤسساتي في مجالات ذات اهتمام مشترك، لا سيما التعاون العلمي والثقافي بما يعزز دينامية التعاون اللامركزي والانفتاح الدولي للجهة. في خبر آخر وبالعاصمة الاقتصادية، أبرزت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء ستات مختلف المشاريع والإجراءات التي باشرتها لتعزيز الأمن المائي من خلال تحسين مردودية شبكات توزيع الماء وتطوير الموارد المائية غير التقليدية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثانية للملتقى الدولي حول الحكمة المندمجة للماء. وشكل هذا الموعد العلمي المنظم تحت شعار الأمن المائي والتدبير المستدام في مواجهة التغيرات المناخية، مناسبة لاستعراض تجربة الشركة في مجال تدبير الموارد المائية وتقاسم أبرز الممارسات المعتمدة للرفع من مردودية شبكات التوزيع والحد من ضياع المياه، إلى جانب إبراز دور مشاريع تحلية المياه في مواجهة تحديات الإجهاد المائي. تصريح صلاح الدين ذهبي المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء لنستمع.
9: هذه الدورة تشكل مناسبة لتقديم التوجهات الكبرى للسياسة المائية بالمغرب إلى جانب أبرز الإصلاحات المرتبطة بها. هذه السياسة تعرف اليوم إعادة هيكلة جديدة في ظل ما يواجهه المغرب من إجهاد مائي وتراجع للموارد المائية مقابل تزايد الطلب على الماء. هذه الرؤية تقوم بالأساس على مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية من خلال إنجاز السدود، فضلا عن تنظيم الموارد المائية خلال فترات التساقطات الاستثنائية التي قد تتسبب في الفيضانات.
6: في شأن ثقافي، أحيا النجم العالمي البريطاني روبي ويليامز مساء أمس ضمن الأمسية الافتتاحية للدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا حفلا غنائيا مميزا ألهب من خلاله حماس الجماهير بباقة من أشهر أغانيه الخالدة. وفي أول حفل له بالمغرب وشمال إفريقيا، أمتع أيقونة البوب البريطاني جمهوره الغفير الحاضر بمنصة كازا أنفا بعرض استثنائي جدير بمكانته كفنان متكامل. وفي دورته 19 التي تتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري، يقدم مهرجان جازا بلانكا برمجة متميزة ومتنوعة تواكب أحدث التوجهات الفنية ومفتوحة للفنانين المغاربة. وتشهد نسخة هذه السنة نقلة نوعية، حيث يحتضن المهرجان لأول مرة في تاريخه 40 حفلا موسيقيا بمنتزه أنفا و10 حفلات مجانية بحديقة الجامعة العربية. في الورقة الرياضية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء غد السبت صوب مدينة هيوستن الأمريكية الحاضنة للموقعة المونديالية التي تجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في صدام قوي لحساب ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000، حيث يشتعل الصراع خطفا لبطاقة العبور الثمينة إلى دور الربع. موقعة جمرية تعيد إلى الأذهان شريط الذكريات الجميلة والملامح الاستثنائية التي سطرها الأسود في مونديال قطر 22 و2. سارة بن جعفر في المتابعة.
0: تعود بنا عقارب الساعة إلى تفاصيل الملحمة القطرية المجيدة، وتحديدا إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال 2022. يومها زأر أسود الأطلس في وجه كندا بهدف في حكيم زياش ويوسف النصيري لينتزعوا فوزا تاريخيا بنتيجة 2-1، مهد طريق الصدارة والعبور نحو المربع الذهبي. اليوم وفي المونديال الأمريكي 2026 يتجدد الموعد برهان مختلف ومرحلة متقدمة، لكن بعزيمة يقودها رفاق أشرف حكيمي لتكرار الإنجاز. إلا أن هذا المشهد هذه المرة يبدو مغايرا، فالمنتخب المغربي كشر عن أنياب تكتيكية جديدة تحت قيادة الإطار الوطني محمد وهبي. الأسود باتوا أكثر نزعة للهجوم وأشد تمسكا بالاستحواذ وبناء اللعب بجرأة وشجاعة دون أن يهتز توازنهم الدفاعي. ومنذ ضربة البداية والعروض المغربية تقنع وتمتع من الدور الأول وصولا للإطاحة بهولندا في دور الثاني و30 بفضل نضج جماعي وقدرة رهيبة على خلق الخطورة، وفي وقت يبرز فيه اسم إسماعيل سيباري كإحدى الأوراق القوية، تكمن القوة الحقيقية للأسود في العمق التكتيكي للدكة البدلاء والتي تضخ دماء جديدة تمنح الطاقم التقني خيارات وحلولا متعددة. وفي قراءة لرجال الميدان، بصم النجم عز الدين أوناحي على عودة باهرة وتألق لافت في الموقعة الأخيرة ضد هولندا، مؤكدا مكانته الأساسية كركيزة محورية. أوناحي ببنيته الرشيقة والمتماسكة التي تمنحه أفضلية التحرك بسلاسة استعاد كامل توهجه ولياقته، ففي الوقت الذي عجز فيه زملاؤه عن فك شفرة الدفاع الهولندي كان الرقم 8 يبتكر الحلول بثلاثة تمريرات مفتاحية وعرضية ناجحة ونسبة تمرير بلغت 94%، أي 79 تمريرة ناجحة من أصل 84، قاطعا مسافة 9.4 كيلومترات. هذا الأداء التكتيكي الراقي والذكاء الحاد هو ثمرة يانعة لتكوين رفيع المستوى تلقاه بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، المرجع الحقيقي في صقل المواهب الوطنية وتخريج جيل قادر على مقارعة كبريات المدارس العالمية.
6: نهاية النشرة الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. سلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مفهوم الأنا من المفاهيم النفسية والاجتماعية اللي كتحظى باهتمام كبير في الدراسات الإنسانية، وكتمثل الصورة اللي كيكونها الفرد على ذاته ومدى إدراكه لقيمته ومكانته داخل المجتمع. وفي الوقت اللي كيتعد امتلاك قدر مناسب من تقدير الذات أمر ضروري لتحقيق توازن نفسي والثقة بالنفس، فتضخيم الأنا وتحويلها لشعور مبالغ فيه بالتفوق والأهمية يقدر يؤدي لمجموعة من السلوكيات السلبية اللي كتأثر على الفرد وعلاقاته الاجتماعية ومع المؤسسات اللي خاص يقدرها ويحترمها. وتضخيم الأنا يبدأ كينتشر بشكل غير مسبوق، وهذا السلوك جاب فعل عوامل متعددة من التواصل الاجتماعي وثقافة الاستعراض والتنافس على المكانة الاجتماعية وغيرها من المؤثرات. لذلك خاص وقفة جادة لمعرفة تداعيات تضخيم الأنا وانعكاساتها على سلوكيات الأفراد داخل المجتمع. فتضخيم الأنا كتعني المبالغة في تقدير الذات والشعور المفرط بالأهمية الشخصية، بحيث كيعتقد الفرد أنه أفضل من الآخرين أو أكثر استحقاقا منهم للتقدير والاحترام والاهتمام في الممشى. وكيتجاوز هذا المفهوم حدود الثقة بالنفس حتى كيوصل لحالة من التعالي والغرور والتمركز حول الذات، وكتصبح حاجات الفرد ورغباته محور اهتمامه الأساسي بدون مراعاة مشاعر الآخرين أو حقوقهم واحتياجاتهم. وتضخيم الأنا ماشي لبدي كل فرد كيمتلك قدرات استثنائية، هي حالة كيف ما كيفسرها علم النفس تقدر تكون وسيلة لتعويض مشاعر داخلية بالنقص أو عدم الأمان النفسي. لذلك الأنا المتضخمة تقدر تخفي وراءها هشاشة نفسية كتجعل المصاب بها شديد الحساسية تجاه النقد أو الفشل. وحسب علم النفس كتعدد الأسباب اللي كتساهم في تضخم الأنا عند الأفراد، من أبرزها التنشئة الأسرية المضطربة، سواء من خلال المبالغة في المدح والثناء بدون مبررات واقعية أو من خلال تلبية جميع رغبات الطفل بدون ما يتعلم حدود المسؤولية والانتباه للآخرين وعدم التعدي على حقهم في الاحترام والتقدير. وكاين أيضا تأثيرات الاجتماعية والثقافية اللي كتربط قيمة الإنسان بمظاهر النجاح المادي أو الشهرة أو المكانة الاجتماعية، وماشي بأخلاقه وقيمه النبيلة ومساهمته في المجتمع. ووسائل التواصل الاجتماعي اللي كتعطي فرص كبيرة للأفراد باش يعرضوا جوانب محددة من حياتهم والحصول على الإعجاب والتفاعل غالبا كتعزز الشعور بالتفوق والتميز. أيضا النجاح المتكرر بدون مواجهة التحديات تقدر تخلي الفرد يعتاد على الإشادة المستمرة ويصبح غير قادر على تقبل النقد على بعض السلوكيات اللي كيقوم بها، لأن النجاح الدراسي أو المهني ما كيعطيش الحق للفرد أنه يمارس سلوكيات غير سوية. أيضا كاين عامل الرغبة في التعويض النفسي على مشاعر النقص أو الفشل اللي كتواجه الفرد، فكيلجأ لبناء صورة مبالغة فيها على ذاته، هي كتكون صورة مفبركة وغير واقعية. إذن تداعيات تضخيم الأنا على سلوكيات الفرد متعددة، منها على الخصوص كيف ما قلنا رفض النقد أو التعامل معه بطريقة عدائية. فالفرد اللي كيشوف نفسه كامل متفوق كيلقى صعوبة في الاعتراف بأخطائه، وكيعتبر أي ملاحظة موجهة ليه هجوم شخصي ليه، وهذا الاعتقاد حسب علم النفس كيؤدي لتعطيل عملية التعلم والتطور الذاتي، لأن النقد البناء وسيلة مهمة لتحسين الأداء وتصحيح السلوك. أيضا من هذه التداعيات التوتر في العلاقات الاجتماعية، فغالبا ما كيواجه الفرد اللي عنده الأنا المتضخمة مشاكل في بناء علاقات اجتماعية مستقرة، لأنه كيميل لرفض آراء الآخرين والتقليل من شأنهم، وكيسعى لجذب الانتباه والحصول على التقدير، الأمر اللي كيخلق حالة من التوتر والصراع داخل الأسرة أو في بيئة العمل أو بين الأصدقاء. ومع مرور الوقت يقدر يؤدي هذا السلوك لعزلة اجتماعية وفقدان الثقة المتبادلة. هذه الأنا المتضخمة أيضا كتخلي الفرد يركز على ذاته بشكل مبالغ فيه، لكن تقدر تخليه غير قادر على فهم مشاعر الآخرين، وكينشغل فقط بتحقيق مصالحه الخاصة أكثر من اهتمامه بالآخرين اللي فيهم الأصدقاء وفيهم الأسرة فيهم زملاء العمل. وهذا الأمر كيقلل من مستوى التعاطف والتعاون الاجتماعي عنده. وإذا كانوا أفراد كتار عندهم هاد الأنا المتضخمة، فهذا الأمر أكيد غيأثر سلبا على جودة العلاقات الإنسانية وغيضعف روح التضامن داخل المجتمع. أيضا تضخم الأنا كتجعل الفرد يدخل في منافسات غير صحية بهدف إثبات التفوق دياله على الآخرين، وفي هذه الحالة كيصبح النجاح الشخصي مرتبط بإخفاق الآخرين وماشي بتحقيق الإنجازات الحقيقية، ويقدر يؤدي لانتشار مشاعر الحسد والغيرة والسعي إلى التقليل من إنجازات الآخرين بدلا من تشجيعهم. من جهة أخرى كيطلب العمل الجماعي التعاون وتبادل الآراء واحترام جهود جميع الأعضاء. إلا أن الفرد اللي كيعاني من تضخم الأنا يقدر يلقى صعوبة في تقبل الأفكار المختلفة أو الاعتراف بمساهمات الأعضاء الآخرين، والنتيجة هو تراجع فعالية الفريق وزيادة الخلافات، الأمر اللي كيأثر سلبا على الإنتاجية وتحقيق الأهداف المشتركة. وأثار تضخم الأنا ما كتضرش غير الفرد اللي عنده، ولكن كتأثر حتى على المجتمع، كيعزز بسلوكه المصلحة الفردية على حساب المصلحة العامة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
14: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. السيد نيبر يدعو إلى تمكين الفضاء الفرنكوفوني من الاطلاع بدور رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. مونديال 2026، المغرب في مواجهة كندا، لقاء يعيد إلى الأذهان ذكريات جميلة لأسود الأطلس. إلى التفاصيل. بجنيف، وخلال الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني للحكامة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكامة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. شيماء أجبران في المتابعة.
7: أكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما مناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية، وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف: من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
6: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
8: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش وارحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم الراشدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
6: في الخبر الجهوي، بأقادير استقبلت جهة سوس ماسا وفدا رفيع المستوى من مقاطعة غويتشو بجمهورية الصين الشعبية، وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة علاقة الصداقة والتعاون بين جهة سوس ماسا ومقاطعة غويتشو وبحث آفاق واعدة لشراكة والتبادل المؤسساتي في مجالات ذات اهتمام مشترك، لا سيما التعاون العلمي والثقافي بما يعزز دينامية التعاون اللامركزي والانفتاح الدولي للجهة. في خبر آخر وبالعاصمة الاقتصادية، أبرزت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء ستات مختلف المشاريع والإجراءات التي باشرتها لتعزيز الأمن المائي من خلال تحسين مردودية شبكات توزيع الماء وتطوير الموارد المائية غير التقليدية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثانية للملتقى الدولي حول الحكمة المندمجة للماء. وشكل هذا الموعد العلمي المنظم تحت شعار الأمن المائي والتدبير المستدام في مواجهة التغيرات المناخية مناسبة لاستعراض تجربة الشركة في مجال تدبير الموارد المائية وتقاسم أبرز الممارسات المعتمدة للرفع من مردودية شبكات التوزيع والحد من ضياع المياه، إلى جانب إبراز دور مشاريع تحلية المياه في مواجهة تحديات الإجهاد المائي. تصريح صلاح الدين ذهبي المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء لنستمع.
9: هذه الدورة تشكل مناسبة لتقديم التوجهات الكبرى للسياسة المائية بالمغرب إلى جانب أبرز الإصلاحات المرتبطة بها. هذه السياسة تعرف اليوم إعادة هيكلة جديدة في ظل ما يواجهه المغرب من إجهاد مائي وتراجع للموارد المائية مقابل تزايد الطلب على الماء. هذه الرؤية تقوم بالأساس على مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية من خلال إنجاز السدود، فضلا عن تنظيم الموارد المائية خلال فترات التساقطات الاستثنائية التي قد تتسبب في الفيضانات.
6: في الشأن الثقافي، أحيا النجم العالمي البريطاني روبي ويليامز مساء أمس ضمن الأمسية الافتتاحية للدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا حفلا غنائيا مميزا ألهب من خلاله حماس الجماهير بباقة من أشهر أغانيه الخالدة. وفي أول حفل له بالمغرب وشمال إفريقيا، أمتع أيقونة البوب البريطاني جمهوره الغفير الحاضر بمنصة كازا أنفا بعرض استثنائي جدير مكانته كفنان متكامل. وفي دورته 19 التي تتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري، يقدم مهرجان جازا بلانكا برمجة متميزة ومتنوعة تواكب أحدث التوجهات الفنية ومفتوحة للفنانين المغاربة. وتشهد نسخة هذه السنة نقلة نوعية، حيث يحتضن المهرجان لأول مرة في تاريخه 40 حفلا موسيقيا بمنتزه أنفا وعشر حفلات مجانية بحضر حديقة الجامعة العربية. في الورقة الرياضية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء غد السبت صوب مدينة هيوستن الأمريكية الحاضنة للموقعة المونديالية التي تجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في صدام قوي لحساب ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000، حيث يشتعل الصراع خطفا لبطاقة العبور الثانية.

0: الدبور نحو المربع الذهبي. اليوم وفي المونديال الأمريكي 2026 يتجدد الموعد برهان مختلف ومرحلة متقدمة، لكن بعزيمة يقودها رفاق أشرف حكيمي لتكرار الإنجاز. إلا أن هذا المشهد هذه المرة يبدو مغايرا. فالمنتخب المغربي كشر عن أنياب تكتيكية جديدة تحت قيادة الإطار الوطني محمد وهبي. الأسود باتوا أكثر نزعة للهجوم وأشد تمسكا بالاستحواذ وبناء اللعب بجرأة وشجاعة دون أن يهتز توازنهم الدفاعي. ومنذ ضربة البداية والعروض المغربية تقنع وتمتع، من الدور الأول وصولا للإطاحة بهولندا في دور الثاني والثلاثين بفضل نضج جماعي وقدرة رهيبة على خلق الخطورة. وفي وقت يبرز فيه اسم إسماعيل سيباري كإحدى الأوراق القوية، تكمن القوة الحقيقية للأسود في العمق التكتيكي للدكة البدلاء، والتي تضخ دماء جديدة تمنح الطاقم التقني خيارات وحلولا متعددة. وفي قراءة لرجال الميدان، بصم النجم عز الدين أوناحي على عودة باهرة وتألق لافت في الموقعة الأخيرة ضد هولندا، مؤكدا مكانته الأساسية كركيزة محورية. أوناحي ببنيته الرشيقة والمتماسكة التي تمنحه أفضلية التحرك بسلاسة، استعاد كامل توهجه ولياقته. ففي الوقت الذي عجز فيه زملاؤه عن فك شفرة الدفاع الهولندي، كان الرقم 8 يبتكر الحلول بثلاثة تمريرات مفتاحية وعرضية ناجحة، ونسبة تمرير بلغت 94%، أي 79 تمريرة ناجحة من أصل 84، قاطعا مسافة 9.4 كيلومترات. هذا الأداء التكتيكي الراقي والذكاء الحاد هو ثمرة يانعة لتكوين رفيع المستوى تلقاه بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، المرجع الحقيقي في صقل المواهب الوطنية وتخريج جيل قادر على مقارعة كبريات المدارس العالمية.
1: نهاية النشرة الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا إلى هذا العرض الاقتصادي الجديد، وهذه أبرز العناوين. المديرية العامة للضرائب تنشر دليلا حول تدابير التشجيعات الضريبية لفائدة بورصة القيم بالدار البيضاء. بإسبانيا انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 18 عاما. والذهب يرتفع وسط تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. اللحظة إلى التفاصيل. أهلا بكم. أصدرت المديرية العامة للضرائب دليلا يتعلق بتدابير التشجيعات الضريبية لفائدة بورصة القيم بالدار البيضاء، ويستعرض هذا الدليل التدابير الجبائية التحفيزية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب لتشجيع الاستثمار في القيم المنقولة ودعم دينامية سوق الرسميل. وتتعلق هذه التدابير بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وواجبة التسجيل. ويمكن الاطلاع على تفاصيل أوفر عبر الموقع الإلكتروني للمديرية www.tax.gov.ma. إلى إسبانيا، حيث بلغ مستوى البطالة أدنى مستوى له منذ 18 عاما، حيث انخفض عدد العاطلين عن العمل إلى ما دون عتبة 2,300,000 للمرة الأولى منذ يناير 2008. المزيد معك سارة بن جعفر.
0: وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، بلغت نسبة البطالة بين الشباب دون سن 25 عاما أيضا أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث استقرت عند أقل من 160 ألف شخص. وسجل سوق العمل الإسباني في الوقت نفسه رقما قياسيا جديدا في يونيو، مدفوعا بشكل خاص

0: بحيوية توظيف العمال الأجانب، حيث بلغ عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي أكثر من 22 مليون شخص فاصل 46، وتجاوز عدد العمال الأجانب المسجلين حتى الآن أكثر من 3,440,000 شخص، أي ما يعادل 15.3% من الإجمالي. هذا التطور يأتي في إطار استمرار العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين التي سمحت بدمج ما يقرب من 160 ألف مساهما جديدا في نهاية يونيو، وكان قطاعي التجارة والفنادق المحركين الرئيسيين لخلق فرص العمل، مما عوض التراجع الذي لوحظ في قطاع التعليم.
1: ارتفع الذهب في التعاملات الأسيوية متجها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ 5 أسابيع بعد تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% ليستقر عند سعر 4179.94 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو الماضي. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم غشت المقبل، زادت بنسبة 1.6% لتصل إلى 4,193.20 دولارا. ضعف بيانات الوظائف وتراجع الضغوط التضخيمية إلى جانب انخفاض الدولار الذي يعزز جاذبية الذهب يدفع بالمعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 2.3%. وبالنسبة للمعادن الأخرى فارتفعت الفضة بنسبة 2.3% لتصل إلى سعر 62.43 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين بنسبة 2.7% إلى 1,660.05 دولارا، بينما صعد البلاديوم ب 1.3% إلى 1,284.40 دولار. نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، لكم تحايا عصام بالقناة، في أمان الله.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
5: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
4: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
5: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب، تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
6: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
4: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. السيد نيبر يدعو إلى تمكين الفضاء الفرنكوفوني من الاطلاع بدور رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. مونديال 2026، المغرب في مواجهة كندا، لقاء يعيد إلى الأذهان ذكريات جميلة لأسود الأطلس. إلى التفاصيل. بجنيف، وخلال الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني للحكامة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكامة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. شيماء أجبران في المتابعة.
3: أكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية، ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف، من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
0: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
7: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش وارحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 40 درجة خلال الفترة ذاتها عمالات وأقاليم الراشدية وسيد بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدا وتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعمالات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
3: في الخبر الجهوي بأكادير، استقبلت جهة سوس ماسة وفدا رفيع المستوى من مقاطعة غويتشو بجمهورية الصين الشعبية، وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة علاقة الصداقة والتعاون بين جهة سوس ماسة ومقاطعة غويتشو وبحث آفاق واعدة لشراكة والتبادل المؤسساتي في مجالات ذات اهتمام مشترك، لا سيما التعاون العلمي والثقافي بما يعزز دينامية التعاون اللامركزي والانفتاح الدولي للجهة. في خبر آخر وبالعاصمة الاقتصادية، أبرزت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء ستات مختلف المشاريع والإجراءات التي باشرتها لتعزيز الأمن المائي من خلال تحسين مردودية شبكات توزيع الماء وتطوير الموارد المائية غير التقليدية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثانية للملتقى الدولي حول الحكمة المندمجة للماء. وشكل هذا الموعد العلمي المنظم تحت شعار الأمن المائي والتدبير المستدام في مواجهة التغيرات المناخية مناسبة لاستعراض تجربة الشركة في مجال تدبير الموارد المائية وتقاسم أبرز الممارسات المعتمدة للرفع من مردودية شبكات التوزيع والحد من ضياع المياه، إلى جانب إبراز دور مشاريع تحلية المياه في مواجهة تحدية الإجهاد المائي. تصريح صلاح الدين ذهبي المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء لنستمع.
8: هذه الدورة تشكل مناسبة لتقديم التوجهات الكبرى للسياسة المائية بالمغرب إلى جانب أبرز الإصلاحات المرتبطة بها. هذه السياسة تعرف اليوم إعادة هيكلة جديدة في ظل ما يواجهه المغرب من إجهاد مائي وتراجع للموارد المائية مقابل تزايد الطلب على الماء. هذه الرؤية تقوم بالأساس على مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية من خلال إنجاز السدود، فضلا عن تنظيم الموارد المائية خلال فترات التساقطات الاستثنائية التي قد تتسبب في الفيضانات.
3: في شأن ثقافي، أحيا النجم العالمي البريطاني روبي ويليامز مساء أمس ضمن الأمسية الافتتاحية للدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا حفلا غنائيا مميزا ألهب من خلاله حماس الجماهير بباقة من أشهر أغانيه الخالدة. وفي أول حفل له بالمغرب وشمال إفريقيا، أمتع أيقونة البوب البريطاني جمهوره الغفير الحاضر بمنصة كازا أنفا بعرض استثنائي جدير بمكانته كفنان متكامل. وفي دورته 19 التي تتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري، يقدم مهرجان جازا بلانكا برمجة متميزة ومتنوعة تواكب أحدث التوجهات الفنية ومفتوحة للفنانين المغاربة. وتشهد نسخة هذه السنة نقلة نوعية، حيث يحتضن المهرجان لأول مرة في تاريخه 40 حفلا موسيقيا بمنتزه أنفا و10 حفلات مجانية بحديقة الجامعة العربية. في الورقة الرياضية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء غد السبت صوب مدينة هيوستن الأمريكية الحاضنة للموقعة المونديالية التي تجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في صدام قوي لحساب ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000، حيث يشتعل الصراع خطفا لبطاقة العبور الثمينة إلى دور الربع، موقعة جمرية تعيد إلى الأذهان شريط الذكريات الجميلة والملامح الاستثنائية التي سطرها الأسود في مونديال قطر 22 و2000. سارة بن جعفر في المتابعة.
0: تعود بنا عقارب الساعة إلى تفاصيل الملحمة القطرية المجيدة، وتحديدا إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال 2022. يومها زأر أسود الأطلس في وجه كندا بهدف حكيم زياش ويوسف النصيري لينتزعوا فوزا تاريخيا بنتيجة 2-1، مهد طريق الصدارة والعبور نحو المربع الذهبي. اليوم وفي المونديال الأمريكي 2026 يتجدد الموعد برهان مختلف ومرحلة متقدمة، لكن بعزيمة يقودها رفاق أشرف حكيمي لتكرار الإنجاز. إلا أن هذا المشهد هذه المرة يبدو مغايرا، فالمنتخب المغربي كشر عن أنياب تكتيكية جديدة تحت قيادة الإطار الوطني محمد وهبي. الأسود باتوا أكثر نزعة للهجوم وأشد تمسكا بالاستحواذ وبناء اللعب بجرأة وشجاعة دون أن يهتز توازنهم الدفاعي. ومنذ ضربة البداية والعروض المغربية تقنع وتمتع، من الدور الأول وصولا للإطاحة بهولندا في دور الثاني والثلاثين بفضل نضج جماعي وقدرة رهيبة على خلق الخطورة، وفي وقت يبرز فيه اسم إسماعيل سيباري كإحدى الأوراق القوية تكمن القوة الحقيقية للأسود في العمق التكتيكي للدكة البدلاء، والتي تضخ دماء جديدة تمنح الطاقم التقني خيارات وحلولا متعددة. وفي قراءة لرجال الميدان، بصم النجم عز الدين أوناحي على عودة باهرة وتألق لافت في الموقعة الأخيرة ضد هولندا، مؤكدا مكانته الأساسية كركيزة محورية. أوناحي ببنيته الرشيقة والمتماسكة التي تمنحه أفضلية التحرك بسلاسة استعاد كامل توهجه ولياقته، ففي الوقت الذي عجز فيه زملاؤه عن فك شفرة الدفاع الهولندي كان الرقم 8 يبتكر الحلول بثلاثة تمريرات مفتاحية وعرضية ناجحة ونسبة تمرير بلغت 94%، أي 79 تمريرة ناجحة من أصل 84، قاطعا مسافة 9.4 كيلومترات. هذا الأداء التكتيكي الراقي والذكاء الحاد هو ثمرة يانعة لتكوين الرفيع المستوى تلقاه بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، المرجع الحقيقي في صقل المواهب الوطنية وتخريج جيل قادر على مقارعة كبريات المدارس العالمية.
3: نهاية النشرة الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
9: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوارينغ كمساعد ثاني، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيلي ومواطن هيسيل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي، وستجرى هذه المباراة الحاسمة يوم السبت 4 يوليو الجارية على أرضية ملعب يوستن، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي للمونديال.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
3: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
4: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
2: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
5: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة، اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
6: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
2: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
1: ريم راديو.
7: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك لكن البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي، ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكالية التمييز ضد
1: الغيماديو. أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
9: ريم راديو،
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. السيد نيبر يدعو إلى تمكين الفضاء الفرنكوفوني من الاطلاع بدور رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. مونديال 2026، المغرب في مواجهة كندا، لقاء يعيد إلى الأذهان ذكريات جميلة لأسود الأطلس. إلى التفاصيل، بجنيف وخلال الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني للحكامة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكامة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. شيماء جبران في المتابعة.
12: أكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما مناقشة القضايا الجوهرية والأساسية، ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
11: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
9: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم الرشيدية وسيد بن نور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
11: في الخبر الجهوي، بأقادير استقبلت جهة سوس ماسا وفدا رفيع المستوى من مقاطعة غويتشو بجمهورية الصين الشعبية، وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة علاقة الصداقة والتعاون بين جهة سوس ماسا ومقاطعة غويتشو وبحث آفاق واعدة لشراكة والتبادل المؤسساتي في مجالات ذات اهتمام مشترك، لا سيما التعاون العلمي والثقافي بما يعزز دينامية التعاون اللامركزي والانفتاح الدولي للجهة. في خبر آخر وبالعاصمة الاقتصادية، أبرزت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء ستات مختلف المشاريع والإجراءات التي باشرتها لتعزيز الأمن المائي من خلال تحسين مردودية شبكات توزيع الماء وتطوير الموارد المائية غير التقليدية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثانية للملتقى الدولي حول الحكمة المندمجة للماء. وشكل هذا الموعد العلمي المنظم تحت الأمن المائي والتدبير المستدام في مواجهة التغيرات المناخية مناسبة لاستعراض تجربة الشركة في مجال تدبير الموارد المائية وتقاسم أبرز الممارسات المعتمدة للرفع من مردودية شبكات التوزيع والحد من ضياع المياه، إلى جانب إبراز دور مشاريع تحلية المياه في مواجهة تحدية الإجهاد المائي. تصريح صلاح الدين ذهبي المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء لنستمع.
13: هذه الدورة تشكل مناسبة لتقديم التوجهات الكبرى للسياسة المائية بالمغرب إلى جانب أبرز الإصلاحات المرتبطة بها. هذه السياسة تعرف اليوم إعادة هيكلة جديدة في ظل ما يواجهه المغرب من إجهاد مائي وتراجع للموارد المائية مقابل تزايد الطلب على الماء. هذه الرؤية تقوم بالأساس على مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية من خلال إنجاز السدود، فضلا عن تنظيم الموارد المائية خلال فترات التساقطات الاستثنائية التي قد تتسبب في الفيضانات.
11: في شأن ثقافي، أحيا النجم العالمي البريطاني روبي ويليامز مساء أمس ضمن الأمسية الافتتاحية للدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا حفلا غنائيا مميزا ألهب من خلاله حماس الجماهير بباقة من أشهر أغانيه الخالدة. وفي أول حفل له بالمغرب وشمال إفريقيا أمتع أيقونة البوب البريطاني جمهوره الغفير الحاضر بمنصة كازا أنفا بعرض استثنائي جدير بمكانته كفنان متكامل. وفي دورته 19 التي تتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري يقدم مهرجان جازا بلانكا برمجة متميزة ومتنوعة تواكب أحدث التوجهات الفنية ومفتوحة للفنانين المغاربة. وتشهد نسخة هذه السنة نقلة نوعية، حيث يحتضن المهرجان لأول مرة في تاريخه 40 حفلا موسيقيا بمنتزه أنفا وعشر حفلات مجانية بحديقة الجامعة العربية. في الورقة الرياضية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء غد السبت صوب مدينة هيوستن الأمريكية الحاضنة للموقعة المونديالية التي تجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في صدام قوي لحساب ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000، حيث يشتعل الصراع خطفا لبطاقة العبور الثمينة إلى دور الربع. موقعة جمرية تعيد إلى الأذهان شريط الذكريات الجميلة والملامح الاستثنائية التي سطرها الأسود في مونديال قطر 22 و2000. سارة بن جعفر في المتابعة.
14: تعود بنا عقارب الساعة إلى تفاصيل الملحمة القطرية المجيدة، وتحديدا إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال 2022. يومها زأر أسود الأطلس في وجه كندا بهدف في حكيم زياش ويوسف النصيري لينتزعوا فوزا تاريخيا بنتيجة 2-1، مهد طريق الصدارة والعبور نحو المربع الذهبي. اليوم وفي المونديال الأمريكي 2026 يتجدد الموعد برهان مختلف ومرحلة متقدمة، لكن بعزيمة يقودها رفاق أشرف حكيمي لتكرار الإنجاز. إلا أن هذا المشهد هذه المرة يبدو مغايرا. في المنتخب المغربي كشر عن أنياب تكتيكية جديدة تحت قيادة الإطار الوطني محمد وهبي. الأسود باتوا أكثر نزعة للهجوم وأشد تمسكا بالاستحواذ وبناء اللعب بجرأة وشجاعة دون أن يهتز توازنهم الدفاعي. ومنذ ضربة البداية والعروض المغربية تقنع وتمتع، من الدور الأول وصولا للإطاحة بهولندا في دور الثاني و30 بفضل نضج جماعي وقدرة رهيبة على خلق الخطورة. وفي وقت يبرز فيه اسم إسماعيل سيباري كإحدى الأوراق القوية، تكمن القوة الحقيقية للأسود في العمق التكتيكي للدكة البدلاء، والتي تضخ دماء جديدة تمنح الطاقم التقني خيارات وحلولا متعددة. وفي قراءة لرجال الميدان، بصم النجم عز الدين أوناحي على عودة باهرة وتألق لافت في الموقعة الأخيرة ضد هولندا، مؤكدا مكانته الأساسية كركيزة محورية. أوناحي ببنيته الرشيقة والمتماسكة التي تمنحه أفضلية التحرك بسلاسة استعاد كامل توهجه ولياقته. ففي الوقت الذي عجز فيه زملاؤه عن فك شفرة الدفاع الهولندي، كان الرقم 8 يبتكر الحلول بثلاثة تمريرات مفتاحية وعرضية ناجحة، ونسبة تمرير بلغت 94%، أي 79 تمريرة ناجحة من أصل 84، قاطعا مسافة 9.4 كيلومترات. هذا الأداء التكتيكي الراقي والذكاء الحاد هو ثمرة يانعة لتكوين رفيع المستوى تلقاه بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، المرجع الحقيقي في صقل المواهب الوطنية وتخريج جيل قادر على مقارعة كبريات المدارس العالمية.
11: نهاية النشرة الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة ملاصقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك شراكين البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوساطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي. ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا كندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكالية التمييز ضد المرأة.
10: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
15: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة أكبر سدود المملكة، كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
17: دابت الوكاله على التنظيم ديال هذه الحمله هذه بحيث انه يعني في هذه السنوات الاخيره يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا, بحيث انه منذ سنه 2017 لحد الان يعني سجلنا اكثر من واحد 120 ضحيه اللي فقدات الحياه ديالها بطبيعه الحال من جراء السباحه في الحقينات ديال السدود.
16: وتهدف الحملة إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمن, فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق, وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
18: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات, والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
16: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق, فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
1: ريم راديو,
10: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو, إذاعة الأخبار المغربية.
2: خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى المغربي للحلال بالدار البيضاء, أكد مدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي أن اعتراف إندونيسيا التي تعد أول سوق للحلال في العالم من حيث عدد السكان المسلمين بنظام الحلال المغربي يفتح آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلال.
19: اقتصاد الحلال أصبح يتطور كثيرا, والمقاولة المغربية عند جميع الكفاءات من أجل ولوج هذا السوق. والمنتدى دار واحد برنامج ديال العمل اليوم باش يهضر على لابيل الحلال, علامة حلال المغرب, شنو هي الأهمية ديالها.
2: حسب الطيبي فإن هذا الاعتراف يأتي ليؤكد الثقة الممنوحة للمنظومة المغربية لمطابقة الحلال, مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك عدة تحديات قائمة تشكل أوراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
19: وضعنا الأهمية على الاعتراف الدولي بعلامة حلال المغرب, لأن الآن من أجل ولوج بعض الأسواق أو كثير من الأسواق العالمية خصوصا السوق الأندونيسي يجب أن تكون هناك المواد غذائية ومواد جميل ومواد صيدلانية أنها تكون حلال ويكون هذا علامة حلال مسلمة من هيئات معترف بها.
2: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 150 مشاركا من المغرب وخارجه تميزت بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد المغربي للتقييس واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل الجالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز التعاون في مجال الحلال.
1: ريم راديو,
10: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو,
10: ريم راديو, نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد, والبداية بأبرز العناوين. السيد نيبر يدعو إلى تمكين الفضاء الفرنكوفوني من الاطلاع بدور رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي. في نشرة إنذارية, موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. مونديال 2026, المغرب في مواجهة كندا, لقاء يعيد إلى الأذهان ذكريات جميلة لأسود الأطلس. إلى التفاصيل. بجنيف, وخلال الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني للحكامة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي, دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكامة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. شيماء جبران في المتابعة.
12: أكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
11: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
9: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش وارحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها عمالات وأقاليم الراشدية وسيد بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
11: في الخبر الجهوي بأقادير، استقبلت جهة سوس ماسا وفدا رفيع المستوى من مقاطعة غويتشو بجمهورية الصين الشعبية، وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة علاقة الصداقة والتعاون بين جهة سوس ماسا ومقاطعة غويتشو وبحث آفاق واعدة للشراكة والتبادل المؤسساتي في مجالات ذات اهتمام مشترك، لا سيما التعاون العلمي والثقافي بما يعزز دينامية التعاون اللامركزي والانفتاح الدولي للجهة. في خبر آخر وبالعاصمة الاقتصادية، أبرزت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء ستات مختلف المشاريع والإجراءات التي باشرتها لتعزيز الأمن المائي من خلال تحسين مردودية شبكات توزيع الماء وتطوير الموارد المائية غير التقليدية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثانية للملتقى الدولي حول الحكمة المندمجة للماء. وشكل هذا الموعد العلمي المنظم تحت شعار شعار الأمن المائي والتدبير المستدام في مواجهة التغيرات المناخية، مناسبة لاستعراض تجربة الشركة في مجال تدبير الموارد المائية وتقاسم أبرز الممارسات المعتمدة للرفع من مردودية شبكات التوزيع والحد من ضياع المياه، إلى جانب إبراز دور مشاريع تحلية المياه في مواجهة تحديات الإجهاد المائي. تصريح صلاح الدين ذهبي المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء لنستمع.
13: هذه الدورة تشكل مناسبة لتقديم التوجهات الكبرى للسياسة المائية بالمغرب إلى جانب أبرز الإصلاحات المرتبطة بها. هذه السياسة تعرف اليوم إعادة هيكلة جديدة في ظل ما يواجهه المغرب من إجهاد مائي وتراجع للموارد المائية مقابل تزايد الطلب على الماء. هذه الرؤية تقوم بالأساس على مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية من خلال إنجاز السدود، فضلا عن تنظيم الموارد المائية خلال فترات التساقطات الاستثنائية التي قد تتسبب في الفيضانات.
11: في شأن ثقافي، أحيا النجم العالمي البريطاني روبي ويليامز مساء أمس ضمن الأمسية الافتتاحية للدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا حفلا غنائيا مميزا ألهب من خلاله حماس الجماهير بباقة من أشهر أغانيه الخالدة. وفي أول حفل له بالمغرب وشمال إفريقيا، أمتع أيقونة البوب البريطاني جمهوره الغفير الحاضر بمنصة كازا أونفا بعرض استثنائي جدير بمكانته كفنان متكامل. وفي دورته 19 التي تتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري، يقدم مهرجان جازا بلانكا برمجة متميزة ومتنوعة تواكب أحدث التوجهات الفنية ومفتوحة للفنانين المغاربة. وتشهد نسخة هذه السنة نقلة نوعية، حيث يحتضن المهرجان لأول مرة في تاريخه 40 حفلا موسيقيا بمنتزه أنفا وعشر حفلات مجانية بحديقة الجامعة العربية. في الورقة الرياضية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء غد السبت صوب مدينة هيوستن الأمريكية الحاضنة للموقعة المونديالية التي تجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في صدام قوي لحساب ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000، حيث يشتعل الصراع خطفا لبطاقة العبور الثمينة إلى دور الربع. موقعة جمرية تعيد إلى الأذهان شريط الذكريات الجميلة والملامح الاستثنائية التي سطرها الأسود في مونديال قطر 22 و2000. سارة بن جعفر في المتابعة.
14: تعود بنا عقارب الساعة إلى تفاصيل الملحمة القطرية المجيدة، وتحديدا إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات في

0: قيادة الإطار الوطني محمد وهبي، الأسود باتوا أكثر نزعة للهجوم وأشد تمسكا بالاستحواذ وبناء اللعب بجرأة وشجاعة دون أن يهتز توازنهم الدفاعي. ومنذ ضربة البداية والعروض المغربية تقنع وتمتع من الدور الأول، وصولا للإطاحة بهولندا في دور الثاني والثلاثين بفضل نضج جماعي وقدرة رهيبة على خلق الخطورة. وفي وقت يبرز فيه اسم إسماعيل سيباري كإحدى الأوراق القوية، تكمن القوة الحقيقية للأسود في العمق التكتيكي للدكة البدلاء، والتي تضخ دماء جديدة تمنح الطاقم التقني خيارات وحلولا متعددة. وفي قراءة لرجال الميدان، بصم النجم عز الدين أوناحي على عودة باهرة وتألق لافت في الموقعة الأخيرة ضد هولندا، مؤكدا مكانته الأساسية كركيزة محورية. أوناحي ببنيته الرشيقة والمتماسكة التي تمنحه أفضلية التحرك بسلاسة، استعاد كامل توهجه ولياقته. ففي الوقت الذي عجز فيه زملاؤه عن فك شفرة الدفاع الهولندي، كان الرقم 8 يبتكر الحلول بثلاثة تمريرات مفتاحية وعرضية ناجحة، ونسبة تمرير بلغت 94%، أي 79 تمريرة ناجحة من أصل 84، قاطعا مسافة 9.4 كيلومترات. هذا الأداء التكتيكي الراقي والذكاء الحاد هو ثمرة يانعة لتكوين رفيع المستوى تلقاه بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، المرجع الحقيقي في صقل المواهب الوطنية وتخريج جيل قادر على مقارعة كبريات المدارس العالمية.
1: نهاية النشرة الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: a des échanges en bilatéral avec nos homologues marocains deux fois par an.
1: On a eu l'honneur d'être reçu par le vice-président de la Chambre haute. Pour nous, c'est un moment qui est très important puisque on est là pour signifier justement notre envie d'une collaboration renforcée entre le Maroc et la France, que nous considérons le Maroc comme un pays ami avec des enjeux communs et beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons collaborer dans un sens comme dans l'autre.
2: Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'importance de poursuivre le dialogue parlementaire et institutionnel, ainsi que de renforcer les échanges entre les jeunes élus des deux pays, en vue de consolider les relations maroco-françaises et d'élargir les perspectives de coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt commun.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
6: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
7: تعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
8: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
6: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
9: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدار بوين ا فزنا بالجائزه الاولى، وهذا فخر كبير لنا اننا نكونوا حتى حنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربه الرشوه.
6: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. السيد نيبر يدعو إلى تمكين الفضاء الفرنكوفوني من الاطلاع بدور رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. مونديال 2026، المغرب في مواجهة كندا، لقاء يعيد إلى الأذهان ذكريات جميلة لأسود الأطلس. إلى التفاصيل. بجنيف، وخلال الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني للحكامة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكامة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. شيماء جبران في المتابعة.
12: أكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية، ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف، من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
11: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
13: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم الراشدية وسيد بن نور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
11: في في الخبر الجهوي بأكادير، استقبلت جهة سوس ماسة وفدا رفيع المستوى من مقاطعة غويتشو بجمهورية الصين الشعبية، وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة علاقة الصداقة والتعاون بين جهة سوس ماسة ومقاطعة غويتشو، وبحث آفاق واعدة لشراكة والتبادل المؤسساتي في مجالات ذات اهتمام مشترك، لا سيما التعاون العلمي والثقافي بما يعزز دينامية التعاون اللامركزي والانفتاح الدولي للجهة. في خبر آخر وبالعاصمة الاقتصادية، أبرزت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء ستات مختلف المشاريع والإجراءات التي باشرتها لتعزيز الأمن المائي من خلال تحسين مردودية شبكات توزيع الماء وتطوير الموارد المائية غير التقليدية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثانية للملتقى الدولي حول الحكمة المندمجة للماء. وشكل هذا الموعد العلمي المنظم تحت شعار الأمن المائي والتدبير المستدام في مواجهة التغيرات المناخية، مناسبة لاستعراض تجربة الشركة في مجال تدبير الموارد المائية وتقاسم أبرز الممارسات المعتمدة للرفع من مردودية شبكات التوزيع والحد من ضياع المياه، إلى جانب إبراز دور مشاريع تحلية المياه في مواجهة تحدية الإجهاد المائي. تصريح صلاح الدين ذهبي المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء لنستمع.
14: هذه الدورة تشكل مناسبة لتقديم التوجهات الكبرى للسياسة المائية بالمغرب إلى جانب أبرز الإصلاحات المرتبطة بها. هذه السياسة تعرف اليوم إعادة هيكلة جديدة في ظل ما يواجهه المغرب من إجهاد مائي وتراجع للموارد المائية مقابل تزايد الطلب على الماء. هذه الرؤية تقوم بالأساس على مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية من خلال إنجاز السدود، فضلا عن تنظيم الموارد المائية خلال فترات التساقطات الاستثنائية التي قد تتسبب في الفيضانات.
11: في شأن ثقافي، أحيا النجم العالمي البريطاني روبي ويليامز مساء أمس ضمن الأمسية الافتتاحية للدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا حفلا غنائيا مميزا ألهب من خلاله حماس الجماهير بباقة من أشهر أغانيه الخالدة. وفي أول حفل له بالمغرب وشمال إفريقيا، أمتع أيقونة البوب البريطاني جمهوره الغفير الحاضر بمنصة كازا أنفا بعرض استثنائي جدير بمكانته كفنان متكامل. وفي دورته 19 التي تتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري، يقدم مهرجان جازا بلانكا برمجة متميزة ومتنوعة تواكب أحدث التوجهات الفنية ومفتوحة للفنانين المغاربة. وتشهد نسخة هذه السنة نقلة نوعية، حيث يحتضن المهرجان لأول مرة في تاريخه 40 حفلا موسيقيا بمنتزه أنفا وعشر حفلات مجانية بحديقة الجامعة العربية. في الورقة الرياضية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء غد السبت صوب مدينة هيوستن الأمريكية الحاضنة للموقعة المونديالية التي تجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في صدام قوي لحساب ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000، حيث يشتعل الصراع خطفا لبطاقة العبور الثمينة إلى دور الربع. موقعة جمرية تعيد إلى الأذهان شريط الذكريات الجميلة والملامح الاستثنائية التي سطرها الأسود في مونديال قطر 22 و2. سارة بن جعفر في المتابعة.
15: تعود بنا عقارب الساعة إلى تفاصيل الملحمة القطرية المجيدة، وتحديدا إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال 2022. يومها زأر أسود الأطلس في وجه كندا بهدف في حكيم زياش ويوسف النصيري لينتزع فوزا تاريخيا بنتيجة 2-1، مهد طريق الصدارة والعبور نحو المربع الذهبي. اليوم وفي المونديال الأمريكي 2026 يتجدد الموعد برهان مختلف ومرحلة متقدمة، لكن بعزيمة يقودها رفاق أشرف حكيمي لتكرار الإنجاز. إلا أن هذا المشهد هذه المرة يبدو مغايرا. في المنتخب المغربي كشر عن أنياب تكتيكية جديدة تحت قيادة الإطار الوطني محمد وهبي. الأسود باتوا أكثر نزعة للهجوم وأشد تمسكا بالاستحواذ وبناء اللعب بجرأة وشجاعة دون أن يهتز توازنهم الدفاعي. ومنذ ضربة البداية والعروض المغربية تقنع وتمتع، من الدور الأول وصولا للإطاحة بهولندا في دور الثاني والثلاثين بفضل نضج جماعي وقدرة رهيبة على خلق الخطورة، وفي وقت يبرز فيه اسم إسماعيل صيباري كإحدى الأوراق القوية تكمن القوة الحقيقية للأسود في العمق التكتيكي للدكة البدلاء والتي تضخ دماء جديدة تمنح الطاقم التقني خيارات وحلولا متعددة. وفي قراءة لرجال الميدان بصم النجم عز الدين أوناحي على عودة باهرة وتألق لافت في الموقعة الأخيرة ضد هولندا مؤكدا مكانته الأساسية كركيزة محورية. أوناحي ببنيته الرشيقة والمتماسكة التي تمنحه أفضلية التحرك بسلاسة استعاد كامل توهجه ولياقته، ففي الوقت الذي عجز فيه زملاؤه عن فك شفرة الدفاع الهولندي كان الرقم 8 يبتكر الحلول بثلاثة تمريرات مفتاحية وعرضية ناجحة ونسبة تمرير بلغت 94%، أي 79 تمريرة ناجحة من أصل 84 قاطعا مسافة 9.4 كيلومترات. هذا الأداء التكتيكي الراقي والذكاء الحاد هو ثمرة يانعة لتكوين الرفيع المستوى تلقاه بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، المرجع الحقيقي في صقل المواهب الوطنية وتخريج جيل قادر على مقارعة كبريات المدارس العالمية.
11: نهاية النشرة الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
16: La ville d'Agadir a accueilli la 7e étape de la 3e édition des régionales de l'investissement du groupe Banque Centrale Populaire. Cette initiative vise à promouvoir l'investissement productif, renforcer l'accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises, TPME, et rapprocher les porteurs de projets des différents dispositifs publics d'appui. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité adoptée par le BCP à l'égard de ses clients. Ce conclave est marqué par la participation des acteurs publics et privés engagés dans l'accompagnement de l'investissement au niveau local et régional dans les différents domaines, y compris la transition énergétique.
17: En tant que CRI, l'objectif aujourd'hui, c'est évidemment de parler de tout ce qui est mécanisme de financement disponible, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, évidemment, et mettre le focus sur le dispositif TPME qui vient dans le cadre de la nouvelle charte d'investissement et évidemment de mettre également en exergue le rôle du CRI dans l'accompagnement de tous ces investisseurs et porteurs de projets pour qu'ils puissent évidemment bénéficier de tous les avantages que peuvent leur offrir la nouvelle charte d'investissement et en l'occurrence le nouveau dispositif TPME.
16: Organisée par le groupe BCP, cette rencontre a réuni des représentants d'institutions publiques, des acteurs économiques, des entrepreneurs, ainsi que des porteurs de projets autour des opportunités offertes par la nouvelle charte de l'investissement des TPME et des mécanismes d'accompagnement destinés à favoriser la concrétisation des projets d'investissement.
18: On a participé en tant que CGM SUSMESA pour parler un peu des possibilités présente la région en termes d'opportunités, en termes d'investissement et en termes de plateformes pour les exportations, sachant qu'on est une région exportatrice par excellence, que ce soit au niveau des produits de la mer et au niveau des produits agricoles. Aujourd'hui, il y a une ouverture vers d'autres produits qu'on espère développer, inchallah, avec l'ouverture du port sec d'Agadir, qui est un projet qui va métamorphoser la dynamique économique au niveau de la région.
2: Les échanges ont permis de mettre en exergue les atouts du Maroc en tant que plateforme industrielle compétitive, portée par une dynamique soutenue d'investissement et par un environnement favorable au développement des entreprises.
3: أخبار المغرب والعالم.
12: بجنيف دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين
19: ريم راديو.
12: بجنيف دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكن يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
19: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
19: الأخبار على مدار الساعة.
20: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و2 يوليوز. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و3 جنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماس راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوي الحلوى ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عمالات وأقاليم الرشيدية وسيد بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
19: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو
19: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
19: أخبار المغرب والعالم.
12: بجنيف دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
4: غيم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك تركنا البعثة الثانية الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة ودبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العملية الدبلوماسية. ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكالية التمييز ضد المرأة.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
5: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة جديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
6: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
4: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
7: هاد البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة، اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور على كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
8: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
4: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تقديم البرنامج الوطني جو سياحة لفاعل القطاع السياحي بجهة الدخلوات الذهب. ببني ملال إطلاق البرصد الجهوي للاقتصاد لتعزيز الذكاء الترابي وإنعاش الاستثمار. وبتونات وكالة الحوض المائي دي سابو تطلق حملة تحسيسية بمخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل السحماني.
10: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد اللي هو جو سياحة. جهة الدخل والذهب هي جهة رائدة في المجال السياحي، هذو برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة لهذه الفاعلين، خصوصا إذا عرفنا لأنه برنامج برنامج كيمشي في إطار التمويل المختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي من خلال إيواء السياحي كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية لمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
9: جرى ببني ملال الإطلاق الرسمي للبرسد الجهوي للاقتصاد بجهة بني ملال خنيفرة باعتباره منصة رقمية للذكاء الترابي تروم دعم تنمية الاقتصادية وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار. ويندرج إطلاق هذا المشروع في إطار الديناميات الوطنية الرامية إلى تعزيز التمركز الإداري وتحسين مناخ الأعمال من خلال توفير فضاء موحد لتجميع وتحليل المعطيات الترابية بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز الحكامة الترابية. ويعد هذا المرصد ثمرة عمل تشاركي جمع مختلف الفاعلين الجهويين حيث يضم حاليا أزيد من 30,000 سجل من البيانات تغطي مؤشرات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وقطاعية يتم تحيينها بانتظام لتوفير قاعدة معلومات موثوقة لفائدة المستثمرين وصناع القرار والباحثين. أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو بالسوق الأسبوعي لعند الريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنات المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتادي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. لنتابع.
11: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة أكبر سدود المملكة كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
12: دأبت الوكالة على التنظيم ديال هاد الحملة هادي بحيث أنه يعني في هاد السنوات الأخيرة يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا بحيث أنه منذ سنة 2017 لحد الآن يعني سجلنا أكثر من واحد 120 ضحية اللي فقدت الحياة ديالها بطبيعة الحال من جراء السباحة في الحقينات ديال السدود.
11: وتهدف الحملة إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمان، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق، وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
13: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
11: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
9: وبهذا نصل
0: إلى ريم راديو.
14: الخبر من المصدر
15: ريم راديو.
16: La ville d'Agadir a accueilli la 7e étape de la 3e édition des régionales de l'investissement du groupe Banque Centrale Populaire. Cette initiative vise à promouvoir l'investissement productif, renforcer l'accompagnement des très petites et moyennes entreprises, TPME, et rapprocher les porteurs de projets des différents dispositifs publics d'appui. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité adoptée par le BCP à l'égard de ses clients. Ce conclave est marqué par la participation des acteurs publics et privés engagés dans l'accompagnement de l'investissement au niveau local et régional dans les différents domaines, y compris la transition énergétique.
17: En tant que CRI, l'objectif aujourd'hui, c'est évidemment de parler de tout ce qui est mécanisme de financement disponible, que ce soit au niveau national ou au niveau régional évidemment, et mettre le focus sur le dispositif TPME qui vient dans le cadre de la nouvelle charte d'investissement, et évidemment de mettre également en exergue le rôle du CRI dans l'accompagnement de tous ces investisseurs et porteurs de projets pour qu'ils puissent évidemment bénéficier de tous les avantages que peuvent leur offrir la nouvelle charte d'investissement et en l'occurrence le nouveau dispositif TPM.
16: Organisée par le groupe BCP, cette rencontre a réuni des représentants d'institutions publiques, des acteurs économiques, des entrepreneurs, ainsi que des porteurs de projets autour des opportunités offertes par la nouvelle charte de l'investissement des TPME et des mécanismes d'accompagnement destinés à favoriser la concrétisation des projets d'investissement.
18: On a participé en tant que CGM Sousmessa pour parler un peu des possibilités présente la région en termes d'opportunités, en termes d'investissement et en termes de plateforme pour les exportations, sachant qu'on est une région exportatrice par excellence, que ce soit au niveau des produits de la mer et au niveau des produits agricoles. Aujourd'hui, il y a une ouverture vers d'autres produits qu'on espère développer, Inch'Allah, avec l'ouverture du port sec d'Agadir, qui est un projet qui va métamorphoser la dynamique économique au niveau de la région.
16: Les échanges ont permis de mettre en exergue les atouts du Maroc en tant que plateforme industrielle compétitive, portée par une dynamique soutenue d'investissement et par un environnement favorable au développement des entreprises.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
2: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي برسم ثم النهائي كأس العالم 2026. وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوارينغ كمساعد ثاني، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيري ومواطن هيسيل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي. وستجرى هذه المباراة الحاسمة يوم السبت 4 يوليو الجارية على أرضية ملعب يوستن، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي للمونديال.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تحت شعار الابتكار في الحكامة من أجل إدارة عمومية جاهزة للمستقبل، اختتمت بالرباط أشغال المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين. هذا المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل تطوير الإدارة العمومية في ظل التحولات المتسارعة، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية. عقدنا هذا الاجتماع من أجل تبادل التجارب العربية الرائدة وتقاسم الممارسات الفضلة في مجال تحديث الإدارة العمومية، حيث يعد هذا التحديث مسارا جماعيا يقوم على التعاون والتبادل الخبرات. وعلى هامش اختتام أشغال المنتدى، وقعت السيدة الصغروشني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالجمهورية اللبنانية إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
5: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تشيد بالنموذج المغربي المبتكر في مجال التدبير الغابوي. زيمبابوي تفقد أكثر من 327,000 هكتار من الغطاء الغابوي سنويا بحسب الصندوق العالمي للطبيعة.

0: التي تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. تفاصيل هذا النموذج الغابوي نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: هذا النموذج المبتكر والخاص بالمغرب كما أوضحه ممثل الفاو يتيح اعتماد مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار دور الساكنة المحلية في تدبير الغابات، وهو نموذج يشمل أيضا التنمية الاقتصادية وإحداث فرص الشغل لمواجهة تحديات التغير المناخي كالجفاف وحرائق الغابات مع ضمان سبل عيش مستدامة للسكان. وقد جددت المنظمة الأممية التزامها بمواكبة المغرب لتعزيز هذا النموذج ونقله إلى بلدان أفريقية أخرى. المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي قال إن الغابات ورغم كونها عرضة لأثار التغير المناخي والأنشطة البشرية المفرطة إلا أنها تشكل حل للتحديات المناخية ومحرك للتنمية. استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 تندرج في إطار تحول عميق للحكمة البيئية، فمنذ إطلاقها تم استعادة أزيد من 200 ألف هكتار من الغابات والنظم البيئية. الوكالة الوطنية للمياه والغابات تضم اليوم أزيد من 4000 فاعل سوسيو مهني ونحو 6000 صانع تقليدي، مع طموح لمواكبة جيل جديد من التعاونيات لتثمين المنتجات الغابوية وتشجيع المقاولات الخضراء. هذا اللقاء جمع مختلف الشركاء التقنيين والماليين والمنظمات الدولية بهدف تعزيز الحوار توطيد آليات التنسيق لضمان تنفيذ أكثر فعالية لبرامج التعاون خدمة للتنمية المستدامة للغابات المغربية.
0: نواصل من زيمبابوي. تقرير للصندوق العالمي للطبيعة كشف أن البلاد تفقد أكثر من 327 ألف هكتار من غطائها الغابوي سنويا جراء تداعيات التغير المناخي وتدهور التنوع البيولوجي والاستغلال غير المستدام للأراضي باعتبارها عوامل باتت تهدد مجتمعة الأمن الغذائي والموارد المائية وكذا وسائل عيش الساكنة القروية. تفاصيل أوفى في تقرير عصام بلجانة.
2: تقرير الصندوق العالمي للطبيعة كشف أن التغيرات المناخية وتدمير الموائل الطبيعية إلى جانب المصالح الاقتصادية المتضاربة تفرض ضغوطا متزايدة على النظم الإيكولوجية لزيمبابوي، وهو ما يجعل أنواعا حيوانية كالفيلة والأسود ووحيد القرن مهددة بفعل الصيد الجائر والنزاعات بين الإنسان والحياة البرية. وعلى المستوى السوسيو-اقتصادي يشير التقرير إلى أن أكثر من 7 ملايين زيمبابوي يعتمدون على الفلاحة المعيشية، مما يجعل من فقدان الغابات تهديدا مباشرا لدخل الأسر وأمنها الغذائي. وأمام هذا الوضع المستعجل استعرض الصندوق العالمي للطبيعة مخططه الاستراتيجي للفترة 2026-2030. استعرض خططا تتوخى تحقيق نتائج ملموسة عبر حماية الأنواع والحد من انبعاثات الكربون مع دعم سبل العيش الإيكولوجية لفائدة 22 ألف أسرة على الأقل من خلال تدخلات مندمجة تقودها الساكنة المحلية.
0: والختام من هولندا. أعلنت الحكومة تخصيص 10 ملايين يورو لتمويل 4 مشاريع بحثية وابتكارية تروم تطوير تقنيات نووية متقدمة وإيجاد حلول لمعالجة النفايات المشعة. وزارة المناخ والنمو الأخضر أوضحت أن التمويل يشمل مشروع مارلين الذي يعمل على تطوير مفاعل نووي مدمج بقدرة 25 ميجاوات كهربائي و70 ميجاوات حراري موجهة للاستخدامات الصناعية والبحرية. كما يشمل التمويل مشروع برونتو الهادف إلى تطوير مفاعل مبتكر يعتمد على الأملاح المنصهرة وقادر على تحويل النفايات النووية إلى طاقة منخفضة التكلفة وإنتاج حرارة عالية مخصصة للصناعات ومراكز البيانات. أما في مجال تدبير النفايات المشعة فتسهر جامعة ديلفيت للتكنولوجيا على تطوير أساليب جديدة لتصميم منشآت التخزين الجيولوجي النهائي داخل طبقاتها الطينية، بينما تقود منظمة TNO المشروع الرابع والذي يركز على تطوير حلول للتخزين النهائي للنفايات في أبار عميقة أو فائقة العمق.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و 2 يوليوس. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 دجنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يوليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخل وادي الذهب ينظم بالداخل لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع.
6: أنه برنامج كيمشي في إطار التمويل المختلف، يعني مختلف يعني حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال يعني الإيواء السياحي.
5: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مغرب المقاولات يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة ولا سيما جهة الداخل وادي الذهب.
7: البرنامج اسمه جو سياحة، والهدف منه هو دعم المقاولات اللي ينشطوا في قطاع السياحة المتوسطات والصغرى.
5: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض حول آليات المواكبة والتمويل المقترحة في إطار برنامج جو سياحة، إلى جانب تبادل الآراء مع حاملي المشاريع وتنظيم لقاءات للتواصل والتشبيك بين مختلف المتدخلين في القطاع.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين.
4: غيم راديو

0: عربي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية، من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
3: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث سبل تعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
2: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
3: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب، تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
4: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
2: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
1: ريم راديو.
5: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
6: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيه واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
7: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
5: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شال من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
8: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة، اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
9: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
5: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه، والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
10: محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسيدنا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
3: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بجنيف دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر جابر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
5: خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى المغربي للحلال بالدار البيضاء، أكد مدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي أن اعتراف إندونيسيا التي تعد أول سوق للحلال في العالم من حيث عدد السكان المسلمين بنظام الحلال المغربي يفتح آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلال.
14: اقتصاد الحلال أصبح يتطور كثيرا، والمقاولة المغربية عند جميع الكفاءات من أجل ولوج هذا السوق. والمنتدى دار واحد البرنامج ديال العمل اليوم باش يهضر على لابيل حلال، علامة حلال المغرب، شنو هي الأهمية ديالها.
5: حسب الطيبي، فإن هذا الاعتراف يأتي ليؤكد الثقة الممنوحة للمنظومة المغربية لمطابقة الحلال، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك عدة تحديات قائمة تشكل أوراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
14: وضعنا الأهمية على الاعتراف الدولي بعلامة حلال المغرب، لأن الآن من أجل ولوج بعض الأسواق أو كثير من الأسواق العالمية خصوصا السوق الأندونيسي، يجب أن تكون هناك المواد غذائية ومواد جميل ومواد صيدلانية أنها تكون حلال، ويكون هذا علامة حلال مسلمة من هيئات معترف بها.
5: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 150 مشاركا من المغرب وخارجه تميزت بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد المغربي للتقييس واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل الجالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز التعاون في مجال الحلال.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو. ريم راديو.
13: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام، تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو
13: إذاعة الأخبار المغربية.
15: Le vice-président de la Chambre des conseillers, Lahsen Haddad, a reçu à Rabat une délégation française de jeunes élus, composée de parlementaires, de députés locaux, ainsi que de représentants d'organisations de jeunesse et d'associations, en présence du consul général du Royaume du Maroc à Colombes et de responsables. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d'amitié entre le Royaume du Maroc et la République française, a été l'occasion pour Lahsen Haddad de souligner que le partenariat entre les deux pays connaît une dynamique renouvelée fondée sur la confiance, le respect mutuel et une ambition commune. C'est une occasion pour mettre en avant le rôle central de la diplomatie parlementaire dans la consolidation des liens entre les deux peuples et dans la promotion du dialogue et de la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun. La Chambre des conseillers, en tant qu'institution constitutionnelle représentant les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux, accorde une importance particulière à l'échange d'expertise dans les domaines de la gouvernance territoriale, du développement durable, de la participation citoyenne et de la régionalisation avancée. Le vice-président de la Chambre des conseillers a également salué le rôle joué par les associations de jeunesse, notamment la Fédération des associations de la jeunesse marocaine en France, dans l'établissement des passerelles de communication entre les jeunes marocains et français et dans la promotion des valeurs de dialogue, d'ouverture et de coopération.
16: Je suis ravi de pouvoir venir à la Chambre des conseillers. Je remercie vraiment le gouvernement marocain ainsi que les parlementaires pour cet accueil. Ça a été aussi pour nous un moment de réaffirmer l'amitié que nous avons entre nos deux peuples, entre nos parlementaires. Moi, j'ai la chance de présider le groupe interparlementaire français. Et donc, on a des échanges en bilatéral avec nos homologues marocains deux fois par an.
17: On a eu l'honneur d'être reçu par le vice-président de la Chambre haute. Pour nous, c'est un moment qui est très important puisque on est là pour signifier justement notre envie d'une collaboration renforcée entre le Maroc et la France, que nous considérons le Maroc comme un pays ami avec des enjeux communs et beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons collaborer dans un sens comme dans l'autre.
15: Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'importance de poursuivre le dialogue parlementaire et institutionnel, ainsi que de renforcer les échanges entre les jeunes élus des deux pays, en vue de consolider les relations maroco-françaises et d'élargir les perspectives de coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt commun.
13: Siyasa, Mujtama, Iqtisad, Thaqafa, Wariyada.
1: Rim Radio.
13: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
13: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
13: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
13: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. Thank you.
18: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء